0: مستورا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ إلياس البرماوي. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ إلياس البرماوي، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال فاخرج

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: حول.
1: عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قبل أيام وقع تحت يدي مقالة علمية فيها ملمح دقيق وخطير، ذلك أن فرنسا أقامت في صحراء الجزائر الغربية تفجيرا نوويا. هذا التفجير النووي كما تعلمون لهيب حارق وضغط ماحق، لا يبقي شيئا، لا نبات ولا حيوان ولا إنسان. وشكل هذا الانفجار حفرة كبيرة جدا، وشكل كرة من النار تعلو مساحات شاسعة. ثم فوجئ بعض العلماء في نهاية هذا الانفجار بعقرب يمشي على أرض الانفجار، شيء لا يصدق. عكف علماء الحيوان ربع قرن على دراسة أي عقرب، فوجدوا أن العقرب يستطيع أن يبقى بلا طعام ولا شراب 3 سنوات متتالية، ووجدوا أن العقرب يستطيع كتم أنفاسه تحت الماء لمدة 2 يوم كاملين، ووجدوا أن العقرب إذا وضع في ثلاجة في درجة 10 تحت الصفر ثم نقل إلى رمل الصحراء المحرقة في درجة 60 يتكيف مع هذا التبدل الطارئ، ثم وضع في حمام من الجراثيم فلم يتأثر بها إطلاقا وكأنه في حمام بارد، ثم عرضوه لأشعة نووية تزيد 300 ضعف عما يتحمله الإنسان فتحملها، شرحوه ليس فيه دم بل فيه مصل أصفر. ماذا يعلمنا هذا البحث العلمي؟ يعلمنا أنه من الممكن ألا نمرض إطلاقا إذا كان هذا العقرب عنده هذه الخصائص، وهذه من خلق الله عز وجل. لذلك يجب أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل الإنسان سريع العطب كي يحمله على التوبة، الله جل جلاله ثبت أشياء كثيرة، ثبت حركة الأفلاك. أنا أقول لك بعد 500 عام الشمس تشرق يوم 3 أيلول في 5:03، فحركة الأفلاك ثابتة. بل إن ساعة بيج بن الشهيرة تضبط على حركة نجم من النجوم. ثبت خصائص المواد، ثبت خصائص المعادن، ثبت خصائص البذور، ثبت ملايين الأشياء والقوانين والأنظمة كي يستقر النظام في الأرض، لكنه حرك الصحة والرزق كي يحملنا بهما على التوبة. فهذا العقرب مثل، يعني لا يمكن أن نتصور أن هذا العقرب يمرض كان في مكان الانفجار النووي ولم يتأثر. هذا ينقلنا إلى شيء آخر، هو أن الأشياء البسيطة جدا والتي لا ننتبه إليها قد تكون آية من آيات الله الدالة على عظمته. أنت إذا كنت تمشي في طريق وسمعت صوت بوق سيارة دون أن تشعر تتجه إلى الجهة المعاكسة لمصدر الصوت، ما الذي حصل؟ قال في الدماغ جهاز بالغ التعقيد، هو الذي يستقبل الصوت من الأذنين ويكشف التفاضل بين وصول الصوتين إليهما، فالتفاضل 1/1620 جزء من الثانية. فحينما تكون السيارة نحو اليمين وتصدر صوتا من خلال بوقها يصل إلى أذني اليمنى قبل اليسرى بفارق يساوي 1/1620 جزء من الثانية. هذا الجهاز يدرك التفاضل فيعرف جهة الصوت فيعطي أمر للعضلات أن تتجه إلى الجهة المعاكسة. أنا حينما تقدم لي وردة أو تعطرني بنوع من العطر، ما الذي يحصل؟ قال هناك 20 مليون نهاية عصبية، كل نهاية تنتهي ب7 أهداب مغمسة بمادة مخاطية. هذه المادة المخاطية تتفاعل مع الرائحة ويتشكل من تفاعلها شكل هندسي، مثلث، مكعب، مستطيل، أسطواني. فهذا الشكل الهندسي هو الرائحة، ينتقل إلى الدماغ ليعرض على 10,000 ذاكرة شمية. فحيثما كان التوافق بين شكلين عرفت الرائحة، تقول هذه رائحة الياسمين، هذه رائحة الفل، هذه رائحة زهر الحمضيات. كيف حصل هذا؟ شيء بسيط جدا. يعني في أشياء تلفت النظر. إنسان سافر إلى بلاد بعيدة كأمريكا وعاد إلى بلده، يقول بقيت 2 يوم مضطربا، ليلي نهار ونهاري ليل. ما الذي حصل؟ العلماء قالوا الإنسان في النهار يزداد استهلاك جسمه من الطاقة، وفي النهار ترتفع درجة حرارته 0.5 درجة عن المعدل الوسطي، وفي الليل
تنخفض نصف درجة عن المعدل الوسطي، وفي النهار تزداد ضربات قلبه من 10 إلى 20 ضربة في الدقيقة عنها في الليل، وفي النهار يزداد إدرار البول إلى ضعفين أو إلى 4 أضعاف عنه في الليل، وفي النهار يزداد نشاط الدماغ ويضعف في الليل، وفي النهار تزداد كريات الدم البيضاء عنها في الليل، ويزداد استهلاك السكر 30% عنها في الليل، وفي الليل يزداد هرمون النمو وهرمون الإخصاب. الإنسان بعقله يعرف أن الوقت نهار والوقت ليل، لكن القلب كيف يعرف؟ والرئتان والاستقلاب والغدد، يعني كل هذه الاختلافات بين الليل والنهار، الأجهزة الموكلة بإحداث هذا الاختلاف، من يعرفها أن الوقت ليل أو نهار كي تمارس نشاطها وفق الوقت؟ الإنسان يدرك بعقله، لكن هذه الأجهزة لا تدرك بعقلها. في الإنسان ساعة بيولوجية تستمد معلوماتها من قاع العين، فأنت في النهار تفتح عينيك وتستقبل ضوء الشمس، إذن الوقت نهار. الساعة البيولوجية تبرمج كل هذه الأجهزة على أن ترفع نشاطها في النهار وأن تخفضه في الليل. فيبرمج الإنسان في الليل القلب قد يهبط ضرباته إلى 50 ضربة أو 55، في النهار 80. لكن حينما نسافر إلى بلاد بعيدة، في ساعتك البيولوجية الوقت ليل، فأنت ترغب أن تنام، أما هناك الوقت نهار، وفي ساعتك البيولوجية الوقت نهار ترغب أن تعمل، الوقت هناك ليل. فإلى أن تعدل هذه الساعة برنامجها على التوقيت الجديد تحتاج إلى يومين، وهذه سماها علماء الطب الساعة البيولوجية، وهذه الظاهرة يعاني منها كل من سافر إلى بلاد بعيدة. في الحقيقة في النهار يحب أن ينام، وفي الليل لا ينام أبدا، لأن ساعته البيولوجية تؤكد لكل أجهزته أن الوقت ليل أو أن الوقت نهار. هذا من آيات الله الدالة على عظمته. في شيء آخر، أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، ذكر الله فيه 3 توابل حصرا، من هذه التوابل الزنجبيل والمسك والكافور. فالزنجبيل ورد في قوله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، والمسك ورد في قوله تعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والكافور ورد في قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. لو أخذنا الزنجبيل على أنه مادة وردت في القرآن الكريم، ماذا قال عنه الأطباء؟ قال ورد في كتب الطب القديمة أن الزنجبيل مسخن للجسم، معين على الهضم، ملين للبطن، مطهر ومقوي، ينفع الزنجبيل في التهاب الحنجرة والرشح، ومسكن قوي لالتهاب المفاصل، ومسكن قوي للمغص المعوي، ومضاد للغثيان، خلاصته المائية دواء جيد لأمراض العين. هذا ما ورد في الكتب القديمة، ولكن ماذا في الكتب الحديثة؟ وهذا شيء يلفت النظر. قال العلماء الزنجبيل موسع للأوعية، والمرض القاتل هو تصلب الشرايين، ضيق الشرايين. لو أن الإنسان نجا من كل الأمراض، ما الذي يميته في النهاية؟ تصلب الشرايين. فالزنجبيل موسع للأوعية، منعش للقلب والتنفس، مقوي لتقلص عضلة القلب. هناك حسابات دقيقة لقوة تقلص عضلة القلب، أي هو مماثل تماما لدواء شهير شهير اسمه الديكوكسين. هذا الدواء مقوي للقلب. إن آثار الزنجبيل في الجسم تشبه آثار هذا الدواء. ثم إن هذا الزنجبيل يمنع تجمع الصفيحات الدموية، يعني يمنع الجلطات، إذن هو مميع للدم، يفيد في أمراض الجلطات الدماغية والقلبية وخثرات الأطراف. والذي يسافر إلى أماكن بعيدة محتمل أن يصاب بجلطة في رجله أو في أطرافه لطول الجلوس. لذلك ينصح ركاب الطائرات لخطوط طويلة جدا أن يتحركوا طوال هذه الرحلة، أو أن يلبسوا جوارب مطاطية. وشيء لا يصدق أنه يخفض من ارتفاع الضغط الدموي ويخفض الكوليسترول. لذلك العلماء قالوا خير الدواء ما كان غذاء، وخير الغذاء ما كان دواء. فهذه الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل، إن في أنفسنا وإن في
طعامنا وإن في المخلوقات التي حولنا، يعني البعوضة. الله عز وجل يقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. البعوضة لها ثلاثة قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، والبعوضة عندها جهاز رادار، فهي في وسط الظلام تتجه إلى جبين الإنسان مباشرة، وعندها جهاز تخدير فإذا وقعت على جسمه خدرته لئلا يقتلها، ثم عندها جهاز فحص دم، هناك دم لا يناسبها تأخذ عينة من دمه وتفحصها، ثم عندها جهاز تميع لأن الدم اللزج لا يمر في خرطومها، فمن جهاز رادار إلى جهاز فحص للدم إلى جهاز تميع للدم إلى جهاز فحص واكتشاف له، ثم إن أجنحتها ترف 4000 رفة في الثانية الواحدة إلى مستوى الطنين، ثم إن هذه البعوضة إن أرادت أن تقف على سطح أملس لها في أطرافها محاجم مبنية على الضغط، كيف أنك تعلق على البلور مشجب أساسه تفريغ الهواء، ولها في أطرافها مخالب، إذا كان السطح خشن تستخدم مخالبها، وإن كان السطح ناعما تستخدم محاجمها، ولها ثلاثة قلوب ويرف جناحها 4000 رفة في الثانية، وعندها جهاز رادار وجهاز فحص وجهاز تخدير وجهاز تميع. فإذا قال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته، بل إن بعضهم قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود، ولكن هو يسبقكم. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن ابن مغفل المزني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا، أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. عن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم 5 مرات، ما كان يبقى من درنه؟ قالوا: لا شيء. قال: إن الصلوات تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. عن أبي صالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر. عن أبي أمامة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر أنقطع به. قال: اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل الحسن برعية، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل الحسن برعية، ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: تستمعون إلى حياة اف ام.
1: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 73 بعد 100.
2: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. الحديث 1842. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
3: باب ما يكره من التبتل والخصاء. الحديث 1843. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
2: الحديث 1844. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر.
3: باب نكاح الأبكار. الحديث 1845. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها.
2: باب تزويج الصغار من الكبار. الحديث 1846. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال.
3: باب الأكفاء في الدين. الحديث 1847. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالمة وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله: أدعوهم لآبائهم، إلى قوله: ومواليكم، فردوا إلى آبائهم. فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث. الحديث 1848. عن عائشة رضي الله عنها قالت:
2: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. الحديث 1849. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحديث 1850. عن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. الحديث 1851. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. باب قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الحديث 1852. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. الحديث 1853. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الحديث 1854. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: قلت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
4: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 نهاية سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 نهاية سورة إبراهيم.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، وخيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا الصحابة النجباء، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، نكمل إن شاء الله تفسير الآيات الكريمات التي تليت في الحلقة السابقة. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، أشارت لأنها نظرت للرحمن صوما ألا تكلم إنسية، ولذا أشارت إشارة، أشارت إلى ابنها المسيح عيسى، سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كيف نكلم من يكون صبيا في المهد الذي لا يستطيع أن يتكلم ولا يعي شيئا؟ وهنا كانت المعجزة، وهنا كان الفتح الرباني، وهنا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال: إني عبد الله، أنا عبد من عبيد الله تبارك وتعالى. وهذا رد على الذين يقولون إن المسيح إله وإن المسيح ثالث ثلاثة، والله تبارك وتعالى ليس بحاجة إلى الولد كما مر معنا كثيرا. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، وسيؤتيه الكتاب يا أخوة الإنجيل، وجعلني نبيا مقربا. ولم يكن نبيا فحسب، بل كان نبيا رسولا من أولي العزم كذلك يا أخوة، وهم الرسل الخمسة: سيدنا نوح، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وخاتمهم جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجعلني مباركا أينما كنت، أكرمني الله تبارك وتعالى بالبركة والخير الكثير، فأينما أحل تكون هناك البركة، وأي شيء أعمل يكون فيه بركة، وأي شيء أمسه تكون فيه بركة. جعلني مباركا أينما كنت في كل مكان، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لأن العبادات إنما تكون في حالة الحياة. وجعلني بارا بوالدتي كذلك، لأن البر بالوالدة ومن خير الأعمال بعد طاعة الله تبارك وتعالى. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، لم يجعلني جبارا شديد المعاملة وسيئها مع الناس، شقيا فيما أعمل، بل أكرمني الله فجعلني الله لينا سعيدا، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث حيا. وحينما تحدثنا عن سيدنا يحيى وعن قول الله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، قلنا هذه الأوقات التي هي من أعظم الأوقات في حياة الإنسان، حين ولادته وحين موته وحين بعثه. إلا أنه قال هنا والسلام، فهو يسلم على نفسه، وهناك قال وسلام عليه، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي سلم عليه، فكأنه يقول سلام عظيم عليه. وهنا يقول والسلام الذي هو نعمة من الله تبارك وتعالى. ثم يقول ربنا بعد هذا كله وبعد حديث عيسى صلى الله عليه وسلم: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، أي ذلكم. وهذا اسم الإشارة يا أخوة، جاءت اللام فيه لتدل على البعد، على رفعة منزلة سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، ذلك عيسى بن مريم. وانظروا يا أخوة، دائما حينما يتحدث الله عن عيسى يتحدث عن أم مريم. قالوا وحكمة هذا أن الإنسان لا يحب أن يذكر اسم زوجه دائما، ولذلك الله دائما سبحانه وتعالى يذكر ابن مريم. ويظهر لي أن هناك حكمة أخرى، وأن عيسى ليس له أب، فيريد الله تبارك وتعالى أن ينسبه لأمه حتى تظهر الحكمة للناس جميعا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، يمترون يشكون، قول الحق. وهناك قراءة أخرى قول الحق، فذلك عيسى بن مريم قول مرفوعة هو قول الحق، وقول منصوبة لأنها مصدر. وهكذا يا أخوة نجد أن القراءات كل قراءة تدل على معنى من المعاني، فكأنما هي آية مستقلة. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، أي ما صح ولا يمكن أن يكون من المعقول ولا من المقبول أن يتخذ الله ولد سبحانه، ننزهه عن كل ما لا يليق به، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فأمره بين الكاف والنون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قد يكون هذا من قول عيسى صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم. اختلف الأحزاب في عيسى صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الاختلاف اختلافا عجيبا كبيرا، حيث كان كل واحد من الفريقين يقول شططا. فمنهم من قال إن عيسى بن مريم ليس ولدا صحيح النسب، وإنما أمه جاءت به من زنا، أعوذ بالله. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قولهم على مريم بهتانا عظيما، مريم العذراء، مريم البتول، مريم الذي قال الله تبارك وتعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. تلكم هي مريم الصادقة القانتة الطاهرة البتول. وهناك فريق آخر قال إن عيسى إله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وهذا معنى قول الله يا أخوة: فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من الفريقين من مشهد يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. قلت لكم عند تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف أبصر به وأسمع إن هذه صيغة تعجب، فهو فعل أمر لكن المقصود منه الماضي، ولذلك يقولون في إعرابه هو فعل ماض جاء على صيغة الأمر. وصيغ التعجب يا أخوة ما أفعله وأفعل به، صيغتان. ما أفعله أي ما أعظم لقاء الله، وأفعل به أكرم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هاتان صيغتان. فأكرم به معناها أي ما أكرمه، وأبصر به وأسمع قلنا في تفسيرها ما أعظم بصر الله وما أعظم سمع الله، يعني ما أبصره وما أسمعه، يعني شيء صيغتا تعجب. وهنا أسمع بهم وأبصر، هناك بدأ بقوله أبصر وهنا بدأ بقوله أسمع. أسمع بهم وأبصر أي ما أسمعهم وما أبصرهم. وهنا سؤال يا أخوة، مر معنا من قبل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمية وبكمة وصمة، وهنا يقول ما أسمعهم وما أبصرهم، كيف؟ يا أخوة قلت لكم إن يوم القيامة يوم شديد ويوم طويل 50,000 سنة، ولذلك فيه حالات كثيرة متعددة، وعلى هذا قد يكونون في هذه الحالة يسمعون كثيرا ويبصرون كثيرا من أجل أن يزدادوا عذابا. إذن أسمع بهم وأبصر، هذه حالة من حالات يوم القيامة التي يسمع بها هؤلاء ويبصرون يوم يأتوننا. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وهو يوم كما قلنا طويل طويل شديد شديد، نسأل الله فيه السلامة يا أخوة. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أكثر من مرة قلت لكم القرآن يشدد على الظلم يا أخوة، وينعي على الظلم والظالمين. الظلم يا أخوة هو شر ما تصاب به الأمم، وحينما يشتهر الظلم في أمة فإنها ستودع كل خير يا أخوة. ولذلك حذرنا الله من الظلم، وذكر الظلم كثيرا في كتابه الكريم. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة، حسرة يا حسرة على العباد، يوم الحسرة يوم الندامة يوم الألم يوم الشدة، إذ قضي الأمر انتهى كل شيء وكل واحد أخذ جزاءه. إذ قضي الأمر وهم في غفلة، غفلة في الدنيا وهم لا يؤمنون، لكنهم سيلاقون الجزاء الذي يستحقونه. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، نحن خير الوارثين، خير الوارثين، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لنحاسب كلا بما عمل ولنوفي كلا ما يستحق ولنعطي كلا جزاءه الجزاء العادل الجزاء الأوفى. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وبعد قصتي زكريا ويحيى ومريم وابنها، القصة الأولى كانت قصة الأب وابنه، والقصة الثانية كانت قصة الابن وأمه، سيحدثنا القرآن الكريم يا أخوة عن قصة اثنين كذلك، أب وابنه أو ابن وأبيه في الحقيقة، عن قصة أبينا إبراهيم أبي الأنبياء وشيخ الحنفاء صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وبعده يحدثنا عن الولد والحفيد، وهبنا له إسحاق ويعقوب. وبعده يحدثنا عن الأخوين موسى وهارون، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ثم يحدثنا عن جدنا إسماعيل صلى الله عليه وسلم، ثم عن نبي الله إدريس. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى بعد هذه الكوكبة الطاهرة الشريفة من الرسل عليهم الصلاة والسلام: أولئك الذين أنعم الله عليهم. وهكذا يا أخوة، تحدثنا سورة مريم عن أولئك جميعا لنأخذ العبرة من حياتهم، ولتكون لنا فيهم أسوة، لأنهم رسل، كما أننا ينبغي أن تكون لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. سورة مريم يا أخوة إذن حدثتنا عن اثنين اثنين، عن الأب وابنه زكريا ويحيى، وعن الأم وابنها مريم وعيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ورضوانه. ثم أبينا إبراهيم وأبيه، ثم أبينا إبراهيم وأولاده إسحاق وابن إسحاق يعقوب، ثم إسماعيل صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قبله موسى وأخيه، ثم إدريس. ثم أثنى الله عليهم بقوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم. وسنتحدث عن أولئك، بل سنشرف بالحديث عن أولئك جميعا في الحلقة التالية إن شاء الله. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن الصحابة البررة وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبيته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله. أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أحكي لكم عن مصطلح مهم جدا اسمه الثقة، وهذا المصطلح قد يكون في لحظة من اللحظات أهم من كل المهارات الإدارية والشخصية اللي أنت بتمتلكها في عملك. ليش؟ لأنك ممكن تكون فعلا إنسان شاطر ومحترف ومتميز جدا بشغلك، بس إذا الناس مش واثقة بكلامك مهاراتك لحالها ما بتكفي. وفي ثلاث علامات إذا تكررت فيك راجع حالك واعرف إنه الناس وزملائك ومدرائك لا يثقون فيك. الأولى إذا حدث كذب. وعدم المصداقية بالعمل مش شرط يكون قصة مختلقة، ممكن يكون رقم بتجمله أو سبب بتخترعه لتبرر التأخير أو تقرير بتخفي منه جزء حتى يطلع شكلك أفضل. الثانية إذا وعد أخلف. بجهزها بكرة برجع لك بعد ساعة، وبكرة ما بتيجي وبعد الساعة ما بترجع. الوعد الصغير إذا ما نوفى مرة ممكن يمر، بس لما يتكرر زملائك في العمل بيبدأوا يتعاملوا مع كلامك بحذر. الثالثة إذا أؤتمن خان. معلومة سرية، ملف، مبلغ، صلاحية أو ثقة شخص حطها عندك بس أنت للأسف خنتها، وهاي أخطرهم. والقاعدة كلامك ووعدك وأمانتك هم رأس مالك المهني. الموظف العادي ممكن يركز على أنه يطلع شاطر، الموظف المثالي بيركز أولاً أنه يكون مضمون والثقة بينه وبين زملائه ومدرائه موجودة، بعدين يبدأ في تطوير ذاته. والشخص اللي كلامه موثوق الناس بتعطيه مسؤوليات أكبر حتى قبل ما يكون أفضل شخص فنياً. طيب كيف تحمي نفسك؟ قبل ما تنقل أي معلومة اسأل أنا متأكد منها، قبل ما تعطي وعد حدد موعد بتقدر تلتزم فيه، وإذا اكتشفت أنك مش راح تلحق لا تنتظر الموعد، بلغ الطرف الثاني قبلها. وحكينا هذا الحكي في حلقات سابقة عن المتابعة والتغذية الراجعة وكيف أنك تحكي لا. وأهم شيء خلي أفعالك تطابق كلامك، ولا تحكي عن الالتزام وإنت متأخر، ولا عن الجودة وإنت بتسلم شغل ناقص، ولا عن الأمانة وإنت بتتعامل مع المعلومات باستهتار. ونقطة مهمة، مش مطلوب منك تكون معصوم من الخطأ، المطلوب منك أنك أنت تكون صادق، تكون شخص بتوفي بوعوده وما تخون الأمانة. الخلاصة المهارة بتخليك مطلوب، لكن المصداقية بتخليك موثوق. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وأي شركة بتخسر ثقة السوق صعب جدا ترجعها. فحافظ على رأس مالك اللي هو ثقة الناس وزملائك ومدرائك فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-329.
2: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: هنا في تجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله

0: ميات أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا في تفسير القرآن الكريم، ما زلنا في سورة البقرة، وقوله تعالى ما زلنا في موضوع الطلاق، يعني الطلاق. القرآن ما بيشجع لكن يحكم بين الناس إذا حصل هذه المشكلة كيف يعني تنتهي العلاقة، بأحسن الطرق، بأيسر الطرق إلى آخره. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، هو العدة، أنها يعني الرحم بريء من أي حمل، أي معنى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني الآن هي أنهت مدتها، فهي إذا أرادت الزواج وعد عرض عليها زواج بديل، مدام انتهيت بها من هذه العلاقة، من حقها أن تحرم من زواج جديد، وأنت تبحث عن زوج جديد، فلماذا تعضلوهن أو تمنعوهن من أن يتزوجن أزواجهن بعد الطلاق؟ فلا تعضلوهن، العضل بمعنى يعني الإجبار على عدم استخدام حقها، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآن جاءها عرض ومحترم يحترمها وتحترمهم، تنتهيتوا من بعض، ذاك ضلع حاج بنت الناس، لا، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إخواننا والأخوات، يا ناحظ، دائما يربط النص الكريم بالإيمان بالله واليوم الآخر. لا يظلم إنسان إنسانا، مسلم مسلما، لا يظلم أحد أحدا بهذا المنهج العظيم. طالما أنت يعني تعطي حقوق الناس وتأخذ حقك، فالظلم لماذا يكون؟ والتظالم فيما بيننا في المجتمعات لماذا؟ كل واحد يأخذ حقه بالشرع. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إخوان، هذا الدين هذب الناس وجعلهم شخصيات تقف عند حدود الله عز وجل، لا تتعدى، لا تظلم، ولا تقبل أن تظلم. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يا سلام، ركنا الإيمان الأعظمان، الإيمان بالله والإيمان بلقاء الله يوم القيامة واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر، يعني أن تمشي وفق منهج الله وشرع الله وما سن الرسول الكريم. طبعا يا رسولي، سنته متطابقة مع قرآن ربه تبارك وتعالى. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أنت بتروح عند الطبيب بتسلم نفسك، أفلا أسلم نفسي لربي وأحكام ربي سبحانه؟ يا الله، يا للعجب، بل أسلم قلبي وعقلي ونفسي لمولاي، إذا أمر أمرا أمضيه ولا أتردد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني برضو ما زلنا مع الحديث عن المطلقة المطلقات. الوالدات طلقت، يرضعن أولادهن حولين كاملين سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني أنت تريد أن تتم الرضاعة تعطيها أجرتها بعد ما خلصت من حياتك، فهي تأخذ أجرة الرضاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الرزق والكسوة، لا تكلف نفس إلا وسعها، طاقتك. يعني محب لك أن تتكلف فوق طاقتك. لا تضار والدة بولدها، تمنعها من ولدها، لا، ولا مولود له بولده. وكمان الجد من جهة الأم والخال من جهة الأم يمنع، لا، لا نظلم الرجل ولا نظلم المرأة، معاذ الله. وعلى الوارث مثل ذلك، يعني إذا مات أحد الطرفين الوارث ينفذ أحكام الله عز وجل مثل ذلك. فإن أرادا انفصالا عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما. انفصال ويعني ذهاب عن بعض وعن تراض، بدون ما نقعد نتطاول على بعض ونذم بعضا ونروي صفحات سوداء. لا إخواني، هذا دين يهذب الإنسانية. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتما تسترضع أولادكم فلا جناح عليكم. كان هناك في من ترضع وتأخذ أجرة إلى آخره، إن أردت أن ترضع فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني ادفع أنت مقابل هذه الرضاعة. واتقوا الله، دائما المنطلق تقوى الله، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الإيمان إخواننا يهذب القلب والعقل والسلوك والتصرفات، هذا ديننا. حفظكم الله، نلتقي دائما على مائدة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. Thank you.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك، بارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تتابعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 البلد والشمال، 101.1 البلقاء، وصلت 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا. صحينا امبارح على صوت المطر وريحة الأرض اللي تفتح النفس بعد أول شتوى. والسوشيال ميديا كان معبى صور للناس مبسوطين وفرحانين بالشوارع المبلولة وكاسات القهوة وغيره من هذا الكلام. يعني مع الأسف ما لحقنا نفرح بشوية الخير اللي ربنا أنعم به علينا بالأمس إلا وبدت أخبار الحوادث، حوادث السيارات والفواجع تنتشر على المواقع الإخبارية ووسائل التواصل، وأصبحت صور المطر تختلط بصور حوادث السير التي وقعت مبارح. الساعة 8 الصبح مبارح وقع حادث على طريق المطار، حافلة مركب باص تدهور وانقلب، وكانت نتيجة هذا الحادث وفاة وأكثر من 40 إصابة. راح ضحيته الشابة المهندسة مرح أبو حمور الله يرحمها ويصبر أهلها على طريق المطار، وهي أم لطفلين مثل ما قرأنا على السوشيال ميديا عمر سنة وسنتين، توفت وزوجها مصاب بكسور في العمود الفقري وجروح قطعية في اليد، وأصيب مثل ما قلت 40 آخرون. هذه صور الباص اللي تدهور على طريق المطار مبارح الصبح وانقلب وأدى مثل ما قلت هذا الحادث إلى وفاة وأكثر من 40 إصابة. ولسه الناس كانت تحاول تستوعب الخبر، إجت أخبار التصادم على أوتسراد الزرقاء المفرق وإصابات نقلت للمستشفى، وبعدها تم الإعلان عن وفاة أحد المصابين. والمساء مبارح أيضا كان في فاجعة ثانية على الطريق الخلفي بالعقبة، شاحنة براد تدهورت وانقلبت على مركبة واشتعلت النار فيهما، يعني اشتعلت النار في الشاحنة وفي المركبة اللي انقلبت عليها، وكانت مع الأسف حصيلة هذا الحادث المروع. وهذه الصور أمامكم، 4 وفيات وثلاث إصابات، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أخبار توجع القلب، والله يرحمهم جميعا. يعني فقدنا 6 أشخاص مبارح، 6 أشخاص عزيزين على أهلهم وحبيبين على أقاربهم وعلى أبنائهم. ويعني ويخلينا هذا نسأل يا أخوان، شو اللي يصير فعليا، شو اللي يصير على طرقنا؟ يعني أنا قبل فترة علقت على تقرير المعهد المروري التابع لمديرية الأمن العام اللي أعلنوا أن عدد الوفيات بحوادث السير في عام 2025 السنة الماضية بلغ 506 وفيات، وعلقت وقلت طبعا والإصابات وصلت إلى أكثر من 12,000 إصابة. حكيت هاي حرب مش سواقة، فعليا هاي حرب مش سواقة إخوان. البعض صار يقول لي أنت تبالغ، يعني شو حرب مش لهالدرجة؟ يا جماعة الخير، لما يموت إنسان كل 17 ساعة، مش كل يوم، كل 17 ساعة يموت عندنا إنسان، هاي مجزرة والله، يعني مش معقول. ولسه طبعا هيك الوفيات انخفضت، يعني 2025 بسبب زيادة الرادارات والكاميرات وبسبب زيادة الـ وتشديد المخالفات وتغليظ العقوبات وزادت أسعار وقيمة المخالفة انخفضت الحوادث عندنا. يعني لسه 2025 نسبة الحوادث رغم أننا فقدنا 506 إنسان، إلا أن نسبة الحوادث في 25 أقل من نسبة الحوادث في 24 اللي بلغت 543 شخص فقدناهم في 24 السنة الماضية، السنة اللي قبلها 24. فإحنا اليوم يعني فعليا شو اللي، فمرة ثانية أسأل شو اللي يصير على طرقنا؟ يعني هل المشكلة خطأ سائق؟ يعني إحنا عندنا مشكلة بسواقتنا؟ إحنا مع الأسف لا فن ولا ذوق ولا أخلاق بالقيادة، ولا شو المشكلة؟ ولا الخطأ بسياراتنا؟ سياراتنا قديمة متهالكة، معناش مصاري نعمل صيانة، شو المشكلة يا إخوان؟ ولا المشكلة بالطريق؟ مشاكل الطريق ما بتخلص، البنية التحتية عندنا صعبة. ولا المشكلة بالشتاء اللي نزل مبارح هو السبب لكل اللي صار؟ فأنا والله فعليا أسأل، يعني أين تكمن المشكلة وأين يكمن الخلل؟ ليش كل هالقد إحنا قاعدين نفقد ناس على الطرقات يا أخوان؟ أنا مبارح مع الأسف كنت أحكي أنا وياكم عن الدخان، وإحنا نسب الدخان عندنا في العالم مقارنة بدول العالم، الأردن يتصدر شعوب العالم. قبلها كنا نحكي عن يعني عن موضوع البطالة، وكنا نقول أن نسبة البطالة في الأردن مع الأسف من أعلى النسب في العالم. وهي اليوم نحكي عن حوادث السير، أيضا حوادث السير من أعلى حوادث السير في العالم. إحنا بس هاي هي القوائم اللي نتصدرها؟
والباقي. فمرة ثانية شو اللي يصير على طرقنا؟ فأنا يعني أنا صراحة اللي أقوله لكل سائق يعتبر حاله أشطر من الطريق وأشطر من الجو، واللي مبارح كان يعني يتزروق هون وهون ويسابق السيارات وبده يلحق الإشارة ويتشاطر ويزمر للناس ويتجاوز من أقصى اليمين ثم لأقصى الشمال ثم يرجع لأقصى اليمين ومش صابر على اللي قدامه ويزمر للعالم ومش معطي حدا أولوية، صاحي معصب أو بدك الناس تتحملك، يعني صاحي معصب ولا متنرفز، يعني خف علينا شوي. الله يرضى عليك. شو الإشي باعتقادكم يا أخوان اللي أنا ممكن أستعجل عشانه، ممكن أعرض حياتي أو حياة الناس اللي موجودين معي على الطريق للخطر؟ السيارة اللي قدامك هاي مش عقبة أنت لازم تتجاوزها، يعني مش تحدي، هذا مش والله مش تحدي. الطريق مش مضمار سباق بينك وبين الراكبين معك بالطريق ولا اللي ماشيين معك. اللي راكبين معك إذا كنت نقل عام ولا كنت حافلة نقل جامعي ولا مدرسة ولا أيا كان، هاي أرواح وأمانة ومسؤولية عليك، يعني قدام ربنا قبل قدام القانون. السرعة والتجاوز والتليفون اللي بإيدك وملزق بالسيارة اللي قدامك، يعني شو راح تفرق معك هالثانية يعني؟ وبالآخر يعني مع الأسف لا سمح الله بس يوقع الفاس بالرأس، وانتو شفتوا الأرض مبارح زي الصابونة فعليا، وقلنا وحذرنا وحكينا أن أول شتوى في انزلاقات وبس يوقع الفاس بالرأس هاد قطب، يقول لك والله زحلقت السيارة، هيك زحلقت لحالة السيارة؟ ولا أنت مش ملتزم لا بمسرب ولا بنظام ولا بقانون وكل شوي رايح جاي يمين شمال؟ وين الإجراءات السلامة المفروض إحنا نتبعها كسائقين؟ كل واحد معه رخصة المفروض أنه شخص مؤهل للقيادة، كل واحد يحمل رخصة قيادة المفروض أنه شخص مؤهل أن يعني يمسك هذا الحديد ويمشي فيه بين الناس، مش والله أنا والله يلا حط هدي وظلك ماشي، حط الأول على الثاني وظلك ماشي. فالأمن العام لما حذر من خطر الانزلاقات الأيام الماضية، ومبارح وسائل الإعلام لما حكت وهاي التحذيرات، يعني أنت لما تسمع هاي التحذيرات على الراديو المفروض تحس شوي يعني أنه أنا ما أظن مكمل بنفس الاستهتار، أظل مكمل بنفس السرعة، أحس أنه والله أنا لازم شوي أغير بطريقة سواقتي على الأقل، بس أول فترة يعني أول شتوتين ثلاث لحد ما تنغسل الزيوت والأتربة الموجودة وعالقة بالشوارع. إذا أنا سيارتي محتاجة صيانة هنا على أبواب الشتاء، بلش فضي حالك يوم واشتغل واشتغل واشتغل بالسيارة عينك الله، يعني مثل ما قلت هنا على أبواب الشتاء، بدها بريكات غير بريكات، كوشوك، مساحات، إضاءة، هاي أساسيات يا أخوان مش كماليات، خاصة بالشتاء يعني طول نهارهم عند محلات الإكسسوارات، هالكين وعاملين أزمة عند محلات الإكسسوارات، قال والله جاي أغير جنط وأوطي السيارة، ولما يطلع على المطب يطلع جنابي وتظلك وراه خمس دقائق لحد ما يقرر يخلص على المطب، وفلان والله جاي أحط اسم عيلتي على السيارة على الطبون من ورا ولا على القزاز ولا أحط اسم العشيرة ورا، وفلان والله جاي يركب تظليل على قزاز السيارة، وهذا زبون والله هذا جاي يركب سماعات، وهذا جاي يخزق الاكزوست عشان بالليل بعد 12 بالليل يصحي كل الناس ويدوشنا بالليل، يعني يعني أجلها الاكسسوارات لبعدين، أجلها. فيا أخوان والله إحنا يعني أنا صراحة مش عارف شو أقول، بس يعني والله اللي صار مبارح أنه مؤسف ومؤلم، ووالله إنه يجب أن نكون أكثر حذرا وحرصا حتى كلنا نصل، نكون حريصين أن هذه مسؤولية مشتركة وكلنا نصل سالمين إلى أعمالنا ومشاويرنا ونعود أيضا سالمين إلى أهلنا وبيوتنا. وهي رسالة للجهات المشغلة للباصات والحافلات والشاحنات والجرافات وكل الآليات الثقيلة، عليكم مسؤولية، تفقدوا سياراتكم، تفقدوا الصيانة فيها، تابع السائق اللي يشتغل معك على التحميل وعلى التنزيل واللي يوصل واللي ينقل نقلة ونقلتين، تابعه شوف كم ساعة يشتغل باليوم، محتاج راحة، بده صيانة، بدها المركب الصيانة، محتاج ساعات نوم. أرواح الناس مش لازم تكون آخر بند بحساباتك أنت كصاحب شركة عندك شاحنات وعندك نقل بري، لا أرواح الناس لازم تكون أول بند قبل ما تحط لي قديش عندك أرباح وقديش عندك موظفين، أول بند بالحسابات. يمكن البعض يقول لي يعني أنت حطيت كل الحمل على السائق،
كل الحمل على السائق ونسيت الطريق أخوي ليث، وإحنا طرقنا مكسرة وطرقنا بدها شغل وبالليل ما فيها إنارة. أنت يا سايق يا مواطن تتسبب ب 97% من حوادث السير، طبعا راح حط كل الحق على السائق. هناك جزء بسيط جدا من حوادث السير سببها العوامل الأخرى وهي الطريق أو المركبة. لكن أنا لما أقول أن 97% من حوادث السير اللي عندنا سببها إحنا السائقين، يعني طبعا هذا لا يعني أنه نعم من حق الناس تلاقي شارع محترم، من حق الناس تلاقي شارع آمن، من حق الناس تلاقي شارع صالح أنه يمشوا عليه، من حق الناس تمشي بشارع ما فيهوش حفر مخفية تحت المي، ولا منهل ما عليهوش غطى منهل مكشوف، ولا مي قاعدة تتجمع مسرب وتلاقي صارت مسرب مفاجئة، ولا تحويلة ناقصة إشارة ولا ناقصة ضوء، ولا شارع خارجي معتم بالليل، من حق الناس طبعا. وهي مر صيف كامل، يعني هاي خلصنا الصيف وبدأنا بالخريف، وهي بدأت المنخفضات الأسبوع الجاي إن شاء الله في منخفض، هاي مر صيف الكامل. المفروض أن الأمانة، أمانة عمان والبلديات 104 بلدية في المملكة والجهات المعنية مثل وزارة الأشغال والإدارة العام الإدارة المحلية، المفروض اشتغلتوا يعني بالصيف صح؟ خلصنا الآن المفروض احنا جاهزين ومستعدين. وأنا أذكر أكثر من مسؤول طلع معي وأكثر من رئيس بلدية والشباب في وزارة الأشغال على مدى السنة يعني الماضية، أو خلينا أقول أشهر الماضية، وحكونا أنجزنا وزفتنا وعملنا وصلحنا ومستعدين وجاهزين. يلا هي بدنا نشوف هسه الاستعداد. ترى الاستعداد يبين بالشارع، يعني لأنه ولا عمرها الجاهزية كانت تنقاس بعدد الاجتماعات ولا بعدد التصريحات ولا المؤتمرات ولا بالصور اللي تنزلها على صفحة الوزارة هون ولا على صفحة البلدية. لا ال- ال- ال- ال- الجاهزية تقاس لما تنزل المي ويكون عندك منخفض محترم منخفض عميق، وتلاقي هاي المي طريقها للمصرف، لأنه المصرف نظيف وجاهز ويستنى بالمي. الجاهزية تقاس لما تشتي الدنيا وما تكبع الزفتة اللي لزقتوها تلزيق، لأنه المقاول اللي حطيتوه غشاش ومرتشي، أنا بحكي بالعموم لا أتحدث عن شخص معين، ومرتشي، فبدل ما يحط الخلطة الإسفلتية 7 سنتي حطها 3 سنتي والباقي حطها بجيبته. أنا بقول الاستعدادات تكون ممتازة لما المواطن يوصل لبيته وشغله بأمان ويرجع بأمان. هاي الحفر اللي مبارح، خليني أقول بس عن حفر مبارح اللي طلعت مع أول شتوى، يعني ما لحقنا صراحة، ترى مبارح رشرشة بس كانت، يعني والله ما لحقنا. فيلا زبطوها من هسه، عالجوها فورا يعني من الآن، وتابعوا جودة الشغل، يكون في جودة لهذا العمل، لأنه الترقيعة اللي ترجع تتفكك مرة ثانية مع الشتوى الثانية هذا واضح أنه يعني ما حليناش المشكلة. إحنا نفس الأسطوانة يا إخواني، إذا تعرفوا واللي يتابع البرنامج نفس الأسطوانة المعتادة مع الأسف، لكن نتمرن مرات يكون هذا الكلام يلقى أذان صاغية، والبعض يشتغل ويقول أنا لا ما بستنى لحتى الشتاء يدخل بكل قوته وأقول والله صارت الدنيا مطر وبعديها ما بنقدر نزفت. هذا الكلام نسمعه كثير. طيب وين كنت بالصيف يا مسؤول يا محترم؟ بقول لك والله الآن الدنيا شتاء، احنا ما بنقدر نشتغل حتى شوية يصحصح الجو وتوقف المنخفضات وتطلع الشمس. الأيام اللي كانت قبل المطر أين كنا؟ أين كانت الجاهزية والمصارف؟ بالله عليكم تفقدوها، يعني لا يطلع واحد حاط لنا فيها سجادة زي السنة الماضية، والشيك نشرة أمانة عمان على السوشيال ميديا قالوا أن سبب ارتفاع المياه بشارع وصف التل الجاردنز واحد رامي سجادة ولا شرشف والحرام ولا شرشف مش متذكر، يا سجادة يا شرشف. فبالله عليكم صبطوها يعني نظفوها، مش زي السنة الماضية يعني تقولوا أن هالمرة واحد رامي كراسي مكسرة. فأنا أعتقد اليوم إحنا لازم نشتغل على كل الأمور اللي كنت أحكي فيها، السائق رقم 1، الطريق رقم 2، وأيضا المركبة تكون مستعدة، مناهلنا نتأكد أنها مفتوحة ومستوعبة للمي، أغطية المناهل عادي نتأكد منها واحد واحد، المنهل المكشوف ترى مش محتاج والله بدي كتاب رسمي عشان أغير منهل، لا ما في داعي، لا تحط كتاب رسمي ولا عطاء، هذا إشي خطير ومستعجل بدك تصلحه فورا عالجه، ما بتقدر تعالجه أمنه على الأقل، أمنه مباشرة، لا يمر ولد صغير زي ما صار فينا السنوات الماضية مع الأسف، يمر ولد صغير ويوقع فيه
ولا صبية زي ما صار السنة الماضية أيضا كانت ماشية لأنه المنهل مش منظف ومليء بالمياه فمش مبين ووقعت فيه، طالع على دوامها ووقعت بالمنهل بمنطقة المقابلين. يمكن البعض يقول لي طب والشباب عادي يوقع بالمنهل، بنات صغار والبنات الشباب عادي لو وقعوا مش مشكلة. يا أخوان احنا ما بدنا لا سمح الله، والله ما بدنا لا سمح الله نفقد إنسان، ما بدنا لا سمح الله يتأذى إنسان، ما بدنا لا سمح الله نسمع اللي سمعناه من أخبار مفجعة ومؤلمة اللي سمعناه مبارح، لأن والله اللي سمعناه مبارح مؤسف. ومثل ما قلت يعني الله يرحمها مرح أبو حمور والشباب، خلينا نشوف صورة الشباب اللي توفوا مبارح بالعقبة، فرجيني صورتهم يا عبد الله. الله يرحمها مرح أبو حمور، مثل ما قلت أم لطفلين، واحد عمره سنة وواحد عمره سنتين، وهذول الشباب الله يرحمهم المرحومين محمد النادي وعزيز الخنشري وأحمد السبعنة اللي توفوا أيضا بحادث العقبة. فيعني مثل ما قلت إحنا المفروض اليوم نكون يعني أكثر حرصا أكثر حذرا، يعني كل واحد يقول المسؤولية علي، وكل واحد فينا يلتزم قبل ما نقول طلع هذا كيف السوق. أنت التزم يا أخي، أنت التزم بالنظام، التزم بالقانون، خلي عندك ثقافة هيك، ثقافة بالقيادة، فن، عندك ذوق، عندك أخلاق بالقيادة، والله الناس بتتعلم من بعض، والله بتتعلم من بعض. فاليوم بدي أحكي أنا وياكم أكثر في هذا الملف ونشوف شو الخلل اللي عندنا، خللنا في الطرق ولا خللنا في ثقافتنا وفي قيادتنا وسواقتنا.

يا أخواننا مع أول شتوى ودخول الأيام الباردة يمكن في ناس كل حلمه وكل أمنيته أنه يلاقي سقف فعليا سقف يحميه، وهذا هو الحال عند الأشقاء في قطاع غزة. المعاناة لم تنتهي، ما زالت العائلات بالخيم من 2 و3 وبعضهم أكثر، ما زالوا يستنوا أن تنتهي هذه المعاناة، ما زالوا يستنوا الوعود بالإعمار ووقف الاعتداءات، ما زال القصف، هاي طبعا صور حديثة يا إخوانا مش صور كثير بعيدة، هاي صور حديثة، ما زال القصف بين الحين والآخر مستمر. المطر اللي احنا يمكن نفتح الشبابيك عشان نسمع صوته ونشم ريحة الأرض على يعني بعد أول شتوى، وهم يحاولوا يسكروا الشق اللي موجود بالخيمة ولا يمنعوا هذه الأمطار من أن تصل لفراش أولادهم. يمكن يقول لك أنا الغيمة اللي تيجي أحسب حسابها، وين بدي أروح بالفرشات، وين بدي أروح بالأولاد، وين بدنا نخبي الأواعي، إذا دخلت المي بالليل وين بدنا نروح، تلاقي الأم تدورها على زاوية ناشفة ما فيها تسريب، ما فيها دلف مي عشان تنيم فيها الأولاد، والأب برا قاعد يشد

0: ليست بمستوى الخيمة، يا ريتها خيمة عشان تصمد هذه الخرابيش قدام هذا المطر اللي الغرق. وانتم شفتوا مع الأسف كل السنوات الماضية كم غرقت الخيم، ويعني غرق الخيمة يعني غرق البيت كله يا اخوان، غرق البيت كله، الفرشة راحت، البطانية راحت، الأواعي راحت، شوية الأغراض اللي جمعوها بعد القصف والهدم عشان يكملوا حياتهم راحت. إذا ابتلت وين بدهم ينشروا، وين بدهم ينشفوا، وين بدهم يدفوا، وين بدهم، الله يكون بعونهم، الله يكون بعونهم. كيف تمر عليهم هذه الليالي الباردة؟ كيف تمر عليهم هذه الأيام الصعبة على الأشقاء في غزة؟ فدعواتكم لهم، ما ننساهم في هذه الأيام. مش المطلوب احنا يعني المفروض بس احكي عن هذا الموضوع انه احنا نخجل لما نفرح بالمطر، لا، يعني هذه نعمة من ربنا، بس المطلوب ما ننسى الناس اللي فعلا اليوم ما زالوا متضررين وما زالوا يعيشون كارثة انسانية يعني صعبة جدا. فاحنا اليوم يمكن قديش شفنا صور اطفال مبلولين واللي واقف بالطين بالخيمة، ويعني مشاهد والله يعني مؤلمة جدا، مشاهد من مشاهد الشتاء اللي كنا نشوفها في قطاع غزة. فاعتقد اليوم احنا لأهل غزة حقهم وحق اولادهم وحق بناتهم انهم يناموا زي ما بننام احنا وزي ما بنناموا كل الناس في العالم من غير خوف، ويصحوا وهم مدافين، يناموا اولادهم وهم مدافين. احنا نتفقد اولادنا بالليل اذا الغطا مكشف عنه تتفقدوا فوق 20-30 مره بالليله واحده، فما بالك باللي يشوف اولاده نايم ويرجف من البرد، بدل ما يقوموا بنص الليل يعني يقعدوا يلموا بأغراضهم إذا نزل شتاء بنص الليل، ويحاولوا خلينا أقول ينقذوا اللي يقدروا عليه. فلا تنسوه من دعائكم في هذه الأيام الباردة، الله يكون بعونهم، الله يقويهم، وإن شاء الله الوعود بالإعمار تبدأ، لأنه حتى الآن ما زال الاحتلال المجرم يقصف، وما زال الاحتلال المجرم يعني يتنصل من إدخال المساعدات بشكل كامل للأهل والأشقاء في قطاع غزة.
1: سلام على قاهرين العدا.

واسمحوا لي أيضا أن لا ننسى رحمة الله عليه لاعب الأهلي النادي الأهلي الناشئ تحت سن 18 اللاعب معتصم الطويل الذي توفي أمس بحادث سير في منطقة البيادر وادي السير، فالله يرحمه ويصبر أهله. لذلك هذا يضاف إلى الحوادث اللي احنا كنا نحكي فيها قبل شوي. يمكن احنا كنا نتحدث عن حوادث السير تحديدا حوادث المركبات، طبعا أكيد يضاف إليها حوادث الدهس، وهذا كله يدخل ضمن حوادث الطرق. فالله يرحمه، امبارح أعلن من خلال النادي الأهلي الذي نعى اللاعب معتصم الطويل الذي توفي في حادث دهس في منطقة البيادر. وشو قصة المركبة الكهربائية اللي محترقة في الزرقاء، في الزرقاء الجديدة؟ شو نوعها؟ شارجان كانوا؟ خلينا نشوف، نتابع الموضوع، نفهم أكثر من الشباب في الدفاع المدني ما قصة المركبة الكهربائية اللي انحرقت في شارع 26 بمنطقة الزرقاء الجديدة. الحمد لله طبعا ما كان في إصابات، كان فقط يعني خلينا نقول حريق لمركبة، ويعني هي أضرار مادية فقط، وإن شاء الله هذا كله يتعوض الحمد لله على السلامة. إلى حديثنا وسؤالنا لكم، 6 وفيات بحوادث السير. طبعا إذا بدنا نحكي عن وفاة لاعب النادي الأهلي وهو حادث دهس مثل ما قلت، لكن خلينا نقول عن حوادث المركبات تحديدا، 6 وفيات بحوادث السير مع أول هطول مطري. أين تكمن المشكلة يا إخوان؟ أين الخلل؟ هل الخلل في ثقافتنا، في ثقافة القيادة لدينا، أم المشكلة باعتقادكم في الطرق؟ والشتوى كشفت هشاشة السلامة العامة في الطرق، لذلك احنا

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميدناين بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا. وزير الخارجية إيمان الصفدي يبحث ونظيره الكرواتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية. وزير الشباب رائد العدوان يؤكد أن ملف الشباب يحظى باهتمام ملكي دائم ويشكل أولوية وطنية وركيزة أساسية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم يعلن قائمة القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط للطلبة ذوي الإعاقة للعام الجامعي 2026-2027. التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية يقول إنه أسقط صاروخا فلسطينيا شمال الرياض أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن على إيران أن تخفض قدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. وإلى الحالة الجوية يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
7: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحص للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحص، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
8: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن 6 وفيات و64 إصابة تقريبا، هذا مع أول هطول مطري خلال 24 ساعة الماضية أمس. هل الخلل في الطرق أم في ثقافتنا، في ثقافة القيادة؟ ما رأيكم يا أخوان؟ طبعا تضاف إلى 6 وفيات هذه بين المركبات، تضاف إليها حادثة الدهس التي وقعت للاعب النادي الأهلي معتصم الذي أيضا توفي في منطقة بيادر وادي السير، الله يرحمه ويرحم جميع المتوفين. حادث الطريق الصحراوي، حادث الطريق طريق المطار اللي كان مبارح صباحا أول حادث، ثم حادث على السراد الزرق المفرق تسبب أيضا بوفاة، طريق المطار وفاة، ثم المساء مع الأسف حادث العقبة الذي أدى إلى 4 وفيات إضافة للإصابات. على أرقامنا شاركونا أراكم، أين تعتقدون الخلل؟ هل المشكلة فينا، في سواقتنا، في ثقافتنا، في ثقافة القيادة لدينا؟ خاصة أن التقارير المعهد المروري في الأمن العام يشير إلى أن كل السنوات الماضية كان السائق يتسبب بأكثر من 97% من حوادث السير. أما أن الخلل في الطرق والحق مبارع على الشتاء، الدنيا كانت مطر وزحلقت سياراتنا، شو اللي صار يا أخوان؟ على أرقامنا شاركونا لكم 06-516-2020 516-5020 و516-2060 516-2020 عبر الواتساب على 07-87-22-93.

0: ابدا مع محمد. هلا اخوي محمد.
1: الله يسعدك صباحك يا
0: محمد. هلا يا سيدي صباح الخير. هلا اخو محمد.
1: الله يسعدك. والله احنا يعني مش عارف شو بدنا نحكي, بس رحمه الله عليهم.
0: الله يرحمهم يا رب. الله يرحمهم. ماساه والله اللي صار امبارح.
1: والله ماساه ماساه. يعني احنا حياتنا كلياتنا بنسوق للاسف. المشكله فينا احنا والله يا اخوي يا وزير.
0: نعم المشكله فينا, فينا. كيف
1: يعني ما في ذوق ما في اخلاق بالسواقه يعني خلينا نحكي.
0: نعم
1: يعني بتكون انت بتسوق وبتطلع يعني بتشتغل على تطبيقات يعني بتكون ضارب غماز وملتزم مسارك بدك تروح يمين او شمال ما حدا بيمرقك كمان يعني يعني بتلاقيه بيهز على اللي قدامه شوي بيضربه عشان ما يمرقكش تخيل لوين يعني.
0: نعم
1: فهي المشكله فينا فعلا يعني. احنا احنا مش يعني يعني اللي بيلتزم بسواقه اللي بتدربه بس اللي بتدرب بسواقه هذا بيلتزم بعد هيك خلص انسى موضوع الدنيا كلها.
0: يعني المشكله مش مع المشكله مش مع مع الشتاء او الهطول المطر اللي كان امبارح.
1: لا لا لا بالعكس بالعكس. لا يعني شو ما كانت الشوارع حتى خلينا نحكي مش مهيئة, بس إن كانت أنت تسوق عمالك تمشي أمورك.
0: نعم.
1: ما بتعمل حوادث ما بتعمل إشي, بس أنت لما زي ما تفضلت أنت بتكون بتزروق بتكون بدك تطلع عنه. طب كلياتها ثانية ما بتفرقش يعني. يعني حتى أقول لك لو تاكسي بده ينزل أو يحمل ما بتأخذ دقيقة بتلاقينا فتحنا الزمور طاط. يعني بحكي لك فيش صبر عنا يعني.
0: يعني. إذا الخلل في ثقافة القيادة باعتقادك
1: 100% 100%. يعني أنا بقول لك سايق تطبيقات من 7 سنوات بالشارع بفضل رب العالمين. يعني السنة اللي فاتت ولا مخالفة علي الحمد لله رب العالمين.
0: ممتاز عافية عليك.
1: يعني بشتغل 14-15 ساعة بشتغل على السيارة.
0: نعم
1: يعني الحمد لله رب العالمين بلتزم بالمصرف تاعي بلتزم حزامي حاطه دخان بدخنش بس أنزل من السيارة مثلا بوقف لي هيك على جنب بدخن لي سيجارة بحكي تلفون اللي بدي اياه في سماعه معي مثلا الداني بكون حاططها.
0: نعم
1: بس يكون خلل صدقا صدقا الخلل فينا احنا يعني. انا بعيد لك اياها ما حدا بيلتزم 100% بس اللي بتدرب السواقه بعد ما ياخذ الرخصه خلص
0: بيفقد
1: كل شيء اخذه بصير ايش بده يتعايش مع الموجودين يعني.
0: نعم
1: لانه بده يصير اجباري بده يتزروق اجباري بده يعني بحس حاله انه مثلا اني انا مش شاطر او انا مش شوفير. يا اخي خليك انت انت العاقل وخلي كل الناس مجانين انت التزم وما عليك في الباقي. بس فيها يعني بس
0: اشكرك. تسلم محمد يسعد صباحك. بشير بيضين. هلا اخ بشير.
2: السلام عليكم. الله يسامحك.
0: عليكم السلام. هلا اخوي بشير يا هلا.
2: هل الحكومه عوضت الجنوب؟
0: نعم
2: هل الحكومه عوضت اهل الجنوب مليارات؟ هل سووا طوارئ؟ هل سووا طرق في الجنوب؟ وشغلة هل الطرق البنية التحتية جاهزة لمتى الحوادث؟ بالنسبة للمستقبلات والضرائب لمتى؟ لمتى سازلت؟ لمتى؟ هل الحكومة عوضت الشتوي الجاي؟ هل سوت صيانة الطفيل للكرك؟
0: بس أخوي بشير هذا الموضوع الحق فيه على الحكومة كمان يعني؟ ولا الحق على الناس اللي تسوق شرقي وغربي؟ شو رأيك؟
2: لا السواق ذو فن أخلاق. هل في عندنا هذه؟
0: ايوه شو رايك بالفن وبالذوق وبالاخلاق عندنا؟
2: هل البنيه التحتيه جاهزه؟ سدي هل جاهزه؟ هل مناطق العاصمه مدفع ضرائب واستقبال؟ هل البنيه التحتيه جاهزه؟ هل جاهزه البنيه التحتيه؟ لما يعني تعني الحوادث
0: هيك يعني هيك ما بقدرش اجاوب اذا جاهزه بالعموم او لا. نعم
2: هل جاهزه البنيه التحتيه ومدفع الاستقبالات والضرائب؟ هل البنيه التحتيه جاهزه؟
0: يعني باعتقادك لو كانت البنية التحتية جاهزة ما راح يصير عندنا حوادث؟
2: وش وليش ما في مراقبة من وزارة الأشغال من البلديات من أمانة العاصمة أو المتعهد؟ ليش ما في عقوبات مغلظة على المقاولين وعلى المتعهدين؟ ليش؟
0: نعم
2: متى ما كنتش في البنية التحتية متى؟
0: نعم
2: وشكرا سيدي.
0: هلا يا سيدي. هلا مبيضي. أبو عمر تفضل.
3: الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي أبو عمر.
3: أخوي والله إحنا للأسف السواقة صارت لا في فن ولا أخلاق ولا ذوق. الطرقات وللأسف في السيارات خصوصا الصغيرة تشانجان هاي اللي صغيرة الكهرباء اللي بيكونوا يدحش حاله وين ما كان. صحيح هذا الكلام سواقة الناس صحيح صارت كلها مدافشة بمدافشة. أنا والله أنا سكان يعني في العقبة شغلي ودوامي وللأسف الشباب اللي توفى الله يرحمهم موظفين عندي
0: والله رحمة الله عليهم. عظم الله أجركم والله. عظم الله أجركم.
3: شكر الله سعيكم. صحيح أنا في عمان ما بحب أسوق نهائي لأنه سواقتها صارت فعلا صعبة.
0: صح.
3: ولكن بالنسبة لحادثة امبارح حادثة العقبة وين وين وين وين حكومتنا الرشيدة عن هذا الموضوع؟ هذا المكان اللي صار فيه الحادث
0: أيوة
3: هاي يمكن 10 حادث بصير وكل وفيات.
0: خير ليش المكان يعني شو قصة الموقع بالضبط؟
3: هاي الطريق أول إشي، هاي الطريق طريق شحن،
0: طريق شحن نعم.
3: كلها شاحنات مسرعة، شاحنات محملة، شاحنات يعني ما مش للسيارات الصغير. للأسف نقلوا المركز الجمرك العقبة بكل موظفينه من جمارك من مخلصين من غيره إلى الطريق الخلفي. الطريق الخلفي هذا غير مهيأ، الطريق الخلفي قد ما زفتوه قد ما عملوه كله برجع بصير الشارع نفسه بنزل من الجناب، بتلاقي تريلا سيارات العراق. احنا الأردن حاليا استلم كل بضاعة العراق عن طريق العقبة. طيب الشاحنة تاعت العراق أقل إشي بتبقى محملة 70 طن.
0: نعم.
3: 70 طن هاي محل عجال بيكون مبين واضح على الشارع.
0: نعم.
3: عامل زي الجبل.
0: نعم.
3: طيب المنطقة اللي توفوا فيها شباب امبارح،
0: أيوة،
3: هاي المنطقة نفسها اللي هي عند فتحة التتن بسموها، عند نقطة الدرك التتن. طيب هاي المنطقة عبارة عن 20 متر، الزفتة كلها عبارة عن مطبات صغيرة، سيارة صغيرة بتهدي، لأنه إذا ما هدت راح تقلب. بتهدي وراء شاحنة بده يضلوا داخل فيها إذا ما بعرف للطريق.
0: وهذا اللي صار مبارح، حتى مبارح
3: أخوي،
0: هذا اللي صار.
3: موظفين عندي شباب بعمر الورد عندهم كل واحد ولدين، يعني ليش هيك يصير؟
0: نعم.
3: وين ليش ما الشارع ليش ما تضبطوه؟ ليش اصلا مركز الجمرك العقبي كله وديتوه على الطريق الخلفي؟ طريق الموت اسمه، طريق الموت. قبل فتره بسيطه الله يرحمهم موظفين جمارك 3 اللي توفوا في نفس المكان.
0: نعم.
3: قبل عدها بفتره بسيطه باقل من شهر برضو زميلي لنا في إدارة الجمارك نفس الإشي، حادث بنفس المكان، نفس المكان أكثر من 30-40 حادث صار فيه.
0: نعم.
3: لمتى بدنا نضبط الشارع؟ لمتى وديتونا فوق وبدكم تموتونا واحد؟ طيب ضبطوا الشارع، احملوا كاميراتكم وروحوا شوفوا الشارع، شوفوا كيف الطريق هاي.
0: نعم.
3: تموتوا فينا واحد، ليش؟ شباب كل واحد عنده أطفال 6 سنين و7 سنين. مش حرام.
0: الله يرحمهم ويعوض على أهلهم وعظم الله أجركم يا أخوي.
3: الله شكر الله سعيكم. أنا ما صار لي يوم مروح إجازة على بيتي هين راجع، والله طلعت من الفجر راجع لأنه عندي شابين بعمر الوردة توفى الله يرحمهم. جميل إلنا سابق طالع معهم بنفس السيارة توفى معهم.
0: الله يرحمهم.
3: حرام والله حرام.
0: الله يرحمه وتوصل.
3: شوفوا الشارع وشوفوا كيف، ليش بتطير الحادث؟ لما تطلعوا توصلوا الشارع تمشوا فيه، لو المسؤولين بيمشوا فيه بيعرفوا ليش بتصير الحوادث عليه.
0: نعم.
3: حرام والله حرام.
0: يا سيدي الله يرحمهم مرة ثانية ويعوض على أهلهم ويصبرهم وعظم الله أجركم. عظم الله أجركم. توصل بالسلامة أخوي. توصل بالسلامة.
3: جزاكم الخير. ويا ريت والله إنه الشارع إنه يعني ينعرض على وسائل الإعلام ويشوفوا كيف، بيعرفوا ليش الحوادث بتصير، خصوصا حادث العقب امبارح وميت حادث صار على نفس المكان، ويحلوا المشكلة.
0: يا ريت تبعث لنا إذا نزلت اليوم على الموقع تبعث لنا هيك فيديو للمكان اللي قلت عنه، مجموعة مطبات بتكون سبب بالحوادث، خلينا نتابعها مع الجهات المعنية في وزارة الأشغال.
3: معمول هي الشارع صار من كثر الحمل بيطلع زفت طالع لفوق نازلة تحت، صارت عبارة عن مطبات صغيرة زي حجارة صغيرة. سيارة صغيرة لازم تخفف، إذا ما خففت سرعة راح تقلب من هاي المطبات اللي صايرة.
0: نعم.
3: وسايق تريلا إذا كان غشيم ولا جاي أول مرة على هالبلد على هاي الطريق ما بعرف هذا الإشي، رح أو فقد بركاته رح يظلوا ماشي بسرعته ونزول قوي. الله يرحمهم ويعوض يا رب أهلهم بالخير.
0: آمين. تسلم أبو عمر، شكرا.
3: ما شاء الله عنهم،
0: شكرا.
3: مصلين محافظين على حياتهم، محافظين على صلاتهم، الله يرحمهم.
0: آمين آمين آمين. تسلم أبو عمر، شكرا يا سيدي. فعليا اللي صار مبارح مأساة والله يا إخوان، يعني فقدنا 4 شباب بالعقبة، فقدنا الشاب المهندسة مرح أيضا في طريق المطار وهي أم لطفلين 1 و2 سنين، وفقدنا أيضا مواطن في منطقة طريق سراد الزرقاء. فالله يرحمهم جميع الوفيات. اللي صار مبارح يدعونا إلى أن نقف ونبحث عن الخلل ونسأل اليوم أين المشكلة، أين تكمن المشكلة حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي. أخوي عبد الله تفضل.
4: السلام عليكم.
0: هلا أخ عبد الله، عليكم السلام.
4: صباح يا رب. أنا اللي حكوا الشباب اللي قبلي وكفوا ووفوا صراحة، بس أنا في عندي تعليق معين ألا وهو موضوع الشباب الصغار اللي بتخلص 18 سنة وتأخذ الرخصة. بجيب سيارة كهرباء ولا سيارة شو مكان نوعها وببلش أطير بالشوارع، وبكون فعليا يعني واضح بشارع رئيسي وشوي أزمة تلاقيه بتدروق بين السيارات. ف يعني ما بعرف، بس الشباب اللي زي هيك المفروض ما تركب سيارة في هاي السرعة وهاي القوة اللي فيها. يعني الواحد ببلش بسيارات لحد ما يتمكن، بعديها بطور بركب سيارة ثانية يعني. لأنه بتوقع من وجهة نظري الشباب اللي هي لسه شوية صغيرة هي السبب الرئيسي برضو في أنه يكون في حوادث زيادة، وحتى كسواقة ما بيكون فيها هذيك السواقة فيها فن يعني أو ذوق وأخلاق.
0: نعم.
4: وبس يعني هاي تعليق هاي جزئية. وحتى بساطة الكوستر أو العمومي برضو هاي
0: شو رأيك بسواقتهم؟
4: ما كل الأردن تشكي منهم.
0: الله يصلحهم. والله الله، لسه امبارح كنت بشارع الجامعة وكنت على المسرب الشمال، وكان الباص اللي هو اعتقد خط الجامعة خط السويلح كان بالمسرب المنتصف في النص جنبي على يميني يعني، ومد ايده بده يمر، طبعا ازمة مسكر الشارع تماما، ومد ايده بده يمر انه يعني يقطع، راح يعدي عني، رد قرر انه لا مشى المسرب اللي هو كان ماشي في فرد رجع. فيعني صراحة عليهم ملاحظات كثير على سواقتهم، عليهم ملاحظات كثير. شكرا عبد الله، شكرا يا صديقي، يسعد صباحك. يا اخوان اين تكمن المشكلة؟ امبارح مع اول هطول مطري 6 وفيات و64 اصابة مع الاسف خلال يوم واحد، اين تكمن المشكلة؟ هل المشكلة في الطرق عندنا ام في ثقافة القيادة؟ اخوي جهاد تفضل. جهاد تفضل. اخ جهاد
5: السلام عليكم.
0: يا هلا اخوي جهاد، عليكم السلام.
5: والله هذا يا سيدي الموضوع طرح عدة مرات ليس فقط من محطتكم الإذاعية المفضلة لدي، بل من عدة جهات. ولكن لا حياة لمن تنادي. أعتقد أنه السبب المباشر في جميع الحوادث هو السائق.
0: صحيح.
5: السائق ثم السائق. أضرب لك مثال. يوم السبت الماضي أنا طالع من جسر سويلح باتجاه إشارات المنهل، تقريبا مقابل المؤسسة العسكرية اللي بتكون على يدك اليسار. أنا ماشي على المسرب الوسط، أجت سيارة جيب كبيرة تجاوزتني بسرعة هائلة وكادت أن تصطدم بمركبتي. أنا عمري 75 سنة ومحمل أم زوجتي وبنتي وحفيدتي. واتجه رأسا باتجاه اليسار يسابق المركبات الأخرى. ولكن أنا ماشي، وفعلا أنا ماشي بطيء وهو مسرع جدا. فعند الإشارة توقفت وطلعت عليه، وجدت شاب يعني مراهق وبجب، قلت شو بدي أحكي معه؟ لو حكيت معه ممكن يطول مسدس يطخني وأروح فيها. فظليت ساكت. فهذا مثل على التحور لدى السائق والذي يسبب كثير من المشاكل والوفيات. والله يعطيك العافية.
0: الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة أخ جهاد. الحمد لله.
5: الله يسلمك. الله يبارك.
0: الله حيك. شكرا جهاد حسين. أخوي رعد تفضل.
6: السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور.
0: هلا أخوي رعد، عليكم السلام.
6: أول شيء الله يرحم الفقداء جميعا وأمواتنا وأموات جميع المسلمين.
0: آمين.
6: للأسف اللي صار امبارح السبب المباشر في اعتقادي انه اوكي شوارعنا مش مهيئة، في مرات بتصير امور خارجة عن ارادة الشخص او شيء، بس بالاخر هو السائق نفسه هو السبب المباشر بانه يصير اي حوادث.
0: السائق يعني السبب المباشر بعد.
6: نعم 100%. ترى بيحكوا السواقه فن وذوق واخلاق.
0: صحيح.
6: للأسف احنا لا فن ولا ذوق ولا اخلاق. للأسف.
0: مشكلة.
6: لما تيجي تروح تضرب غماز، تروح يمين تروح شمال، إشي ما بده يمرقك، ما بده إشي، أو أنت مرقت على فرض غصبا عنه، بشغل عالي وراك، الضوء العالي، تقول قتله قتيل.
0: بأخذ الموضوع شخصي.
7: شخص جدا جدا يعني مستعد ينزل يضربك.
0: نعم.
7: فعليا مستعد ينزل يضربك. طيب يعني انت لو فسحت مجال لهذا الشخص بزيادة 3 ثواني من وقتك ما بصير لا حوادث ولا بصير اي شيء ولا
0: نعم.
7: اي شيء.
0: نعم.
7: بالاضافة استاذي الكريم بالإضافة إنه لحد اليوم مع تغليظ العقوبات مع تغليظ المخالفات مع تغليظ الأمور لحد اليوم بتشوف البنات بتشوف الشباب بتشوف لسه التليفون على دانه.
0: نعم.
7: ولسه في كثير أمور كمان لسه مع السيارات الجديدة اللي عم تطلع الصيني والكهرباء والأمور لسه صارت الشاشات اللي بالسيارة.
0: نعم.
7: فعليا هاي نقطة يعني امبارح واجهتني مشكلة إنه واحدة قاعدة عم تكبس على شاشة السيارة وعم بتحط الأغاني على الأغلب كنت أنا أشوف اليوتيوب والأمور هاي يعني فعليا مش منتبه على الشارع وبتسوق.
0: بتسوق وبتحط أغاني مش فاضية.
7: وفعليا في المطر في ساعات الصباح الأولى يعني.
0: نعم.
7: يعني الواحد لسه بكون يا هادي بيمشي شوي شوي عشان الزحليق وأول مطر أو دنيا وشي وفعليا على شاشة السيارة.
0: نعم. نعم.
7: وكل الأردن بتزمر وراها. للأسف. يعطيكم ألف عافية. الله يرحم من فقدنا جميعا.
0: آمين. الله يرحمهم جميعا.
7: هذا مصوبنا كلنا يعني.
0: إن شاء الله مثل ما قلت نكون يعني واعيين لأنه فعليا هي 3-4 ثواني أمرق القدامي أعطيه أولوية. يا أخي أمرق مش مشكلة أولوية إلي بس أنا بدي أمرق كرم أخلاق مني يعني.
7: خليك تشرع عنك.
0: بالضبط خليه يمر يا أخي مش شرط إحنا نأخذ الموضوع بشكل شخصي بهاي الطريقة.
7: أنا بدول عالي والواطي وراك وبصير بدي يتجاوز عنك وبصير
0: لا مزبوط صح
7: بتوقف جنبه على الشباك وإذا بتكون هيك يعني تقول قتله قتيل.
0: لا والله مع الأسف صح تسلم أخوي رعد يسعد صباحك. هلا رعد يا هلا أخوي أبو أحمد تفضل. أبو أحمد آسف. هلا أبو أحمد.
8: الله يسعد صباحك.
0: الله يحييك. هلا أبو أحمد. هلا يا سيدي هلا.
8: الله يبارك فيك أبو زيد. أنا سائق شاحنة.
0: سائق شاحنة. نعم الله يحييك.
8: نعم. بالنسبة لموضوع أول شتوى دائما أبدا هذا أول يوم بخوف.
0: صح طبعا.
8: بالنسبة للطرقات
0: والناس كلها تعرف يعني هاي مش معلومة تقول سر على الناس يعني كل الناس عارف إنه الشارع مليان يعني أتربة ومليء بالزيوت فالآن يعني بيكون في انزلاقات
8: نعم هذه فترة السنة كاملة كلها زيوت من سيارات صغيرة كبيرة وكذا هذه كلها مجرد إنه بلش الأمطار تسقطها تبلش الحل على الأرض وتصير عبارة عن تزلج.
0: صح.
8: يعني لا سيارات كبيرة ولا صغيرة كله راح يصير في أندف أنا
0: اللي هو بصير زي الصابون الشارع. نعم نعم.
8: الأول فلازم إحنا كيعني شعبان نفهم إنه أول شتوى لازم تحضر والإشي الضروري يطلع غير هيك وقف أو يصف يعني أغلبية الشحن امبارح صف وروح
0: ما اشتغلوا امبارح
8: يعني تقدر تقول ما يقارب حوالي 80% روحوا على بيوتهم متابعين مع بعض الجروبات
0: كويس والله هذا إشي كويس للعلم يعني إنه أنا اليوم أوقف حتى لا سمح الله ما يصير في أي تبعات يعني أوقف اليوم وأخسر خلينا أقول يوميتي ولا يصير لا سمح الله إشي
8: طبعا
0: على الطريق صح؟
8: لا سمح الله بالنسبة للشحن هذا واحد.
0: طيب أبو أحمد بالنسبة للشحن أنت كونك تسوق على شاحنة يعني مبارح أعلنت إدارة السير أنه ضابطين حدث عمره 15 سنة يقود شاحنة على الطريق العام منطقة الزرقة تحديدا يعني هذا 15 سنة بالله إذا تعطل معه البريك هاي الصور أمامنا إذا تعطل معه البريك ولا صار معه إشي على الطريق هذا كيف بيتصرف
8: طبعا
0: يعني أنت بتقول لي إحنا صارنا 20 و30 سنة نسوق مبارح مع أول شت وصفينا على اليمين
8: نعم طبعا هذا الإشي خطأ يعني غلط إنه حدث زي هذا يسوق شاحنة الشاحنة بدها سيطرة وبدها إدراك ووعي وخبرة يعني مش حي الله أي واحد يعني
0: طبعا طبعا, طبعاً, طبعاً.
8: هذه سيدي بالنسبة للنقطة هذا النقطة الثانية بالنسبة إنه يا أبو زيد يا أخي والله يعني سيارات هالكهرباء بدي أقول إنه إحنا لسه في عنا عدم إدراك لموضوع الكهرباء
0: الموضوع الايش عفوا
8: القديمه بقى الواحد يحط اول وبعدين ثاني وثالث لما تاخذ هذه الكهرباء مجرد بس تعسلها عباره عن طلقه بتمشي
0: صح
8: وبتغر طبيعيه
0: ما في احتراق ولا في شيء صح
8: وما بتشوف اللي هو على الشمال على اليمين على الشمال على اليمين لا في احتراق ولا كثير في قوه اندفاع هسه انا بتمنى على الدوله اذا كان في يعني الاشياء انه تساوي عن طريق برمجه، لانه احنا والله في الاردن الاغلبيه مش واعيين لموضوع الحوادث. تساوي برمجه عن طريق الكمبيوتر بتحدد سرعات السياره، يعني بحيث انه 80 90 اما يا ابو زيد سياره تمرق من جنبي انا كسائق شاحن والله فوق ال 170 160، طب حرام
0: صح،
8: شو اللي بده يوقفها هذه؟
0: صح.
8: فيا ريت يصير في برمجه انا اي انا الشحن ببرمجون السياره مثلا على 60 على 70 على 80
0: نعم.
8: عن طريق مثلا شركه مرسيدس بتحدد سرعتها، اما انا التاكسي صغير زي هذا كهرباء يمشي 160 170 في العاصمه او على طريق المطار يساوي كارثه، حرام
0: صح.
8: هذا من الباب.
0: اشكرك ابو
8: موضوع الطريق يا ابو زيد، الطريق عندنا كثير من الطرق مدمره، وطريق المفرق جزء بتعرفها والله العظيم لا تصلح انك تمشي فيها اجمال.
0: ظبطونا طريق المفرق صارت احسن من اول بكثير
8: يا اخي. وين وزير الاشغال؟ وزير الاشغال معقول مش شايفها؟ معقول ما بعرف ان الطرق مكسره تفسير؟ والله لا تصلح. بعدين هذا شريان رئيسي للحرام، شريان رئيسي للشحن، شريان رئيسي لسوريا،
0: لسوريا صح؟ معبر جابر نعم. نعم
8: الله يسعد صباحك يا ابو
0: يا صباح الخير. هلا اخوي ابو احمد الله يحييك. محمد يوسف. هلا اخوي محمد.
9: السلام عليكم. الله يسعد.
0: هلا هلا ابو العبد صباح الخير. هلا سيدي. يا هلا والله
9: اخوي ابو زيد. زي ما انت تفضلت امبارح كانت اول شتوي.
0: نعم.
9: يعني احنا مثل زي نص الشتاء او اخر الشتاء، يعني الارض انها تكون مغسوله او الارض تكون نظيفه.
0: نعم.
9: الارض بغسل طبعا كلياتها زيوت وكلياتها اتربه زي ما انت
0: صح.
9: فاحنا المفروض يعني احنا لا بنصف على اليمين ما بنطلع حضاك اليوم، لا اما بنستنى بس الشارع ينشف بنمشي كونها اول شتوه.
0: نعم.
9: لا اما بنمشي بهدوء. بس اللي شفناه امبارح اخوي ابو زيد الناس بتتعامل مع الشارع كانه الوضع طبيعي، كانه الشارع ناشف.
0: نعم.
9: يعني ولا اكل فيش. وهذا ابو زيد اذا بدل على شيء بدل انه ما في وعي. بعدين النقطة الثانية يا أخوي أبو زيد اللي بقوله على الطريق، أنا ضد هذا الكلام. لو شو ما كانت الطريق، أنا أخوي أبو زيد أخذ جميع السيارات.
0: نعم.
9: من الألفين.
0: نعم.
9: من سنة الألفين.
0: نعم.
9: وصدقني أبو زيد للحظة هاي ما تسجل علي ولا حادث.
0: ما شاء الله عنك، إن شاء الله دائما على طول.
9: دي الشغلة الوحيدة اللي أنا بتعامل فيها الهدوء.
0: نعم.
9: أهم شيء الهدوء.
0: الهدوء.
9: الناس الهدوء. نعم. كانت
0: الهدوء طبعا يعني يندرج ضمن الذوق والأخلاق طبعا. لأنه عكس الهدوء العصبية وتشير تشبر للناس بيديك. تفضل.
9: هاي الظروف بدي أنا أسوق بهدوء تام. ما عندي الكفاءة أني أنا أكون إنسان هادي، لا أنا صف على اليمين أو ما أنزل على شغلي.
0: نعم.
9: لا بضر نفسي وغيري. امبارح أخوي أبو زيد الوضع كان مش طبيعي، حادث تريلا على جسر مرسيدس، حادث تريلا على إشارات مرج الحمام، حادث العقبة، حادث المفرق، شو في؟
0: صح.
9: يعني كليات سرعة أخوي أبو زيد. طبعا أنا نزلت الساعة 4 بالفجر من بيتي من ماركة الشمالية من البحر الميت، سكت بهدوء أخوي أبو زيد. ما عانيت من أي إشي.
0: نعم.
9: صدقا. بس المشكلة فينا في
0: دائما نقول في التأني السلامة أخوي محمد.
9: في نقطة يعني بحب أضيف على يعني سواقين الشاحنات، إحنا في عنا أنظمة بالشاحنات أخوي بزيد. هاي لازم نستخدمها في فصل الشتاء، اللي هو بريك اللي يمسك بس المقطورة، ما يمسك الراس نفسه.
0: نعم.
9: يمسك المقطورة بس. للأسف مش الكل.
0: شو رأيك أنا يمكن كونك بتسوق على شاحنة زي أبو أحمد أسألك نفس السؤال، بالحدث اللي مسكون بارح إدارة السير هو يسوق شاحنة عمره 15 سنة، شو رأيك بهالموضوع؟
9: أخوي أنا بدي أول شيء أجيب اللوم على ولي أمره أو
0: صح.
9: صاحب الشاحنة.
0: صح.
9: أنت كيف بتعطي الشاحنة هاي السوق؟ يعني أنت لا سأل عن ابنك ولا سأل عن أرواح. إذا أنت مش سأل عن ابنك اسأل عن أرواح الناس. يعني هذا كيف بدي أتعامل معك؟ إذا أنا إلي حوالي 30 سنة على تريلا ومرات والله يا أخوي أبو زيد بصف على اليمين صراحة يعني.
0: صح.
9: ما بقدر أكمل.
0: فهم بالك امبارح مع أول شتو هالوفيات ماسكين حدث عمره 15 سنة قاعد يسوق الشاحنة.
9: ما بدنا نوقف.
0: صباح الورد اخوي محمد. حسن فرحان تفضل اخوي حسن.
10: خير ابو زيد.
0: هلا اخوي حسن. هلا.
10: يعني ابو زيد يعني ما احنا عارفين انه السائق هو المسؤول، لانه هلا انت لما بتكون ماشي بسيارتك كلنا احنا بنسوق وبنعرف امتى الواحد بيفقد السيطره على السياره، لما بيكون مسرع.
0: لما بيكون مسرع
10: يعني اي شيء بتفاجئ فيه مش راح يقدر يسيطر على سيارته.
0: ما تقدر تتلافى. صح
10: بالضبط. لما يكون ماشي بهدوء حتى لو في مي بالشارع بقدر يسيطر على السيارة. يعني هي السرعة سبب كل المشاكل، عدم التقيد بالمسرب اللي هو يعني هذا إشي مهم جدا.
0: نعم.
10: يعني أنا يعني بوصل أنا مثلا كل يوم الصبح بناتي على المدرسة. هلأ في عندك مسرب شمال تمام، وفي مسرب عليه إشارة، يعني عليه إشارة حمراء وبعدين سهم على الشمال، بيجوا تبعين البساط هذول تبعون مثلا بساط وادي السير. هلأ في إشارة ثانية بيجي بصف على المسرب الشمال عشان إيش يلحق يسبق الباص اللي قبله. وبتضوي الإشارة وبتصير خضراء والباص واقف وانت بتزمر له تمام، وهو واقف عشان يسبق الباص اللي قدامه. ضيع كل الناس اللي ورا. يعني هي السواقة زي ما حكيت وحكوا الإخوان، فندق أخلاق. صدقني أبو زيد، عمان الفترة هاي ومن حوالي 5 سنين إنه السواقة فيها زي الحرب. يعني أنت لما بتطلع
0: متعبة
10: والله بتتعب نفسيا.
0: متعبة صح صح
10: عن جد. يعني أنت لما بتمشي بالشارع، يعني بيطلع لك ولد مثلا عمره 20 سنة، بصير يشبر في إيديه إذا أنت حكيت له مثلا إشي، مش عارف يعني بتحس حالك كأنك في حرب. يعني بصراحة أنا شخصيا والله صرت أكره أطلع بالسيارة.
0: نعم.
10: لأنه ما في حد يعني مش شطارة إنك أنت تطلع قدامي، أو هاي سيارة حديد ماشي يعني في أي لحظة ممكن يؤدي لأرواح ناس.
0: صح.
10: فأنت يعني مش شطارة إنك تسبقني أو أنا أسبقك. إذا بدك نتسابق في رالي، خلينا نروح على مناطق الرالي ونتسابق وفرجيني شطارتك. أما تيجي تتسابق قدام ناس معها سيارات وناس معها أطفال. بعدين كمان أنا ما بعفي الحكومة من مسؤوليتها في هذا الموضوع.
0: طبعا إحنا بدنا نقول الطريق موجود فيه الماهر والمبتدئ والشاطر. أكيد. والضعيف. أكيد. والخايف والمرأة والكبير في السن وضعيف النظر. أكيد. كلهم هذول. نعم. موجودين على الطريق معنا يعني. فإحنا. نعم. لازم. نعم. كمان نحط في بالنا أنه إذا أنا والله كنت والله عندي فتوة ولا أنا شاطر بالقيادة يعني. نعم. هي الموضوع مش تعليم على الناس.
10: بالضبط. يعني أنت بالضبط أنت بتحس حالك كأنك في يعني كيف كانها زارنا كان أبصر إيش فأنت يعني تنمكت من جوا. الموضوع الثاني إنه أنا ما بعفي الحكومة من هاي المسؤولية يعني. أنا مثلا أنا سمعت الشاب اللي كان يحكي عن شباب العقبة، أول شيء رحمة الله عليهم جميعا، إن شاء الله مثواهم الجنة.
0: آمين. الله يرحمه ويصبر أهلهم ويرحم كل الوفيات
10: ويصبر أهلها.
0: نعم.
10: اللي بحكي أنا إذا أنا يعني أحد الخلفاء الراشدين، أنا مش ذاكر اسمه، هو عمر بن الخطاب ولا سيدنا أبو بكر، حكى إذا في العراق تعثرت هو مسؤول عنها،
0: عمر بن الخطاب.
10: انا هذا روح. يعني انت يا وزير الاشغال اللي انت مسؤول عن الشوارع هاي بغلة ما تعثرت يا سيدي، هذا راح فيها اربع ارواح شباب.
0: نعم.
10: شباب ابوه يعني عينه نطت لما شافه شاب.
0: نعم.
10: فانت وين مسؤوليتك في هذا الموضوع؟
0: نعم.
10: ما انا كمان انا بحط، شوف أنا أبو زيد بحط اللوم على السائق 85%، يا سيدي بدي أحط 15%. طب الطريق هاي مش كل الناس بيعرفها إنه فيها طبطبة، يعني أنا إذا مريت بعرف. أنا مثلا شوارع حافظ المطبات فيها، طب هذا ما بيعرف.
0: نعم.
10: ليش أنت تحط بهيك موقف؟
0: صح.
10: ليش ما تضبط الشارع؟
0: صح.
10: مظبوط ولا لا؟
0: 100%.
10: بعدين السيارات اللي بتقلب مثلا على زي الحادث اللي شفناه على طريق المطار، السيارات اللي بتقلب، ليش ما في جدار استنادي؟
0: نعم نعم.
10: خاصة ولا لا أبو زيد؟
0: خاصة الأماكن اللي فيها جسور. صح صح صح
10: بالضبط. ليش
0: حتى
10: ما
0: ينزل
10: يعني أنا أتركها زبهلة لهيك يعني؟
0: نعم.
10: ما هاي الأرواح أنت مسؤول عنها، بكرة توقف قدام إيدين ربنا وبسألك هذا مات بسبب إهمالك.
0: نعم.
10: وين بدك تروح؟
0: نعم
10: يا سيدي.
0: تسلم. شكرا حسن، يسعد صباحك والله يرحمهم جميعا ان شاء الله. شكرا محمد. الحيت بيقول مشكلتنا بالسائق واخلاق السائق ومن ثم الطرق والعوامل الاخرى. اذا تتذكر اخوي ليث قبل اقل من شهر كان في حادث في شارع الجامعه قبال المستشفى، الله يرحم المتوفين جميعا. خلينا نسمع رسائلكم على الواتساب، نبدا مع ابو شهاب.
11: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: هلا ابو شهاب. يا هلا
11: اخوي ابو زيد. معروف يعني اول شتوه بتكون الارض صابونه، يعني السائق باحترامي لجميع السواقين.
0: نعم.
11: سواء كانت سيارات خصوصية أو تريلات أو شحن. يعني أنت مجرد ما حطيت رجلك على دعسة البريك أو سملت الطفاية طقة أو طقتين، خلص أنت هيك بتفقد السيطرة عن السيارة. يا بزيح على السيارة اللي بجنبك بتطلعها على الصيد الثاني يا أما كذا. أنت مجرد ما شتت الدنيا أول شتوي يا أخي صف على اليمين استنى لك ربع ساعة نص ساعة يا أما بتشتي والدنيا بتغسل الأرض يا أما بوقف الشتاء وبتمشي أمورك طيبة.
0: نعم
11: والله مغامرة اللي بيمشي في أول شتوية عن جد بعرف إنها مغامرة. صح. والله ما هو ناقصنا مغامرات والله يحمي الجميع.
0: آمين. شكرا أبو شهاب. نسمع أبو خليل.
12: أبو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا أبو خليل.
12: والله يا أبو زيد السبب الأول والأخير والأخلاق عمي إحنا ما عندنا أخلاق إلا ما رحم رب. السواقة عندنا أقول لك أدوات وزعرني وإلى آخره وأخلاق ما في نهائي يا أبو زيد نهائي نهائي نهائي وهذا السبب الأول والأخير للحوادث وما حدا معطي أولوية ولا حدا معطي انضباط هذا السبب الأول. ومن ثم أقول لك بتيجي أقول لك للبنية التحتية البنية التحتية عندنا حدث ولا حرج والله تقول ماشي بالربع الخالي الزفتة أقول لك بتكون ماشي أقول لك الظهر بتكون عاكسة زي المراي هذا الخلطة الزفتية أقول لك حسب المواصفات العالمية أي والله بينها وبين المواصفات العالمية بلاد أنا بقول خل سلم أقول لك نصير ندفع المخالفات للزمار أو أبغلوس أو عياد أي والله خلال سنة لنصير ماشيين على جرانيت. وأسعد الله صباحك يا أبو زيد.
0: صباح الورد. نسمع محمد. أسعد
13: صباحك يا أبو زيد الله يعطيك
0: العافية.
13: والله يا أخوي أبو زيد بالنسبة للطرق طرقنا يعني بالنسبة لدول تانية الحمد لله منيحة ما نحط كل شيء على الطريق. عندنا شباب مستهترين بسواقة.
0: نعم.
13: يعني أنا عارف إن هاي شتوة ومعروفة أول شتوة يا أخي اطلع بكير وامشي براحتك. صح. وعلى أقل من مهلك مش ضروري أنك تأسرع وإحنا عندنا طلوع ونزول شوارعنا أكثرها طلوع ونزول.
0: نعم.
13: يعني إلا يصير في حوادث يعني صعب إنك تمسك السيارة بالانزلاقات.
0: صح. تسلم محمد. اسمع رأفت قندح.
14: الله يصبحك بالخير يا أبو زيد.
0: هلا أخي
14: أول محمد. إشي الله يرحمهم جميعا ويصبر أهلهم.
0: آمين.
14: الأمر الثاني يا أبو زيد 90% بتقع المسؤولية على عاتق السائق لأنه يعني زي مبارح بدنا نحكي أول شتوة الكل بيعرف كبير وصغير إنه بتصير الشوارع مثل الصابون.
0: نعم.
14: فلازم الشوفير يأخذ احتياطاته يخفف سرعة عند الإجابة يضوي رباعي لما إذا شاف الطريق كثير صعبة يخفف السرعة على الآخر يأخذ احتياطاته يكون منتبه يخلي مسافة أمان أكبر بينه وبين اللي قدامه.
0: نعم.
14: يضوي رباعي للي وراه يعرف أنه فيه يعني خطر مش هو لحاله الجميع.
0: صح. تسلم. مهم جدا تفضلت فيه أخوي رافت. نسمع عمر.
15: السلام عليكم. صباح الخير أخوي أبو زيد. الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي عمر.
15: أخوي أبو زيد يعني هو في بعض السائقين يعني للأسف يعني أول ما ينزل الشتاء ينسوا أنه في معهم أرواح بالسيارات أو في البساط.
0: نعم.
15: يعني بتلاقيهم بسوقوا كأنه لحالهم بالشارع بالصحراء أنه فيش حدا عندهم فيش حدا جنبهم سرعة تجاوز تلفون وبعدها إحنا بنصير نرمي كل المصيبة على الشوارع وعلى الطرق ما هو. نعم. مين اللي بدعس بنزين ومين اللي بسوق.
0: صح.
15: فير.
0: صح.
15: يعني هو كله نتيجة هاي نتيجة تهور واستهتار بالأرواح.
0: نعم.
15: والله يكملها معنا بالستر إحنا نسوي الشتوية.
0: آمين.
15: الله يرحم اللي توفوا ويشفي المصابين وان شاء الله يكونوا يعني هذا اول واخر حادث نقول يا رب ان شاء الله.
0: يا رب يا رب يا اخوان اللي صار امبارح.
15: السلام عليكم صباح الخير اخوي ابو زيد.
0: يعني اللي صار امبارح عباره عن مجزره والله لما نقول 64 اصابه وست اشخاص فقدناهم والوفاه السابعه حادث دهس يعني تخيلوا نفقد سبع ارواح بس على الطرقات باول شتوه مشكله. نسمع حسين العبد.
16: كم ابو زيد الله يعطيك العافيه.
0: هلا اخوي حسين.
16: والله ما شاء الله عليك على هالبرامج الهادفة.
0: الله حيك.
16: والله يا أبو زيد أقسم بالله بأنه الواحد صار يخاف يطلع بالشوارع والله حرب شوارع حرب. نعم. يعني زي ما أنت تفضلت بتزروق شمال ويمين وبدي يطلع والدنيا زحليق يا أخي ارحمنا مشان الله بدك تموت لحالك روح هاي العمدان خش بعمود وموت روح انتحر حر انت بس لا تموت ناس عندهم اولاد وعندهم عيال وستات بسوق ترعب هالعالم ومضخم لها لقزوز بطخطخ مش عارف يا اخي والله العظيم يعني ما بتعرف كيف يعني سلوكيات بتحسها حتى والله يا ابو زيد المغتربين لجوا للضيوف على الاردن بقول لي ليش هيك سوقتكم يعني سوقتكم مرعبة مختصرا.
0: نعم.
16: فلا قاطع فينا مخالفات ولا قاطع كاميرات ولا قاطع شيء. بس سؤال أبو زيد، لأن الكاميرات فعالة ولا شو مشغال؟ جيبوا لنا إحصائيات قديش مخالفة اللي تبعين المسارب واللي بيجي بدخل أول واحد هذا، بس بدنا إحصائية على المخالفات أبو
0: نعم.
16: زيد
0: نعم.
16: يعني أشك إنه الكاميرات شغالة، والله لو شغالة كان الناس بتخاف، ما بعرف. والله أعطيك العافية أبو زيد. حسين العبد،
0: هلا حسين، اسمه خالد.
17: صباح الخير.
0: هلا خالد، صباح الخير
17: يا أخوي. هاي ها الحكومة خليها تشوف، بدها تسحب الرخص من الرجال الكبار اللي عندهم خبرة اللي من الستين وفوق وتنطيها للأولاد. هاي لا خبرة ولا إشي، وشوف نسبة الحوادث أنت هل هي كبيرة عند الرجال الكبار ولا عند الشباب كليتها اللي ما بدركش شو السيارة اللي تحتي ولا شو الباص اللي معاه.
0: نعم.
17: فلازم إدارة السير والحكومة كلها تعيد القرار بهذا، منع عمل الرجال الكبار اللي من الستين وفوق، عرفت علي؟ لا تنساش انهم لهم خبرة سنين طويلة.
0: اشكرك. نسمع ابراهيم.
18: ابو زيد السلام عليكم وعلى المستمعين.
0: هلا ابراهيم، هلا يا سيدي.
18: ابو زيد والله اللي بصير هذا كله قلة وعي وقلة ادراك وقلة خبرة في القيادة. يعني يا ابو زيد لما يكونوا واحد عمره 19 20 سنة 22 سنة وللأسف وتيجي وتنصحهم ولكم خلوا مسافات بينك وبين السيارة، بقعد يضحك عليك. هذول جهل والله يا أبو زيد، لا بيعرفوا أولويات ولا إشي.
0: نعم.
18: ومش كل من أخذ رخصة إنه شوفير يا أبو زيد إنه بسوق.
0: طبعاً.
18: ما لا يا أبو، والله من 84 بسوق سيارات وبقول لك لسه بتعلم.
0: صح.
18: إحنا للأسف إذا قاعد ورا ستيرينج أنا حريف.
0: لا مشكلة، مشكلة، مشكلة. شكرا لكم جميعا، شكرا حسام. السبب باعتقادي عدم امتلاك السائقين الاحترافية والمهارات أثناء القيادة، وأحيانا مرات الظروف الصعبة في الجو لها دور. شكرا. فراس، تفضل أخوي فراس. فراس،
19: ألو، صباح الخير.
0: طولنا عليك، هلا أخوي فراس، صباح.
19: لا بسيطة، كل احترامي لك.
0: هلا يسير، هلا أخوي فراس،
19: بدك تحملني معلات شوي.
0: تفضل.
19: الله يزيد فضلك. قبل فترة ناقشت وياكم موضوع بالنسبة لزيارات رئيس الوزراء. لو كان طالع زيارات، كم عدد زياراته من
0: يوم الأحد الماضي؟
19: بالضبط.
0: أو الأسبوع الماضي.
19: دورك يا رئيس الوزراء، والله العظيم صار المواطن، صار المواطن بطل يقول والله إحنا من ناشد الوزير، صرنا نقول أي شغلة صغيرة وكبيرة من ناشد جلالة سيدنا الله يحفظه.
0: نعم.
19: فالمفروض في اهتمام أكثر. الشارع اللي بيحكوا عنه متدرج وليس مطبات.
0: نعم.
19: الزفت نفسها اللي زفتوها نفسها من الحم، من الحم اللي تريلات كلها بتسحل للزفت، كان بصير متدرجات. تمام. فوزير الأشغال انت وينك؟ وزير الأشغال احنا بالوزارة كلها، بطاقم الطاقم الوزاري كلياته في الشلة عندنا وزارة مين ووزارة مين اللي واضحين، اللي هو وليد المصري وزير البلديات ووزير الصحة. غير هيك احنا ما بنعرف وزارة، ما شفنا وزارة على أرض الواقع. هاي واحد. اثنين يا أبو زيد، وين مراقب؟ وين دور رجال الأمن؟ دور السير؟ تعال أنت على الكوشوك، هل راقبت الكوشوك إنه إنه إنه هل يصلح إنه يمشي في الشارع؟
0: نعم.
19: ما في. هاي اثنين. ثلاث يا أبو زيد، الآن المفروض إنك تفتح له برنامج خاص. عندك تقريبا 60% خلينا نحكي إنه السيارات غير مرخصة في الشوارع، قاعد الناس بتعمل حوادث وبحولهم على المحكمة.
0: نعم.
19: وعد سنين وعد كم سنة
0: بدي. هاي نقطة كثير مهمة. صح.
19: في تقصير يا أبو زيد، في تقصير.
0: نعم.
19: هسه اللي صار صار، اللي صار صار. إحنا بدنا إشي نلاقي حل. إحنا نظل نحكي اللي مات الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين يا رب، وشافي جميع مرضى المسلمين.
0: آمين.
19: إحنا بدنا نوجد حل. إحنا عنا صار في عنا من الحكومة للأسف في إهمال، والله في إهمال بالتربية، في إهمال بالسواقين، في إهمال في لازم نعمل، لازم. صح. نعمل حل لكل إشي.
0: أشكرك.
19: كله تراكم، قاعد بتراكم يا أبو زيد.
0: 100%. تسلم فراس، شكرا، بارك الله فيك. مين كان معي يا شباب؟ أبو جهاد، المعذرة إذا طولنا عليك. أسمع قبل ما أروح لأحمد بيك الوراورة، بدي أسمع محمد زبدة سريعا. سمعني محمد.
19: كل تراكم يا أبو
0: زيد. يلا سمعني محمد. صباح الخير أخي محمد.
20: والأساسي أساسي الكوشوك الصيني اللي بركي الصيني، إحنا نستعين بالمواضيع هاي. في صيني نخب أول، في صيني نخب ثالث، في صيني نخب رابع.
0: نعم.
20: ما بتفرقش بين هذا وهذا، إشي بسيط، ركب نوعية كويسة.
0: نعم.
20: ركات كوشوك، أهم إشي كوشوك يا شباب، أهم إشي كوشوك. والسرعة، السرعة السرعة السرعة السرعة هي الأساس.
0: أشكرك. شكرا لكم جميعا. بدي أروح للعميد المتقاعد أحمد الوراورة مدير معهد المرور الأسبق. يا هلا عطوفتك، صباح الخير سيدي.
1: أهلا، أسعد الله صباح.
0: يمكن إحنا دائما بنقول مع أول شتوى لازم يكون أكثر حذرا وحرصا، وتكون شوي خلينا نقول سواقتنا مضاعف فيها الحذر أكثر، لكن مع الأسف اللي صار مبارح يعني فقدنا 6 أشخاص، أكثر من 64 إصابة بيوم، فهذا بخلينا نوقف ونسأل أين الخلل باعتقادك؟ هل المشكلة في ثقافتنا، في قيادتنا، أم المشكلة في الطرق، أم المشكلة في مركباتنا؟ يا سيدي تفضل.
1: نعم، في البداية رحمة الله على اللي فقدناهم يوم أمس.
0: آمين.
1: وتمنياتنا بالشفاء العاجل إن شاء الله للأشخاص المصابين. والحقيقة هذه المشكلة تتكرر تقريبا عنا كل سنة، بالرغم من التنبيهات والتوعية وأنها تتكرر الأمور على السواقين، لكن للأسف هذه نقدر نعتبرها أنها صارت شبه ظاهرة دائما عند أول تتوى. بتلاقي أنه بستير حوادث، وحوادث للأسف قاتلة وخاصة بسبب الانزلاقات.
0: صح.
1: هذه الحوادث أخي أبو زيد عند طول أول شتوى في عندنا سطح الطريق بكون فيه عليه غبار، زيوت، أمور كثيرة بتكون موجودة على سطح الطريق.
0: نعم.
1: بمجرد ما تحتك مع المية وتجيها المية بتؤدي إلى أنه تكون طبقة صابونية، هاي الطبقة الصابونية بتؤدي إلى انخفاض في معامل الاحتكاك لسطح الطريق مع سطح العجلة، وبالتالي معامل الاحتكاك للمركبة بيختلف، ولما يدوس على الفرامل بتصير المركبة استجابتها مختلفة حسب العجلات، كل عجلة وبتنخفض بشكل كبير.
0: نعم.
1: هذا التحليل العلمي لأسباب الحوادث الآن.
0: نعم. البعض بس البعض يا سيدي ما بنظر للموضوع، عطوفتك لا ينظر للموضوع أنه عن جد خطير، يعني يستهين في الموضوع.
1: يا سيدي هي نفس مبدأ لما تتساقط الثلوج، نفس مبدأ تتساقط الثلوج، سطح الطريق بيصير عندك زلق وبالتالي بتنخفض معامل الاحتكاك.
0: نعم.
1: الآن في حال صار ظروف استثنائية زي امبارح، وربنا يعني أعطانا نزل علينا الخير بفترة صلاة الفجر الصبح،
0: الحمد لله.
1: كان مفروض أنه كل الأخوان اللي بيسوق على الطريق وخاصة الطرق اللي بيعرفوها وبترددوا عليها دائما بيعرف أنه هذه الطريق فيه عليها لازم يصير انزلاقات، بصف على اليمين بوقف في حال سقطت علي الأمطار أثناء القيادة، أو إذا كنت بعدني ما انطلقت بأجل مشواري لما سطح الطريق ينشف وأتأكد أنه صارت الطريق آمنة. هذا الشق الأول بالنسبة لموضوع الانزلاقات اللي للأسف تكررت. يعني أنا بإحصائية بسيطة بقرأ فيها.
0: نعم.
1: سنة 25 كان عندنا 443 حادث في إصابات بشرية من أصل 11,000 حادث، هاي معظمها بتصير بالفترة الأولى أو الشتوى الأولى.
0: نعم.
1: هذا الشق الأول. الشق الثاني اللي هو من منظومة الحوادث حتى يصير الحادث، اللي هو السائق يكون عندي وطريق وفي عندي لازم يكون في مركبة.
0: نعم.
1: الآن المركبة تحدثنا عنها وتحدثنا عن الطريق، الطريق لازم يكون في عندي مؤسسة بشكل صحيح، يعني المنطقة اللي صار فيها الحادث الانزلاق للحافلة كان يمين الطريق فاتح وفي يعني انحدار شديد.
0: نعم.
1: ميول شديدة اللي صار معاه، وأعتقد أنا من خبرتي في هذا المجال أنه انزلقت الحافلة منه وراحت على الجزيرة الوسطية ومن ثم انحرفت بسبب ارتدادها وفقدت السيطرة ونزلت في الوادي. هذا بالنسبة ل

0: ميول عالية
1: لازم
0: يكون في مصدات.
1: صح.
0: والمصدات هاي كل نوع من المصدات لصد المركبات سواء كانت شاحنة باص مركبة صغيرة تكون قادرة على حسب المواصفات الهندسية
1: اللي
0: تتبع في هذا المجال.
1: يعني تضرب بالمصد ولا تنزل في الانحدار أو في الوادي تحت. صح.
0: طبعا هي بتكون هاي المصدات مصممة بطريقة وهي كل الطرق العالمية الموجودة في العالم اللي متقدم مروريا موجودة المصدات مكلفة لكن كل فترة شوف طريق بتكرر عليها حوادث حط لها المصدات أعطي أولويات فيها.
1: نعم.
0: هذه بالنسبة للحادث الأول. الحادث الثاني للأسف اللي هو حادث العقبة واللي فقدنا فيه 4 ويمكن ما بعرف إذا ارتفعت.
1: نعم 4
0: حسب ما سمعت. يا سيدي العزيز هاي الطريق يعني دائما وأبدا في هندسة المرور وسلامة الطرق بنحاول نفصل اتجاه نفصل المركبات عن بعض يعني الشاحنة قيادتها تختلف عن قيادة المركبة الصغيرة.
1: نعم.
0: زائد عندنا مشكلة كبيرة احنا في الحمولات المحورية أخي أبو زين.
1: نعم.
0: الحمولات المحورية الأخوان كانوا يتحدثوا قبل شوي عن التخددات اللي بتصير.
1: نعم.
0: هاي التخددات اللي بتصير في سطح الطريق بسبب الحمولات المحورية الزائدة وإذا كانت الخلطة الإسفلتية غير مطابقة للمواصفة بتكون الحمولات المحورية لو أنها حمولات محورية قانونية أيضا بتؤدي إلى حدوث هاي التخددات.
1: نعم. نقطة مهمة جدا صراحة. نعم.
0: شاحنات لازم تأخذ بتصميم خاص لها في هندسة المرور هندسة الطرق إنها تكون تتحمل الحمولات المحورية وتكرارها عليها. وبقترح أنه دائما فصل الشاحنات عن المركبات الصغيرة.
1: نعم. طيب عطوفة أحمد بيك بأقل من دقيقة لو سمحت لأنه ما ظلش معي وقت. السائق قديش في عليه علي علي حق باللي يصير
0: يا سيدي؟ بشكل عام الإحصائيات اللي صادرة عن مديرية الأمن العام السائق أو العامل البشري 97%.
1: نعم.
0: 97% والطريق حوالي 1.3 أو 1.7 حتى تكون دقيق بإحصائيتهم والمركبات حوالي 1.1.
1: نعم.
0: هاي الإحصائيات الرسمية اللي موجودة.
1: نعم. تسلم سيدي. هذا الدليل على أنه إحنا اليوم بعتقد لازم نشتغل على قيادتنا بطريقة أفضل لأنه نحن المتسبب الأول كسائقين في حوادث السير. الله يحمي الجميع على الطرقات ويحمي يعني كل الناس الموجودين. هذا الطريق يا أخوان ملك للجميع وحق للجميع ومسؤولية مشتركة على الجميع. شكرا للعميد المتقاعد أحمد الوراورة مدير المعهد المروري الأسبق وشكرا لكم. فاصل ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد شاورما لحمة وجاج، كريسبي وكبسة ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي، أول أرمشة بتحكي الحكاية.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعامة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد ناين بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا. وزارة الأشغال العامة والإسكان تقول إن نسبة إنجاز تركيب وحدات الإنارة ضمن مشروع إنارة ممر عمان التنموي بلغ نحو 75% من إجمالي الوحدات المقررة. مجمع ناصر الطبي يفيد باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة قتنة بقضاء القدس. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير يقتحم محيط مدينة طول كرم شمال الضفة ويدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس يقول إن على إيران أن تخفض قدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. وبريطانيا تدرس طرد دبلوماسيين إسرائيليين لديها إذا نفذت إسرائيل قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هذا الأسبوع. نهاية الموجز، في أمان الله.

أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أبدأ باستقبال اتصالاتكم على 06-516-20-516-50-20 و 516-20-60. أقرت المواصفات والمقاييس وأعلنت أنها يعني من خلينا نقول سيكون هناك تطبيقات جديدة لمنع استيراد الإطارات التي تتجاوز عمرها عامين. اليوم كنا نحكي عن حوادث السير يا أخوان، وكنا نقول عن الوفيات التي فقدناها بالأمس مع الأسف والإصابات التي حدثت. وتحدث العميد المتقاعد أحمد الوراورة مدير المعهد النور الأسبق أن لربما من أبرز ومن أهم الأساسيات التي يعني تهم المركبة هي الإطارات أو الكوشوك، وخاصة إحنا اليوم لما نتحدث عن هذا الموضوع كثير من الناس يقول لك أنا اليوم ما بدلت من 4 من 5 من 6 سنين بسبب ارتفاع أسعارها. وأحيانا في بعض يعني الأصناف اللي بتكون شوي غير مطابقة للقاعدة الفنية. فبدي أروح للمدير العام للمؤسسة العامة لصحة المقاييس السيدة وفاء المومني. ستي عطوفتك صباح الخير.
1: صباح الخير أخي وإلى كل جميع المستمعين.
0: يعني قديش المفروض أن ينعكس هذا الإجراء على السلامة العامة في الطرقات؟ ستي تفضلي.
1: بدي أوضح أنه هذا الإجراء هو مش إجراء جديد، يعني اتخذته المؤسسة، هو إجراء مطبق من سنوات.
0: نعم.
1: يمنع استيراد أي إطار طبعا زاد تاريخ إنتاجه عن عامين. هذا قرار مطبق، قرار مجلس إدارة مطبق من سنوات لضمان أنه الإطارات لما يتم استيرادها، لأنه أكيد رح يكون في فترة تخزينية في الأسواق، فلازم نضمن أول إشي أنه تاريخ الإنتاج للإطار ويكون حديث، ما يكون يعني مضى عليه سنوات. بنفس الفكرة إحنا بعد التخزين، يعني خلال تخزين الإطارات في المحلات التجارية، في عنا قاعدة فنية أردنية بتلزم أنه فترة التخزين للإطارات بالمحلات ما تزيد عن 3 سنوات من تاريخ الإنتاج. وطبعا التاريخ بيكون مثبت على كل إطار على شكل 4 أرقام بتكون موجودة، أول رقمين بمثله الأسبوع من العام، وثاني رقمين بمثله العام. على سبيل المثال حكينا 2026، فمعناها أنه الأسبوع 20 بسنة 2026 تم إنتاج هذا الإطار. فمن السهل حساب يعني فترة التخزين من قبل المواطن أو فترة تاريخ الإنتاج، والتأكد أنه فعليا هاي عبارة عن إطارات حديثة وهي غير متجاوزة الاشتراط المحدد بالمواصفة من ناحية فترة التخزين.
0: نعم ستي، يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على التوضيح، وإن شاء الله نكون حريصين أنه إحنا اليوم كمان ننظر كمستهلك لهذه الإطارات. أنت عارف اليوم مثل ما تفضلتي في إطارات ضبطت وقرابة أكثر من 5000 مخالف للقاعدة الفنية، غير اللي ضبطت بفترة تخزين يعني طويلة تجاوزت 6 سنوات. وأنا مثل ما كنت أقول قبل شوي، هذه أساسيات سلامة عامة وليست من الكماليات. شكرا المدير العام للمؤسسة العامة لصفة المقيس وفاء المومني، شكرا لطفتك.

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم مباشرة. أبدأ مع شادي، تفضل أخ شادي.
1: السلام عليكم، يعطيك العافية أخي.
0: هلا يا سيدي، عليكم السلام.
1: الله يسعدك، بس في ملاحظة صغيرة والله.
0: تفضل أخوي شادي.
1: الله يزيد فضلك يا رب. بس في ابن أخ إلي براجع فيه بمستشفى زرقاء الحكومي. دكتور أعصاب.
0: نعم.
1: هسه هو بالأصل كان إله صورة من شهرين ومراجع بعد أسبوعين من الصورة. وصار الظروف والله ما قدرتش اخذه، فاول امبارح رحت
0: وين؟ اي مستشفى الزرقاء الحكومي؟ ايوه.
1: فاول امبارح رحت على المستشفى عشان اخذ له موعد.
0: نعم.
1: لانه حكت دكتوره هي، فحكت لي انه لازم بجوز توقف له الدواء، باخذ الدواء بعد الصوره.
0: نعم.
1: فعشان لما رحت اخذ الموعد اللي بتحط لي موعد شهر 3 السنه الجاي. فبحكي لها ليش شهر 3؟ قلنا اسبوعين. احنا حكت لي الدكتور، حكت لي انه ما في دكتور من هون لشهر 3 ناخذ مجاز.
0: شو دخل الدكتور؟ مش انت بدك صوره؟
1: اتصورنا احنا دكتور.
0: اتصورت.
1: بعد
0: الان
1: الصورة
0: بدك موعد عياده يعني.
1: موعد عياده. هسه المشكله مش في الموعد، المشكله انه يعني مش مستوعب انه ما في غير دكتور واحد.
0: بدنا نتأكد، بدنا نتأكد من إدارة المستشفى، خلينا نتواصل.
1: والله أنا نزلت على الإدارة والله.
0: طيب.
1: نزلت على الإدارة سألتهم. نعم. إنه أنت ما بشوف الحكي مزبوط، بحكي لهم إنه ما في دكتور غير دكتور واحد، حكوا لي ما في دكتور غير دكتور واحد وبدأهم شهر 3 مجاز.
0: والآن من من من من, من الآن يعني إحنا من بشهر 10 لشهر 3 ما في حد يشوف المرضى.
1: شهر 3 ما في أي حدا. المشكلة مش في الموعد، المشكلة انه ما في دكتور، يعني كل الناس هاي اللي بتيجي ما في دكتور يشوفها. في حالات حرجة بتكون مثلا، في ناس بدها توقف دواء، في ناس بدها تاخذ دواء. استغربت كثير من الموضوع.
0: خلينا نتأكد، هنتأكد. طبيب اختصاص ايش بالضبط؟
1: اعصاب.
0: يعني المفروض يحولوك في حال فعليا ما في، بس طبيب واحد مش عارف. خلينا اروح معي دكتور عوض. خلينا نروح للدكتور عوض الخزاعلة، مدير مستشفى الزرقاء الحكومي. دكتور عوض صباح الخير.
2: صباح النور يا
0: هلا. هلا عطفتك. الأخ شادي يقول إنه أخذ موعد أمس من المستشفى لطبيب أعصاب، لكن الموعد بشهر 3/27، فلما سأل السبب قالوا له طبيب الأعصاب مجاز حتى هذا الوقت ولا يوجد بديل عنه.
2: طيب سيدي، أول شيء صباح الخير.
0: ممكن نفهم منك التفاصيل؟ تفضل.
2: صباح الخير والحمد لله على سلامته ان شاء الله.
0: صباحك.
2: احنا بشكل عام مستشفى الزرقاء الحكومي مستار المستشفى، هو يستقبل التحويلات من جميع المستشفيات تقريبا، خلينا نحكي المطرق، الباديه، رويشد، صيفه.
0: نعم.
2: اللي هي الامير فيصل. فعندنا عياده اعصاب باطني لكبار السن، وعندنا عياده اعصاب اطفال.
0: نعم.
2: اوكي، هلا بالنسبه لعياده اعصاب الباطني احنا موجود عندنا عيادتين اسبوعيا اللي هي الاحد والاثنين، بالاضافه الى استشارات يوميه.
0: استشارات يومية طبيب أعصاب؟
2: نعم نعم.
0: والأطفال؟
2: الأطفال عندنا طبيبات ثنتين، في واحدة منهم في حالة ولادة، فالآن هي حالة طارئة يعني ولادة.
0: نعم.
2: فأخذت إجازة الأمومة، والآن نفس الطبيبة اللي موجودة صارت تغطي بدل العيادة، صارت تغطي عيادتين، لذلك اتفاقية مع الجامعة الهاشمية، يعني هي اتفاقية طبيب من الجامعة الهاشمية. بشكل عام تعرف الحالات هاي،
0: يعني مش انه الان ما في بالمستشفى طبيب حتى شهر 3؟
2: انا موجود. كيف
0: هذا الحكي له اياه للموظفين عندك؟
2: موجود.
0: للاخ شادي امبارح.
2: لا موجود.
0: يقول له الطبيب مجاز لشهر 3/2027.
1: والله دكتور انا نزلت على الاداره على الريسبشن، حكى لي مضبوط الحكي، انا اتاكد من الموضوع.
2: طب انت تحكي مع مدير الان مش مع الريسبشن.
1: انا بحكي لك، فاهم عليك انا، بس من مين دخل؟ انا مش ما بدخلنيش عليك
2: اصلا. الموضوع كالتالي الآن سيدي، الأربعاء القادم بدل عيادة الطبيب اللي في حالة ولادة، الأربعاء القادم في طبيب مكانها، نفس الطبيب الموجود الثاني بتغطي عيادة زميلتها. نعم، اعتبار من الأربعاء القادم.
0: وفي طبيب ماخذ إجازة فعليا لشهر 3 عندك؟
2: كثير، حالة الولادة
0: بس. حالة الولادة.
2: نعم نعم نعم نعم.
0: حالة الولادة 5 أشهر؟
2: لا، هي ما هيها عقد خاص مع الجامعة الهاشمية. مش طبيب وزارة الصحة.
0: مش طبيب وزارة الصحة. تمام.
2: نعم. نعم.
0: يعني الآن يوجد بديل، والبديل ماخذ مكان المجاز، خلينا نقول.
2: نعم نعم.
0: أخوي شادي، يعني المفروض أنت أعطوك موعد قبل.
2: لا، هسا إذا موعد اليوم الأربعاء، اليوم كان الأربعاء القادم، عملنا شيفتنج للمرضى الأربعاء القادم.
0: لا، أنا
1: رحت أخذ موعد، مش ما إلي موعد أصلا يعني.
2: هاي اختلف الموضوع. نعم. خليه يراجعني وأنا أضبط الموعد إن شاء الله من أمور الحال إن شاء الله.
0: بس ضروري دكتور ننبه على الموظفين عندك بالمستشفى يعني ما يحكوا معلومات للناس وتكون المعلومات غير دقيقة أو معلومة ناقصة يعني. لما نقول والله عندنا ما عندنا طبيب لأنه مجاز، نقول لا الطبيب عندنا مجاز بس في واحد يغطي مكانه.
2: أستاذ ليس
0: سيدي
2: أنا بدي بس أوضح صورة.
0: نعم.
2: وأنت يعني أستاذ الإعلام المريض الحكي إنه موعد اليوم أول إشي كان. نعم. الآن هو جاي يأخذ موعد اليوم. هسا أنت لو بدك تروح على القطاع الخاص وذلك بسبب ندرة هاي التخصصات في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
0: أنا معك سيدي، أنا بس تعليقا على كلام الموظفين للأخ شادي إنه إحنا ليش أعطيتوني موعد بشهر 3/27 يعني بعد 5 أشهر، فكان الجواب لأنه لا يوجد طبيب والطبيب مجاز، فكانت المعلومة ناقصة. الآن سمعنا المعلومة يعني كاملة منك وتبينت الصورة. فيعني يا حبذا الموظفين إنه والله الطبيب مجاز لكن هناك بديل، يعني مش معناها الطبيب مجاز ما عندنا حدا في المستشفى.
2: أنا بدي أوضح بس الموضوع إنه بالنسبة للمواعيد هاي العيادات الأمانة يعني هي خلينا نحكي إذا أخذ موعد لشهر أو شهرين بسبب نظر التخصصات، يعني إحنا نفتح مجال لشراء الخدمات لهذه التخصصات، ولكن للأسف يعني أكثر من مرة مثلا في تخصصات معينة لا يتقدم أحد لهذه التخصصات. يعني ما في ناس.
0: نعم.
2: مش بس بالزرقاء الحكومي وبالمستشفيات الأخرى يعني.
0: مستشفيات الأخرى نعم.
2: فمن هذا المنطلق يعني حتى بالقطاع الخاص يعني هم ندرة يعني.
0: يا سيدي بارك الله فيك على التوضيح. شكرا دكتور عوض الخزعلة مدير مستشفى الزرقاء الحكومي. أخوي شادي تقدر تمر على مدير المستشفى اليوم وتأخذ موعد مختلف عن الأول، موعد جديد خلينا نقول بدل الموعد اللي أخذته أمس
3: إن شاء الله.
0: حياك الحمد لله على السلامة يا صديقي.
3: الله يسلمك.
0: هلا بك.

0: اروح لعمر ابو راشد. هلا اخوي عمر.
1: صباح الخير، يعطيك العافيه اخ ليث.
0: هلا سيدي، صباح الخير
1: اخ ليث. احنا منطقه المستنده اللي بصراحه مهمشه عن كثير من المناطق الثانيه. احنا مشكلتنا منطقه المستنده ما في مظلات لطلاب الجامعات او الموظفين الصبحيات، واذا بده يطلع دوام الصبحيات في الصيف الحر الشديد.
0: حكينا فيها قبل سنة بتذكر، ما صار إشي جديد؟
1: والله من تقريبا سنة حكيت معك. رجعنا مدير منطقة أحد، ما صار ولا أي إشي.
0: بتذكر حكينا معك إشي قبل سنة صح؟
1: وحكينا مع رحنا على مدير منطقة أحد، ناس راحوا وبعدين حولها، قال أنا حولتها لمنطقة العبدلي. ومنطقة العبدلي بيقول لك احنا ما في عندنا لسه.
0: يعني كم موقف باص موجود؟ والله
1: احنا الباص تقريبا هذا بمر منطقة المستندة كامل.
0: يعني قصدي كم موقف باص الناس تكون موجودة فيه؟ يعني كم تقريبا يعني توقف؟ منطقة، منطقتين، ثلاث،
1: ثلاثة او اربع بس.
0: يعني من سنة ما قدروا يعملوا اربع مظليات؟
1: ما في ولا اشي. حتى من سنتين صبوا واحدة ارضية قبل ما تنتهي يحلوا مجلس الامانة، صبوا الأرضية وكل إشي، ولها سنتين بدون ما يسووا عليها أي إشي. والصبحيات والله منظر ببكي الصبحيات، طلاب الجامعات في الحر وواقفين الختيرية والكبار، وفي المطر نفس الإشي.
0: نعم يا سيدي، بنوصل لهم الملاحظة مرة ثانية، خلينا نشوف شو ردهم وليش، شو سبب هذا التأخير. يعني صراحة
1: إحنا إن تقريبا يعني سنتين،
0: هذا الموضوع مش محتاج
1: إذا شغلة بسيطة جدا. هاي سنتين، طب وين دور الأمانة؟ وين تخطيط الأمانة؟
0: صح.
1: حتى في والله في شغلات كثيرة، ومرة حكيت معك على موضوع تجمع المياه الأمطار عند السارية، هسا بيجوا هسا دشروا الصيف كامل، حتى تصير تشتى أول شتوي بصير المية ترتفع عند الرصيف وما في إلها مجرى للمياه، ونفس الإشي لحد اللحظة ما في حل.
0: نعم يا سيدي، احنا بنوصلها للشباب في الأمانة، خلينا نشوف شو ردهم ونرجع نتواصل احنا وياك ان شاء الله.
1: والله يا ريت، بتكسبوا اجر في المنطقة.
0: تكرم اخوي عمر.
1: ماشي،
0: الله يحييك. شكرا يا صديقي. شكرا عمر. اروح لسعود. هلا سعود.
2: اهلا دكتور ليث.
0: هلا ابو المدفعي. هلا سيدي،
2: الله يحفظك يا رب. اقول للاستاذ عدي، والله كنت حابب اشوفك لما جيت زرت الإذاعة. حبيبنا عدي،
0: شرفتنا. الله يحييك
2: استاذ. الله يكرمك استاذ ليث. احنا في مقبرة سحاب قبل فترة، والله يعني خلينا نحكي شهر، رحنا قبرنا صديق لنا. المقبرة صايرة دكتور ليث، الدفن يعني داخل المقبرة، داخل عميق، يعني بوصل لصور الترخيص سحاب. بل بيصير انه لما يفوتوا السيارات، ويوم جمعة كان، لما يفوتوا السيارات مع جنازتهم كلهم بفوتوا بنحشروا جوا. يعني لما يصير أول خلينا نحكي مثلا جنازة بتفنوا فيها سياراتهم بوقفوها وبنزلوا مع جنازتهم، الجنازة الثانية خلينا نحكي إحنا مثلا الجنازة الثانية أو الثالثة ما بنقدر نفوت في الأمبولانس اللي فيه الجنازة لعند القبر، فاضطرينا نحمله على مسافة طويلة ما يقارب 800-900 متر فتنا. نعم. فيها الجنازة عند القبر.
0: نعم
2: معي دكتور لي
0: سيدي. نعم.
2: فإحنا اللي أنا ملاحظتي دكتور لي، وأنا يعني موظف أمانة سابق من الأمانة، ملاحظتي إنه ليش ما يكون في مداخل غير المتحف الرئيسي؟ إذا أنت يعني الله لا يجيب المكروه لا إلك ولا لكل المسلمين. يعني إذا أنت رحت على مقبرة سحاب دكتور ليث في يوم جمعة بتشوف إيش الوضع، فيش غير المدخل الرئيسي اللي بفوتوا منه. فليش ما يفتحوا مداخل من عند سور ترخيص سحاب؟ وصلت الملاحظة؟
0: 100% سيدي، الملاحظتين وصلناهم، سواء ملاحظة المظلات قبل شوي للأخ عمر بالمستندة، وملاحظة أزمة السير اللي بتصير بمقبرة سحاب، ومقترحك المهم أخوي سعود، وصلناهم للشيء.
2: غير أزمة دكتور ليث، غير أزمة السير، يعني شوف الجنازة كيف تحملها على مسافة، وإذا كانت بكرة كمان مطر وكمان بلا مؤاخذة بهدلة، يعني بهدلة حرمة الميت وحرمة الناس اللي جاي مصاب يعني ينزل في الطين وكذا. فالمداخل يعني حرام يفتحوا لهم مداخل من عند سور سحاب، من عند سور ترخيص سحاب. والله تعالى أعلم.
0: تكرم تكرم تكرم تكرم تكرم.
2: شكرا بالجنة حبيبنا.
0: الله يحييك سعود، شكرا أخوي سعود المدفعي، شكرا لملاحظتك، شكرا يا صديقي.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم وأروح لأم نادر. يا هلا أم نادر، تفضلي. عليكم السلام، هلا أم نادر.
1: أهلا أهلا، يعطيك العافية.
0: هلا هلا ستي، تفضلي.
1: الله يسلمك. ألو،
0: تفضلي ستي، تفضلي.
1: أستاذ أحكي قصتي؟
0: أحكي قصتك يا ستي. نعم.
1: أول شيء أستاذ، أنا يعني وضع المادي تعبان كتير الصراحة. فأنا يوم أيام بفتح الفيسبوك هيك بقلب بالفيسبوك، لقيت إعلان إنه محامي مطلع تعويض لمتضرر من البنوك. فأنا في بيت لطليقي الله يرحمه كنت أنا كفيلة فيه. فلما طليقي توفى الله يرحمه، حكيت مع البنك إنه رجع البيت، حكود البيت يعني مبيوع مزاد علني. ما عرفت أنا بصراحة، ما عرفت أطارد على البيت أجيبه ولا ما أجيبه، ولا بطلع لابني ولا ما بطلع لابني. رنيت على المحامي، حكيت له على التليفون على القضية، قلت له يا أستاذ أنا كفيلة بالبيت وطليقي الله يرحمه مات وما بعرف البيت، قالوا لي في عليه مصاري. حكى لي البيت أنت كنت كفيلة كنت منفصلة، قلت له كنت منفصلة. قال لي تعالي على مكتب. رحت على مكتبه حكيت له القصة كلياتها. حكى لي أنت هذيك الأيام لما أخذوا البيت تعرفي عن انه في عليك قضيه؟ قلت له استاذ انا ما بعرف لا في قضيه ولا في حدا بلغني ولا إشي. حكى لي انت كنت منفصله. قلت له، قال لي بس جيبي ورقه من المحكمه الشرعيه اني انت كنت بشهر 7 منفصله وان ما تبلغت البيت برجع لابنك فورا.
0: نعم.
1: قلت له استاذ، كان ابني معي، قلت له استاذ انا ما بحب افوت فتات يعني مو قدها، اذا ما في امل 1% انا ما بدي هذا البيت خلص يعني، بس انه انا بدي احاول عشان هالولد يعني، ووضعنا المادي تعبان بركت لا له شيء يعني. قال لي لا انا بحكي لك. قلت له قديش الاتعاب؟ قال لي روحي على البيت احكي معي تلفون. رحت على البيت والله حكيت معي تلفون. قال لي اسمعي انا باخذ 2600 دينار. قلت له استاذ ما معي هذا المبلغ. قال لي دبريه من اي حدا يعني، انت بتحكي عن شهر.
0: طلبك الاتعاب قبل ما يبدا بالقضيه؟
1: والله يا استاذ هذا الحكي. قال لي حكيت معاه بشهر 1 اول السنه. قال لي اسمع بتجيبي اتعاب هاليومين، اخر السنه بيكون البيت لابنك. حكيت له استاذ طب قديش يعني انا ما بتوفر معي المبلغ نهائيا. صار يحكي لي والله انت حره، انا عشانك انت دبري يعني منه. قال لي شيء 2000 دينار. حكيت استاذ سكرت الخط، حكيت تلفونات مع اهلي، حكيت لاخواني انه ساعدوني هذا اليتيم وهيك ان شاء الله بتلاقوها يعني، وانا بعطيكم مصاري يعني مش رح اطول عليكم فيه، عند جد ببيع البيت وبرجع لكم مصاري. فيش يا استاذ بعد يومين اخوي الوصلات عندي ديني مصاري، ورحت اخذتهم من جنب مكتبه يعني، انا اخذت دين من اخوي والحوالي باسم من اخوي لإلي. رحت عليه قال لي اول إشي على التليفون انا بعطيك وصل فيهم. رحت عليه كان معي اولادي، اعطيته 1600 دينار. انا هيك استحيت احكي بس بسال استاذ وين الوصل، بحكي لي الدفتر مش معي اليوم خلاص بعدين بعطيك اياه. انا استاذ بعدين
0: اعطيتيه المبلغ قبل ما يعطيكي؟
1: نعم.
0: واعطيتيه المبلغ؟
1: اعطيته المبلغ 1600 دينار كملت. والله يا استاذ اقسم بالله يومها ما كان معي اروح يعني، كانوا على قد المصاري والله. حتى حكيت له بالضبط استاذ ممكن اخذ منهم 4 دنانير، والله اعطاني 5. روحت على البيت مبسوطه. وهذا استاذ انا برضو ابني عشان انا كنت منفصله عن الله يرحمه طليقي، ما بعرف عن تفاصيل حياته. مفروض ابني يطلع له بالضمان على راتب جوزي 9000 دينار، 900 دينار بالشهر. حكيت له استاذ من ضمن الموضوع، روحت حكيت معاه تلفون قلت له
0: شو صار بالبيت، شو صار بالبيت قبل الراتب، شو صار بالبيت؟
1: هلا استاذ انا اعطيته مصاري انه يشيل في القضيه.
0: طيب
1: هلا
0: شهر واحد
1: السنة
0: من شهر واحد نعم؟ بدايه السنه لليوم شو صار على القضيه؟
1: شو صار قضية استاذ؟ من شهر واحد حكى لي رفعنا القضيه بمحكمه مختصه.
0: طيب
1: استاذ طبعا المحامي قلت لك اخذ مني كمان قضايا تانيين يعني، اخذ مني فوق ال 5000.
0: شو كان عنوان القضيه يعني؟ عنوان القضيه ايش كانت بالضبط؟
1: قضيه انضمام الاجتماع، مفروض يطلع لابني مبلغ عالي، طلع له مبلغ اقل.
0: قضيه البيت شو كانت؟ قضيه البيت
1: تارك ابنك زي ابنك، مفروض يطلع له 90000 دينار كاش. هذا بين انت معك شنطه الذهب وانت مش حاسه. والله يا استاذ انا عارفه وضع المال. قلت له استاذ ما بدي افوت ولا فوت مع اي شخص. انا انسانه ماشي الحياه طرحت ربي ابني. قال لي حرام عليك الله بحاسبك. وفي قضيه ثانيه دكتور، انا خطا طبي صار معي وفت بغيبوبه وصار معي برضه، حكيت له عنها بحكي لي مفروض 25000 دينار. أخذ منا المصاري، كيف أستاذ نحول لك ياهم؟ أنا ببعت لكم التفاصيل بكرة. راح جوزي عليه وأعطاه برضو 2000 دينار، مرة بعت له 800 دينار، كلياته بعت له عايش. اللي أخذوا كاش أخذوا بدون ولا وصل ولا إشي، واللي أخذوا الثاني خلان حوله ويستر، ما عنده كليك ولا عنده حساب بنك. حولنا المصاري، لما بعتلنا اسمه الصبح نحوله المصاري، الزلمة صاحي من الصبح ما شاء الله وبعتلنا حسابه، وقلنا الأستاذ هلأ بنبعت لك ياهم. رحنا بالمواصلات بعتنا له ياهم كلهم دين، الله بيشهد علي. أخذ المصاري من هون الأستاذ، مرأة شهر 3 و4 مفروض يعني البيت يكون ماخذ وضعه، يعني في إشي بالقضية بتحرك. مشى أستاذ، بطل الأستاذ رد على التلفونات بالمرة، تحرق التلفون ما برد ولا من أي رقم. ابعت على الماسنجر، بكون منزل طبعا على الفيسبوك منشورات وكل أموره تمام، عنا ما بردش، على الواتساب بردش. أستاذ إذا بترد عليك برد عليك يعني كلمتين، أنا بالمفرق مش سامع التليفون، بعدين بحكي معاكم أمور تمام. أستاذ صارت مشاكل بينه وبين جوزي، يا أستاذ أبعت له على الواتساب، هاي المسجات عندي حاططهم بالمحكم، رد علي أستاذ ضروري. بعد 1000 مسج رد علي، يقول لي اسمعي اليوم الدكتورة اللي عملت معك الخطأ الطبي حكت معي تليفون وهي بتعيط. يرجع يقول لي دكتور المحامي اللي كان يشتغل فيه جوزك بالشركة حكى معي وعرض علي مبلغ. قلت له لا، الولد بطلع له 90,000 دينار، يعني أنا الأمور ماشي أستاذ وأنا بلشت أخذ أحكام. بعد 3 أشهر أستاذ بردش علي.
0: ما فكرت تزور المحكمة بـ8 أشهر؟
1: مرة مرات بعتلنا أستاذ قد ما جوزي ضغط عليه إنه أنت ليش ما بترد، بعتلنا أرقام قضايا. راح جوزي شيك على القضايا، طلعت قضايا مش باسمنا. بعت له يا أستاذ القضايا مش باسمنا، يا أستاذ رد علينا ما بصير هذا الحكي. راح لجوزي على المكتب مواصلات، آخر الدنيا وما إجا على المكتب بالمرة. طبعا الشاب اللي معاه شاهد على كل الحكي هذا وبهدلتنا. بعد أستاذ برضه بشهر 6 أو 7 رد علينا بطلوع الروح، بقول لي المحضر مش لاقي عنوان الشركة. طب يا أستاذ مين اللي كان يحكي معك بالمحكمة ويتساوم معك؟ يسكر الخط يعني، أنا في المستشفى، أنا أمي مريضة. غابت الأيام أستاذ ولا برد، وصارت مشاكل. جوزي بعت له ما بصير هذا الحكي، وأنا بدي أتدخل وأنا بدي أروح على المدعي العام. بعت له حكى رد عليه على التلفون، قال له حتى المدعي العام ما بدي أنا أرد عليك.
0: يا ستي شو صار آخر إشي بس إذا سمحتي؟
1: أستاذ آخر إشي طلع يا أستاذ مش مسجل قضايا بالمرة، لما شاف أستاذ كتير مشاكل ومرة أخوي من مرات رد من عليه تلفون وأخوي معصب، كانت بينه وبين جوزي بالبيت مشكلة كتير كبيرة. حكى لازم أرد. سجل القضايا أستاذ آخر السنة على محاكم مش مختصة، وأخذ فيها قرارات يا أستاذ كلياتها القضايا خسرني إياها. طب أنت وعدتني وحلفتني، قالوا أنا ما بسمح لك تحكي عني، أنا ما بأخذ قضية خسرانة. طب أستاذ أنا بعد ما لما صارت طوشة بين بن جوزي، أنا فتت على المستشفى
0: يعني
1: تاني
0: يوم بالضبط. كم المبالغ اللي
1: 5,500 يا أستاذ كلهم دين، والله العظيم كلهم دين
0: اللي تقضاها منك 5,500
1: أستاذ. أنا بعد أني خلاني أسعد المدعى غير هيك يا أستاذ، أنا لما أخذت الأحكام كنت في المستشفى معي جلطة، أقسم بربي يا أستاذ لما جاب لي ورق جوزي على المستشفى كلهم خسرانهم. طيب لما رفعت قضية بعدها رحت على المحكمة رفعت قضية، هو كان دائما يحكي فيه عفو عام، رحت على المحكمة رفعت عند المدعي العام، حط له إساءة أمانة مشددة. أنا ما حطيت ادعاء بالحق الشخصي، من حظه أستاذ يومين والقضية سقطت. لما المدعي العام كتر خيره بقى ماشي في القضيه، طلع عليه الزلمه احكام مش طبيعيه، الشيكات بدون رصيد، اساءه امانه مشدده عليه يمكن فوق 10 قضايا، اساءه شيكات بدون رصيد، اساءه امانه مشدده، المال بابصر سرقه ايش طالع فيها براءه، زلمه عليه فوق 15 قضية عليه، كيف بتداول مهني انت؟ كلهم دراحات بالعفو العام. بعدها أستاذ أنا فتت بحالي ما قدرت أوقف، صار معي غدة درقية، تعبت كتير. بعدها روحت يعني صح شوي أني أطارد، روحت أنا على المحكمة رفعت قضية، حطيت محامي برضو رفعت، أنا دفعت للمحاكم عشان أرفع تنفيذ وخبرة وهيك. يعني 400 ورقة للخبرة لما قرأوهم أخذوا وقت طويل، كلها مسجات يا أستاذ رد، يا أستاذ ما بصير، يا أستاذ طلع لي حكم 7,250 دينار. طبعا أستاذ المحامي ولا في إشي باسمه، وضعه فوق الريح، فوق الريح أحلى سيارة، ساكن المنطقة راقية، أولاده بدرسوا برا، ولا إشي حاط باسمه، لا حساب بنك، لا كليك، لا مصاري. ألو
0: معك ستي؟ نعم
1: أستاذ ولا إشي باسمه. طب أنا أخذت حكم أنا إنسانة أقسم بربي لما كنت أدفع للمحكمة وللمحامي والله أقول للمحامي أصبر علي أغيب أغيب أستاذ، أقسم بربي أقسم بربي إن أولادي ما كانوا يأكلوا أيام، أقسم بالله بالعيد ما عيدوا أولادي. دبرت المصاري دفعت فوق 1000 دينار، طبعا في عفو عام ما في عليه والإشي رح يصير. المشكلة أستاذ أنا إنسانة منهارة بأخذ علاج نفسي، صرت من وراء أقسم بربي إني مش أنا، كل دكتور بكتب لي علاج نفسي مش منيحة أنا. غير هيك أستاذ بفتح الفيسبوك بلاقي اللايفات على الفيسبوك بودكاست بحكي عن حقوق المواطن، بحكي على العفو العام. طب أنت إنسان أذيتني، أخذت مني مصاري دين، كيف أنت رضيت؟ ابني يتيم، ابني يتيم، رح جيت لك مع ولد يتيم عمره 8 سنين، ما حزنت؟
0: طيب
1: انت انسان الله معطيك. انا عايش بمنطقه اقسم بربي يا استاذ بيتي شبابيك مكسرات، بيتي عمره 100 سنه، انت انسان الله معطيك بتاخذ تعمل فيزا، كيف رضيت اني انا انسان جيتك مكسوره مع ابني تحط علي ديون للناس؟ كل الناس بيرنوا علي تلفونات خطي بطلت اشحنه، كل واحد بيقول لي انت اخذتني مني مصاري وعطيت رجل. طب انا ما معي ارسل، ما معي استاذ
0: ولا يهمك ستي، خلينا بس خلينا انا سمع حديثك امين سر نقابه المحامين الاستاذ انس الشطناوي. استاذ انس صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: هلا سيدي.
2: الله يعطيك العافيه يا ربي. هلا
0: يمكن هذا الاسبوع تحديدا اجاني 3 قضايا، ثلاث قضايا تشبه قضيه ام نادر لزملاء محامين لك، مع الاسف كانوا يعني بحسب ادعاء الاخوان اللي طلعوا يعني احتالوا على الناس واستغلوا احيانا حاجه الناس. احنا عارفين انه بكل مهنه في هناك تصرفات فرديه دائما، وهذا لا ينكس على المهنه طبعا، لكن هذا يعني بخلينا اليوم نوقف ونسال اين دور النقابه في ذلك سيدي.
2: اول شيء صباح الخير يا سيدي.
0: يا هلا،
2: والله يعطيك العافيه واشكرك على الاستضافه والسؤال عن هذه المعلومه. قبل اي شيء مثل هذه الامور والاحاديث، فعليا مهنه كاي مهنه التصرفات الفرديه لا تقاس ولا تعمم. وبذات الوقت بتشكرك انك يعني قدمت كلامك بانها حسب الادعاء.
0: نعم.
2: تعودنا كلنا في هذا الوطن لانه تقدس حق الدفاع، بمعنى السماع للراي والراي الاخر.
0: نعم.
2: حتى اللحظه حسب الادعاءات اللي حكتها الاخت الفاضله اللي سمعت مكالمتها، مجرد بالنسبة لي ولك حديث وأقاويل تمت، ولا نعرف الظروف التي حدثت من بينها. أما ولغايات البحث في هذا الموضوع، بتمنى منك أنه تحت الهواء أستاذ أنك تمرر لي المعلومة باسم وتفاصيل، والأخت الفاضلة إذا حبت أهل وسهلا بها، مكاسبنا كلنا مفتوحة من عطفة النقيب وحتى آخر عضو في نقابة المحامين.
0: نعم.
2: للاستماع إلى منظمتهم ورؤية أوراقها، وبإذن الله إن كان لها حق فنحن أول من
0: يعني أستاذ أنس. أنا اللي دائما أسمع من بعد إذنك ستي، أنا دائما اللي أسمع من الشباب اللي يروحوا على النقابة يقولوا منقدم شكوى وبس نسأل شو رح يصير عليها وشو الترتيب شو الإجراء. يعني أول جواب يكون إحنا بنتخذ إجراء، أنت ما إلك علاقة بالتفاصيل. ليش المواطن صاحب الشكوى ما إله علاقة بيكون؟
2: شوف المعلومة هذه مغلوطة للأمانة،
0: مغلوطة
2: بموجب قانون نقابة المحامين. إن القضايا التي تنظر في مجالس التأديب هي قضايا فردية، ويحق لصاحب العلاقة أن يسأل ويعلم ويعرف، وحتى إن وصلت الأمر في أنه يصور ملفه ما في مهمه.
0: كم عدد القضايا المرفوعة؟ كم عدد القضايا المرفوعة على المحامين عندكم في النقابة؟
2: الآن حاليا ما عندي بقول إحصائية أقدر أعطيك رقم معين، لكن اللي بقدر أحكي وأطمن فيه المواطنين إنه مجلس نقابة المحامين لا يترك الآن أي قضية بخصوص المسائلة التأديبية عن أي خطأ مسلكي إلا وتحال إلى المجالس المختصة.
0: عادة كم تبقى كم تبقى القضية حتى يتم البت بها أو الشكوى؟
2: هذه كلها حسب ظروف، قد تبقى بعضها أشهر، قد تبقى بعضها شهرين، قد تبقى بعضها سنة، هذه حسب لأن هذه
0: مسكن. طيب أم نادر يسمعك الأستاذ أنس، تفضلي. يلا ستي.
1: أنا أجيت عليك قبل أسبوعين، أجيت عليك أستاذ أقسم بربي أنا بشهد لله أنه في أخلاقك الله يبارك فيك أستاذ، أنت الإشي الوحيد اللي خلاني أمتصيت غضبي. أستاذ أحكي لك شغل أستاذ، أنا الحجم الألم اللي فيه بس رب العالمين، أنا إنسانة والله مال الدنيا ما بعوضنا عن صحتي، أنا بعثت للإذاعة أنا الغدة طلعت معي 35 وضعها كتير خطر، أنا باخد علاج نفسي، مش صفت أستاذ موضوع مصاري، صفت أستاذ شو الحسرة بقلبي لما أشوف هالإنسان بيطلع بيحكي لايف وبودكاست. طب أنا عامل حضر ومكان لإله عشان أستاذ هو في كسرة بقلبي منه ما بتروح. أنت إنسان أجيتك ضعيفة وأنا مرة كامل أدب معي ابن صغير 8 سنين يعني، واليتيم دائما بحزن، جيتك لابني أمل بالله أنه الله ينشر هالولد من الوضع، أبوه مات وعمره 4 سنين. أستاذ أنا الكسرة بقلبي لما رحت حكيت لقدمت الشك ودفعت مصاري وهيك، حكيت لي ممكن تأديبي. طب إيش تأديبي أستاذ عليه 15 قضية هذا البني آدم، وبطلع بودكاست أنا متأكدة كل بودكاست أستاذ بيجي ناس زي حالات كتير. طب انت تعمل فيهم نفس الشيء، انت لساتك مستمر تشتغل عادي، انت انسان. لما انا طلعت الكشف تبعه صرت اعيط استاذ عليه شيكات بدون رصيد فوق 10 قضايا وبعتهم للاذاعه، وعليه اساءه امانه 3 قضايا. طب استاذ انا الناس كاتبين تحت رقمك عنوانك استاذ، زي ما صار معي انا انسان ضعيفه بدي اغير وضع ابني، بدي اغير وضعي انا، قلت حطيت امل بين الله.
0: لما الله يعوضك خير ان شاء الله، استمر في اجراءاتك في موضوع الشكوى.
2: انا إذا سمحت أخي، أول شيء اللي تتحدث فيه كله، أنا أول شيء بتشرف وحكيت لك الأبواب مفتوحة وهيني بعيد وبكرر. دائما نقابة المحامين لها في هذا الأمر حدية في اتخاذ القرار الذي يتناسب الوضع، لكن المفهوم المغلوطة أن نقابة المحامين لا تقوم بترتيب أحكام إعادة الفلوس. بيجوك الناس يقول لك يا عمي أخذ مني، طب أخذ منك، إحنا هنا عندنا قانوننا يحكمنا، فقط إحنا بالخطأ المملكي، وهذه تصرفات فردية. بنفس الوقت يا أخي والجميع يعلم، ليس كل متهم أو كل من كان عليه شكوى فهو محكوم.
0: نعم.
2: 10-15-20 لا يعني ذلك بأنه أصبحت قرارات قطعية حتى أتخذ بحقه أي عقوبة مسلكية تتناسب وأفعاله. نعم. عدد القضايا لا يعني، ممكن قضية واحدة تؤدي إلى شطبه من سجلات نقابة المحامين.
0: نعم.
2: وممكن 10 قضايا يطلع منهم عدم مسؤولية، يكون هو مظلوم فيها وغير مدان. ومع ذلك برد بكرر أستاذي، وأنا حكولي معدين برنامج أنه تحت الهواء اللي حكت الأخت الفاضلة بتفاصيله وإلى آخره، أتجنس أنه
0: تزودوني
2: إياه حتى يكون في متابعة.
0: الآن سيدي يكون معك تحت الهواء، وإجراءاتك أستاذ أنس يعني يمكن هاي ليست القضية الأولى أنه بعث لك إياها، وأنت دائما على تعاونك في إجراءاتك.
2: أتمنى
0: أنه
2: إن شاء الله أنه نضمن على ذلك التعاون وما نقصر بإذن الله، خصوصا للحق.
0: بارك الله فيك، إن شاء الله دائما تكون نصيرا للحق. شكرا أم نادر، راح نبعث التفاصيل للأستاذ أنس شطناوي أمين سر نقابة المحامين، وراح نخليك يعني نرتب لك موعد عشان تروحي عنده مرة ثانية، ولكن هو مثل ما قال لك المكتب مفتوح أي وقت. هذا 1-2، استمر في إجراءاتك حتى تحصل حقك، وإن شاء الله بتحصل حقك. شكرا أستاذ أنس شطناوي أمين سر نقابة المحامين، سامحين وما أنا استأخرت وجاوزت الوقت والله ب4 دقائق. شكرا، إن شاء الله أكون قدرت أسمع كل التفاصيل اللي حبيت تحكي فيها. شكرا لكم، انتهى وقت. وشكرا عدي القاضي شفاء شنو المؤمنة معالي محمود تتي عبد الله الجعفري، مني محادثكم ليث جبور، نلتقي غدا ان شاء الله، الى اللقاء.
3: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، تطبيق أشيائي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
4: اهلا فيكم، بحلقة اليوم بدي احكي لكم عن مصطلح مهم جدا اسمه الثقة، وهذا المصطلح قد يكون في لحظة من اللحظات أهم من كل المهارات الإدارية والشخصية اللي أنت بتمتلكها في عملك. ليش؟ لأنك ممكن تكون فعلاً إنسان شاطر ومحترف ومتميز جداً بشغلك، بس إذا الناس مش واثقة بكلامك مهاراتك لحالها ما بتكفي. وفي 3 علامات إذا تكررت فيك راجع حالك واعرف إنه الناس وزملائك ومدراءك لا يثقون فيك. الأولى، إذا حدث كذب. وعدم المصداقية بالعمل مش شرط يكون قصة مختلقة، ممكن يكون رقم بتجمله أو سبب بتخترعه لتبرر التأخير أو تقرير بتخفي منه جزء حتى يطلع شكلك أفضل. الثانية إذا وعد أخلف، بجهزها بكرة برجع لك بعد ساعة، وبكرة ما بتيجي وبعد الساعة ما بترجع. الوعد الصغير إذا ما نوفى مرة ممكن يمر، بس لما يتكرر زملائك في العمل بيبدأوا يتعاملوا مع كلامك بحذر. الثالثة إذا أؤتمن خان، معلومة سرية، ملف، مبلغ، صلاحية أو ثقة شخص حطها عندك بس أنت للأسف خنتها، وهاي أخطرهم. والقاعدة كلامك ووعدك وأمانتك هم رأس مالك المهني. الموظف العادي ممكن يركز على أنه يطلع شاطر، الموظف المثالي بيركز أولاً أنه يكون مضمون والثقة بينه وبين زملائه ومدراءه موجودة، بعدين يبدأ في تطوير ذاته. والشخص اللي كلامه

0: بتقدر تلتزم فيه. وإذا اكتشفت أنك مش راح تلحق لا تنتظر الموعد، بلغ الطرف الثاني قبلها. وحكينا هذا الحكي في حلقات سابقة عن المتابعة والتغذية الراجعة وكيف أنك تحكي لا. وأهم شيء خلي أفعالك تطابق كلامك، ولا تحكي عن الالتزام وإنت متأخر، ولا عن الجودة وإنت بتسلم شغل ناقص، ولا عن الأمانة وإنت بتتعامل مع المعلومات باستهتار. ونقطة مهمة، مش مطلوب منك تكون معصوم من الخطأ، المطلوب منك إنك إنت تكون صادق، تكون شخص بتوفي بوعوده وما تخون الأمانة. الخلاصة، المهارة بتخليك مطلوب، لكن المصداقية بتخليك موثوق. تذكر دائما إنت شركة اسمها إنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وأي شركة بتخسر ثقة السوق صعب جدا ترجعها. فحافظ على رأس مالك اللي هو ثقة الناس وزملائك ومدراءك فيك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميدناين بدعوة رئيس وزراء كرواتيا. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن على إيران أن تخفض قدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيم. يشارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميدناين بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندري بلينكوفيتش. وتنطلق أعمال القمة في مدينة سبليت الكرواتية بمشاركة رؤساء دول جنوب أوروبا وممثلين على الاتحاد الأوروبي لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك. وتؤكد مشاركة الأردن في القمة كضيف رئيسي للمرة الثالثة على التوالي أهمية دور المملكة في المنطقة وشراكاتها المتينة مع الاتحاد الأوروبي. وتضم مجموعة ميدناين 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من دول جنوب أوروبا، وهي كرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا. هذا والتقى سموه على هامش أعمال قمة ميدناين رئيس الوزراء الكرواتي معربا عن تقديره لدعوة الأردن للمشاركة كضيف رئيسي في أعمال القمة للعام الثالث على التوالي، مما يؤكد متانة العلاقات بين المملكة وكرواتيا ودول المجموعة. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إذ تحدث سمو ولي العهد عن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل وأهميته في توطيد الشراكات بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا غوردن رادمان على هامش زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى كرواتيا، حيث يشارك سموه مندوبا عن جلالة الملك في أعمال القمة والتي تنطلق اليوم في مدينة سبليت الكرواتية. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية في البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية. بلغت نسبة إنجاز تركيب وحدات الإنارة ضمن مشروع إنارة ممر عمان التنموي نحو 75% من إجمالي الوحدات المقررة، فيما يتوقع أو يتوقع استكمال تركيب جميع الوحدات وإنهاء الأعمال خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك وفق وزارة الأشغال العامة والإسكان. وجاء ذلك خلال جولة أجراها وزير الأشغال العامة والإسكان مهر أبو السمن الليلة لتفقد سير العمل في المشروع الذي ينفذ باستخدام أنظمة إنارة ذكية تعمل كليا بالطاقة الشمسية بكلفة بلغت نحو 1,400,000 دينار. وفي متابعاتنا، وافق مجلس الوزراء على تخصيص المبالغ اللازمة للبدء بطرح عطاءات تنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة التنموية للصناعات الزراعية مجمع الصناعات الزراعية في غور المزرعة والحديثة بالأغوار الجنوبية في محافظة الكرك. ويهدف القرار إلى تهيئة البنية التحتية للمنطقة وتمكين المصانع القائمة فيها من بدء أعمالها قبل نهاية العام الجاري، بما يدعم الاستثمار والتوسع فيه ويوفر بيئة ملائمة للصناعات الوطنية والتصنيع الغذائي. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس محمود العوران المدير العام للاتحاد العام للمزارعين. أهلا بك مهندس، بداية كيف ينظر اتحاد المزارعين إلى قرار الحكومة تخصيص المبالغ اللازمة للبدء بتنفيذ البنية التحتية لمجمع الصناعات الزراعية في غور المزرعة والحديثة؟
1: يعني لكل السادة المستمعين والمتابعين، لا شك الكل بيعرف بأنه القطاع الزراعي في الفترات الأخيرة أكثر من عقد من الزمن عانى من مشاكل التسويق، الصناعات الغذائية كانت مطلب أساسي لأن يكون هناك لدينا صناعات غذائية حتى يكون في عندنا تنمية مستدامة، يكون في عندنا زراعة متواصلة على مدار العام تقريبا. والأهمية الصناعات الغذائية بتكون يعني هي عبارة عن التصريف الأخير لعملية الإنتاج الزراعي، لا سيما بأنه المزارع الأردني أصبح يتابع كل ما هو جديد ومتطور، فأصبح لدينا فائض في الإنتاج. فائض الإنتاج هذا يؤدي إلى انخفاض الأسعار، قد يكون لدينا أيضا هدر في الزراعة بشكل عام، فبالتالي بيكون هذا عبارة عن قيمة مضافة للمنتج الزراعي، تقليل الفائض الزراعي زي ما ذكرنا قبل شوي، أيضا يعني عبارة عن بيئة خصبة للاستثمار، وأيضا له علاقة في تشغيل أبناء المنطقة، فيعني راح يكون له فوائد إيجابية على البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
0: نعم، يعني إلى أي مدى برأيك يمكن للمجتمع أن يساهم في معالجة مشاكل فائضة الإنتاج الزراعي وانخفاض الأسعار خلال موسم الذروة؟
1: أخصفي يعني الكل بيعرف أنه بالمنطقة الأغوار الجنوبية هي سلة الأردن الغذائية في فترة زمنية اللي هي فترة الشتاء تقريبا من منتصف تشرين الثاني ولغاية نهاية إشباط. لدينا طائف الإنتاج قبل اللي احنا عم نشوف الاختناقات التسويقية، إما نتيجة إغلاق المنافذ حدودية أو أنه نفس البلدان استفادت من أزمة كورونا أصبح لديها إنتاج، فبالتالي الآن لابد من البحث عن البدائل، والبديل الرئيسي اللي هو الصناعات الغذائية طبعا لها أهمية ما ذكرنا سابقا، يعني لها بعد اقتصادي هذا جانب. الجانب الآخر أيضا لدينا مقدرة على أن يكون لدينا صادرات، وهذه الصادرات تعادل الميزان التجاري عندنا بالأردن، توفير الأمن الصعبة. وبنركز على نقطة أساسية أنه بكل الأمن الغذائي عندنا متوفر 100% لكامل أصنافنا، فإحنا بحاجة إلى الصناعات الغذائية. طبعا ناهيك عن موضوع الهدر أو الفاقد اللي بيحصل سنويا مع تدني الأسعار، يعني إحنا يعني لا نريد أسرنا لدينا أنه بعض المزارعين نتيجة تراكم المديرية والخسائر لوجود اختناقات تسويقية ترك هذا القطاع، لكن الآن في ظل وجود هذا المجمع الصناعي سيكون بيئة جادة للمستثمرين كصناعيين، أيضا بيعزز وجود المزارع في أرضه.
0: نعم، يعني بسؤال أخير مهندس، ومن وجهة نظرك هل ترى أن هذا المشروع من الممكن أن يكون نموذج قابل للتكرار في مناطق زراعية أخرى في المملكة؟
1: أشكرك بكل تأكيد. إحنا ذكرت أنا قبل شوي إحنا على مدار العام ننتج من كافة مناطقنا الإنتاجية، سواء مناطق الغورية أو المناطق الشفا غورية أو حتى المناطق المرتفعة، كل عام بحصل في نفس المنطقة الإنتاجية أيضا فائض بالإنتاج، فهذا ما نتمنى حقيقة أن يكون النموذج للاستيعاب الفائض من الإنتاج. فعليه يعني الآن إحنا لدينا مناطق المفرق أيضا تشهد اختناقات تسويقية تحديدا في مملكة البندورة، الآن في ظل وجود هذه الصناعات بيكون في عندنا تنمية إن شاء الله، نتمنى أن تكون تنمية مستدامة.
0: نعم، شكرا لك المهندس محمود العوران المدير العام للاتحاد العام للمزارعين. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن 7 أكتوبر لم يكن بداية الصراع، بل انفجار في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات. وأضافت الحركة في بيان لها أن طوفان الأقصى محطة تاريخية في مشروعها النضالي، والمقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحملت واشنطن والوسطاء مسؤولية إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وتطبيق خريطة الطريق وإغاثة غزة، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إبادة صامتة رغم التهدئة وقتل 1500 فلسطيني منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت إن 74,000 شهيدا و 175,000 جريح نتيجة جرائم إبادة موثقة لن تسقط بالتقادم. أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة. نقلت الوكالة الأنباء الفلسطينية عن محافظة القدس أن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء القرية وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وشنت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين وأخضعت عددا منهم للتحقيق الميداني. هذا واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن جفير محيط مدينة طول كرم شمال الضفة ودعا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنه أسقط صاروخا باليستيا شمال الرياض أطلقه الحوثيون. هذا وعززت قوات أو القوات اليمنية عملياتها العسكرية ضمن عملية فجر اليمن على امتداد عدد من الجبهات بالتزامن مع تسجيل تقدم جديد في محافظة تعز واستمرار العمليات في مأرب والساحل الغربي وضربات جوية استهدفت قدرات عسكرية حوثية في صنعاء وصعدة والحديدة. وإلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة ويندسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.12، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، الذهب الحالي للأونصة 4130، الفضة الحالي للأونصة 60، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 31243، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندرد أند بورز 7827.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة ويندسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبيته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله. أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا، ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من العشرة ونص للاثناشر للربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. اليوم حلقتنا لها نصيب الأسد بالدردش إن شاء الله، رح نحكي عن ما هو فارق العمر المناسب بين الأزواج، وماذا لو كانت الزوجة هي الأكبر عمرا. أكيد رح نستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج. هذا الحكي بإذن الله تعالى بعد الساعة 11، لكن هلأ خلينا أتصبح وأشوف كلماتكم اللي دائما بتعطينا الطاقة بالرغم من الأجواء يلي مليئة بالفيروسات والميكروبات والجراثيم والتعب. يعني مبارح بشوف بوست لست بتقول 11 طالب غايب من صف ابنها لأنه كلهم تعبانين، كلهم في عندهم يعني فيروسات ضاربة عندهم. هلا مع مواسم المدارس وتبدل الفصول فعليا الفيروسات بلشت تضرب، فألف سلامة على الجميع. ميساء غنام يسعد صباحك يا حبيبتي. أم خالد ضمرة بتقول اللهم إنا نسألك في هذا الصباح خيرا في كل اختيار ويسرا لكل أمر ننتظره وراحة تملأ القلوب، اللهم أمين يا أم خالد يسعد صباحك. أم أحمد بتقول اجعل ابتسامتك أول ملامحك، فهي لك صحة وفي الدين صدقة وفي القلب سعادة ولمن حولك أثرا جميلا. يسعدها الصباح يا أم أحمد يا عمدتنا. أنوار بتقول صباح الخير والورد لأحلى مذيعة رنودة أحلى مستمعين، خلونا نبدأ يومنا بطاقة حلوة وننسى همومنا شوي، واللي لسه ما شرب قهوته يروح يشربها لحد ما يضبط المزاج. صباحكم سعادة وفرفشة يا أهل بيت حواء، ويلا خلينا نسمع أحلى صباح مع مذيعتنا الغالية والمستمعين الحلوين. يسعد هالصباح يا أنوار ويا هلا ويا رحب.

أم أحمد بتقول لنا صباحكم أجمل وأحلى وأروع مما تتمنون، يسعد هالصباح. أم محمد الشافعي هلا ورحب. مي البلبيسي أهلا وسهلا فيك يا مي العزيزة. أم يوسف الغالي يسعد صباحك. هيام عموري بتقول صباحكم فرحة صغيرة بتكبر بصوت المذيعة الرائعة رند في بيت حواء. يسعد صباحكم أوقاتكم، يسعد هالصباح يا هيام، شكرا لك على كلامك الطيب. عمر أبو زيتون بقول ليس صحيحا أن الطيور دائما على أشكالها تقع، فكم من مرة وجدنا أنفسنا في أماكن لا تشبهنا وبين وجوه لا تمت لنا بمكان. الحياة بقسوتها أحيانا لا تمنحنا رفاهية الاختيار، بل تقذف بنا في دروب لم نخترها وتجبرنا على مجاملة ومسايرة قلوب لا تشبه قلوبنا وأرواح غريبة عن أرواحنا. نبتسم مجاملة ونصافح مضطرين ونعيش بين زحام لا ننتمي إليه، وفي داخلنا حنين دائم لمن يشبهوننا حقا، لمن نكون معهم على طبيعتنا دون تكلف أو عناء. يسعد هالصباح يا عمر، كلامك 100% مظبوط. مأمون مناوي، أزهار وشريفة، روان روز يسعد صباحكم وكل أوقاتكم يا رب. خالد كامل يسعد صباحك، بقول صباح الخير بيت حواء أحمد بريش، يسعد صباحك. هيام جاد الله يا هلا بيك يا هيام، بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. نانيتا ومنى إبراهيم يسعد صباحكم جميعا بكل خير وسعادة. ننتقل وإياكم إلى فاصل وبعدها مكملين معكم مع الدكتور موسى الحافظ عميد كلية حطين لنعرف شو إنجازات الكلية واللي بيحب أكيد يسجل أبنائه فيها. فاصل راجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
6: سمارت باي،
5: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. الأجواء أي نعم شتوية ومليئة بالفيروسات زي ما حكينا بداية الحلقة، لكن اليوم في عنا قبولات جامعية، في ناس طلعت لها تخصصات جامعية، ناس طلع لها سوء اختيار، ناس معدلاتها ما بتسمح لها تتأهل للجامعة ورح تدخل كليات. لنحكي اليوم عن واحدة من أبرز الكليات على مستوى الأردن، كلية حطين. بنرحب بالدكتور موسى الحافظ عميد كلية حطين. أهلا وسهلا فيك دكتور، كيف حالك؟ كيف الأجواء معك؟
1: الحمد لله،
0: الله يسعدك ويبارك فيك
1: ويسعد صباحكم.
0: يا هلا بيك.
1: ويسعد صباح المستمعين والعاملين في هذه الإذاعة المحبوبة، واللي يعني على مستوى الوطن وعلى مستوى حقيقة تنتشر خارج حدود الوطن، واللي بنفتخر ونعتز فيها.
0: أشكرك، الله يسعدك ويبارك فيك. سيدي بدنا نرجع لبدايات النشأة، كلية حطين متى نشأت؟ كيف نشأت؟ التخصصات اللي بدأت فيها لوين وصلت لليوم؟
1: يعني بفضل من الله هذه الكلية تنادى مجموعة من أبناء الوطن اللي كانوا حريصين على تيسير وتسهيل التعليم في الوطن، خاصة في الظروف اللي كانت أيام السبعينات. الله يجيهم الخير وربنا يرحم ويغفر لمن هو ميت أو حي. في عام 1979 تأسست هذه الكلية حقيقة برؤية ورسالة كانت واضحة من المؤسسين حتى يخدموا شريحة في شرق وجنوب عمان، المنطقة اللي ما كان فيها جامعات أو كليات. نعم. فهي من أوائل الكليات في المملكة الحقيقة.
0: نعم ما شاء الله. إيش بلشت التخصصات اللي بلشت فيها بالبداية؟
1: يعني هي بلشت في البداية في تخصصات بسيطة من تربية طفل ومن ترجمة وبعض التخصصات البسيطة، لكن الحمد لله يعني وصلنا لمستوى متميز في استحداث تخصصات متميزة متقدمة تواكب مسيرة الوطن، تلبي متطلبات السوق. ويعني من أبرز التخصصات الحديثة اللي احنا استحدثناها حقيقة الأرشفة الرقمية، واللي هي لغاية الآن الواضح انه رسالة الأرشفة الرقمية ما وصلت السوق المحلي بأهميتها، لأنه الأرشفة الرقمية هي مطلوبة في كل مؤسسة سواء صغيرة أو كبيرة، من ديوان، من أرشيف، من مكتبات، من قسم ملفات، رقمنة وثائق سواء في التلفزيونات أو في المستشفيات أو المحاكم أو حتى على مستوى اللي هي المدارس والجامعات والمؤسسات الصناعية الصغيرة، لأنه ما في أي مؤسسة مهما كان نوعها تخلو من الوثائق والملفات وأوعية المعلومات من كتب ودوريات إلى آخره.
0: نعم.
1: فياريت أنه من عبر هذا المنبر واللي كانت هي فعلا هي من التخصصات النادرة واللي مطلوبة للسوق المحلي، أنه تكون تصل رسالتي يعني من يبحث عن رقمنة أو تخزين أو استرجاع أو حفظ أو تنظيم أو تصنيف وثائق بجميع أنواعها، حتى تصل هذه الوثيقة إلى وعاء من ملف أو كتاب أو مجلة ثم ترميزه. يا ريت أنه يعرفوا أنه الأرشفة الرقمية تقوم بهذا العمل بمهارة وفعلا بسهولة، سواء كانت لتخزين المعلومات أو الوثائق والبحث عن المعلومات واسترجاعها.
0: نعم دكتور، يعني من السبعينيات إلى هذا اليوم، من تربية الطفل إلى الأرشفة الرقمية، إذن يوجد تطور تكنولوجي وتطور في المهارات وتطور أكاديمي، فما هو التطور الأكاديمي والتكنولوجي الذي طرأ على كلية حطين؟
1: الحمد لله. قبل 3 سنوات استحدثنا، وأول ناس استحدثنا اللي هو الأمن السيبراني.
0: نعم.
1: وفعلا يعني وطورنا على خطته، ثم استحدثنا تخصص، لأنه هذا الأمن السيبراني كلنا بنعرف أنه هو مطلوب.
0: نعم.
1: ويجب أن يكون مطلوب في كل مؤسسة.
0: نعم.
1: للحفاظ على معلوماتها وبياناتها وعدم الاختراق وعدم القرصنة إلى آخره. ثم استحدثنا تخصص اللي هو الآن التربية الرياضية اللي هو الصحة البدنية، حقيقة مطلوب كثير، لأنه يعني التخصص كان في الجامعات وفي الكلية الكليات ما كان متوفر. الحمد لله كمان هذا التخصص احنا استحدثنا يعني العام الحالي استحدثنا تخصص وكنا كمان الأوائل فيه اللي هو الوسائط المتعددة الرقمية. وأعتقد الكل بيعرف أنه هذا أشمل سواء كان دخل على موضوع الإنتاج التلفزيوني أو النشر الرقمي أو التصنيع أو السيناريو، وبدخل في موضوع اللي هو التصميم والمالتي ميديا. هذا كذلك التخصص احنا يعني أول من أوجده استحدثناه الحمد لله وطورنا عليه. والأرشفة الرقمية كمان احنا اللي استحدثناها حقيقة، يعني أنا شخصيا استحدثت هذا التخصص في المملكة. في البداية استحدثت بكالوريوس ثم اللي هو دبلوم وانتشر ولله الحمد.
0: ولله الحمد.
1: عملية التطوير من فضل الله في كلية حطين واكبنا فعلا يعني العصر، سيطرنا على موضوع تفجر المعلومات بالرقمنة وتوظيف تقنيات وبرمجيات تخدم المدرس في العملية التعليمية وتخدم الطالب في العملية التعليمية، حتى الطالب من خلال المنصة يستطيع أنه يعرف شو وضعه سواء كان الأكاديمي أو المالي. والمدرس حتى كمان المواد اللي بدرسها المدرس. فيعني حقيقة ما في عندنا ولا شيء إلا أصبح الآن يعني موظف فيه الحوسبة. والامتحانات تم حوسبتها أيضا تقريبا من قبل 3 سنوات حتى تكون في نزاهة ويكون في فعلا مخرجات تلبي حاجة السوق بأمانة وبمهارة، يعني حتى الطالب لما يطلع عندنا يكون في عنده مهارة. الآن ركزنا على موضوع الخطط وعملنا على تطويرها، يعني مشكورين في هيئة الاعتماد، وقبلهم كانوا جامعة البلقة وضعوا اللي هو المهارات التشغيل والأطر العامة وساهمنا فيها احنا ككليات خاصة حقيقة. والآن هيئة الاعتماد ركزت على موضوع المهارات وموضوع التعليم التقني. فإحنا الخطط الآن طورناها حسب متطلبات العصر، 50% منها اللي هو التدريب العملي مما يكسب الطلبة الخريجين مهارات ويكونوا فعلا يعني بناء في هذا الوطن اللي إحنا كلنا نحرص على التقدم وعلى تطويره من خلال أبنائنا. إن شاء الله تعالى.
0: دكتور، اليوم ما بننكر خوض الطالب لتجربة الجامعة أو الكلية ما إلها بس جانب أكاديمي، إلها جانب في صقل شخصيته، تطوير مهاراته لحتى يستطيع التعامل مع المجتمع الخارجي خارج أسوار الكلية أو الجامعة. فكيف اليوم كلية حطين تتعامل مع الطلبة أكاديميا وتربويا بحيث نضمن كل الجوانب للطالب؟
1: نعم، بداية يعني احنا بنشكر رب العباد على انه طلبتنا في كلية حطين حقيقة من الـ يعني المستوى المطلوب في ايمانهم بعقيدتهم في انتمائهم لوطنهم، بيمتلكوا من بيوتهم سلوكيات تعكس انضباطهم في الكلية. وهذا يدفعنا إلى التعامل معهم أبنائنا وبناتنا ونكون قريبين منهم. فأوجدنا اللي هو عندنا الإرشاد، ليس الإرشاد الأكاديمي فقط وإنما إحنا بنسميه الإرشاد الطلابي، يشمل الإرشاد التربوي والإرشاد الأكاديمي، يعني حلول المشاكل الطلبة سواء كانت أكاديمية بالإرشاد على كيفية استحداث الجداول الدراسية والسحب الإضافي وانتقاء المواد خلال الفصل إلى آخره، والبرنامج والإرشاد التربوي اللي بيدخل مع الأكاديمي. كل مدرس له مجموعة من الطلبة يكون مسؤول عنهم في الإرشاد الأكاديمي والتربوي حتى نهاية العام. يلتزم بإرشادهم في جميع النواحي. تواصلنا مع الأهالي الحمد لله رب العالمين، قريبين مع الأهالي كمان، نحن قريبين مع اللي هو طلبتنا. وهذا كمان بعطينا امتياز في أنه من فضل الله في كلية حطين ما في أي مشاكل برزت. أنا صار لهي السنة الخامسة، من فضل الله لم تبرز أي مشكلة أو تطفو على السطح.
0: دكتور، لضيق الوقت حاب أتناقش بأكثر

0: من الكلية فقط، ليست للطلبة، أيضا للمجتمع المحلي، ويوجد أنشطة عامة فيها. فلو ممكن نحكي عن هاي الثلاث نقاط على عجالة.
1: بداية يعني إحنا شركاء في المجتمع المحلي، مجتمعنا حقيقة إحنا متواجدين فيه في كل نشاط، والكلية بتقدم كل التسهيلات للتشاركية في الأنشطة، سواء كانت الوطنية مثل الاستقلال، يوم العلم إلى آخره. طلبتنا دائما موجودين للمشاركة في التنظيم والإشراف في المجتمع المحلي، سواء في الأيام الطبية طلبتنا بيشاركوا في المدارس وفي الجمعيات. عندنا مجموعة بنسميها اللي هي اللجنة الطلابية، لجنة نخوة. أي حدا في المجتمع المحلي بطلب منا طلبة سواء في التنظيم أو المشاركة، الحمد لله يعني مباشرة طلبتنا جاهزين وبكون معهم مشرف وبشاركوا في هذا الموضوع. فإحنا يعني أبناء المجتمع ونحب وطننا ونشارك في كل فعالية من فضل الله تعالى.
0: والله الحمد، وهذا بيأثر أكيد على الخطط والمخرجات للكلية.
1: الحمد لله، عشان هيك أنا بقول إنه طلابنا أنا بحكي بسميهم أبطال، لأنه فعلا هو يأتي بطل ويخرج قيادي. لأنه إحنا بننمي شخصيته وبنزرع وبنعزز فيه حب الوطن والانتماء والولاء، سواء كان بفعالياتنا ونشاطاتنا اللي بتغرس هذا الحكي، أو حتى من المنهاج اللي هي مثلا عندنا التربية الوطنية والمواطنة، وهذا يعني مشاريع فعلية بنخوضها مع المجتمع المحلي.
0: هو مشروع للمواطن الصالح.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين. أما موضوع صندوق دعم الطالب فهو صندوق يغذى حقيقة من أرباح المساهمين في نهاية العام، ثم من المحسنين والمتبرعين، وإحنا الرسوم الطالب اللي بنأخذها كمان بنحدد، يعني ما بنضيف على الطالب، لا، إحنا من رسومه بنحدد جزء لصندوق دعم الطالب، وكل حالة تدرس. غير أنه إحنا نسعى حقيقة يعني للبحث عن مساعدة طلبتنا، وخاصة على المستوى المادي، غير تيسير موضوع التقسيط واللي مفهومه خاطئ شوية عند حقيقة الطلاب. يعني إحنا بنقول إذا ما في طالب ما في راتب، فإذا لازم الطالب كمان يكون ملتزم في موضوع التقسيط والدعم حتى تظل هذه المؤسسة مساندة، لأن رسالتها كانت مساعدة الأبناء والطلبة الذين يعني لا تسعفهم أموالهم في أنه يتوجهوا نحو الجامعات. فأنا متأسف، أنت بديتي في أول ما بديتي على موضوع أنه الطلبة اللي بيجوا للكليات ممكن يعني اللي هي العلامات اللي أقل من 60. حقيقة أنا عندي طلاب سجلوا 80 و85 و70. ليش؟ الطالب حقيقة إحنا في ظروف يعني صعبة شوية، لكن هو يبحث كيف يستطيع أنه يدرس وبعدها يجسر، وخاصة بعد الإلغاء الشامل، فأصبحت الآن يعني الثقافة موجودة. فالكليات وجدت، وأول ما وجدت فعلا هي للفئة المحرومة والمظلومة واللي ما عندها تقدر أنها تدرس في الجامعات. عشان هيك أنا بوجه رسالتي للمسؤولين، يجب أن تبقى هذه الكليات ويحرصوا على بقاء الكليات الخاصة. وهم اللي بيسمعوني عارفين ماذا أقصد في الحرص على الكليات الخاصة من الاندثار.
0: نعم دكتور، ما شاء الله أوجزت بالكلام، وكان يعني في للحديث بقية، لكن للأسف لضيق الوقت مضطرين للأسف أن هذا اللقاء الرائع يلي بيعطي أمل لكل شخص يعني على أبواب التسجيل ومش عارف وحايص وين بدي يروح. فكلية حطين أكيد موجودة. دكتور موسى الحافظ عميد كلية حطين، شكرا جزيلا لحضرتك. حاب تحكي إشي؟
1: إذا بتسمحي لي يعني أنا بوجه رسالة فقط
0: أكيد
1: لأبنائنا الطلبة. أن لا تأخذ أي معلومة وتتبع الإشاعة، بل خذ المعلومة الصحيحة من مصدرها، سواء في شؤون الطلبة أو رئيس القسم أو مدرسك. في كل الجامعات والكليات بوجه رسالة للأهالي، متابعة أبنائهم، التواصل مع الكلية أو الجامعة، لماذا لا يكونوا في لجان أولياء الأمور حتى يطلعوا على أبنائهم وبناتهم رغم كبر سنهم، إلا أنه كلنا خطاؤون. وشكرا لكم.
0: شكرا جزيلا دكتور موسى. دكتور موسى الحافظ عميد كلية حطين كنت اليوم ضيفنا، شكرا جزيلا، نتمنى لك نهار سعيد.
1: الله يسعدك. شكرا لك.
0: أما أنتم مستمعين الكرام، الله يسعدك. أما أنتم مستمعين الكرام، ننتقل إلى موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيم، وبعدها مكملين معكم إن شاء الله، خليكم معنا.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعامة. سوق العقار الأردني يسجل تحسناً في نشاطه خلال أيلول الماضي مع ارتفاع حجم التداول بنسبة 16% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. الأرصاد الجوية تحذر من تداول المعلومات والتوقعات الجوية غير الدقيقة الصادرة عن مصادر غير رسمية. استشهاد فلسطيني في قصف بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع. استشهاد أكثر من 19,189 طالبا وطالبة في مدارس قطاع غزة خلال 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية على القطاع. إصابة 4 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب وإطلاق النار في سهل رامين شرق الكرم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق حاجزاً شمال غرب القدس المحتلة في كلا الاتجاهين مما يعيق حركة الفلسطينيين من وإلى القرية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غربي القدس. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

غضاريف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: دريم هوم.
2: مطاعم الخيمة اليمنية. باور بانك جيليكو.
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة فهم في برنامج بيت حواء. ودردشتنا لليوم بتقول: ما هو فارق العمر المناسب بين الأزواج؟ وماذا لو كانت الزوجة هي الأكبر عمرا؟ بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020. ويا هلا ويا رحب.

بتقول ميساء على أيامنا أقل إشي 10 سنين كان الفرق بين الأزواج، بس هلأ عم بشوف أقل شي سنين لحد 5 سنين، وأحيانا كتير بيكونوا نفس العمر تقريبا. بس المهم مو فرق العمر، المهم التفاهم والاتفاق ويكون عقلهم مطابق لبعض، وإذا كانت أكبر منه بيكون حالة مختلفة وممكن يكون بينهم إعجاب ومحبة، وهذا كله بالنهاية بيرجع للنصيب. اللهم قرب لنا أولاد الحلال وبنات الحلال يا رب، اللهم آمين. يعني قدي حلو هذا الموضوع على فكرة، إنه الفكرة مش بالعمر، مش مين أكبر من مين، مش قديش بيناتنا فرق. الفكرة هل إحنا متفاهمين؟ هل في بيناتنا محبة؟ هل في بيناتنا مودة؟ هذا هو السؤال. أزهار بتقول يجب أن يكون هناك فارق في العمر بين الزوجين على الأقل 5 سنوات بينهم، لأن المرأة تكبر قبل الرجل بسبب الحمل والولادة والرضاعة، فهي تهرم قبل الرجل إلى جانب الأعباء الأخرى. لكن أحياناً يا أزهار، في بعض الشباب بقول لك أنا بالنسبة لي ما بشعر إنه بنت أصغر مني عمراً أو قدي رح تفهمني، رح تستوعب مخي، رح تستوعب أفكاري. أنا بحاجة وحدة أكبر مني تستوعبني، أنا بحاجة وحدة ما تكون أمورها من شغل فيها أقل من اهتماماتي. فبالتالي ببحث عن اللي أكبر منه بغض النظر هل هي رح تكبر أكبر منه ولا لا. بالآخر يعني اللي بتعتني بحالها، ومع تطور التكنولوجيا والإجراءات الطبية اللي عمرها 70 سنة بصير عمرها 50 سنة بكل أريحية. فبتخيل إنه ممكن، لكن بنفس بالآخر ترجع للشخص وطبيعته. زكية يسعد صباحك. صباح أبو عايشة بتقول السلام عليكم وصباح الخير لأحلى المذيعات ولأحلى المستمعين، صباحكم ورد يا صباح الفل والياسمين يا صباح. سامي المحافظة يسعد صباحك، وبيحكي لنا سامي العمر مجرد رقم، والأهم هو التفاهم الاحترام والنضج، وإذا كانت الزوجة أكبر سنا فليس في ذلك مشكلة ما دام الحب والتوافق موجودين.

إذن السؤال، ما هو الفرق العمر المناسب بين الأزواج، وماذا لو كانت الزوجة هي الأكبر عمرا؟ أم أشرة في سعد صباحك وبتقول الفرق بين الأزواج يكون 4 إلى 5 سنين. اللهم صل على سيدنا محمد. رغدة بتقول صباحك ورد رنود العسل، ولك إليك ولأجمل إذاعة، الله يسعدك يا ربي. أم يوسف بتقول أنا وأبو يوسف بيننا 9 سنين وإلنا 44 سنة متزوجين، والحمد لله حياتنا سعيدة بفضل رب العالمين. ويسعد صباحك يا غالية، صباح الورد والياسمين، ما شاء الله تبارك الله يا أم يوسف، الله يديم عليكم هدات البال والمحبة والمودة. 9 سنين يعني فرق كبير على فكرة، مش مزح هذا الفرق، بس مع ذلك ولل لله الحمد مشيت الحياة. بتقول أم أحمد المهم العمر العقلي وليس الزمني، وعندما يؤلف الله بين القلوب لا يهم العمر الزمني. 100% يا أم أحمد جبتيها من الآخر.

0: معنا مشاركة. صباح، يسعد صباحك يا صباح.
1: الله يسعد صباحك يا أخت رندي، يعطيك العافية.
0: أهلاً أهلاً، الكادر اللي قلبك. يا هلا يا هلا بيك، كيف أمورك؟
1: والله تمام الحمد لله. أنا من المستمعين حياة من زمان، بس جديد صرت أشارك.
0: يا ربي
1: أكون عند حسن الظن.
0: يلا يسعد قلبك. أنت نفسك صباح أبو عايشة؟
1: صباح أبو عايشة.
0: يلا يسعد قلبك، يا هلا بيك يا صباح، كيف أمورك؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: لا تحرمينا من هالصوت يا صباح.
1: الله يكرمك يا رب.
0: الله يخليك ويبارك فيك. احكي لنا شو رأيك بموضوع
1: والله بالنسبة للفرق العمر بين الأزواج. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا خديجة وكانت أكبر منه، ويعني وليس عيب ولا يعني ولا شيء غريب، يعني المهم إنه يكون في التفاهم ما بين الزوجين. يعني ممكن تأخذ يأخذها قد وقدها، ما يكونش في تفاهم، أصغر منه ما يكونش في تفاهم. يعني أنا بشوف العمر العقلي هو اللي يعني بحكم الحياة الزوجية والتفاهم، إنه يكونوا متفاهمين يكونوا كويسين، يعني مش عائق إنه تكون هي أكبر منه أو يعني مثلا في فرق هذا العمر. يعني احيانا الحياه بتعلم اللي بتعلم يعني اللي ما تعلم، والحياه اكبر مدرسه يا اخت رند.
0: صحيح.
1: يعني بكثير مر علينا اناس في الحياه الزوج اكبر من الزوج، والله والامور ماشي تمام وحاكمها وهو اللي يعني ماشي الامور، يعني مش شرط تكون هي اكبر منه ولا بدها تحكمه. صح. هي اكبر منه بدها تكون الامور بين ايديها. الرجل رجل له قوامته له احترامه.
0: صح 100%.
1: هذا
0: صح.
1: هو اللي لازم يكون وهذا يعني يكون وبده يمشي، يعني ما في قوانين معينة يعني صارم خلاص نمشي عليها، لازم تكون أصغر لازم تكون أصغر.
0: نعم.
1: خلاص كل واحد بياخذ قدره، كل واحد بياخذ نصيبه في الحياة. أما بالنسبة للي بحكي لك مثلا، والله الزوجة بتكبر بدري، اليوم الزوج والزوجة كله بكبر بدري، ما أنت شايفة مناقصات هالحياة.
0: من الآخر
1: يعني الحياة عن جد عن جد الحياة، يعني أنت شايفة هالأمراض وشايفة هالأشياء بنمر فيها. اليوم الشباب بموتوا، صار يموتوا جلطات من كثر ما بنشوف أشياء مش قادرين نعمل إشي مثلا.
0: حسرتي عليهم حسرتي عليهم.
1: يعني كلام يعني بالاخر الموت في الشباب،
0: يعني يعني يعني يعني هو المقصود انه بعيدا عن الموت، يعني المقصود انه بالعشره اذا الزوجه هرمت اكثر ممكن او اسرع من الزوج بصير ممكن بده يتزوج، بده يعني مش مقتنع فيها وما الى ذلك، ما رح تقدر تتحمل، رح يصير في حاجز وفي فراغ بيناتهم. هذا المقصود.
1: انا بشوف انه كل واحد بياخذ نصيبه. يعني والله بزيط. لما بيكون في تفاهم ولما الله بده يكتب ان ظل هالبيت قائم والزوج صح. مقتنع صح. في زوجته صح. هي مقتنعه بظل البيت قائم. يعني هذه الاحتمالات كل هذه اقدار رب العالمين من بدها تمشي وبدنا نرضى فيها. سواء دفع والله لو كانت أصغر منه وغير رأيه عنها لا يتجوز عليها وهي أصغر منه بعشر سنين
0: 100%.
1: ولو أنها خفيت بكتيبة أولاد بدي يتجوز بتجوز، مش مو مش مش يعني إحنا مش الموضوع أنا والله بدي شاخده أكبر، أنا أكون أكبر منه بلاش بكرة يذهب مني يتجوز علي. الفكرة إن إحنا بدنا نقيم بيت مسلم، بدنا ندير بالنا على هذا البيت المسلم.
0: نعم.
1: مش
0: نعم.
1: يعني مش الثغرة إنه أنا خايف يتجوز علي، لا الثغرة هل يا ربي هذا البيت بتظل قائم، يعني الزوج الصالح بتظلها يعني محافظة على قيام هذا البيت. والبيوت لا تبنى إلا على صبر النساء. سبحان الله رب العالمين. سواء هي أكبر منه هي أصغر منه هي قده، البيوت تبنى على صبر النساء
0: 100%. صباح الله يسعدك ويبارك فيك ويسعد لي هالصباح يا صباح، خليك دائما تشوفي معنا.
1: الله يسعدك بارك الله فيك.
0: أشكرك، يعطيك العافية. هلا بيك.

0: معنا كمان مشاركة. عبد الله يسعد صباحك.
1: حلو. السلام، صباح الخير، كيف حالك؟
0: صباح الورد، أهلا يا عبد الله، كيف أمورك؟
1: والله دارك فيك، إن شاء الله أمورك طيبة.
0: نشكر الله، سعيد بسمع صوتك.
1: الله يخليك يا رب.
0: الله يخليك.
1: احكي لي. أنا عجبني الموضوع اليوم فكنت بدي أحكي فيه.
0: تفضل يا سيدي.
1: بدي أحكي لك، الله يبارك فيك يا رب. والله شوف، بدي أحكي لك يعني ما شاء الله ما بقصروش يعني، خاصة الست اللي حكت قبل شوي. البيت يبنى على العدل والفضل والاحترام، يعني شو ما كان العمر. وهذا هو الأساس يعني صراحة. العمر يعني زي ما بنحكيه وبنعرفه، احنا هو مجرد رقم. صح، الواحد لازم ياخذ متقارب بالعمر عشان يعني شوي الافكار تكون متقاربة، لانه لما يعني يكون في باقي كثير يعني بكون في مشاكل اكثر. لكن هذا مش ضروري يعني، هو رجاحة العقل اهم شيء، كان من المرأة وكان من الرجل او الزوج من الزوجة.
0: صحيح،
1: يعني هذا هو رأيي. لكن بدي احكي لك في شغلة كثير مهمة. يعني في ناس بتكون يعني ما تجوزت على كبر، 45 مثلا، 40 43 44، وتشاتها الجيل هذا يعني صار كثير يعني ما يتجوز او في عزوف عن الزواج. بصير الطلب بده بالعشرينات، يعني انا بنظري والله صعب.
0: فرق كبير،
1: صعب. انت مريت بمراحل، انت مريت بمراحل هي ما مرت فيها. يعني عرفت كيف؟ وانت بتحكي انا عمالي بكبر بدي اساوي، هي لسه ما عاشت الحياه اللي الوردية أو الزوجية الحلوة. أنت فاهم قصدي؟
0: صح. الحياة اللي أنت عشتها وزهقتها ومليت منها وبدك تستقر، هلا هي لسه ما عاشتها.
1: ما بزبط، يعني خليك أنت قنوع وهي قنوعة. صح ولا لا؟
0: صح 100%.
1: أنت بدك تأخذ، خذ إشي يعني يناسبك عشان أنت ما تزعل بصراحة.
0: ما تتعبوا بعض. صح والله، كلامك من ذهب يا عبد الله، اشكرك على مشاركتك، شكرا جزيلا. الله يخليك يا ربي، الله يسعدك. هلا بيك منى، يسعد صباحك. فاطمه ابو غليون، اهلا وسهلا فيك يا فاطمه. ام هاني البستنجي، يسعد لي هالصباح يا حبيبتي، بتقول لي يسعد صباحك اخت رند الحلوه، الله يعطيك الصحه والعافيه ويعطيك حتى يرضيك، الله يسعدك يا ام هاني. راتب الباز بحكي لنا، المبدعه رند عناب والكادر ولا اروع، نصيحتي لاخواني الازواج، اخي الزوج الحبيب، ليس من الخطا ان تفاجئ زوجتك بهديه بسيطه تحببا وتنشيطا للمحبة. أخوكم راتب الباز. والله بدنا نبروز هاي النصيحة يا راتب. عزيزة، يسعد صباحك يا عزيزة يا حبيبتنا، الله يخليكي ويبارك فيكي على هذا الكلام الطيب. عم بحاول أقرأ الكومنتات يلي ما قرأتها قدر المستطاع. رغدة، يسعد لها الصباح يا رغدة، يا هلا بيك يا حبيبتي، تسلمي لي يا ربي. بتقول لك تحكي لي صباحك ورد رنود العسل، إليك والأجمل إذاعة، يسعد هالصباح. مي البلبيسي، شكرا، شكرا لكلامك الطيب، شكرا لأنه إحنا إضافة يعني جميلة ويعني مفيدة لحياتك. معنا مشاركة عبر الهاتف، زهرة يسعد صباحك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا أهلا، كيف حالك؟
2: الله يكرمك يا ربي، مشكورين على هالبرنامج الرائع، كل يوم فكرة بتجنن.
0: يلا يخليكي، يخليكي ويبارك فيكي يا ربي.
2: الله يسعدك يا رب. صراحة الموضوع كتير رائع، أنا حاب أحكي لك شغلة رد. هلا أنا بعد الأخ مداخلته اللي قبل والأخت الفاضلة صراحة أبدع، وهلا في الأخ حكى بنقطة كتير مهمة، إنه الفارق إذا كان كبير هاي مصيبة مأساة. يعني في أشخاص أنا بعرفهم شخصي الفارق بين الست والرجل 10 سنين. حرفيا هي يا حرام بروح الشباب، يعني هي بدها مثلا بعد الدوام تطلع تمشي تروح أماكن كذا، هو لا، هو بعد الدوام خلاص فايت بسن الشيخوخة حرفيا وخلص كل هذا، وما بدي ما بدي يعمل إشي، بس بدي يرتاح من الدوام، ما بدي يسمع مثلا أخبار، ما بدي يعمل إشي، بس بدي نام عشان تاني يوم يقدر يصحى على الدوام، وهكذا يومي. هي حرام يعني الأشياء مثلا اللي هي بتقترحها عليه هو خلص أوريدي عاشها، أوريدي راحة، أوريدي مارستها، وهي لا. فالأخ صدق 100% إنه فارق العمر كارثة. يعني الفارق 3-4 سنين it's okay، ولا مانع إنها تكون أكبر، بالعكس هي بتكون أنضج وأوعى. وهي فكرة إنه المرأة تشيخ وهيك، هاي الصراحة إحنا لا، يعني بالقرن الحديث نعتبر يعني ما في إشي اسمه تشيخ. أنت أبدعتي إنه الست اللي بتهتم بحالها وبروحها، ما في إشي اسمه تشيخ بدري. صح. بالعكس أحيانا ممكن تكون سنها بالعشرين، ومن كتر قلة الاهتمام والأشياء اللي مثلا حتواجهها تشيخ قبل أم الأربعين.
0: صح.
2: حرفيا.
0: صح صح صح، يعني كلامك 100% صح يا زهرة. يعني حتى بسبب فارق العمر، لسه أنا بعتبر فارق العمر بالعشرين يعني 10 سنين ها مهضوم إلى حد ما، يعني لما تكون هي 30 هو 40 لسه ببداية زي ما بيحكوها خلاص يعني استقرت حياته بلش يشوف الحياة، لكن كل ما زاد الفترة وبكون مش متقبل للتغيير يصير يقولها شو مفكرتني أنا ولد صغير أعمل هيك واحد اثنين ثلاث، شو مفكرتني أسوي بالضبط، بصير بهذا المجال. شكرا يا زهرة، شكرا على كلامك الطيب يا وردتنا، الله يخليكي. معنا كمان مشاركة، مهندس محمد كيف الحال يا مهندس؟
3: صباح الخير يا
0: صباح الورد، كيف أمورك؟
3: يطول عمرك.
0: يسعد قلبك. الحمد لله. احكي لنا مهندس شو رأيك بالموضوع؟
3: انت نسيت نقطة مهمة. انا بالاول معلش يعني خذها مداعدة، المرأة مرأة سواء كانت صغيرة ولا كبيرة.
0: ايوه.
3: وخصوصا اذا دخلت عش الزوجية وصارت زوجة تتعامل مع حما ومع زوج وقرايب زوج واولاد وبيت، فالمرأة مرأة يعني بدأت حتى لو كانت صغيرة. الشغلة الثانية حين ننسى موضوع مهم، انه البنت لما تصير عمرها 18 20 سنة بتكون مستعدة للزواج، واذا كان خلص الجامعة على عمر 22 23 سنة بتكون مستعدة جدا للزواج. لكن الشاب لا، الشاب بده يقعد سنين عبين ما يلاقي وظيفة مناسبة ويأمن تكاليف ومصاريف الزواج. فهذا الفارق لا بده يكون موجود، حكما بده يكون موجود. اقل شيء 5-6 سنين
0: بالضبط.
3: وانا مش مع انه والله اذا 10 سنين انه لا لا لا، الانسان بطبعه هو طبعه هو كان صغير ولا كبير. فحتى لعمر 10 و12 سنة و13 سنة شيء طبيعي. انا احد ابنائي عمره الان 32 طالع 33 سنة،
0: طولت العمر
3: ولسه يا دوب استلم ماله شهرين شغل ثابت. فإذا بدأ أفكر الزوجة بدأ زوجه يعني عمره 22 23 24 سنة، فعمر العشر سنين صف عادي مش فرق كبير.
0: نعم 100%.
3: ويعطيك العافية.
0: يعافي قلبك مهندس، شكرا على كلامك الطيب مهندس محمد المجال، شكرا لإلك ونهارك سعيد. يعني النقطة اللي أثارها المهندس جدا مهمة، الفرق إحنا بحاجته، لأنه الصبية بمجتمعنا الأردني ما عليها إشي، هي فقط تستقبل الخاطب بالبيت. لكن اليوم الرجل هو اللي بيبحث بيدور، مش كل الرجال مش كل الشباب أهليهم قادرين يجوزوهم، وبالتالي رح يدور على بيت، بده وظيفة مستقرة وبده يزبط أموره وبده يعيش حياته شويها قبل ما يدخل عش الزوجية. فكان الله بعونكم يا رجال. بتقول لنا ميسي محمود، صباح الورد للجميع، أنا شخصيا بفضل الزوجة أصغر من الزوج بمعدل 10 سنوات. لكن يا ميس كلامك حلو مزبوط، لكن هل الزوج رح يستوعب هاي الجابة أو هاي الفترة يلي موجودة بيناتهم؟ أصغر منك بعشر سنين لا يعني إنها طفلة، بدك صرت عاملها كأنها طفلة عادي. هي زي ما حكى المهندس محمد، مجرد ما دخلت عش الزوجية المرأة هي مرأة، عمرها 18 عمرها 40 سنة المرأة هي مرأة، بتتعامل مع زوج هو القوام في البيت، تتعامل مع بيت إحما في مناسبات اجتماعية وما إلى ذلك. فهل أنت قادر إنك تتعامل مع المرأة الأصغر منك بهاي الفترة الزمنية إنها مرأة مش طفلة؟ يعني بمعنى توثق بقراراتها لما تقولك ما بدي الشغل الفلانية بدي الشغل الفلانية، توثق هي ليش بدها هذا الإشي مش مجرد أهواء بنت صغيرة؟ هذا السؤال بنسأله دائما لما بنحكي عن فرق العمر يلي موجود بين الأزواج. والمرأة اليوم سواء كانت أكبر أو أصغر من زوجها، برأيي أنا وشوفنا إحنا كتير حالات لمشاهير معينين أو ناس حوالينا، الزوجة أكبر من الزوج، تمام، الصبية أكبر من الشاب، مجرد ما حبته مجرد ما تزوجته مجرد ما عاشت معه انتهى، ما في انا اكبر منك رح اقرر عنك، انت زوجي انت رجل هذا البيت بالتالي انا رح ارجع لك بكل قرار، انت الامر الناهي، انا انت بتشاورني بعطيك رايي لكن انت الامر الناهي. هاي المواضيع اللي لو يستوعبوها الزوجين ما بيصير عندنا مشكله بفارق العمر. بالاخر زي ما حكت ام احمد، زي ما حكت صباح، وزي ما حكوا الافاضل يلي ما كانوا معنا على التليفون، العمر مجرد رقم. هل بده يحكم كيف تفكيرنا؟ أحيانا ممكن نقعد مع صبايا وشباب أعمارهم 20 و22 وممكن مراهقين 15 و16، نستغرب هم كيف بفكروا بهاي الطريقة بهاي الحكمة بهذا المنطق. ممكن نقعد مع أشخاص أعمارهم 50 و60 سنة، نستغرب كيف وصل لهذا العمر وتفكيره غير منطقي وغير مناسب. معنا مشاركة، أنوار يسعد صباحك. أنوار
4: يسعد صباحك، كيف حالك؟
0: أهلا أهلا، كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
4: والله خير الحمد لله، مش بقيت لك والله.
0: يا هلا بيك، وإحنا قبل أكتر يا أنوار العزيزة
4: حبيبتنا،
0: احكي لنا يا أنوار عن
4: أنا بحب أعلق على هذا الموضوع. يعني هلا في كتير شباب
2: يعني بيكون فرق السن بينها وبين البنت تقريبا يعني بدك تقولي 10 سنوات 12 سنة. بقولك إن هذا كتير كبير يعني بالنسبة لإلها. هلأ شو بحكي لك، هلأ هو مش بالفرق السن كتير كبير، بس ممكن يكون أوعى أنضج، بيفهم أكتر، فهم الحياة أكتر، فبهي ترتاح نفسيا وأكتر بتعيش معه يعني كيف بدي أحكي لك براحة أكتر.
0: نعم.
2: إما لما يكون الشاب يعني بينها وبينه سنة سنتين، ممكن إنه يكون في يعني ما في فهم كتير للحياة أكتر من العمر أكبر، عرفتي؟
0: نعم نعم.
2: فأنا بوجهة نظري يعني أنا بقول لا، إنه يكون فرق السن أكبر أفضل. لأنه صدقا يعني يعني أنا كتير بشوف بعمر يعني بناتهم سنتين 3 سنوات والله دائما مشاكل. دائما يعني بدها تطلع بدها تروح بدها تيجي، لا نظرته خلص للحياة غير، يعني عرفت بتحسيها إنه يعني خلص من جيلها وهيك، فبوقف لها على كل دائرة. إما لما يكون كبير شوي بيكون متفهم الحياة، بيكون عارف شو العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته وهيك، عرفتي؟ فبيكون خلص عارف كل هاي الأمور. إما الشباب الأيام هاي بصراحة يعني صدقا أغلب الطلاق بسبب الزواج اللي بيكون عمر صغير
0: للأسف الشديد.
2: يعني يعني هلأ أنت شوفي النسب قديش بالمحكمة، يعني كثير نسبة الطلاق بتكون أعمارهم صغيرة
0: للأسف. للأسف صح، بيكون لسه بأول فورتهم بأول علاقتهم الزوجية،
2: عرفتي؟ بيكون خلص طلاق. سن مراهقة يعتبر.
0: صح صح صح.
2: إما لما يكبر بيكون ناضج، خلص تفكيره غير، كل إشي غير.
0: صح صح.
2: فهاي النقطة بصراحة يعني أنا بحب أوصلها للكل، إنه لا تزوجوا أولادكم هم صغار، لا خلهم يكبروا ويعيشوا حياتهم
0: ويتزوجوا.
2: صح
0: 100% أنوار.
2: يعني أما مستقبلهم أفضل يعني قبل ما أنه يفكر بالزواج،
0: بكونوا مستوعبين مسؤوليات الزواج، هاي هي الفكرة. شكرا يا أنوار، شكرا لكلامك الطيب حبيبتي، الله يسعدك ويبارك فيك. مكملين معكم بموضوعنا لكن بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع

إفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي اذاعه حياه اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نحكي ما هو فرق العمر المناسب بين الازواج وماذا لو كانت الزوجه هي الاكبر عمرا. يعني تراوحت الاراء ما بين فرق العمر المناسب وسبب شو يكون فرق العمر المناسب، لكن الأغلبية اتفق على أنه المهم النضج العقلي وأنه الرجل يفهم دوره والمرأة تفهم دورها. فخلينا نستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2020 516-5020.

0: معنا مشاركة ميساء. يسعد صباحك يا ميساء.
1: يسعد صباحك ران.
0: أهلا أهلا، كيف الحال؟
1: كيفك حبيبتي، شو أخباركم؟
0: نشكر الله يا حبيبة قلبي، أنت كيف أمورك؟
1: الله يسعدكم، والله الحمد لله تمام. هلا بالنسبة لموضوعك، طبعا هلا على أيامنا إحنا زمان يعني أقل شيء كان الفارق العمر 10 سنين وأحيانا أكثر كمان، بس حاليا هلا بشوف يعني الزواج بتغير، يعني حتى فارق العمر يعني أقل شيء هلا بتلاقي مثلا 2-3-5 سنين صحيح، لحد 7 سنين، أما 10 سنين بشوفها كثيرة يعني ما بعرف، يعني صدف بشوف هلأ إنه فارق العمر بينهم 10 سنين، لأنه يا رند هلأ الشاب نفس الشيء زي ما قلتوا، يعني الوضع الاقتصادي صعب، لما الشاب بده يقعد يكون حاله ويتحمل مسؤولية ويبدو يفتح بيت فبده إشي أكتر، عرفتي؟
0: صح صح 100%.
1: فبنفس الوقت بتكون البنت خلصت جامعة وعم تشتغل بدها تكون يعني بدها نفس الشيء، فبتأخروا التنين مع بعض، عشان هيك بتلاقي فارق العمر هلا مش كتير كبير.
0: صح والله وجهة نظر يا ميساء،
1: كونه بده اياها مثلا موظفة نفس الشيء، عرفتي بصير الاشي يعني خلص، يعني بصير فارق العمر مش كتير كبير بينهم.
0: صح.
1: وهو اهم اشي بينه وبينك القناعة، اهم اشي القناعة، حتى لو فرق كبير او مش كبير، يعني حتى لو انهم قد بعض المهم يكونوا مقتنعين بعض، يعني يكونوا يتحملوا مسؤولية فتح البيت والأولاد، تربية الأولاد، المصاريف، هاي كلها يعني لازم يكون عنده وعي سواء الشاب أو البنت،
0: يكون عندهم نضج وعارفين شو يعني أفتح بيت، شو يعني أتزوج.
1: أكيد يكونوا صح. متفقين مع بعض أهم إشي، سواء بناتهم يعني كتير أو قليل.
0: صح.
1: يعني أنا وزوجي مثلا 10 سنين
0: ما شاء الله،
1: بنتي وزوجها 5 سنين ابني وخطيبته 7 سنين هيك يعني ها بشوف
0: هذا الرينج يعني. صح هذا الرينج
1: هذه لا يتخرجوا يبلشوا يكونوا حالهم، والله يعين الجميع، يعني هذا كله بياخذ وقت والله.
0: صح والله يا ميساء، الله يديم عليكم هدات البال،
1: تحياتي للجميع حبيبتي
0: قلبي. شكرا يا ميساء، شكرا لسماع صوتك. معنا كمان يوسف. يوسف يسعد صباحك. هلو يوسف، السلام عليكم. انقطع الاتصال، انقطع الاتصال. يعني بالآخر احنا متفقين باختلاف العمر يجب ان يكون هناك نضج وتقبل للمسؤولية. بالآخر الصبية هلأ هاي الأيام بتتخرج بتشتغل او بمجرد انها تعرف شو بدها خياراتها بهالحياة، مين الشخص المناسب، يعني مش اي حدا بيخطبني انا رح اروح له، مش اي حدا بيخطبني انا رح اوافق عليه، بالتالي في مواصفات معينة بدي اعيش فيها. وعلى قولة يعني ام احمد، البنت الشاطرة بمعنى الكلام، البنت الشاطرة شو ما كان عمرها وشو ما كان الفرق بيناتهم، بالاخر هي اللي بتعمل الحياة الحلوة، اكيد بمساعدة الزوج الواعي الناضج اللي فاهم مسؤولياته، اللي فاهم شو يلي له شو يلي عليه.

0: رجع لنا يوسف. يوسف يسعد صباحك.
1: الله يعطيك العافية.
0: أهلا الله يعافي قلبك، كيف أمورك؟
1: والله نحمد الله ونشكر فضله.
0: الله يسعدك ويبارك فيك، احكي
1: لنا. اللهم لك الحمد.
0: الله يخليك.
1: والله شوفي، أنا بالنسبة لفرق العمر أنا بعتبر فرق العمر ما له علاقة. أهم الشخص يكون كيف عرفتي، فما دخل العمر في أي شيء. في ناس عمره 15 سنة بفهم أكثر من واحد عمره 30 سنة.
0: صح صح، أنا بتفهمك. ولا لا؟ صح صح، لا بتفق معك.
1: بقيم الشخص، العمر ما بقيم الشخص.
0: صح والله بتفق معك بالكلام. يعني اللي بقيم الشخص ممكن التجارب يا يوسف اللي بمر فيها، الحياة اللي مر فيها.
1: أنا خايف تجارب. يعني أنا بصراحة متجوز سنتين.
0: ما شاء الله.
1: واحد بيني وبينها فرق 5 سنوات، واحد بيني وبينها فرق 12 سنة.
0: أوكي. مع مين تفهمت أكثر؟
1: أنا والله متفاهم مع التنتين.
0: ما شاء الله، الجهتين فرق كبير. ما شاء الله عليك. تمام، الصبايا يعني لما تعاملت مع الفرق بينك وبينها 12 سنة، شعرت إنها بتستوعبك أكثر، بتفهمك أكثر، غير عن اللي عمرها الفرق بينك وبينها 5 سنين؟ أول شيء مين الأولى؟ الفرق بينك وبين الأولى قد إيه؟
1: اللي بيني وبينها 6 سنوات.
0: اللي هي بينك وبينها 6 سنوات، تمام، شعرت إنه في تفاهم بيناتكم، قدرت تحتويك، تفهم أفكارك.
1: ما إحنا خربينا مع بعض.
0: كيف؟
1: أنا وياها.
0: كيف كيف؟
1: كنا صغار يعني.
0: أوكي.
1: وكبرنا مع بعض.
0: نعم نعم.
1: ولما تزوجت ما حسيت بفرق، لأنه أنا يعني بستوعب الأمور وكذا، وراء يعني بنرجع لشخص.
0: صح، ترجع
1: على الشخص اللي المتزوج.
0: صح.
1: كيف هو يعيش، كيف بده بعيش، بعيش بطريقته.
0: صح، 100% يا يوسف، كلامك صحيح 100%. الله يديم عليكم محبة والمودة يا رب، وراحة البال وهدات البال. شكرا لمشاركتك معنا، شكرا لإلك. ننهي يعني الحلقة بهذا الكومنت. زهرة النرجس تقول لنا يسعد صباحك رنود العسل، فعلا انك وردة وبرنامجك بيضيف لصباحنا عبق يشبه عبق الياسمين، الله يسعدك يا رب. وبتقولنا انا الصراحة بشوف فارق العمر ما بيكون اكثر من 4-5 سنين، لانه والله اكثر من هيك بيكون في فجوة منهم بالتفكير، ممكن ووارد جدا. يا زهرة النرجس وابو عزلي عبيدي، نصبح عليك، يسعد صباحك صباحك كل أوقاتك. شكرا جزيلا على كلامكم وعلى مشاركاتكم في مواضيعنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. لكن لهون وصلنا لنهاية حلقتنا، كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والشرف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا في تفسير القرآن الكريم، ما زلنا في سورة البقرة، وقوله تعالى ما زلنا في موضوع الطلاق. يعني الطلاق القرآن ما بيشجع، لكن يحكم بين الناس إذا حصل هذه المشكلة كيف يعني تنتهي العلاقة، بأحسن الطرق، بأيسر الطرق إلى آخره. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، هو العدة أنها يعني الرحم بريء من أي حمل، أي معنى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني الآن هي أنهت مدتها، فهي إذا أرادت الزواج وعد عرض عليها زواج بديل، ما دام انتهيت بها من هذه العلاقة، من حقها أن تحرم من زواج جديد، وأنت تبحث عن زوجة جديد، فلماذا تعضلوهن أو تمنعوهن من أن يتزوجن أزواجهن بعد الطلاق؟ فلا تعضلوهن، العضل بمعنى يعني الإجبار على عدم استخدام حقها، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآن جاءها عرض ومحترم يحترمها وتحترمهم، تنتهيتوا من بعض، ضلع حاج بنت الناس؟ لا، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إخواننا والأخوات، لاحظ دائما يربط النص الكريم بالإيمان بالله واليوم الآخر. لا يظلم إنسان إنسانا، مسلم مسلما، لا يظلم أحد أحدا بهذا المنهج العظيم. طالما أنت يعني تعطي حقوق الناس وتأخذ حقك، فالظلم لماذا يكون؟ والتظالم فيما بيننا في المجتمعات لماذا؟ كل واحد يأخذ حقه بالشرع. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إخوان، هذا الدين هذب الناس وجعلهم شخصيات تقف عند حدود الله عز وجل، لا تتعدى، لا تظلم، ولا تقبل أن تظلم. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يا سلام، ركنا الإيمان الأعظمان، الإيمان بالله والإيمان بلقاء الله يوم القيامة واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر، يعني أن تمشي وفق منهج الله وشرع الله وما سن الرسول الكريم. طبعا يا رسول، سنته متطابقة مع قرآن ربه تبارك وتعالى. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أنت بتروح عند الطبيب بتسلم نفسك، أفلا أسلم نفسي لربي وأحكام ربي سبحانه؟ يا الله، يا للعجب، بل أسلم قلبي وعقلي ونفسي لمولاي، إذا أمر أمرا أمضيه ولا أتردد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني برضو ما زلنا مع الحديث عن المطلقة المطلقات. الوالدات طلقت، يرضعن أولادهن حولين كاملين سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني أنت تريد أن تتم الرضاعة، تعطيها أجرتها بعد ما خلصت من حياتك، فهي تأخذ أجرة الرضاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الرزق والكسوة، لا تكلف نفس إلا وسعها، طاقتك. يعني ما بقول لك أن تتكلف فوق طاقتك. لا تضار والدة بولدها، تمنعها من ولدها، لا، ولا مولود له بولده. وكمان الجد من جهة الأم والخال من جهة الأم يمنع، لا، لا نظلم الرجل ولا نظلم المرأة معاذ الله. وعلى الوارث مثل ذلك، يعني إذا مات أحد الطرفين الوارث ينفذ أحكام الله عز وجل مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. انفصال ويعني ذهاب عن بعض وعن تراض، بدون ما نقعد نتطاول على بعض ونذم بعضا ونروي صفحات سوداء. لا إخواني، هذا دين يهذب الإنسانية. فإن أراد فصالا أن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتما تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم.

0: أنت مقابل هذه الرضاعة، واتقوا الله دائما، المنطلق تقوى الله، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الإيمان إخواننا يهذب القلب والعقل والسلوك والتصرفات، هذا ديننا. حفظكم الله، نلتقي دائما على مائدة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية وطعامة. الحكومة تقول إن قرار منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية والموظفين إلى الخارج إلا للاجتماعات الضرورية حقق وفرا ماليا بلغ 3 ملايين دينار. مطار مدينة عمان يعلن عن تفعيل البوابات الإلكترونية بهدف تسهيل وتسريع إجراءات السفر وتوفير تجربة أكثر سلاسة للمسافرين. ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المملكة بنسبة 7.24% منذ بداية العام الحالي وحتى 30 أيلول الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. الأرصاد الجوية تحذر من تداول المعلومات والتوقعات الجوية الصادرة عن مصادر غير رسمية. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. الناطق العسكري باسم كتائب القسام يقول إن 7 أكتوبر شكل إعجازا عسكريا بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي. استشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين خلال هجوم شنه مستعمرون

بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قاطف الزيتون من بلدة برقة شمال غربي نابلس. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قبل أيام وقع تحت يدي مقالة علمية فيها ملمح دقيق وخطير، ذلك أن فرنسا أقامت في صحراء الجزائر الغربية تفجيرا نوويا. هذا التفجير النووي كما تعلمون لهيب حارق وضغط ماحق، لا يبقي شيئا، لا نبات ولا حيوان ولا إنسان. وشكل هذا الانفجار حفرة كبيرة جدا، وشكل كرة من النار تعلو مساحات شاسعة. ثم فوجئ بعض العلماء في نهاية هذا الانفجار بعقرب يمشي على أرض الانفجار، شيء لا يصدق. عكف علماء الحيوان ربع قرن على دراسة أي عقرب، فوجدوا أن العقرب يستطيع أن يبقى بلا طعام ولا شراب 3 سنوات متتالية، ووجدوا أن العقرب يستطيع كتم أنفاسه تحت الماء لمدة 2 يوم كاملين، ووجدوا أن العقرب إذا وضع في ثلاجة في درجة 10 تحت الصفر ثم نقل إلى رمل الصحراء المحرقة في درجة 60 يتكيف مع هذا التبدل الطارئ، ثم وضع في حمام من الجراثيم فلم يتأثر بها إطلاقا وكأنه في حمام بارد، ثم عرضوه لأشعة نووية تزيد 300 ضعف عما يتحمله الإنسان فتحملها، شرحوه ليس فيه دم بل فيه مصل أصفر. ماذا يعلمنا هذا البحث العلمي؟ يعلمنا أنه من الممكن ألا نمرض إطلاقا إذا كان هذا العقرب عنده هذه الخصائص، وهذه من خلق الله عز وجل. لذلك يجب أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل الإنسان سريع العطب كي يحمله على التوبة، الله جل جلاله ثبت أشياء كثيرة، ثبت حركة الأفلاك. أنا أقول لك بعد 500 عام الشمس تشرق يوم 3 أيلول في 5:03، فحركة الأفلاك ثابتة. بل إن ساعة بيج بن الشهيرة تضبط على حركة نجم من النجوم. ثبت خصائص المواد، ثبت خصائص المعادن، ثبت خصائص البذور، ثبت ملايين الأشياء والقوانين والأنظمة كي يستقر النظام في الأرض، لكنه حرك الصحة والرزق كي يحملنا بهما على التوبة. فهذا العقرب مثل، يعني لا يمكن أن نتصور أن هذا العقرب يمرض كان في مكان الانفجار النووي ولم يتأثر. هذا ينقلنا إلى شيء آخر، هو أن الأشياء البسيطة جدا والتي لا ننتبه إليها قد تكون آية من آيات الله الدالة على عظمته. أنت إذا كنت تمشي في طريق وسمعت صوت بوق سيارة دون أن تشعر تتجه إلى الجهة المعاكسة لمصدر الصوت، ما الذي حصل؟ قال في الدماغ جهاز بالغ التعقيد، هو الذي يستقبل الصوت من الأذنين ويكشف التفاضل بين وصول الصوتين إليهما. فالتفاضل 1/1620 جزء من الثانية. فحينما تكون السيارة نحو اليمين وتصدر صوتا من خلال بوقها يصل إلى أذني اليمنى قبل اليسرى بفارق يساوي 1/1620 جزء من الثانية. هذا الجهاز يدرك التفاضل فيعرف جهة الصوت فيعطي أمر للعضلات أن تتجه إلى الجهة المعاكسة. أنا حينما تقدم لي وردة أو تعطرني بنوع من العطر، ما الذي يحصل؟ قال هناك 20 مليون نهاية عصبية، كل نهاية تنتهي ب7 أهداب مغمسة بمادة مخاطية. هذه المادة المخاطية تتفاعل مع الرائحة ويتشكل من تفاعلها شكل هندسي، مثلث، مكعب، مستطيل، أسطوانة. فهذا الشكل الهندسي هو الرائحة، ينتقل إلى الدماغ ليعرض على 10,000 ذاكرة شمية. فحيثما كان التوافق بين شكلين عرفت الرائحة، تقول هذه رائحة الياسمين، هذه رائحة الفل، هذه رائحة زهر الحمضيات. كيف حصل هذا؟ شيء بسيط جدا. يعني في أشياء تلفت النظر. إنسان سافر إلى بلاد بعيدة كأمريكا وعاد إلى بلده، يقول بقيت 2 يومين مضطربا، ليلي نهار ونهاري ليل. ما الذي حصل؟ العلماء قالوا الإنسان في النهار يزداد استهلاك جسمه من الطاقة، وفي النهار ترتفع درجة حرارته 0.5 درجة عن المعدل الوسطي، وفي الليل
تنخفض نصف درجة عن المعدل الوسطي، وفي النهار تزداد ضربات قلبه من 10 إلى 20 ضربة في الدقيقة عنها في الليل، وفي النهار يزداد إدرار البول إلى ضعفين أو إلى 4 أضعاف عنه في الليل، وفي النهار يزداد نشاط الدماغ ويضعف في الليل، وفي النهار تزداد كريات الدم البيضاء عنها في الليل، ويزداد استهلاك السكر 30% عنها في الليل، وفي الليل يزداد هرمون النمو وهرمون الإخصاب. الإنسان بعقله يعرف أن الوقت نهار والوقت ليل، لكن القلب كيف يعرف؟ والرئتان والاستقلاب والغدد، يعني كل هذه الاختلافات بين الليل والنهار، الأجهزة الموكلة بإحداث هذا الاختلاف، من يعرفها أن الوقت ليل أو نهار كي تمارس نشاطها وفق الوقت؟ الإنسان يدرك بعقله، لكن هذه الأجهزة لا تدرك بعقلها. في الإنسان ساعة بيولوجية تستمد معلوماتها من قاع العين، فأنت في النهار تفتح عينيك وتستقبل ضوء الشمس، إذن الوقت نهار. الساعة البيولوجية تبرمج كل هذه الأجهزة على أن ترفع نشاطها في النهار وأن تخفضه في الليل. فيبرمج الإنسان في الليل القلب قد يهبط ضرباته إلى 50 ضربة أو 55، في النهار 80. لكن حينما نسافر إلى بلاد بعيدة، في ساعتك البيولوجية الوقت ليل، فأنت ترغب أن تنام، أما هناك الوقت نهار، وفي ساعتك البيولوجية الوقت نهار ترغب أن تعمل، الوقت هناك ليل. فإلى أن تعدل هذه الساعة برنامجها على التوقيت الجديد تحتاج إلى يومين، وهذه سماها علماء الطب الساعة البيولوجية، وهذه الظاهرة يعاني منها كل من سافر إلى بلاد بعيدة. في الحقيقة في النهار يحب أن ينام، وفي الليل لا ينام أبدا، لأن ساعته البيولوجية تؤكد لكل أجهزته أن الوقت ليل أو أن الوقت نهار. هذا من آيات الله الدالة على عظمته. في شيء آخر، أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، ذكر الله فيه 3 توابل حصرا، من هذه التوابل الزنجبيل والمسك والكافور. فالزنجبيل ورد في قوله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، والمسك ورد في قوله تعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والكافور ورد في قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. لو أخذنا الزنجبيل على أنه مادة وردت في القرآن الكريم، ماذا قال عنه الأطباء؟ قال ورد في كتب الطب القديمة أن الزنجبيل مسخن للجسم، معين على الهضم، ملين للبطن، مطهر ومقوي، ينفع الزنجبيل في التهاب الحنجرة والرشح، ومسكن قوي لالتهاب المفاصل، ومسكن قوي للمغص المعوي، ومضاد للغثيان، خلاصته المائية دواء جيد لأمراض العين. هذا ما ورد في الكتب القديمة، ولكن ماذا في الكتب الحديثة؟ وهذا شيء يلفت النظر. قال العلماء الزنجبيل موسع للأوعية، والمرض القاتل هو تصلب الشرايين، ضيق الشرايين. لو أن الإنسان نجا من كل الأمراض، ما الذي يميته في النهاية؟ تصلب الشرايين. فالزنجبيل موسع للأوعية، منعش للقلب والتنفس، مقو لتقلص عضلة القلب. هناك حسابات دقيقة لقوة تقلص عضلة القلب، أي هو مماثل تماما لدواء شهير شهير اسمه الديكوكسين. هذا الدواء مقوي للقلب. إن آثار الزنجبيل في الجسم تشبه آثار هذا الدواء. ثم إن هذا الزنجبيل يمنع تجمع الصفيحات الدموية، يعني يمنع الجلطات، إذن هو مميع للدم، يفيد في أمراض الجلطات الدماغية والقلبية وخثرات الأطراف. والذي يسافر إلى أماكن بعيدة محتمل أن يصاب بجلطة في رجله أو في أطرافه لطول الجلوس. لذلك ينصح ركاب الطائرات لخطوط طويلة جدا أن يتحركوا طوال هذه الرحلة، أو أن يلبسوا جوارب مطاطية. وشيء لا يصدق أنه يخفض من ارتفاع الضغط الدموي ويخفض الكوليسترول. لذلك العلماء قالوا خير الدواء ما كان غذاء، وخير الغذاء ما كان دواء. فهذه الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل، إن في أنفسنا
وإن في طعامنا وإن في المخلوقات التي حولنا، يعني البعوضة. الله عز وجل يقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. البعوضة لها ثلاثة قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، والبعوضة عندها جهاز رادار، فهي في وسط الظلام تتجه إلى جبين الإنسان مباشرة، وعندها جهاز تخدير فإذا وقعت على جسمه خدرته لئلا يقتلها، ثم عندها جهاز فحص دم، هناك دم لا يناسبها تأخذ عينة من دمه وتفحصها، ثم عندها جهاز تميع لأن الدم اللزج لا يمر في خرطومها. فمن جهاز رادار إلى جهاز فحص للدم إلى جهاز تميع للدم إلى جهاز فحص واكتشاف له، ثم إن أجنحتها تلف 4000 رفة في الثانية الواحدة إلى مستوى الطنين. ثم إن هذه البعوضة إن أرادت أن تقف على سطح أملس لها في أطرافها محاجم مبنية على الضغط، كيف أنك تعلق على البلور مشجب أساسه تفريغ الهواء، ولها في أطرافها مخالب، إذا كان السطح خشن تستخدم مخالبها، وإن كان السطح ناعما تستخدم محاجمها، ولها 3 قلوب ويرف جناحها 4000 رفة في الثانية، وعندها جهاز رادار وجهاز فحص وجهاز تخدير وجهاز تميع. فإذا قال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. بل إن بعضهم قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 73 بعد 100.
1: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. الحديث 1842. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. باب ما يكره من التبتل والخصاء. الحديث 1843. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. الحديث 1844. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. باب نكاح الأبكار. الحديث 1845. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. باب تزويج الصغار من الكبار. الحديث 1846. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. باب الأكفاء في الدين. الحديث 1847. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله: أدعوهم لآبائهم، إلى قوله: ومواليكم، فردوا إلى آبائهم. فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث. الحديث 1848. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعه. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. الحديث 1849. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحديث 1850. عن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال: ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. الحديث 1851. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. باب قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الحديث 1852. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. الحديث 1853. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الحديث 1854. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: قلت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
8: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. الحكومة تقول إن قرار منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية والموظفين إلى الخارج إلا للاجتماعات الضرورية حقق وفرا بلغ 3 ملايين دينار. مطار مدينة عمان يعلن عن تفعيل البوابات الإلكترونية بهدف تسهيل وتسريع إجراءات السفر وتوفير تجربة أكثر سلاسة للمسافرين. ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المملكة بنسبة 7.24% منذ بداية العام الحالي وحتى 30 أيلول الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. صحة غزة تقول إن 5 شهداء و11 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. الناطق العسكري باسم كتائب القسام يقول إن 7 أكتوبر شكل إعجازا عسكريا بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجية. وأخيرا الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رامين بالضفة الغربية. ختام الموجز في أمان الله.

أوجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الحياة أف أم، نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516 20 60 06516 40 20 06516 20 20 06516 50 20. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا لنا أيها الكرام الحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.FM وعبر IPTV. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم كانت متقدمة، لأن الذي علمه هو مولاه، علمك وعلمك ما لم تكن تعلم، علمه العلم وعلمه كيف يبذل العلم. اليوم هذه إشكالية الكرام، أن هنالك متعلمين وأن هنالك علماء، لكنهم لا يستطيعون إيصال المعلومة، بل لعلهم يسيئون في إيصالها. إذا كان يقول عليه السلام: أيها الناس إن منكم منفرين. ذاك اليوم العالم التعليم يفاخر بأنه وصل إلى أساليب متقدمة في التعليم. نقول صحيح، هذه الأساليب أداها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء كلهم طبعا باقتدار، لأن الله تعالى هو الذي علمهم. أول شيء في التعليم علمهم من خلال سلوكه، تعليم بالقدوة، أي غاية في الأهمية. اليوم يا كرام، الأب أو المعلم إن أراد أن يعلم قيمة مثل الابتعاد عن الضار، ألا مثلا والدخان والعادات السيئة غير ذلك، هل يبادر هو بالالتزام فيبتعد؟ هنا يكون معلما، وإلا سيكون هذا نقص في تعليمه. هنالك الحوار الهادف، وفي رسالة كتبها واحد من الباحثين حول الحوار في السيرة النبوية، كتاب لطيف يعني، اقتنيته فاشتريت لأنه مبدأ جميل، أحصى كل الحوارات الهادفة مع الناس وفيها التعليم. كذاك الشاب الذي قال: يا رسول الله إذن لي في الزنا، ما قال له حرام، لكن قدمه وتحمله واستمع إليه ونبهه إلى خطأه في التفكير. ولذلك هناك حتى الإقناع العقلي، قال له: طيب هل تحب أن أحد يعترض على والدتك، على عمتك، على كذا؟ قال له: الناس لا يحبون، هذا إقناع. أو كذلك الرجل الذي ولد له ولد بلون مختلف فجاء ليتشكك في أمه وفي زوجته، فقال له: هل عندك من إبل؟ ما ألوانها؟ طيب هل فيها أورق؟ نعم. قال: كيف أورق والإبل مختلفة؟ قال: لعله نزع عرق. قال: ولعل ابنك نزع عرق. هذا التعليم بالحجة والإقناع. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يعيد ويتكلم بأنا في سبيل أن يفهم ونفقه، ويأتي بعدة وسائل، يعني أشياء كثيرة الحقيقة. يعني من شأن أي إنسان أراد أن ينجح في التعليم قدوته النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب المثل، كان يضرب الأمثال لما سأل الصحابة عن ما شجرة المثل المؤمن، لا يتساقط شجره، يعني دائما خضراء، دائما يانعة، دائما تعطي، فإذا بها النخلة إلى غير ذلك. كل هذه أساليب لكم أن تقرؤوها وتستفيدوا منها حتى نقبس من أنوار النبي المعلم صلى الله عليه. طيب دعونا يا كرام اتصالاتكم الكريمة. أبا محمد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته، أهلين يا أبو محمد.
1: حبك بالله سيدي الشيخ.
0: حبك الله يا سيدي، الله يرضى عليك.
1: تفضل. سيدي، شخص اشترى سيارة من خارج الأردن ودفع ثمنها كامل.
0: نعم.
1: الآن عندما يستوردها يجب أن تسجل باسم المستورد.
0: المستورد اللي هي اللي، نعم، عنده بوليصة شحن. طيب
1: أيوة نعم صحيح. طيب. الآن هو بده يجمركها ويدفع ثمن الشحن.
0: طيب
1: بده يعمل هاي المعاملة عن طريق بنك إسلامي.
0: كويس.
1: ما بدأ شرعية هذه؟
0: لا لا، ما في شيء، ما دام عن طريق بنك إسلامي توكل على الله، ما في حرج.
1: بس كونه دفع ثمنها كامل، بس هو ثمن الجمرك خلينا نقول
0: هذا من سميه، هذا من سميه هو تجريح بعض البنوك الإسلامية، صح؟
1: نعم صحيح.
0: هذا من سميه يعني بيع المنافع أو الجعالة، فلا حرج في هذا ما دام ضمن البنوك الإسلامية وضمن رقابة هيئات الرقابة الشرعية عندهم، فهذا جائز، ما في حرج.
1: الله الله يجزاك الخير يا سيدي.
0: أكرمك الله يا سيدي أبو محمد.
1: دعواتكم
0: سيدي. سلامك. شكرا. أشكرك. شكرا. الحياة الكرامة الاقتصادية في هذه الأيام كثير تعقدت وتداخلت. قديما كان الناس بينهم معاوضات مقايضات معاوضات خفيفة، اليوم صار شفت يعني واحد اشترى سيارة، طيب الآن هاي بدها تخليص جمركي وإلى غير ذلك، وفي قوانين إنه لازم تكون باسم اللي استوردها الآن، طب هذا لا يملك المال، هل يمكن أن يستفيد من إنسان يملك المال؟ ممكن، لكن من خلال صيغ معينة هيئات الرقابة الشرعية عليها أن تدرس تلك العقود وتتابع تنفيذها حتى لا نقع في مخالفات شرعية. يقول ما كفرت القتل الخطأ؟ القتل الخطأ فيه الدية طبعا المخففة، وإذا لم يجد هذه الدية المخففة بده يصوم صيام، أو عليه كذلك صيام شهرين متتابعين، يعني الدية المخففة وصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هل يعتبر الأب قاتل في حال صار معه خلل في أجرات السيارة وصار حادث وتوفي ابنه، هل يلزم الأب الكفارة؟ نعم، لو فرضنا أن الأب قصر في السواقة وفي مراعاة قواعد الأمن والأمان في السواقة، نعم فيعتبر أنه قتل خطأ، فعليه الكفارة، عليه الدية وعليه الكفارة قولا واحدا. وكذلك الابن إن قتل أخوه إن قتل والد والدته هي كذلك، ما في فرق. أخي أبو راشد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: كيف حالك شيخنا؟
0: الله يديمك ويرضى عليك.
2: الله يعطيك العافية. والله أنا أحبك في الله يا شيخ.
0: حبك الله يا أبو راشد.
2: يعني أحاول أفضي حالي عشان أسمع برنامج.
0: أكرمك الله يا سيدي، أهلا وسهلا.
2: مستفيد منك أقسم
0: بالله. حفظك الله ورعاك، تفضل سيدي.
2: الله يجزيك الخير. شيخنا بس بدنا تذكير هيك للأبهات والأمهات على الأولاد اللي بيضلوا بعد 9-10 بالليل وصراخ وجعاء يعني ينصحوهم فكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، بس هيك تذكير منك كلامك.
0: وعلى فكره ولو حاولت انت توقفهم ما بيستجيبوا اولاد اليوم.
2: والله يا شيخ ما بيستجيبوا. لا ولد عمره 12-13 سنه بتلاقيه يعني بلغتنا العاميه بلش يعرفت. يعني شو بدك تحكي له؟ بدك تضربه بدك تبلش مع اهله.
0: يعني قديما كان الكبير له هيبه، الان ولا بيحترمه.
2: والله العظيم ما في هيبه ولا احترام ولا شيء.
0: صحيح، بارك الله فيك يا ابو راشد. الله يعزك يا سيدي، شكرا على الملاحظه الهامه، شكرا. طيب اذا قضيه ما في فرق بين فلان وفلان في الحدود ابدا ابدا، او في العقوبات، هي عقوبه طبعا. طيب والله سؤال اخي راشد صحيح، الاجيال يا جماعه اختلفت، بدنا ننتبه. اليوم هنالك من يشيطن الاطفال، الميديا بتشيطنهم، المسلسلات الموجهه بتشيطنهم، دعوه الحريه الفارغه انه انا حر انا حر، هذا كلام غير صحيح. ولذلك الاباء بتكون بدوركم في التربيه والتوجيه، لكن كما قلت في البدايه النبي صلى الله عليه وسلم نجاح دعوته كانت بعده اسباب، اهم شيء القدوه. كان عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الصدق وهو الأصدق، يدعوهم الأمانة وهو الأكثر أمانة. إحنا اليوم بدنا ننتبه، أنا كيف بتعامل مع جيراني، كيف بتعامل مع الكبار، مع أقاربي، أولادك يأخذون منك. ونعم، وحتى في نهي عن يعني الأولاد نبقيهم خارج البيوت خاصة عند المساء لأشياء كثيرة، فمن هذا الباب بدك تنتبه اليوم لهذا الأمر. يقول هل يجوز لأحد فقد أحد أطرافه أن يكون إمام في الصلاة؟ ما العلاقة؟ ما له أي علاقة اطلاقا، قطعا يجوز. من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. يعني هذا إنسان فقد أحد أطرافه بمرض أو شو ما يكون، أو افرض بدفترد أسوأ من ذلك أنه أيام تطبيق الحدود والله سرق فقطعت يده ثم تاب وتاب الله عليه فأصبح إماما، شو الإشكال في ذلك؟ ما في حرج، ما في ما يمنع اطلاقا، يعني ما في ما يمنع من هذا. طيب كان في سؤال حول هل ملزم أنا تاجر أن أوحد سعر البضاعة لكل الناس؟ والله طلع إذا كنت صادقا وكتبت أنه والله السعر محدود بدك تلتزم حتى ما حد يجد في نفسه شيئا عليك، وبعض الناس يلتزمون بهذا. إذا كنت مش ملزم نفسك بهذا فلا حرج في هذا، أنت تبيع بأي سعر بيجيك فلان بتراعيه بتكرمه بتسامحه، بلناش علاقة فيه. طيب دكتور محمد فضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، حياكم الله دكتور.
3: نفع الله بكم وبعلمكم.
0: فيكم يا حبيبي، الله يرضى عليك، تفضل.
3: كنت بحضر في مسلسل محمد الفاتح رحمه الله وأحسن إليه.
0: آمين.
3: في كان سيحدث انقلاب عليه من قبل رئيس الوزراء عنده بالتعاون مع الوزراء وما حوله، لتنصيب أخوه الطفل اللي عمره تقريبا كان في وقتها 10 سنوات.
0: طيب.
3: ولدرء الفتنة هاي وقاموا يعني مجموعة منهم بقتل عدد كبير من المسلمين للانقلاب. فكان من أحد الموالين لمحمد الفاتح قام بقتل الطفل لدرء الفتنة وحفظ الدولة. فشو الحكم هون سيدنا يعني في هاي الحالة؟ إنه اللي بدهم ينصبوا طفل عمره 10 سنوات الانقلابيين نحكي. قام الموالي للسلطان بقتل هذا الطفل اللي هو بيكون أخوه لمحمد.
0: طيب.
3: الفاتح.
0: أنا والله نعم. ما حضرته بس هو هذا المشهد أنت مثل ورأيته صح؟
3: نعم.
0: طيب
3: نعم.
0: أنا أسألك شرعا بأي نعم. حق يجوز قتل أي إنسان؟ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله
3: وعرضه نعم.
0: ولا يحل دم
3: درء الفتنة
0: لا يكون دماء. لا يكون بإراقة الدماء. اتفضل أخي محمد راح صوتك.
3: عدد القتلى بهذه الحالة.
0: طيب
3: نعم. يعني ما بعرف شو الحكم هون يعني اختلط علي الموضوع أنا وكونه موثق في التاريخ هذا الحدث يعني.
0: طيب بارك الله فيك يا دكتور محمد أشكرك يا سيدي.
3: أشكرك.
0: يعني أنا صدقا ما رأيت ولكن قرأنا في التاريخ وقرأتم ورأيتم أنه أحيانا عندهم الغاية تبرر الوسيلة. للأسف هذا أسلوب سياسي انتهازي. هذا الانتهازي الحقيقة بيجعلهم يتخطون يعني مقررات شرعية لا تنازل عنها. قضية دم المسلم وحرمته هذه قضية لا تنازل عنها والغاية لا تبرر الوسيلة هنا. ولذلك الوسيلة لازم تكون شرعية. أنا والله لأجل أني أبطل هذا الانقلاب بقتل هذا الولد الذي سينصب. من فعل الانقلاب عليه مؤاخذة إذا كان مش مطلع تفاصيل. ثم لا يكون دفع هذا السوء المتوقع بها بإراقة الدماء. فإحنا شرعيا هذا حرام. نقول حرام أن ينقلب مثلا على الحاكم الشرعي مثلا. حرام الآن أنه يأتي بطفل صغير ينصب وهو لا يدري وهو لا يعقل. حرام إراقة هذا الطفل الصغير. لو سأل الطفل الصغير هو بريء ولو عارف ماذا سيحصل فيه ولا ما سيفعل به. كل حرام في حرام. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان.
2: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. روستد شاورما لحمة وجاج كريسبي وكبسة ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي أول أرمشة بتحكي الحكاية.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
4: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
5: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحص للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحص، كبسة زر وراحة بال. خلدة أم الصماق مقابل البلدية. 079-54-321-40.
6: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات، عطفا على إجابتي للدكتور محمد حول محمد الفاتح في فقه اسمه فقه السياسة الشرعية، هذا كتب فيه السابقون واللاحقون وأصبح فقها مميزا يتكلم عن العلاقة بين في الفعل السياسي، ما هي الضوابط الشرعية في الفعل السياسي؟ فالأمر ليس منفلتا وإنما هي قواعد مستقرة، ومنها الحفاظ على المال والحفاظ على الأعراض والحفاظ على الدماء. أما والله لأجل المكاسب السياسية بدنا نقتحم، هذا فعل أهل التسلط وليس فعل أهل الرشد. طيب أخي بلال تفضل سيدي.
1: السلام عليكم دكتورنا.
0: السلام حياكم الله سيدي تفضل.
1: نحبك في الله
0: دكتور. حبك الله يا بلال الله يرضى عليك.
1: دكتور بس ملاحظة سريعة بالنسبة لهذه القصة. فأنا قرأت سمعت زمان وقرأت عن يعني حاولت أدور وأبحث. الكل كان أجمع على أنه هاي قصة مكذوبة على الخليفة محمد.
0: ممكن والله مش مطلع عليها بصراحة.
1: وأنها ظهرت بعد ما صار خلافات سياسية بين بعض الدول لأمور يعني سياسية وصعدوها، وهذه يعني مكذوبة بالمجمل يعني. صحيح. ما قرأت يعني هي مكذوبة عن السلطان.
0: وحتى لو وجدت احتمال تكون من أهل التآمر والمكر يعني والكيد وليس منه.
1: أنا قرأت رواية واحدة بتقول إنه مات إله أخوه، كان مات إله لكنه مات غرقا يعني، كانت المربية سهيت عنه مات غرقا. حتى هاي القصة مش
0: أخي بلال. أنا بشكرك على الإيضاح وخلينا ننبه شيء، إحنا في عصر نحن عايشين في أحداث
1: يعني إحنا لا ما دكتور يعني كمان التنسر وبدهم يشوهوا تاريخنا.
0: صحيح صحيح. لا أنا التاريخ. بدي أقول لك شيء، إحنا عايشين في أحداث وتزور أمام أعيننا.
1: يعني نعم بالضبط، وهذا تاريخنا.
0: كيف انسبق؟
1: احنا مش بلاقين احنا حاضر نعتز فيه فبنعتز بتاريخنا.
0: احسنت.
1: بدهم يشوهوه، بدهم يعملوا له يعني تشويه. هذا اللي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح القسطنطينية جيش مغفور له
0: لنعمل جيش
1: يعني. صحيح. دكتور سؤال، دكتور عندي سؤال. انا اقرا بمر على ايات بقراهم بخاف، انهم ايه انه ان كان اباؤكم او ابناؤكم احب اليكم من الله
0: اليكم الله ورسوله،
1: وكان في ايه كمان عن الابناء
0: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.
1: مرات دكتور بكون أنا قاعد مع أولادي وكذا بأذن المغرب، أنا عندي قدرة أروح أصلي المغرب في المسجد، لكن بحب القعدة يعني بخاف إن هذا يكون
0: ليست هذه المقصودة. ذاك الذي ترك الجهاد وذاك الذي ترك الواجبات. أما أنت ما عليك شيء، على كل حال سأجيب ذاك. أنا بشكرك أخي بلال. وهي قضية في التاريخ الكرام بحاجة إلى متخصصين في التاريخ يرجعوا لنا هاي وغيرها. طبعا إحنا ديننا لا يتعلق بهؤلاء الأشخاص خاصة إن كانوا متأخرين مثل محمد الفاتح وغيره، إحنا نفاخر به وصلاح الدين الأيوبي، لكن قد يقع منهم أخطاء وقد يفترى عليهم. الآن يأتي المؤرخ الصادق ليكتب، وعلماء كبار أرخوا مثل الإمام أبو شامة كتاب الروضتين أرخ لفترة صلاح الدين ونور الدين على كل حال. والعثماني هناك من كتب في شكيب أرسلان الحلول السندسية بحاجة لمراجعة. أنا ما راجعت والله لأن مسألة ما حضرت فيها. طيب أخي محمد فضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عمي في أنا صاحب محل الجملة.
0: نعم.
2: وبيجوني فئات من ما بديش أوضح منهم من المجتمع بيشتروا مني للشركة، فبيطلعوا ضيافة بدون إياني إني أغير بالفواتير
0: زيادة.
2: يعني مثلا هاي باكيت القهوة أنا ببيعه بدينارين، بدون إياني أعمله بدينارين وعشرين وأعطيهم على الكمية بونص، وبدون إياني إني ما أسجل.
0: وبتروح هاي البونص إلهم؟
2: البونص يروح ضيافة للمكان بس على حساب حدا ثاني.
0: والله يا حبيبي قولا واحدا هذا حرام ابدا، هذا كلام معلن لا يجوز. كثير ناس بيسالون في هذا ما بيسال اماني. انت الان بعتهم بضاعه برقم محدد بتعطيهم الفاتوره برقم محدد، ما لنا علاقه، لا بحط في جيبتهم ولا بعطيهم بونص، لانه هيك بتكون انت اعنتهم على كسب حرام. حرام ما بصح. استغني يغنيك الله باذن الله تعالى.
2: الله
0: يرضى عليك. اشكرك يا سيدي وشكرا لامانتك وصدقا يوميا هذا السؤال. حتى قبل شوي كان سائل واحد حول وكيل بالشراء، نفس الفكرة، وكل بشراء شيء، فهو بيعرف سوق يعني السوق وبيعرف انه فلان بيبيعه بخمسين، لا ارى عند واحد بيبيعه بخمسة واربعين، فاشترى بخمسة واربعين وحسبها بخمسين بده ياخذ الخمسة، هذا كله حرام. هلا متى يصح هذا؟ للتاجر المفرق. الان هذا مثلا تاجر جملة اشترى منه تاجر مفرق بسعر صحيح، اشترى لنفسه وثم باع لنفسه بالسعر المتفق عليه. أما إن كنت وكيلا فكن أمينا. هذا كلام ما في مجاملة لأي إنسان، هذا حرام ما بصح. والدليل على صحة هذا أنه لو صاحب العمل اطلع على هذا الفعل لساءه ذلك ولما رضي به، فهذا قطعا قطعا لا يجوز اطلاقا. قضية لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ترك العبادة، ترك الجهاد، ترك الواجبات، مش بس مش في الأمور إنه والله واحد آثر أن يصلي في بيته، لأن عندها رح نفتح مسألة ما حكم الصلاة في المساجد. قل له هي سنة مؤكدة عند الجمهور أو فرض كفاية مثل صلاة الجنازة، إن قام بها بعض الناس أجروا وأخذوا الأجر الوافر ولم يأثم من صلى في بيته، هذا الحكم الأرجح في هذه المسألة. فأنت ما لك علاقة في هذه الآية بصراحة، ذلك القرآن بده فهم يكرم. وخطأ الخوارج أنهم أتوا إلى آيات نزلت في الكافرين حملوها على المسلمين، وهذا لا يجوز. كان هنا سؤال من أحد الأخوة بيقول لأنه اللي سألني حول الإنسان اللي يجر أو يده مقطوعة كيف يصلي بالناس، قل لأنه زي الذي يصلي على كرسي لا يجوز أن يكون إمام. صحيح؟ لا يا سيدي، كلامه غير صحيح أبدا. إذا كان هذا الذي تقدم ليصلي بالناس هو الإمام أو هو الأقرأ والأفقه وصل على كرسي فلا حرج. لذلك الرأي الأصح في هذه المسألة أن الذي يصح الذي يحسن التلاوة يمكن أن يصلي بالناس ولو كان جالسا ولو كان على كرسي ولو شو ما يكون، بدليل فعل النبي سام صلى جالسا لما مرض، وصلى أبو بكر قائما والناس يصلون بصلاة أبو بكر، فما في حرج في ذلك. متى ينتهي وقت الضحى بالنسبة لصلاة الفجر؟ شو العلاقة الضحى والفجر؟ هل ينتهي وقت الصلاة؟ أنت يعني خلط ما بين وقت الضحى وصلاة الفجر. إذا بتقصد الفجر ممكن صلاة الصبح اللي هي الفجر، هذه وقتها من طلوع الفجر الصادق اللي هو 5 وشوي تقريبا، 5:11 5:13 دقيقة، وينتهي عند الشروق 6:21 23 يعني فقط، هذا وقت صلاة الفجر. الضحى ما له علاقة، الضحى تكون بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة يبدأ وقت الضحى وينتهي قبيل الظهر بقليل. طيب، أحد الإخوة له رغبة في إزاحة برنامج الكلمة الطيبة عن وقتها لأنها تبث وقت صلاة الظهر، كمان جيد. إن شاء الله هذه الملحوظة إن شاء الله مننبه عليها حتى يكون الاستفادة أكبر من هذه البرامج المفيدة. سأل إمام حول، هناك من اعترض علي أنه قرأ مرة من سورة في الركعة الأولى متأخرة ثم في الركعة الثانية قرأ من سورة متقدمة، لا حرج. هذا ما الذي فعله؟ لم يلتزم بترتيب المصحف وليس بلازم، ما إن أي دليل يلزمنا، بل الدليل يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن. والنظائر التي كان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام كان يقرأ وهي متباعدة عن بعض، متباعدة. فمن هذا الباب لعله يجوز لو سأل سائل أيهما الأفضل، الترتيب ولا عدم الترتيب؟ لا نقول الترتيب أفضل بس استحباب، لكن من خالف حقيقة ما علي أي إثم في هذا. وذلك من فضل الله الكرام الفقه الإسلامي لما يكون يعني أدلته اجتهادية وتحسينيات الأمر واسع فيها والأمر سهل. سأل سؤال حول قضية مس الرجل زوجته بس بدون شهوة، فهل ينقض الطهارة؟ مسألة خلافية، مس الرجل للمرأة أو مس الرجل لزوجته هل ينقض الطهارة؟ عند الشافعية نعم، عند غيرهم لا. ولذلك هل هاي مسألة يعني قاطعة؟ لا، مسألة فيها اجتهاد. ولذلك إذا الإنسان أخذ بمذهب من لا يرى النقض على اعتبار أن الشهوة غير حاصلة لا حرج فيه، وليس عليه أن يتوضأ. وهنا من أراد أن يلتزم بمذهبه يلتزم، لكن لا يشنع على من التزم بمذهبه أبدا. هي هذه الفكرة المهمة، لأنه في زمن هل المذاهب نشأت نشأة رائعة، لكن في لحظة من اللحظات صار فيها تعصب. وصل الأمر الكرام أنه كان في الحرم المكي وفي بعض المساجد الكبرى في الإسلام كانوا كل مذهب له محراب وله إمام، وهذا خطأ. لكن من فضل الله اجتمعت كلمة الناس وأخذ يصلي بعضهم وراء بعض، وهذا هو الصحيح، وكل له مذهبه. هذا كلام هنا بكون كيف احنا الآن مواطنون في هذه الدولة على اختلاف الأديان واختلاف المذاهب وكلنا نحب الوطن ونتألف، نفس الفكرة. أنتم مسلمون وهنالك خلافات في بعض القضايا، وليس كل القضايا، لازم يصلي بعضكم وراء بعض. طيب هو الصحابة رضي الله عنهم كانوا متفقين تماما في كامل المسائل الفقهية؟ لا، ما كانت المذاهب قد نشأت، ولكن الأفهام موجودة. عبد الله بن مسعود صلى خلف عثمان، وعثمان من كان إماما، كان أمير المؤمنين، فصلى الصلاة تامة ولم يقصرها، وقال الخلاف شر ولا أخالف، وإماء وعثمان إمام من أئمة الهدى فلا أخالفه. هذا فقه سليم. ذلك لما كانوا يطلعوا مثلا في السفر وفي الغزوات، كان هناك أميرهم، الأمير عنده رأي فقهي يمضيها عليهم إجباري، مدام ما في مخالف للشريعة ويلتزمون، ورأيك الخاص خليه لك، ما عندنا مشكلة في ذلك. طيب أخي أبو عوني تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: طلاب في دولة أفريقية بدهم عدد كبير من المصاحف، لو أرسلنا لهم هذه المصاحف ممكن نقيمها من الزكاة؟
0: هي الدولة فقيرة والناس فقراء.
3: نعم، وليس متوفر المصاحف بكل مكان عندهم.
0: والله لا حرج، إذا كان هي جالية إسلامية مضطهدة وقليلة وفقيرة، فمن باب تثبيت دينهم لا حرج في ذلك. إذا كانت من الصدقات أحسن، ومن خلز من وفر الزكاة لمصارفها، لكن إذا لم يتيسر إلا من الزكاة يجوز، ما في حرج
3: أبدا. الله يكرمكم. شكرا.
0: كرمك الله. طيب، عدد السور المكية أكثر من عدد السور المدنية، صحيح؟ مع أن الفترة المكية أقصر ممكن توضح، صحيح؟ هي القضية ليست في الطول، هي 13 سنة في مكة و10 بالمدينة، 28 سورة مدنية و86 سورة مكية، ما في إشكال في هذا. لكن لاحظوا أن القرآن المدني طويل، شوف سورة البقرة 49 صفحة، وبعضها 27 صفحة و25 صفحة إلى غير ذلك. فمن هذا الباب القرآن المدني طويل، القرآن المكي قصير، مش قضية هاي. طيب، يقول هل التخطر في البال، ما يخطر في البال، نحاسب عنه مثلا بعلاقات غير شرعية مع نساء مجرد خاطر؟ طيب ما الداعي لهذا؟ أتظنون أن الخواطر سهلة؟ تبدأ الشرور بالخواطر بالأفكار الشيطانية. ولذلك قال الله تعالى لرسول معلم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. معاذ الله أن يكون للنبي في شيء، ولكن علمه أن يبتعد عن نزغات الشياطين. فالآن ليش تخلي الشيطان يتلاعب فيك ويتقدم بك خطوة بعد التفكير الآثم، تدخل في مغامرات ومخاطرات ومخالفات شرعية؟ الأصل الابتعاد. أي خاطر شيطاني بدك تصرفه، قد يكون الخاطر شيطاني فكرة، قد تكون شبهة، قد تكون شهوة، كل هذا يجب أن تبتعد عنه حتى تريح نفسك وتنشغل بالحق. إذا ما شغلت نفسك بالحق لا سمح الله سيشتغل عليك الشيطان. بقول وضعت منشور على الفيسبوك عشان صيانة بيتي. طيب، ويجي أكثر من حدا واخترت واحد محترم. طيب، واتفقنا على مبلغ متفق عليه شفويا، وصرت أدفع له المبلغ على دفعات، ولما خلصت دفعات لم يكمل العمل المتفق عليه، وبطل يرد على التليفون، رحت شكيت عليه وعلى الفاضي، كيف استرجع فلوسي؟ والله ما بعرف، هاي قضية حقوقية. يعني كيف الواحد الآن بده يأمن لإنسان مجهول؟ لما تذهب إلى إنسان ليقضي لك حاجة في بيتك، بده يكون عنده مكتب، عنده معروف مكانه، تليفونه، اكتب اتفاق موقع بينك وبينه حتى يكون لك حجة وله حجة. بصراحة لا أدري، هاي مسألة تكسع عنها القانون، والله أعلم. على كل حال، إذن قضايا أخرى سنبدأ فيها بعد الفاصل بعون الله، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: حياة FM إعلانك.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
4: صوت

0: اسم له تاريخ.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا لجبت. كان في سؤال عن شراء بضاعة ليبيعها لتسديد رسوم جامعية، هل اسم التورق الشخصي؟ يجوز بصراحة إذا لم يتيسر له إلا ذلك يشتري بضاعة، لكن يشترط شرط واحد ألا وهو أن لا يبيع البضاعة المسجل عليه تقسيطا إلى من اشتراها منه، يعني اشترى من أحمد بده يبيع لزيد، أما خلاف ذلك لا يجوز، لأنه بصير بيع العينة المحرم. طيب، كان في سؤال هنا حول قضية أنه هل ملزم أنا بدين والدي؟ ما رأيك؟ يعني أتحب لوالدك أن يسأل يوم القيامة عن دينه؟ هل هذا من البر؟ يعني غريب السؤال. هل هو القانون الآن طبعا يقول لك لا، خاصة إذا الوالد لم يترك طبعا شيئا، إذا ترك شيئا يقول لك بدك تصوب فهمك أنه الأصل أن تخرج الدين. قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، طلع الدين أولا ثم الوصايا ثم قسمة الميراث. هب أن الوالد كان فقيرا وعليه دين، أنت مبسوط أن والدك سيسأل؟ كان الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل عليه دين؟ إن كان عليه دين طيب من يؤدي دينه؟ فيقوم الغرباء أحيانا عندما لا يوجد الأقرباء يقول دينه علي، إذا ما وجد واحد قال صلوا على صاحبكم، يعني استفضاء أن يصلي على إنسان مدين. فمن هذا الباب من البر أن تسارع الآن إلى إرضاء أو أصحاب المال، إما يسامحوا أو أنك تحملوا. أنا بستغرب من واحد قبل فترة توفي رجل واتصل فيه صاحب الدين قال لي والله أنا إلي دين على فلان، صدقا كلمت ابنه وكأني ما كلمته، قلت له أبوك عليه دين، قال والله أنا ما أخذت منه، أبوي اللي أخذ منه. هذه جماعة حقوق وليس من البر. اليوم الناس الأفاضل يتقدمون إلى الغرباء فيقضون ديونهم ويساعدونهم، فكيف الأب؟ هذا من البر قانونيا، أنت غير مطالب لكن أنت شرعيا مطالب الحقيقة. طيب، سؤال كان حول خطبة النكاح، هل هي كما يفعلها الناس اليوم فيطيلون فيها كثيرا؟ طبعا لا لا، خطبة النكاح يفرق الفقهاء بين الخطبة والخطبة، طلب الزواج من فلان هذا اسمه خطبة، هذه لا لازم تكون مقتصرة وفيها كلام وجيز، يعني البسملة والحمد لله والصلاة على النبي السلام ومدح لسماع القضاء ثم الطلب المباشر، ما هذا الإكثار والإغراق؟ هذا من عادات الناس، والأصل هي جيدة بصراحة، عادة ممتازة لكن من غير مبالغة، دائما المبالغة غير مناسبة. لذلك كان من أساليب النبي التعليمية صلى الله عليه كان يتخولهم بالموعظة، يقول مخافة السآمة علينا، هكذا قال عبد الله بن مسعود، لأنه أخذ الناس يطلبون من عبد الله بن مسعود أنه تعطينا دروس دائمة، فكان يتخولهم بالموعظة، شوفهم يعني متوجهين للكلام وفارغين من العمل يخاطبهم، فلما أكثروا عليه قال لهم كان رسول الله يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. هذا منهج، إياك أن تأتي إلى ناس وهم مشغولون تبدأ تحدثهم حديث طويل مش راح يستوعبوا. على كل حال هذا من الحكمة. كان هنا في سؤال يمكن بده يحضر كأنه يوتيوب في السيرة النبوية، هل تسمي واحدا؟ والله أنا يعني ما بفضل أسمي واحدا، السبب اليوتيوب عالم كبير، بدك الآن أنت تنتبه إلى ما الذي تريده من السيرة، الأفضل أن تقرأ كتاب السيرة، أو إن استمعت إلى متحدث تحدث عن السيرة أن تكون واعيا لما تسمع، لأنه لا سمح الله ممكن يجرك إلى منطقة غير محمودة، ممكن يفتح لك آفاق، زي قبل شوي أخ اللي سأل حول مشهد من محمد الفاتح وأنا ما حضرته ولا قرأت تاريخه بشكل واسع يعني مش تخصصي، فقال لك لا الرواية هاي مكتوبة، نفس الكلام وما يدريك أن المتحدث إلا إذا كان مشهودا له في العلم والانضباط بصراحة بدك تنتبه. فأنا بفضل تبحث أنت عن هذا ويكون لك عقل ناظر فيما تسمع حتى لا أحد يطعن في أحد، والله أعلم، خاصة الصحابة رضي الله عنهم. إنما الآن في حدود ما أعلم أظن طارق السودان له مجموعة جيدة، أحمد السيد، مصطفى حسني، الشيخ سعيد الكملي، أنا بفضله أن تكلم في السير بفضله على الجميع لأن رجل عالم، فالحقيقة يعني بحاجة إلى عالم. طيب بقي شيء أنس؟ طيب إذا لعلنا نستفيد من النبي عليه السلام المعلم الذي علمه الله. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين. فتاوى
1: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
3: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة تقول إن قرار منع السفر إلا للاجتماعات الضرورية وفر 3 ملايين دينار. حملات تفتيشية لضبط العمالة المخالفة اعتبارا من يوم الخميس. 5 شهداء و11 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. إلى التفاصيل، حياكم الله. قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي إن قرار رئيس الوزراء جعفر حسان بداية العام الحالي بشأن منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية والموظفين إلى الخارج إلا للاجتماعات الرئيسية والضرورية لعمل الوزارة حقق وفرا ماليا على خزينة الدولة بلغ نحو 3 ملايين دينار حتى تاريخه. ولفت النجداوي النظر إلى أن الوفر المالي لهذا القرار من المتوقع أن يصل إلى نحو 4 ملايين دينار مع نهاية العام الحالي. سجل سوق العقار في الأردن تحسنا في نشاطه خلال أيلول الماضي مع ارتفاع حجم التداول بنسبة 16% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بالتزامن مع نمو حركة البيع وارتفاع لافت في بيوعات الشقق، فيما ارتفعت قيمة تملك غير الأردنيين على مستوى الأشهر 9 الأولى من العام.

ارتفع عدد الشركات المسجلة في المملكة بنسبة 7.24% منذ بداية العام الحالي وحتى 30 من أيلول الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهر التقرير الصادر عن دائرة مراقبة الشركات أن عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال الأشهر 9 من العام الحالي بلغ 6046 شركة مقارنة ب5638 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. أكد الأمين العام لوزارة العمل أن الوزارة ستنفذ بالتعاون مع مديرية الأمن العام حملات تفتيشية مكثفة تستهدف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في محافظة

0: محافظات المملكة كافة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، بما فيها العمالة المنزلية التي لم توفق أوضاعها وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب. ووجه خلال اجتماعه بمدير وكوادر مديرية التفتيش المركزية ببدء تنفيذ هذه الجولات اعتبارا من يوم الخميس على أن تنظم بشكل دوري في الفترتين الصباحية والمسائية. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم إن 5 شهداء و11 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مع تصاعد خروقات وقف إطلاق النار. يوافق اليوم الذكرى السنوية 3 لمعركة طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام في 7 من تشرين الأول 2023، محدثة صدمة مدوية لدى المنظومة الأمنية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي. هذا وأكد المتحدث باسم كتائب القسام أن يوم 7 من أكتوبر شكل إعجازا عسكريا شهد له العدو قبل الصديق بعظمة التخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي المحكم التي أبدعت فيه عقول المقاومين في توظيف كل المهددات والفرص، بما في ذلك نرجسية نتنياهو وغروره واستخفافه بالخصوم. ينضم إلينا من قطاع غزة المحاصر مراسلنا هناك عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. في يعني بعد 3 سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة والأوضاع ما زالت حتى هذه اللحظة صعبة للغاية في الوقت الذي يعني يشكل فيه المكان الذي يتجاوز أكثر من 30% أو أقل من 30%، هذا المكان الذي يحشر فيه كل أهل غزة حتى هذه اللحظة، كيف هي الصورة اليوم وما الذي يقال بعد 3 سنوات من هذه الحرب؟
1: بالفعل محمد، 3 سنوات اليوم هي ذكرى حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والتي لا زالت مستمرة، وبعد 3 أيام حيث أيضا يصادف الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يرى منه سكان غزة أي شيء تحقق على أرض الواقع، سوى استمرار القصف والقتل والتدمير والنسف وحتى النزوح واستمرار توسيع المنطقة الحمراء التي تجاوزت 70% وحشر النازحين فيما تبقى من مساحة قطاع غزة والبالغ مساحتها ما يقارب من نحو 30%. الوضع على أرض الواقع محمد واستمرار عملية القتل والقصف والتدمير والنسف وكذلك الإخلاءات والنزوح، نتحدث عن 3 شهداء خلال الساعات القليلة الماضية ليرفع عدد الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى 1467 شهيدا وما يزيد عن 5100 إصابة، ونتحدث عن الإجمالي الحصيلة التراكمية منذ اتفاق وقف إطلاق أو عفوا منذ بداية الحرب قبل 3 سنوات، نتحدث عن إجمالي الشهداء ما يزيد عن 74,200 شهيد، وأجمال الإصابات ما يزيد عن 175,200 إصابة. نتحدث عن الشهداء خلال الساعات القليلة من بينهم مسعف كان قد استشهد إثر استهدافي أثناء توجهه لإجلاء مصابين من محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. نتحدث عن استشهاد فتى طفل يبلغ من العمر 16 عاما جراء استهدافه من قبل قناصة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين في المناطق الشرقية من قطاع غزة، ونتحدث عن شهيد ثالث ارتقى قبل ظهر هذا اليوم ناجم عن استهداف طائرات الاحتلال المسيرة لأحد أسطح المباني في معسكر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ليصل مستشفى ناصر الطبي شهيدا وكذلك إصابتين. الواقع الإنساني لا يختلف كثيرا محمد عن الوضع الميداني، نتحدث عن استمرار التضييق فيما يتعلق بإدخال المساعدات فيما يتعلق بعمليات تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية ونقص المستلزمات الطبية والوقود اللازم لتقديم الرعاية الطبية، يتزامن ذلك مع تحريض مستمر قبل الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو على أن المستشفيات يتم استخدامها من حركة حماس والمنظمات الفلسطينية ليشن عليها حربا، وربما يخطط الاحتلال الإسرائيلي كما يشير المحللين إلى أنه يقدم أو أنه يخطط للإقدام على شيء تجاه هذه المستشفيات التي لم يتبقى منها شيء واقف فعليا. نتحدث عن مباني منهارة ما تبقى منها أجزاء تم استكماله بالصفيح وكذلك البلاستيك لتقديم الخدمات للمواطنين والمرضى. نتحدث عن استمرار انتظار أعداد الآلاف من المرضى والمصابين للسفر ومنعهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتحكمهم بهذا الجانب. نتحدث عن منع الاحتلال الإسرائيلي كثير من الأصناف من الدخول إلى قطاع غزة بحجة الاستخدام المزدوج. نتحدث عن مؤخرا وأمس منع الاحتلال الإسرائيلي حتى دخول لجنة الانتخابات الفلسطينية لتشرف على الانتخابات المتوقع تنفيذها في نهاية شهر نوفمبر المقبل. منع الاحتلال هذه اللجنة وبالتالي الانتخابات الفلسطينية مهددة بالعدم إجراءها في وقتها المتفق عليه لمنع الاحتلال الإسرائيلي من السماح للجنة بدخول. هذا الواقع في قطاع غزة. بجانب أخيرا عمليات الإخلاءات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي وكذلك العصابات العميلة المتعاونة معه. نتحدث عن إخلاءات يومية يقوم الاحتلال الإسرائيلي مرة ويعاونه العصابات بالاتصال على الناس والمواطنين والنازحين في كثير من المخيمات بالإخلاء فورا. أحيانا يقوم بقصف المكان وأحيانا أخرى لا يقوم بقصفه، ربما كان ذلك يأتي في إطار الضغط على المواطنين والنازحين لإجبارهم على الإخلاء والمعاناة التي ترافق عملية النزوح والإخلاء وحمل ما يمكن حمله من الأمتعة والأساس التي بحاجة له النازحين. هذه الصورة باختصار بعد 3 أعوام أو بعد 3 سنوات من الحرب، ونحن على أبواب السنة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يرى منه أهل غزة شيء. محمد،
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن استشهاد فلسطيني وإصابة 16 آخرين جراء عدوان واسع شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون على بلدة برقة شمالية مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. وأفادت الوزارة في تصريح باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على البلدة. واصل مستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك اليوم من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 100 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى ونظموا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. وتواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين إلى المسجد وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية في ظل إبعاد 100 عن المسجد لفترات متفاوتة. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي،
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. We'll be right back.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. حين أشرقت شمس السابع من أكتوبر لم يكن الفجر يحمل يوما عاديا فحسب، إذ كان يفتح التاريخ صفحة ستبقى حاضرة بما حملته من تحولات في معادلات القوة وما كشفته من حقيقة الصراع على الأرض الفلسطينية. من غزة انطلقت عملية طوفان الأقصى لتضرب في عمق الاحتلال وتعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد في مواجهة مشروع استعماري تتواصل فصوله منذ عام 1948 بالقتل والهدم والتهجير ومصادرة الأرض، فيما جاء العدوان اللاحق بكلفة بشرية غير مسبوقة طالت غزة والضفة والقدس. ولم يتوقف أثر الطوفان عند حدود فلسطين، حيث امتدت ارتداداته إلى الإقليم لبنان سوريا وإيران، وتصاعدت المواجهات وباتت المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات واسعة. وفي قلب هذا المشهد برز البعد الدبلوماسي والإنساني للأردن، فبينما كانت الحرب تحاصر غزة فتح الأردن جسورا لإغاثتها بخطابات ملكية وقوافل برية وإنزالات جوية ومستشفيات ميدانية وغيرها في مسار متواصل حمل المساعدة إلى أهل القطاع. أرحب بالمحلل السياسي حسن أبو هنية. مرحبا بك أستاذ حسن. بالنظر إلى ارتدادات طوفان الأقصى في المنطقة والعالم، ما الذي تحقق في ذكراها الثالثة وإلى ماذا يؤسس لصالح القضية الفلسطينية؟
1: نعم، تحياتي لك وللسادة المستمعين والمشاهدين. أعتقد أن 7 أكتوبر كان لحظة حدث تاريخي يشبه الأحداث الكبرى في التاريخ، حدث الثورة الفرنسية أو حدث الأحداث التي تعيد صياغة النظام الدولي والعالم بشكل عام. وبالتالي نحن نرى ارتدادات كما ذكرت، ارتدادات 7 أكتوبر على العالم. من الواضح أن العالم الآن يدخل في حقبة جديدة من عصر الهيمنة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الغرب الجماعي إلى عالم متعدد الأقطاب. نعلم أن كان يراد للقضية الفلسطينية أن تصبح نسيا منسية، وبالتالي كانت عمليات تصفية القضية الفلسطينية تجري على قدم وساق، وللأسف انساق لها معظم الدول العربية والإسلامية، دخلت في إطارات تطبيعية منذ عام 2018، بدأت العملية تتدحرج وصولا إلى الاتفاقات الإبراهيمية، ثم إدماج إسرائيل في المنطقة على الصعيد العسكري بضمها إلى القيادة المركزية، ثم إنشاء ما يسمى تحالف الشرق الأوسط الدفاعي، وكذلك أصبحت جزء من هذه المنطقة. ولم يعد هناك الحديث عن حل القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، ولا حتى حل الدولتين الذي قابلت فيه السلطة الفلسطينية بمجرد القبول بحدود يعني 4 مليون وحزيران 67 على مساحة أقل من 22% من أرض فلسطين، ومع ذلك لم يكن مقبولا. شاهدنا في 7 أكتوبر انكشفت كل القيم في الغرب، هذا النظام القائم على القواعد، بمعنى شاهدنا أن هذا الكيان هو هش، كان يتكلم مع بأنه يريد تغيير الشرق الأوسط وأنه يريد أن يكون هو الدولة المهيمنة الوحيدة في المنطقة، ويتحدث عن إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط. لكن عملية 7 أكتوبر في اليوم الأول ظهر أن هذا الكيان غير قادر لوحده على حماية نفسه، فضلا عن بسط سيطرته في المنطقة. وبالتالي شاهدنا منذ اليوم الأول 7 أكتوبر تداعى كل الدول الغربية، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس الحرب، وزير الخارجية، كذلك رؤساء فرنسا، ألمانيا، وكل الدول الغربية، وأصبحوا جزء من المشاركة في حرب الإبادة في غزة.
0: لكن يعني ربما أستاذ حسن شهدنا تحولا في مكانة القضية الفلسطينية دوليا، وهذا السؤال يعني هل اليوم باعتقادك يعني أن الاعترافات والمواقف الدبلوماسية التي تغيرت بعد 7 أكتوبر لم تتحول بعد حتى هذه اللحظة إلى تغيير في ميزان القوى على الأرض؟
1: بالتأكيد نعم، لأنه شاهدنا هناك عملية يعني محاولة إنقاذ بعد أكثر من عامين، يعني شاهدت بأنه لم تتمكن هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري بكل هذه الإبادة بتدمير قطاع غزة بالكامل، المساجد، المستشفيات، الأبنية، كل ما هناك قتل أكثر من 75 ألف فلسطيني، 175 ألف جريح، ومع ذلك لم تتمكن من استعادة أسراها إلا من خلال العملية. وبالتالي جاءت خطة الترام مجلس السلام، ولكنه كان حقيقة مجلس وصايا استعماري، لأنه نعلم منذ يعني عام على هذا المجلس لا تزال إسرائيل تمارس الإبادة، وقتلت أكثر من 500 أكثر من 1500 فلسطيني وجرح أكثر من 5000، ولا تزال عمليات الإبادة. ونعلم بأنه هذا الكيان يعني لا يلتزم بأي اتفاقات، وكانت تغطيات من قبل ترامب والولايات المتحدة الأمريكية وما يسمى مجلس السلام، وهو مجلس وصايا استعماري لاستكمال. شاهدنا طرح عملية ليست في البداية عملية طرح عملية تهجير للشعب الفلسطيني، ولا تزال هذه الخطة معمولة. لكن أعتقد أن صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة بالتأكيد هو أفشل كل هذه المخططات، وشاهدنا هناك شهية هذا الكيان الذي أصبح كيان استثنائي، هو بالتالي تم وضع كل القوانين الدولية، مواثيق الأمم المتحدة، قوانين جنيف للحرب، قوانين حقوق الإنسان، كل هذا لم يعد مكترث، أصبحت هناك دولة الإبادة تمارس القتل والإبادة وبتغطية غربية وبالأسف بتواطؤ أحيانا عربي وإسلامي، بمعنى لم تكن هناك إجراءات حقيقية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من قبل الأنظمة.
0: صحيح. هل هذا اليوم ما دفع الكيان الإسرائيلي إلى الوصول إلى يعني هذه اللحظة؟ اليوم ما يجري في الضفة الغربية في القدس من هذه العربدة للمستوطنين، الأمر أصبح واضحا بشكل كبير فيما يخص الاستيطان، فيما يخص العمليات المستمرة من قبل المستوطنين بالتعاون مع الاحتلال، هل هذا كله يعني أتى نتاج ما تفضلت بذكره؟
1: لا أعتقد أنه هذا يجب أن نعلم، كما ذكرت حضرتك في المقدمة، أنه هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري القائم على الإبادة والتطهير هو موجود منه عام 48. نعلم بعام 48 ارتكب هذا الكيان أكثر من 150 مجزر، ربما الناس تعرف مجزرة دير ياسين أو بعض المجازر الأخرى، ولكن هناك عملية لا ننسى أن سكان غزة 75% هم من اللاجئين، بمعنى هم من الأماكن التي طردوا منها منذ عام 48 عبر عملية التهجير والتطهير العرقي. هذه خطة، هذه هي طبيعة النظام الاستيطاني، ولا أعلم أن هذا الكيان هو أنشأته بريطانيا بعد أن مكنته من كل شيء، ثم بعد ذلك انسحبت، تركت له كل ما يحتاج وزودته بكل ما يحتاج، ثم عندما تراجعت تولت الولايات المتحدة الأمريكية هذا المشروع. وبالتالي نرى كيف أن الآن في الحرب الأخيرة على إيران 28 إشباط فبراير، كيف أن إسرائيل تمكنت حتى من دفع الولايات المتحدة الأمريكية لخوض حرب ليس لها مصلحة بشكل واضح، ولم تكن تشكل إيران تهديد الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع يعرف بأن هذه الحرب كانت بالوكالة عن إسرائيل وأنها حرب نتنياهو. ولذلك أعتقد بأن هذا الكيان الإبادي الذي هو مدعوم من الغرب بشكل أو بآخر، هو لم يستطع يعني بعد 3 سنوات مع كل هذه الإبادة وكل عمليات التطهير، ليس فقط في غزة والضفة الغربية، في لبنان، في سوريا، وشن هجمات في قطر، والآن وفي اليمن، وكذلك في إيران. وبالتالي أعتقد ما يحدث في الضفة الغربية أمر واضح، يعني نرى حتى في الانتخابات الأخيرة التنافس، سواء كان إيزنكوت أو إيزنكوت الذي ينافسه هو صاحب عقيدة الضاحية، بمعنى الإبادة، وهو كل هؤلاء في السلطة أو المعارضة ما تسمى في إسرائيل هي قضايا شخصية، لأنهم كلهم يتنافسون على من يقتل أكثر من الشعب الفلسطيني ومن يهيمن أكثر. وبالتالي عمليات التطهير وعمليات مصادرة الأراضي، إقامة الحواجز، عملية التهجير هي جزء، هي الخطة الأصيلة للليكود والخطة الأساسية لإسرائيل. وبالتالي أعتقد أن الأمور تجري على قدم وساق، وبالتالي الأمور لا تتوقف، وبالتالي يعني هذا الكيان هو كيان استيطاني استعماري قائم على التوسع. نرى خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة يتحدث عن الإبادة ويتحدث عن التوسع ويتحدث عن سوريا ويتحدث عن حق إلهي في كل هذه المناطق، يتحدث عن إسرائيل الكبرى. إذن عملية الضفة الغربية هي مسألة وقت، لكن هل سيتمكن؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هذا المجتمع أصبح مأزوم، نعلم أن هناك في عزلة ليست كافية حتى الآن، لكن بالتأكيد هذه بداية. أعتقد 7 أكتوبر حرك كل هذه القضايا بشكل آخر. ولا ننسى أننا لازلنا في عملية خضم عملية تغير كبير في المنطقة وفي العالم، لا تزال الحرب قائمة ولم تتوقف على كل الجبهات.
0: نعم، دعني أسألك فيما يخص يعني الأمر الداخلي الفلسطيني، هل يمكن أن تكون يعني غزة بعد الحرب مدخلا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، أم أن خطر انقسام أو خطر استمرار هذا الانقسام وتحول غزة والضفة إلى مسارين سياسيين منفصلين أصبح أكبر؟
1: لا أعتقد يجب أن نعلم بأنه هذا هو صناعة استعمارية يعني تقليدية. تعلم أن الاستعمار حيثما دخل بريطاني فرنسي برتغالي هولندي أمريكي في يعني حتى الأمريكان في العراق في أفغانستان في فيتنام دائما يعني يعتمدوا على قوة عميلة وكيلة. في غزة أنت رأيت مجموعات من جماعة أبو شباب وغيره يعني بمعنى الاحتلال يجد هؤلاء الناس للتعاون لكن لا يمثلوا. هل تعتقد بأنه فعلا يعني ما يسمى السلطة الوطنية الفلسطينية أنها تمثل الشعب الفلسطيني بمعنى لو جرت انتخابات حرة ونزيهة في الضفة الغربية ما الذي سيأخذ محمود عباس الذي هو يعني لم يفعل شيء؟ وبالتالي هذا الانقسام هو بفعل ضغط يعني شاهدنا عدة جولات سواء في القاهرة في الجزائر في بكين في مناطق عديدة إذا كانت يتوصل الشعب الفلسطيني إذا ترك لوحده، ولكن هناك ضغوطات دائما تمارس على الشعب الفلسطيني لإبقاء حالة الانقسام. وبالتالي هذا ليس انقساما طبيعيا على الإطلاق. نعلم أنه الناس تريد فعلا يعني جربت منذ أوسلو يعني كم عقد مرة على أوسلو لم يساعد على الإطلاق في إنجاز أي إنجاز الشعب الفلسطيني. عندما بدأت عملية أوسلو في 93 كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية 100,000 فقط لم يتجاوزوا 100,000. من اليوم نتحدث عن 800,000 بمعنى زادت عملية الاستيطان ومصادرة الأراضي. وبالتالي أعتقد هذا الانقسام للأسف الشديد سيبقى ليس لأنه طبيعي لأنه هو مفبرك ومصنوع من قبل الاحتلال ومن قبل داعميه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
0: طيب أسألك يعني ربما في سؤالي الأخير حول المنطقة، هل تتجه المنطقة برأيك إلى مرحلة طويلة من الصراع المفتوح منذ بدء هذه المعركة طوفان الأقصى؟
1: لا أعتقد بأنه في النهاية سنجد حل، إما ترامب مع التجديد النصفي إما أن يعود للحرب وهذا هو الراجح، لأنه نعلم أنه قد يعني وقع اتفاقية مذكرة التفاهم مع إيران وهي مذكرة استسلام بالكامل في 17 من يونيو حزيران، ثم انسحب منها في اليوم التالي من خلال انفصال مسارات بمعنى يريد أن يفصل لبنان ويفصل غزة ويفصل كل المناطق وكذلك يعيد السيطرة على مضيق هرمز. إذا لم يكن جادا على الإطلاق والآن لا يوجد لديه أي وسيلة، وبالتالي على الأرجح أنه ستعود الحرب بطريقة أو بأخرى. وأعتقد أنه هذا في النهاية أبرهنت هذه الحرب أن هذه القواعد الأمريكية ليست إلا لحماية الاستعمار الإسباني الإسرائيلي، وبالتالي أعتقد ستجد أمريكا نفسها تتعرض لهزيمة منكرة. هي تعرضت لهزيمة، صمد الشعب في إيران وصمدت كل محاور المقاومة. وبالتالي أعتقد بأنه في النهاية عندما تنكشف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أعتقد أن الكيان الإسرائيلي كما نعلم جميعا بأنه كيان هو أنشئ وبرعاية غربية، إذا تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة سيتراجع هذا المشروع الصهيوني وبالتالي سندخل في مرحلة من التفكك. أعتقد الأمور على خلاف ما يبدو من تشاؤم وهو فعلا أمر يعني تجده غريب جدا، لكن فعلا أعتقد بأن هذا الكيان الصهيوني رغم هذه الإبادة والقوة وهي أصلا علائم على انحسار هذا المشروع وخلافات داخلية وهناك تحذير حتى من حرب داخلية في داخل إسرائيل صحيح. وبالتالي أعتقد أن هذا المشروع بلغ غايته ونهايته في نهاية المطاف. أعتقد العالم يتغير يدخل في عالم متعدد الأقطاب وبالتالي الولايات المتحدة تتراجع والمشروع الصهيوني الذي هو مشروع غربي ومشروع أمريكي سيتراجع.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن أبو هني. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله. أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا، ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الحكومة تقول إن قرار منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية إلى الخارج إلا للاجتماعات الضرورية حقق وفرا بلغ 3 ملايين دينار. الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 28 مليار دولار في نهاية أيلول. الأجهزة المختصة تلقي القبض على شخصين حاولت تسلل عبر الحدود الجنوبية. صحة غزة تقول إن 5 شهداء و11 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. الناطق العسكري باسم كتائب القسام يقول إن 7 أكتوبر شكل إعجازا عسكريا بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي. وأخيرا استشهاد فلسطيني وإصابة 16 آخرين جراء عدوان واسع شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون على بلدة بورقة شمالية مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة اف ام. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما، بارك الله بك.
1: تفضل يا سيدي.
2: الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما أجمل أن نلتقي على القرآن، على مائدة ومأدبة القرآن. يعني قبل أن أتي قلت لفظ الجلالة في سورة التوبة 67 مرة، ومئة بالعربي 167.
1: نعم.
2: والجذر توب 16 مرة. أولا كثرت لفظ الجلالة في سورة التوبة، لماذا؟ الله الله الله 167 مرة، رقم قياسي، لأن الشدة شديدة، السفر بعيد، والعدو خطير، وهو أضعاف المضاعف. إذا سندنا الله،
1: يا سلام،
2: مساعدنا الله، مثبتنا الله سبحانه، ولذلك كثر في هذا هذه السورة هذا الرقم الكبير 167 مرة. طيب، توبة، أنه قد يقع منا شيء من السخط، شيء من إحنا يعني مش قدها الجيهة، وإحنا يجينا مثلا، فتحتاج إلى توبة. لقد تاب الله على نبيه. وردت التوبة في القرآن كثيرا، ولكن هنا في أيضا وردت 16 مرة. لاحظنا مشتركة 16 167 16، وهي فيها أيضا توبة 16، ملاحظات رقمية لكن مشتركة قطعا. يعني ليه ذكر الله عز وجل؟ لأنه من يثبت القلب والأقدام والنفوس والصفوف، ولا بتتفركش. يعني لو دم فيها الخوف أو يعني أنه عدو مهول انتهت المعركة، لكن بإيمانهم ما كان هذا شيئا يعني يفت في عزائمهم، والحمد لله. تفسير ذلك إذ ربما يكون هذا الرقم قياسيا في ذكر لفظ الجلالة باسمه الأعظم الله لشدة الموقف وبعد مسافة القتال والفارق الواسع بين قوة العدو وقوة المؤمنين، فيحتاج المؤمنون إلى كثرة ذكر الله. وأما كثرة ترداد مادة التوبة، لأن الشدة قد تجلب أيضا ضيقا وحرجا، وقد يقع من المؤمنين شيء من الضيق والعسرة. ووجدت مادة عسرة في القرآن 12 مرة. الآن نتكلم شوية عن جرافات بني صهيون التي تقتلع أشجار الزيتون في فلسطين. هذه الأشجار أطول عمرا وأقدم في الوجود من دولة إسرائيل. زيتوننا أقدم من وجودكم،
1: يا الله،
2: وأقدم من أمريكا التي أبادت الهنود الحمر وأبقت منهم عينات من أجل أن تعمل أفلام سينمائية.
1: نعم.
2: وتدعم لذلك يعني نفس نظرية إسرائيل، نفس نظرية أمريكا، أزاحت شعبا بأكمله وحلت محله، وإسرائيل تريد أن تمثل دور الأم، أمها أمريكا طبعا، بمعنى أن تهجرنا نحن أو تقتلنا نحن إن استطاعت، وتصبح فلسطين مثل ما هي أمريكا لترامب وعصابته. الخلاصة، إذن وتدعم إسرائيل أمريكا لأنها على نفس النهج، لتنهج نهجها مع أهل فلسطين. وعندنا وعد من الله لا يخلف أن قاهرهم. أيخلف الله وعده؟ أعوذ بالله، من شك في هذا ضاع إيمانه. لكن قوي يقينك، قوي إيمانك، قوي معنوياتك، قوي إخوانك من حواليك، قوي مجتمعك أيضا، لأن الهجمة شديدة، تحتاج إلى تثبيت بالكلمة بأن تلمس القلوب والعقول والنفوس حتى تثبت. يعني إخوانا في غزة الناس دخلت السنة الخامسة
1: الرابعة
2: انتهت الرابعة
1: انتهينا ثلاث سنوات
2: بس نعم. إذن الرابعة
1: 7 أكتوبر
2: بينما اليوم. حرب الأيام الستة مش ستة هي 5 minutes war كانت المعركة قد حسمت والأيام الستة بس يعني هيك يعني شكلية. أنا كل حال عندنا وعد من الله أن قاهروهم ومنتصرون عليهم. شفت الدين بيعمل إيه أبويا؟ يعني لولا هذه القناعات ما الذي ثبت أهل غزة 4 سنوات بينما الحرب الأيام الستة ولا مش أيام ستة 5 minutes 5 دقائق انتهت المعركة روحنا جدعان خلاص نعمل إيه نعمل إيه نتنيل على عيوننا. على كل حال متى تستقيم أوضاع العرب؟ عدو الزيتون لا يمكن أن يكون من أبناء هذا المكان. تخلع الزيتون ليش؟ لأنه عدو الزيتون، لأنه الزيتون أقدم منه وأقدم من دولته وأقدم من الحضارة الغربية اللي زتتك علينا، ولذلك بيخلعوا حتى لا يقال أنه إذن كانت عمار هي. طبعا طبعا تجيتون. وفلسطين كانت من أرقى مدن العالم، فلسطين كانت متقدمة على 3/4 الكرة الأرضية والحمد لله. إيه فهم من دنس هذه الأرض فلا مقام لهم فيها لأنهم ليسوا منها، ولا يؤخر النصر إلا بسبب أحوال الأعاريب. يعني ليش تأخر النصر علينا؟ أيخلف الله وعده؟ لا، وإنما إيه لأنه أوضاعنا مش مستقيمة. أي أوضاع؟ كله يعني مين قال أنه هؤلاء 4 سنين وحقاد متفرج؟ يعني مصر مثلا بينها وبين غزة بوابة فقط. ليه ما تدخل الأدوية؟ ليه ما يدخل الماء؟ ليه ما يدخل الطعام من كل المتبرعين من الأمة العربية؟ لكن لا، مقفل ليه؟ مش بتعرفش. إذن أحوال الأعاريب المعوجة من تفكك وتفرق وعداء وتمزق، فهل لا توحدتم؟ والله تعالى خالق هذا الكون وما فيه أقسم في قرآنه العظيم بالتين والزيتون، إن كأنما يقسم بأرض التين والزيتون. وما في أرض يمكن أن تسمى أرض التين والزيتون إلا فلسطين
1: وبلاد الشام عموما. يعني
2: ما هي فلسطين؟
1: نعم،
2: يعني تاج كل بلاد الشام فلسطين طبعا. والقسم بهما هو قسم بأرضهما وهي أرض فلسطين، والتين والزيتون يقسم بالشجرة والأرض اللي فيها مزروعة الشجرة طبعا، التي هي أرض التين والزيتون، وهي أرض القداسة التي لا تطيق ولا تحتمل النجاسة لأنها أرض القداسة، بل تطردها وتقاومها. الأرض تقاوم، الأرض تحاربهم والناس تسالمهم. طب يا دول العربية اعترفنا بإسرائيل ليه؟ وشو أخذنا في المقابل؟ أنا اعترف بدولة إسرائيل، كل دول العربية اعترفت الآن كلها جميعا، استفدت إيه؟ ولا شيء. طب إذن الخطوة ليه؟ مش شغلك صح؟ هذا أحسن جواب. نعم صحيح. تقاوم حتى تظل الأرض المقدسة مقدسة. متى تستقيم الأحوال لتنتهي هذه الأساطير التوراتية المفتعلة والاستعمارية البريطانية والأمريكية؟ ما زالت بريطانيا صديقتنا وأمريكا صديقتنا الخلاصة. ولاحظوا القسم والمقسم به والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا سلام، شو نتيجة؟ يعني هذه الأرض بتخرج رجال يا أبوي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إذا نكص عن دينه.
1: نعم،
2: مش أسفل سافلين لو كبر السن، لا، أسفل سافلين إذا تخلى عن دينه. لكن قد يصل 80 مثل يعني بعض المقاومين أيام المقاومة الأولى أول ما جاء الصهاينة 80 كان يقاتل، 80 عم بيقاتل. إذن ما يضر أنه كبر سنه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، مش رددناه لأرذل العمر، أسفل سافلين إذا ارتد عن دينه.
1: نعم.
2: وسبحانه من أقسم التين والزيتون وطور سينين، والمقصود الأرض التي تنضج الثمرات فهي الأهم. أشجار الزيتون في فلسطين هذه الأشجار أطول عمرا وأقدم في الوجود من دولة إسرائيل ومن أمريكا. على كل حال يعني لولا أن عندنا وعدا من الله بأن سنعود والله نموت قهرا ونموت حزنا وكتما، لكن وعد الله يسرع عنا، وعد الله يثبتنا، وعد الله يرفع معنوياتنا، وعد الله لا يخلف. يا أيها الناس حذاري أن يتسلل الوهن إلى نفوسكم أو قلوبكم أو عقولكم أو إراداتكم أو عزائمكم، أو تشكون في إخوانكم في غزة. وليش فتحوا هالمدبرة؟ فتحوا المدبرة عن الإنسانية مش عن غزة فقط. كشفوا الصهيونية. يا أيها الناس العالم عم بتغير، لا تقولوا ليش فتحت إسرائيل غزة هذه النار على نفسها، حرقتنا حرقتك. إيش ظل حرقتك؟ إيش اللي حرقك أنت؟ إيش اللي أذاك يا أخي؟ إيش اللي لحقك من التعب والمعاناة؟ أعطشت؟ قال لا. أجعت؟ قال لا. أحتجت دواء ولم تجد؟ لا. إذن يعني خليك مساكت بدل ما نقعد نتكلم شمال يمين. على كل حال متى تستقيم أوضاع العرب يا رب؟ لا يؤخر النصر إلا أحوال العرب المعوجة من تفكك وتفرق وتمزق، فهل لا توحدتم؟ الله خالق الكون أقسم بأرض التين والزيتون لتكون مكانتها في قلوبنا منغرسة. هذه ملاحظة سريعة بدأنا بها الحديث.
1: الله يبارك فيك. نواصل بعد فاصل قصير إن شاء الله.
2: مرحبا،
1: فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: Joanne.

0: سمارت الهدايا والمنظفات، فرع شفا بدران المركزي، طريق بيرين، فرع أبو نصير، دوار العلوم التطبيقية. سمارت بيخلي حياتك أسهل.
1: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله. دكتور، عند الآية 56 بعد 100 من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا.
1: يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران أكرم وأنعم. كل سورة القرآن سورة كيف السورة العالية، ويعني السورة مقامها عالي كذلك. سورة آل عمران، سورة المائدة، سورة البقرة، سورة المؤمنون إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا، هذه أشرف صفاتنا وأشرف أسمائنا يا عرب. يا أيها الذين آمنوا، مش احتقارا للعرب، لكن هذا الاسم أحب إلينا. يا أيها الذين، لبيك ربنا. نعم. لا تكونوا كالذين كفروا. يا سلام. يعني الكفر انحطاط بإنسانيته، يعني القيم. نعم. انحطاط عقلي وانحطاط اجتماعي. من فضل الله تعالى ربنا عصمنا بالإيمان من كل هذه الانحطاطات. إنما جميل. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا. نعم. لا تكونوا كالذين كفروا.
0: خلينا، بدي أستأذنك دكتور بعد ذلك، في عندي اتصال لأنه الآية طويلة شوي، فبديش أخر. ماشي. أخونا الأخ ماشي. عمر ماشي. شيخ عمر أبو زيتون، تفضل.
2: عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بالشيخ عمر
2: حبيبنا، مشايخنا، الله ربنا يعطيكم العافية ويفتح عليكم فتوح العارفين.
1: أكرمك يا الله. يحييك.
2: آمين. دكتورنا الحبيب دكتور أحمد نوفل،
1: يعني يا الله يحييك.
2: الله يسعدك حبيبنا دكتورنا. والله أحب نسمع يعني الأخبار اللي بتسر بالنسبة لأهلنا في فلسطين من خلال فضيلتك. يعني في واحد بعث لي، بس بدي أقرأ لك إياها، هن السطرين هيك أقرأ لك إياهن، وبدي من خلال علمك وما شاء الله عنك وربنا فاتح عليك بالقرآن الكريم جواب على هذه. إنه بقول لي هذا الأخ، بقول لي إحنا نؤمن، هذا من أهل فلسطين سكان فلسطين، بقول إحنا نؤمن بأنه فلسطين بلاد مقدسة وما بعمرش فيها ظالم، والإعمار بقول لك الإعمار والمعمر بقول باللغة بزيدش عمره عن 100 سنة، وأطول احتلال صليبي كان لهذه الأمة ما زادش عن 97 سنة. وهذا الاحتلال بقول إن شاء الله هذا الاحتلال لن يزيد عن 80 عام بإذن الله. بقول من 48 حسبها، من 48 2028 مش راح يزيد عن 80 سنة. وحشيتهم الآن وحشيتهم وإجرامهم في وهم بصارعوا من أجل كسر رعب عقدة 80 عندهم. بقولك عشان هيك بادر بمحاربة أي موقع بشكوا إنه بجوز يطلع واحد منهم أو تطلع منهم مقاومة وتحاربهم. هم بيستبقوا الأفعال زي لما فعل فرعون عندما كان يقتل أطفال بني إسرائيل، حتى يقولك لا يخرج طفل ويقتله يوما، فتبنى موسى ليقتله. والله أعلم. الأخ هذا بده يقول بدنا من الدكتور أحمد نوفل بشائر من القرآن بتدل على هذا الكلام.
0: ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: الله يجزاك الخير
0: أخي شيخ عمر. طيب، في اتصالات أخرى ولا لا؟ طيب، معنا أبو طارق، تفضل يا أبا طارق.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يجزيك كل خير يا رب.
0: يا مرحبا فيكم. الله يكرمكم.
3: الله
0: يبارك.
3: دكتورنا اللهم صل على سيدنا محمد، في سورة مريم الآية 38.
0: نعم.
3: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يعني هم ظالمين وأكيد في الآية اللي قبلها مشهد يوم عظيم بيكون يوم القيامة. إيش هو الضلال المبين اللي أكثر من هم الظلم والمشهد العظيم، فإيش هو الضلال المبين؟
0: ماشي، جميل.
3: الله يبارك فيك.
0: أهلا يا أبا طارق، الله يبارك فيك.
3: وفي سؤال ثاني راح مبالي يا شيخ، الله يزيك.
0: طيب ماشي.
3: الله يكرمك. ماشي.
0: الله يكرمك.
3: الله يزيكم
0: يا مرحبا، حياكم الله. طيب دكتور، يعني أحاول أن أختصر سؤال الأخ عمر الذي يقول بأن شخصا من سكان فلسطين يسأله ويقول له: نحن نؤمن بأن فلسطين أرض مقدسة وأنه لا يعمر فيها ظالم.
1: لا يعمر.
0: نعم صحيح. نعم. ولا يعمر. نعم. صحيح لا يعمر فيها ظالم. وإنه أطول احتلال هو الاحتلال الصليبي مكث يعني حوالي 90 عاما تقريبا أو يعني ما يشابه يعني. ويقول نحن نؤمن بأنه يعني أكثر من ثمن يعني أو ثمن عقود لن يكون للصهاينة وجود على أرض فلسطين. لذلك هذا التوحش الذي يمارسونه يعني يشبه ما مارسه فرعون حينما كان يقتل الأبناء ويستحيي النساء خوفا من أنه يكون من هؤلاء الأبناء يعني من
1: جيل ينهض.
0: نعم.
1: ويقاوم.
0: وبالتالي هم يعني يتوحشون مع هذا الجيل خوفا من أنه يعني تأتي ما يسميها هم يعني لعنة العقد الثامن. فيقول هل يريد أن يسمع من الدكتور أحمد نوفل مبشرات قرآنية تؤكد هذا المعنى أو هذا المفهوم خاصة اليوم بذكرى 7 أكتوبر اليوم سبحان الله.
1: عندنا وعد من رب العالمين وليدخلوا المسجد إخواني الكلمتين بيسوا الدنيا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة مش بالسلام بتاع فلان وعلان لا يا أبويا بالسلاح والقتال والمدفعية والتضحيات والأبطال الخلاصة وليدخلوا المسجد هذا أعظم مبشر. الله تعالى وعدنا في هذه السورة المباركة بالنصر بأن نخرجهم من هذه الأرض المقدسة هم أمة دنسة وعد الله لا يخلف. إحنا اللي أخلفنا موعدنا مع الله عز وجل فذهب النصر منا. كيف يعني على 48 انهزمنا في دقائق ولا أيام بقولوا أيام 56 هزيمة 67 هزيمة 73 هزيمة بعدين في شيء في حياتنا غلط. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إخواننا كيف قلوبنا على بعضنا كيف علاقاتنا بمجتمعنا كيف علاقاتنا برب الكون سبحانه كيف علاقاتنا بالقرآن الكريم. بعضهم بيقول لك احنا مش عاوزين قرآن. ما العاوز ايه؟ عاوزين نأرجل ولا نهرجل؟ شوف الكلام. احنا مش عاوزين قرآن اذا هذا روحنا يا ابويا اوحينا اليك روحا من امرنا. اذا خرج القرآن من حياتنا خرجت الروح منا.
0: يا الله.
1: القرآن هو حياتنا روحنا عزنا نصرنا. بدنا من اطفالنا نبدا نعلمهم القرآن وننشئهم على القرآن. هذا الجيل القرآني هو الذي سيستلد فلسطين. الجيل العلماني بيرجعهاش يا ابويا. الجيل القرآني هو اللي راح يرجعها. متى ما أهل القرآن طحنوهم لما طحنوهم هم الآن طليعة البشرية كل عيون الخلق تنظر إلى غزة. كيف استطاعت أن تقف إخوان الصهيوني أذلت أدخن شنب في الغرب أمريكا. بعدين الآن لاحظ يعني في فرنسا مبارح مظاهرات رافعين علم فلسطين في ألمانيا كل يوم بيطلعوا رافعين علم فلسطين. إخواني من فضل هذا الضعيف 2023 قلت غزة تغير العالم. غزة ستغير العالم. ها هو كلمة قروشنا فيها يا أخي بذكر فيها لابد قروشك ورد قروشني. وهذا الكلام بدأ يتحقق من فضل الله. أسلم كثير من الناس. لو أسلمت أوروبا لرأوتم جمال الإسلام. لكن سبحانك ربي شاء الله أنه يبدأ يعني الإسلام في المنطقة المتخلفة حضاريا يعني مش عقليا حضاريا. احنا بقعة متخلفة. تخيل لو ان الاسلام دخل الى اوروبا مثلا او الى امريكا مثلا بتغير وجه العالم. اخوانا يجب ان نستقيم ان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نستقيم على منهج الله والله لترون معجزات. هذا العدو لما شفنا منتمين لقرآنه والله ما يقعد في فلسطين. لا والله يعني تخيل لو مصر أم الميت 120 يا شيخ يا سيدي تفصلنيش 120 مليون ماشي الحال. تخيل لو كانت هذه كلها جنود مدربة حاملة سلاح ودشت على إسرائيل مع غزة هيحصل إيه؟ انتهت إسرائيل. طب ما نعملها ما بدهمش. ما نقول لك إيه يعني بس ما لو فتحوا الباب بس مية توصل لغزة أو دواء يوصل لغزة أو خبز يوصل من مصر لغزة. ده راجل أنت بتكلم عن إيه؟ مصر دولة فقيرة يا أخي. مش فقيرة مصر مش فقيرة. طب طب ليه المساعدة ما تيجي من مصر وتعبر إلى غزة مثلا؟ يعني إخواني اللي بحاصر غزة الأمة العربية، سيبك سيبك، والله كان انتهت إسرائيل. نحن من أطال عمرها، ما ثقلت العيار، أنا بحكي بعض ما في قلبي وعقلي، إذا ممنوع الكلام بسكت، لكن حتى الآن على حد علم أنه مسموح الكلام.
0: طيب خلنا نشوف أبو طارق. طيب شو سؤاله؟ الأخ أبو طارق بيسأل عن سورة مريم الآية 38، يقول أسمع بهم، الآية الكريمة، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. بيقول أي ضلال؟ يعني وقد أصبحوا يعني اليوم اللي هو يوم القيامة وخلص، يعني الآن هم ذاهبون إلى مصيرهم، فيعني أي ضلال المقصود؟
1: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا القيامة.
0: نعم.
1: شو قال بعدين؟
0: لكن الظالمون اليوم في ضلال.
1: شو معنى لكن؟ رجعك إلى الوراء. لكن الظالمون،
0: لكن هو بيقول اليوم أيضا الآية، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
1: ماشي، هو أي يوم؟ اليوم اللقاء الله عز وجل.
0: نعم نعم.
1: إيه؟ فيعني هي مترابطة المسألة.
0: إذن هو يعني الآية تتحدث عن المستقبل وعن
1: الموجود حاليا.
0: نعم.
1: والنقلة القادمة.
0: نعم، النقلة القادمة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا.
1: تمام.
0: لكن الظالمون اليوم في ضلال، في الدنيا في ضلال مبين.
1: أي نعم.
0: تمام تمام جميل. الضلال اللي هو طبعا البعد عن المنهج ويعني البعد عن الله بشكل عام، هذا هو الضلال المبين المقصود.
1: طبعا. ومن من من نسي الله نسيه الله.
0: نعم.
1: ومن أدار ظهره له الله الغني، أنت المحتاج إليه.
0: صحيح.
1: ولما يمرض ابنك يا رب اشفي الولد. صحيح. من تكون تقول أنا ملحد، بطلنا الإلحاد،
0: سبحان الله،
1: يعني هذا وقت الحاجة إلى الله يرفع صوته إلى الله.
0: وإذا مسكم الضر في البر والبحر.
1: أي نعم.
0: في البر في البحر ضل من تدعون إلا إياه.
1: طيب. لكن إذا جت العافية خلاص
0: أعرضتم.
1: آه.
0: ومرة كان لم يدعنا إلى ضر مس. طيب نواصل دكتور، لكن بعد فاصل آخر.
1: مرحب.
0: إن شاء الله كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-564-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع دكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفضل. لدي بعض الأسئلة دكتور عبر الفيسبوك، وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعسلها وعدسها وبصلها، إلى نهاية الآية. وقال تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سؤالي: في الآية الكريمة الأولى قال العامة، عامة بني إسرائيل، أخرج لنا من الأرض طعاما دون أن نتعب أو أن نعمل، وفي الآية الثانية قالت الصفوة اللي هم القوم المؤمنين أنزل علينا مائدة من السماء. ألا يدل هذا الكلام على أن هؤلاء القوم قوم بهت، وأن عامتهم ومؤمنهم سواء، يعني حتى الصفوة منهم سواء، ليس لهم عهد ولا دين ولا ذمة؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام. هل هذا الاستنتاج دقيق دكتور؟
1: لا بأس.
0: نعم
1: لا بأس، هم فعلا يعني أولا ما في ذوق، ما في أدب في التعامل مع الرسل. الرسل خيرة الله من الخلق.
0: لكن الذين آمنوا دكتور مع موسى عليه السلام، القلة القليلة أيضا ليس فيها خير؟ يعني هو
1: حتى هو هذه القلة تكلمت بأسلوب نعم. غير مرضي، غير مقبول نعم. ولا يحتمل. يعني هذه النخبة
0: نعم
1: قالت هذا الكلام، إذن كيف الحواش اللي من بعد؟
0: نعم
1: أدهى وأمر، إذن يعني كل فارطة، كلها المسبحة كلها فارطة.
0: نعم.
1: يعني حتى النخبة اللي هي متميزة مش يعني على النهج المستقيم للأسف.
0: نعم. في تعليق باسم صيف الشتاء يقول: حتى بعد 3 سنوات، قصده بعد 3 سنوات من يعني حرب غزة 3 سنوات، الناس ما بتعرف الكثير عن الزلزال الأمني بين قوسين 7 أكتوبر الذي سيرسم خريطة الصراع بالمنطقة وزوال الكيان المحتل بإذن الله. يعني هذا تعليق أنا أريد أن أسأل عنه سؤالا، يعني بناء عليه دكتور، اليوم كثيرون يقيمون هذا الحدث، حدث 7 أكتوبر، طوفان الأقصى، يقيمونه بناء على ما يرونه، يعني بناء على ما رأوه
1: الدمار
0: وما يرونه الآن
1: والقتل
0: من نتائج آنية
1: والتهجير.
0: نعم، والناس يقيمون يعني ما بين، يعني الناس منقسمين في التقييم، جزء مؤيد تأييدا لهذا الحدث دون أن يرى فيه أي خطأ حتى في الاجتهاد، وجزء آخر لا يرى فيه أي نوع من أنواع الصواب ويراه كله خطأ. يعني ترى الانقسام ليس موضوعيا دكتور، يعني الانقسام يعني اكستريم كما تقول، يعني كما تقول دائما. أنا أسأل دكتور هنا، هل من الصواب أن نقيم هذا الحدث الآن، أم أن نتائجه الحقيقية دكتور ستظهر ربما بعد حين وبعد سنوات طويلة؟
1: يعني لنا أن نقيم، وقد نصيب في التقييم وقد نخطئ، وقد نقترب من الصواب وقد نبتعد عن الصواب. يعني
0: لا، أنا أقصد دكتور، هل النتائج التي رأيناها الآن، النتائج الآنية التي نشاهدها الآن، هل هي بالضرورة النتائج النهائية؟
1: لا.
0: هذا لا. يعني بجوز
1: التفاعلات في أوروبا نحن متفائلون بها، يلاحظوا مظاهرات فرنسا مبارح وأول مبارح.
0: نعم،
1: هذا انقلاب، هذا انقلاب شعبي على النظام الموجود، والنظام الفرنسي كما تعلمون يعني مع الغرب إلى آخره، حتلحق ألمانيا وتلحق بعدها بريطانيا. إذن هناك تغير عالمي. من الذي حرك المياه الراكدة؟ غزة.
0: نعم.
1: هنا يعني شرف غزة، فضل غزة، تضحية غزة ما راحت سدى. إخوان احنا بنظن هي تقتلت غزة، تدمرت غزة. خذ شوف النتائج.
0: وجزء من التداعيات دكتور التي يعني ربما لا يريد أن يراها البعض، أو ربما يغفلها أو لا يجعلها ذات أهمية في التقييم، حينما يقول البعض إن القضية وضعت على الطاولة من جديد، وإن العزلة العالمية التي يمر بها الكيان غير مسبوقة، لدرجة أنه نتنياهو يخرج ويتكلم ويخاطب الناس في الأمم المتحدة، فتخرج الوفود أكثر من 77 دولة تخرج.
1: نعم بالغة.
0: وهذا البعض لا يريد أن يرى هذا، يعني هذا الأثر، يعني هذا من تداعيات ما جرى في غزة. صحيح. ومن تداعيات الإجرام الذي مارسوه في غزة. وبالتالي يعني أظن أن التقييم ربما يكون مبكرا أو ربما يحتاج إلى مهلة حتى.
1: أخواني، أشهر مغني راب في العالم الآن لحق به مجموعة كبيرة يريدون أن يسلموا ويريدون أن يتكلموا بهذا اللسان بهذا المنطق ضد نعم. إسرائيل والنتن
0: والصهيونية نعم.
1: وضد دولهم أيضا
0: نعم.
1: إخواني يعني هذا مغني راب ملياردير وفنانات ومش فن كله عم بينضم إلى غزة مستعد يتبرع لها مستعد وقسم كبير وعم يدخل في دين الإسلام.
0: جميل.
1: إخواني شيئا فشيئا سيتغير العالم، لا تستعجلوا.
0: لا يتمنى الله هذا الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام.
1: يا سلام.
0: أختم بهذا السؤال دكتور في الدقيقة الأخيرة. أبو حمزة أبو ربيع بيقول: ورد في سورة المزمل قوله تعالى السماء منفطر به، مع أن السماء مؤنث، ليش مش منفطرة؟
1: السماء يعني منفطر به، منفطر
0: بصيغة المذكر.
1: أها.
0: نعم.
1: منفطر به مش بالسماء، منفطر به.
0: بس السماء حدث. السماء المنفطر.
1: ماشي السماء. نعم. المنفطر به بماذا؟ بهذا اليوم الشديد. السماء منفطر به مش بنفسها.
0: تمام.
1: فرجعت إلى
0: الضمير،
1: يعني الحدث الكوني،
0: الضمير المذكر أو الحدث. نعم.
1: الحدث الكوني.
0: جميل جميل. أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، يعني وصلنا إلى النهاية سريعا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفا اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

حياة اف ام عيشوا المحبة. الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. الحكومة تقول إن قرار منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية إلى الخارج إلا للاجتماعات الضرورية حقق وفراً بلغ 3 ملايين دينار. الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 28.5 مليار دولار في نهاية أيلول. الأجهزة المختصة تلقي القبض على شخصين حاولا التسلل عبر الحدود الجنوبية. وزارة الصحة في غزة تقول إن 5 شهداء و11 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. استشهاد فلسطيني وإصابة 16 آخرين جراء عدوان واسع شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون على بلدة برقة شمالية مدينة نابلس. تحالف دعم الحكومة اليمنية يعلن إسقاط صاروخ باليستي شمال الرياض أطلقه الحوثيون. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أجمل وأروع التحيات لكل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء السلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

تحية لجميع أصدقائنا وأحبائنا، كل من يتابع حياة FM من أقصى شمال مملكتنا الحبيبة إلى أقصى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. تحياتنا لكم، ودائما وأبدا نسعد بكم وبصحبتكم. واليوم فريق العمل مقسمين وقسمين، نص على اليمين ونص على الشمال، مش هيك؟ أكيد تحياتنا لفريق العمل الموجود معنا ميدانيا. إحنا اليوم موجودين في مكان غاية في الروعة. اكتبوا لي بالتعليقات توقعاتكم وين احنا موجودين في مملكتنا الحبيبة. مملكتنا الحبيبة الاسم له علاقة بالمملكة. يلا شاركوني بالتعليقات من خلال هذا البث اللي عم بتشاهدوه الآن على تلفزيون حياة. معنا اليوم من خلف الكاميرا عدي القاضي، يعطيك ألف عافية، ومن الدعم اللوجستي في هذا المكان أكيد حبيبنا الغالي محمود فتحي، من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن المتابعة والتنسيق ماريا نزار. من تلفزيون حياة لحساباتكم صفحاتكم المهكرة، وأكيد تحياتنا دائما وأبدا للحبيب الغالي عبد الرحمن أبو رياش. من خلف المايك داعيا لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

من الآن على الهواء مباشرة بحب أحكي لكم ممكن أخسر محمود فتحي خلال هذه الحلقة إذا بضل يروح من هون لأنه بستنى منه الإشارة، وأنا صار وقت زي دائما بنشتغل أنا وياك بدون محمود فتحي كالعادة. أكيد بمسي عليكم جميعا، إحنا مش في مادبة. يا ترى إحنا وين؟ اكتبوا لي بالتعليقات وين إحنا موجودين في أيوة بلشت السلاحف، العب يا سمك، هاي بترجع رابرس يا أخوان. لو لا بتوقع تعالي. هاي بترجع رابرس، الموضوع غلط. يلا بمسى عليكم جميعا، أسعد الله أوقاتكم. يعني هيك رح يعرفوا، حط لي سلحفاتين بدهم يعرفوا الناس إحنا وين، ها سلحفاء ولا مش سلحفات، سلحفاءة. طيب شاركوني بالتعليقات إحنا وين يا ترى موجودين، اللي بيعرف أكيد بنقول له تعال أهلا وسهلا فيك، موجودين بمكان جميل في مملكتنا الحبيبة، حي الله كل الأحبة.

0: اخوان هاي والله شكلها بدها يعد ضبط المصنع. هاي السلحفاه بترجع ريفرس قاعده، شوفوا لي ايش قصتها، بدها فلتره بدها إشي. والله طلع والله بترجع ريفرس قاعده فيا حجه لقدام، مش لقد هيك الطريق هيك. طيب على كل حال نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا معكم مشوار جديد لترويحنا اليوم. حلقتنا مقسومه لقسمين، الشق الاول منها حنحكي فيسبوكيات ابرز ما تم التداول حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مواضيع متنوعه بالتاكيد في حلقه اليوم وترويحه اليوم. وفي الجزء الثاني حنعرف اكثر احنا وين تفاصيل هذا المكان، جميل جميل جميل وغاية في الروعة أكيد، هالهواء الرائع المكان الرائع. وقبل ما أحكي لكم أي إشي بدي أشكر الشباب الرائعين الموجودين معنا من هذا المكان، حنحكي أسمائهم أكيد واللي لهم تحية كبيرة جدا، يعني الشباب اللي ما قصروا. إن شاء الله أي حد بيجي على هذا المكان أكيد هو وعائلته هيشعر بالسعادة بالانبساط والأروع من هيك. الحمد لله رب العالمين في مملكتنا الحبيبة عم بنشوف الأجواء حلوة، عم نشوف مناطق فعلا تستحق الزيارة، وهذا المكان بالتأكيد خليه دائما على السكيجول تبعك على جدولك، ودائما إن شاء الله حتلاقوا الشيء المميز في مملكتنا الحبيبة.
1: عمان اسمك بالقلب حنا،
0: بضل يقول لي عمان إذا إحنا مش في عمان، بركزوا لي عمان يا ناس مالك عمان اشتبه. هاي والله بترجع لفرس دوقع تاني مالي دخل لا بس حبي تعصبها انت.
1: عمان اسمك بالقلب حنا دقينا حروف واللي تنحب وحبك ما يوم نعوفه حنونك فتح الدرب نكفوك.
0: طيب لجميع الأحباب بالتأكيد يعني كل واحد جهز سيارتك رتب أمورك واستعد لحملة التفتيش، ودائما وأبدا الأمن العام، وهذه الحملة في كل عام حملة الشتاء راح تبدأ بإذن الله يوم الأحد المقبل. حضروا حالكم مساحات مي في المطرة، كوشوك شغال صح، دفاية أمورها تمام، ودائما وأبدا إن شاء الله أكيد نكون مستعدين لموسم خير وبركة علينا وعليكم. يا رب يجعل موسم أمطار وبركة على بلدنا الحبيب، اللهم آمين يا رب العالمين.

بلشنا السيارة فوق، شكله متعودين على القعدة الحلوة هاي. يلا على كل حال أكيد أنا عم بقرأ هيك جزء من تعليقاتكم، بمسي على كل الأحبة. أم حسام مساء الخير لإلك، وعيسى يسعد مساء، غسان أسعد الله أوقاتكم، رجا ورجا مش إجابة صحيحة، أنس تحياتنا لك، وأم فراس مساء الخير لك، وتحياتنا لمريم لسمية لكل الأحبة لمنى دائما وأبدا أسعد بكم وبصحبتكم. يا عدي افتح لنا الأيرس شوي، الدنيا وراي عتمة، شو أسوي؟ لا بديش تليفون، بدي تضوي الكاميرا كويس، ضبط الإضاءة، طلع الكاميرا، طلقت عتمة أعزل عليك على الهواء هسا. طبعا كل حال احنا على الهواء ماشي. طيب اكيد تحياتنا لجميع احبائنا واصدقائنا وكل من يتابع حياه اف ام، وبحب اقول لكم انه فعلا يعني وين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اذا مطلعني، والله ما بيصير هالحكي هذا، اقلب الكاميرا

بالتأكيد مستمعين الكرام مواضيع متنوعة معنا في ترويحتنا اليوم. لن ننسى أي موضوع من المواضيع اللي تكتبوا لي في التعليقات. أكيد حنحكي عن كل المواضيع اللي بتجول بخواطركم إن شاء الله وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ومسي على كل الأحبة كل الأصدقاء كل أكيد عم بيشاركونا في ترويحتنا لليوم. أكيد اليوم يوم الأربعاء والحمد لله قرب الخميس, لكن أنا ما توقعتش بصراحة أربعاء وخميس محمود معنا اليوم, يعني بصراحة شيء غاية في الروعة. وخليني أبدأ معكم بالتحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة, ويعني هذا الكلام اللي مرتبط باستخدام أبنائنا الصغار لموضوع التليفون أو لموضوع الموبايل. الحذر, كل الحذر من خطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. أبدأ بأول رسالة, وأكيد هذه الرسالة كانت من خلال الأمم المتحدة والأوروبية أيضا, تحدثوا عن إطلاق خطة واسعة لخطط لحماية الأطفال اللي بيستخدموا الإنترنت, وكان الاقتراح بأنهم ما يستخدموا الأطفال تحديدا الأطفال اللي عمرهم 13 سنة ممنوع استخدام السوشيال ميديا, من 13 ل 15 عام يمنع استخدام المواقع التواصل الاجتماعي, وأيضا بعد ال 15 لغاية ال 18 يمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من ساعة يوميا. هذه الرسالة لكل الآباء والأمهات اللي بيسمعونا اليوم عم بيتابعونا, وللأسف طبعا بيكون الأب مفتخر إنه والله أنا بنتي عندي على الفيسبوك أو عاملها آد أو على الإنستغرام وبتابعها وبتتابع أخباري. نحكي لكم يا جماعة الحذر, كل الحذر. اليوم أوروبا اللي بتدعو لموضوع استخدام التكنولوجيا والتقنيات هم اليوم عم بيحذروا, اللي سابقا كانوا يدعوا لهذا الأمر اليوم عم بيحذروا من هذا الأمر وبقولوا الحذر, كل الحذر من استخدام الهواتف النقال قال تحديدا مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال ما دون ال 15 عام, وإذا كان عمره 15 بيقدر يستخدمه ساعة واحدة فقط في اليوم. تعالوا بالله هيك نشيك اليوم على أولادنا على أهلنا أحبائنا ونشوف هل فعلا عم بيستخدموا هاي التقنيات بالشكل. تكتبوا لنا بالتعليقات.

التحذيرات من استخدام الأطفال دون 15 عام لمواقع التواصل الاجتماعي، وأنا بقول التحذيرات أيضا لاستخدام الكبار غير الآمن لموضوع الذكاء الاصطناعي. احنا بنقول ودائما ندعو إنه يا جماعة استخدموا الذكاء الاصطناعي، لكن كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي؟ كيف يمكن أن يكون هناك نزاهة علمية في استخدام هذه التقنيات؟ أحد الأساتذة الجامعيين قام بعمل يعني هيك اختبار، وطبعا عمل حركة معينة وضع فيها كلمة في هذا الاختبار عشان يتأكد مين من طلابه راح يستخدم الذكاء الاصطناعي ومين. 360 طالب كان الامتحان موجه لإلهم، لكن بالمقابل كان عدد الطلاب اللي استخدموا الذكاء الاصطناعي هم 60 طالب من 360. كيف كشف المدرس أو الأستاذ الجامعي هذا الأمر؟ من خلال وضع كلمة البرتقالي، كتب عمل اختبار أو كويز معين ووضع كلمة البرتقالي، فكانت الإجابات كلها كوبي بيست من الاي اي، وهون كانت المشكلة أو هون كان التحدي الأكبر. لكن الخطورة تكمن اليوم بأنه حتى لو وضعت بعض الكلمات اللي هي خارج السياق اللي موجود في السؤال أو الامتحان، تلقائيا الذكاء الاصطناعي حيستثني هاي الكلمة ويشتغل على أساس يعني أنه مش موجودة أصلا هاي الكلمة. إذا الموضوع خطير جدا، واليوم الموضوع يعني بحاجة أنه يتم وضع قوانين ويعني تفاصيل لهذا الأمر اللي هو فعلا عم بغزو مدارس، جامعات، بغزو العمل، بغزو الكثير من المواقع. احنا ما بنقول لا تستخدم، نقول استخدم الذكاء الاصطناعي، لكن استخدمه بالشكل الصحيح، ودائما وابدا اعزو، قول والله انا استخدمته بهذا الشق او بهذا الجانب او بهذا الامر. ويبقى دائما وابدا اليوم موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي هو التحدي في هذا الوقت الذي نعيش.

لكل من يستخدم البوابات الإلكترونية في مطار الملكة عليا، بالتأكيد من التقنيات اللي دائما وأبدا نفتخر ونعتز بها وبنقول الحمد لله رب العالمين، شيء غاية في الروعة. ونحن اليوم عم نطلع بالمطار بنسافر والحمد لله رب العالمين الأمور ميسرة ولا أسهل ولا أروع من هيك. لكن الناس كانت تقول طب مطار الملكة عليا فيه بوابات إلكترونية، طب وشو بالنسبة لمطار عمان؟ طبعا كثير الناس صارت تسأل وتتحدث عن هذا الأمر، وأبشركم بدأ تشغيل البوابات الإلكترونية للمغادرين في مطار مدينة عمان، وهذه دعوة للجميع اليوم تقدر من خلال سفرك في مطار عمان أو مطار مدينة عمان أنك تستخدم البوابات الإلكترونية، وتأكد أنك تكون مفعلها عبر تطبيق سند، هذه الخطوة الأولى. بعد هيك تقدر تستخدم هذا الموضوع بوضع الجواز وضع التيكت، وأكيد البوابات الإلكترونية شيء ولا أروع ولا أميز ولا أسرع من هيك بالتأكيد في مطاراتنا.

طيب احنا اكيد اي شخص بسمعنا بيستخدم الطرقات، وهذا الشيء يعني بلاحظ احيانا انه والله سيارته بتصير ترجرج اذا كانت الطريق غير سليمه. مثلا في طريق دمشق تحديدا، طريق دمشق الدولي، قام وزير النقل السوري باختبار للطريق، وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي كيف اختبر وزير النقل السوري الطريق لطريق دمشق الدولي. طبعا باختصار شديد جاب كاسه مي وحط هاي الكاسه على التابلو وقال للسواق يلا امشي. طبعا بالكاسة كاسة مي موجودة مفتوحة يعني مش قنية زي هيك. وطبعا خلال مسيره، الفيديو الآن حنشوفه خلال لحظات على شاشة تلفزيون حياة، خلال مسيره لوزير النقل لاحظ انه كاسة المي ثابتة تماما أثناء المسير في الشارع، ما انسكبت وما وقعت الكاسة وما كان في أي رجة في السيارة. يعني أكيد الناس اللي بتروح الآن على سوريا على دمشق بسياراتها تقدر تستخدم هذا الطريق، وإن شاء الله تكون طريق ورحلة آمنة إن شاء الله.

يقولوا دائما وابدا ان اكرام الميت دفنه، لكن احيانا الانسان بيحتاج انه ينقل ميت من مكان الى اخر، وتحديدا اذا كان المكان مثلا بعيد بيستخدموا سيارات للنقل وهكذا. في تركيا المشهد كان غريب عجيب لما تم نقل احد او الموتى جثمان هذا الميت عن طريق مركبه، والسياره عم تمشي في الطريق السريع سقط الجثمان من السياره او من صندوق السياره في الطريق العام. توقف السائق، هو طبعا مش توقف لانه زي ما عاش من الضربه، لا توقف السائق عشان يحاول انه يرجع الجثمان، ووجد طبعا من خلفه احد احدى السيارات وقفت، وقام هذا الشخص يعني وضع الجثمان مره اخرى في داخل صندوق الاموات، وطبعا تسليمه للسياره ليعود الجثمان لسياره نقل الموتى، وبعد ذلك يعني يتم نقله للمكان المراد نقله اليه. عشان هيك انا بقول لكم دائما كرام الميت دفنه، لا تمرمطوا الاموات، كفيش واحد مرمط بحياته، ما في داعي يتمرمط بعد ما يموت كمان. الله يا ربي يرحمنا برحمته ويرحم أمواتنا جميعا.

إياكم لموضوع الركبة. أكيد كثير من الناس للأسف بعد فترة معينة بتعاني من غضاريف أو ألام في الركبة، وبقول لك بيصير الواحد بحاجة بعد فترة أن يقوم بتغيير غضروف الركبة بعد ما يتعرض للتلف. واليوم دراسة جديدة من ستانفورد بتحكي عن أنه ممكن يكون هناك مجال لعلاج التهاب المفاصل دون اللجوء لاستبدال المفصل. وهذا الكلام كان الحديث عنه عن طريقة بتساعد الركبة تحديدا أو غضروف الركبة المتضرر من أنه يعود للنمو مجددا من خلال عملية بيكون فيها تفاصيل مرتبطة بهذا الأمر. وأكيد إحنا بنقول إن شاء الله يكون يعني هذا الموضوع بينعكس على كثير صحة ناس، وإن شاء الله يكون الشفاء العاجل لكل من يعاني من آلام في الركبة. والله إني عارف، والله إني عارف راح تحطها يا أنس. درب زين اشتكى مني، مش غيره.

0: حياتي.
1: نقدر تعتبره كل الكلام اللي حكيته من بداية الحلقة كلام عابر، لكن لا نستطيع أن نمر عن هذا التاريخ بطريقة عابرة. السابع من أكتوبر لم يكن تاريخاً ويوماً عادياً، بل كان تاريخاً لصفحة جديدة كتب فيها التاريخ بطريقة لربما لم يرها البعض كما يجب أن يراها. اليوم هي دعوة للعالم أجمع، اليوم هي رسالة لكل العالم من أقصاه إلى أقصاه، أن نرى في هذا التاريخ بريق أمل، بريق نصر، بريق عزة لنا ولأمتنا. كيف لا؟ وقد شهدنا ما شهدنا وبأم أعيننا كان الحضور وكانت الصورة واضحة أمام العالم أجمع. تعالوا لكل يوم نتذكر هذه الحادثة، نتذكر هذا الأمر، نتذكر القدرة اللي كانت في يوم من الأيام هي سبحان الله رسالة من الله أن هذا الكيان سيزول شاء من شاء وأبى من أبى. رغم الإبادة، 3 سنوات مرت على أهلنا في القطاع بإبادة، بعقاب، بمشاهد لم يكن يتخيلها أحد، لكن أمام هذا وذاك لن نستطيع أن نقول إلا أن هذا المحتل هو عبارة عن أكذوبة. جيش لا يقهر؟ لا والله، ما شهدنا خلال ذاك التاريخ أن هذا الجيش لا يقهر، بل قهر، ويعني شهدنا ما شهدنا. لذلك رسالتي لكل إنسان اليوم، رغم كل الآلام، رغم كل الجراح، رغم كل ما حصل في من ذاك التاريخ حتى هذا اليوم، سيبقى ذاك التاريخ حاضرا في أذهاننا أن بإمكاننا ما لم يكن في يوم من الأيام بالإمكان، وبإمكاننا أن نعيش تلك العزة حاضرا يسطره التاريخ ويكتبه شاء من شاء وأبى من أبى.

قد يرى البعض في هذه الأعوام يراها سنين مضت حملت في طياتها الأسى والحزن والألم والدماء والأشلاء والقتل، لكن رأينا ما رأينا في ذاك اليوم. لذلك هي رسالة لكل يعني إنسان على ثرى هذه الأرض، نستطيع أن نقول في يوم من الأيام لهذا العدو كفى، وهو اليوم المتغطرس في أقصانا، وهناك يعني يقتل الأبرياء ويعني يبيد الإنسان بكل أشكال الإبادة. بالتأكيد اليوم عم بنتابع المشهد ونقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لأهلنا نصرا وعزة وكرامة، اللهم آمين يا رب العالمين.

عداي بعت لي بقول اليوم اليوم هو اليوم العالمي للقطن، مش هيك عداي؟ اليوم العالمي للقطن يا جماعة، بس بحب أحكي لكم هذا، بحبه يعني. إذا في حدا بحب يعني يحط بذانه من هون قطنة أو يحط بذانه من هون قطنة، أكيد هذه فرصة. لكن أنا لا أقول إلا الله يفرج همنا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يهونها علينا جميعا ويفرج الهم. أكيد هنكمل معكم بمشوار ترويحتنا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل، فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: الترويحة برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. روستد شاورما لحمة وجاج كريسبي وكبسة ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي أول أرمشة بتحكي الحكاية.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة FM
1: ترويحة برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لليوم. مساء الخير لكم جميعا. أكيد برحب بصديقي الحبيب الغالي، الله يبارك لك ويرضى عنك يا جماعة. في شاب هون عسل اسمه عبد الله شادرمة، جاب لي الخيار الزاكي، الله يا ربي يبرد على قلبه، برد على قلبي، كان معي شوية هيك حرقة زبط لي أموري. عبد الله الله يبارك لك، قول آمين، ربي يرضى عنك ويسعدك. لما يجي حدا يسأل عنه بجيب له خيارة. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بالجميع. طيب يا جماعة، أكيد بنروح مباشرة أنا وياكم لتعليقاتكم الواسعة اللي كانت على مباراة منتخبنا منتخب النشامة أمس أمام فنزويلا. وبالتأكيد يعني كان هناك مطالبات، ليه ما نفوز؟ ليش إحنا أقل مننا نفوز بصراحة؟ وفعلا تعليقات واسعة على هذا الأمر كان على رأسها، هل فعلا أرضية الملعب كانت مبارح مناسبة بالنسبة للاعبين ولا لا؟ كانت تعليقات من بعض اللاعبين يا جماعة إحنا شاركنا بكأس العالم وكأس آسيا وشاركنا في بطولات عالمية، ليش ما يكون عندنا ملاعب فعلا يعني بتليق ب إقامة مباريات دولية بهذا الشأن وهذا الأمر؟ وفعلا يعني احنا بنقول دائما وابدا التوفيق وإن شاء الله الصدارة لمنتخبنا منتخب النشامة.

طيب يا جماعة الموضوع تطور لا تطور تطور الموضوع وصلني دواء الحرق من المهندس عبد الكريم مشكور وإسلام تحديدا جاب لي بقول لي لا ما بزبط تكون عندنا هون بهذا المكان وكون معك لا سمح الله حرقة صداع عندهم صيدلية هون متكاملة يعني احنا بنقول بصراحة احنا في مكان يعني غاية في الروعة الله يحفظهم ويرعاهم الشباب جميعا ويعني فعلا مكان يستحق الزيارة. احنا اليوم موجودين في هذا المكان اللي انا اكيد بستنى منكم تعليقاتكم وراح اقرأ مباشرة جزء من هذه التعليقات. احنا وين يا ترى موجودين؟ مكان غاية في الروعة ندعو الجميع انه يجي يزور هالمكان بكل تفاصيله. أماكن عائلية طبعاً إحنا كان مكان عائلي هي أول معلومة وضروري أي شخص بده يجي هون بده يجي هو وعائلته حتى يستمتع بهالأجواء الرائعة بالذات في أجواء الخريف يعني مظليات وجلسات ولا أروع يعني استقبال في حفاوة ومكان. اكتب لي بالتعليقات وين إحنا يا ترى يلا

طيب سناء بتقول، سناء بتقول يا جماعة ليش كاتبين حدائق؟ أنت وين؟ هون دورك أنت يا سناء تعرفي، هون دور كل اللي عم بيتابعونا الآن عبر شاشة التلفزيون حي، يكتبوا لنا بالتعليقات إحنا وين موجودين يا ترى؟ مكان فعلاً أعطيكم أول يعني أغششكم أول شغلة بصراحة، هذا المكان عائلي، هي أول معلومة، مكان عائلي، يلا.

انس اعطيني هواء محمود. طيب احنا على الهواء اكيد مباشره. انس اعطاني الهواء بدون الكيو من محمود. يا الله يا انس انت خطير. طيب على كل حال عامر بيقول لي وين قاعد يا ابو حلقه. انا قاعد بمكان في الهواء الطلق لكن في مكان في محافظه من محافظاتنا الحبيبه. احنا بالاردن يا اخوان. بالاردن صعب. بالاردن بعمان. بعمان احنا محسوبين. بالله عليك مش بلقى ولا جراش. طيب اوكي بعمان هاي ثاني تسريب. يلا يا جماعه اذا احنا بالاردن بعمان وبمكان غايه في الجمال والروعه في المكان الطلق. مش في عجلون ولا بمادبه ولا في الفلبين ومش حدائق الحسين. يلا شاركونا الان بالتعليقات عشان نحكي لكم وين احنا موجودين الان. اكيد مكان غايه في الروعه زي ما حكيت لكم. وادعو كل شخص بسمعنا بحب يجي يشرف يجي هو عائلته واهله واحبائه. اهلا وسهلا فيكم جميعا حياكم الله.

صراحة يعني من الأشياء اللي لازم أمر عليها بالذات يعني في موضوع الحوار والنقاش أثناء الحديث أحياناً بين بعضنا البعض للأسف يعني بيكون في مشكلة إنه بعض الناس بتقاطع أكثر من مرة. خلاص موضوع مقاطعة الحوار، لذلك بدي أحكي لكم بس عن هالدراسة العلمية وياريت إنها يعني تكون بالنسبة لنا يعني مثال. يعني بصراحة دراسة علمية تحدثت عن إنه الشمبانزي بنظم تبادل الأدوار أثناء التواصل ولا يقوم بمقاطعة الحديث أثناء الحوار. هذا مين؟ الشمبانزي. فاهمين علي انتو؟ طبعا هذا الكلام كان من خلال مراقبة هذا الكائن الحي وشافوا كيف طريقة تواصله من خلال إصدار الأصوات، ووجدوا انه لما بيكون في نقاش بين اثنين شمبانزي ما في حد فيهم بيقاطع صوت الثاني، وانما يتركوا ليتم يعني ما يقولوا، بعد ذلك يقوم ب يا عودي ليش تحكي يا عودي؟ لا تقاطعني يا عودي. الله يهديك يا عدي، تعلم من الشمبانزي.

0: اسلام صار شارب كنتين مرندا من اول الحلقه، ما اعرفش يعني هو بصراحه يعني هو مش مرندا مقاطع بيشرب جوي قاعد، صار شارب كنتين. طب انصحك تاكل يا خيار تاخذ دواء حرقه عشان ما يصير معك اي اضرار من هاي المشروبات. اكيد بنروح انا وياكم تحديدا اليونان، هنروح انا وياكم لاحد الشباب كان عمره 16 سنه لما بدا البحث عن الاسماك، ذهب هناك في رحله في اليونان لصيد الاسماك والغوص تحت الماء هناك، وقام بالبحث عن هذه الاسماك لكن تفاجأ بوجود كميه هائله من البلاستيك. طبعا هناك الموضوع اثار حفيظه هذا الشاب، فبعد سنتين من هذا الامر قام وتوجه لدراسه هندسه الطيران، مش هيك؟ الطبيعي انه يدرس بهذا السن، لكن ترك دراسه هندسه الطيران وتفرغ مباشره لفكرته واسس منظمه اسمها تنظيف المحيطات، وطبعا طور بعد ذلك يعني مجموعه من الانظمه المرتبطه بالبحار حتى يقدر يحافظ على نظافه وسلامه المحيطات والبحار، وواجه فعلا عده اخفاقات، لكن من خلال عمله نجح بعد ذلك لإزالة كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية في مناطق زي المحيط الهادي وغيرها من المناطق الأخرى. كمل معكم مستمعين الكرام في ترويحتنا لهذا اليوم، لكن بعد ما نتوقف إحنا وياكم لدقة الساعة الخامسة وموجز الأخبار، بعدها نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمان.
1: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. مندوبا عن جلالة الملك سمو ولي العهد يشارك اليوم في أعمال قمة دول جنوب أوروبا المنعقدة في كرواتيا. الحكومة تقول إن قرار منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية إلى الخارج إلا للاجتماعات الضرورية حقق وفرا بلغ 3 ملايين دولار. الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 28 مليارا ونصف المليار دولار في نهاية أيلول. الأجهزة المختصة تلقي القبض على شخصين حاولا التسلل عبر الحدود الجنوبية. وزارة الصحة في غزة تقول إن 5 شهداء وإحدى عشرة إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. استشهاد فلسطيني وإصابة 16 آخرين جراء عدوان واسع شنته قوات الاحتلال والمستوطنون على بلدة برقة شمالي نابلس. تحالف دعم الشرعية اليمنية يعلن إسقاط صاروخ باليستي شمال الرياض أطلقه الحوثيون. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
2: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-7.

40، منصة وتد طريقك للنجاح. مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.
2: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشر عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. بعد يعني ساعة تقريبا حبينا نكشف لكم احنا وين موجودين. احنا اليوم موجودين في مملكتنا الحبيبة بالأردن، وتحديدا في عمان في حديقة المملكة التفاعلية. هذا المكان العائلي اللي ممكن تصطحب فيه عائلتك تيجي عليه، مكان غاية في الروعة. جلسات يعني عم بتشوفوا حوالينا اكيد هذا المكان، حنعرف عنه اكثر. واسمحوا لي ارحب معي بهذا الشخص الجميل اللي موجود معنا، المهندس منير اسطنبولي. يسعد مساك.
3: اهلا وسهلا، حياك الله يا سيدي.
2: تحيه لك. يعني واحنا سعيدين اليوم وجودنا بينكم في هذا المكان الجميل، حديقه المملكه التفاعليه. طبعا احنا داخلين على الباب شفنا هيك مجموعه من الحيوانات، هي فعلا فيها جلسات، فيها حيوانات، ممكن نجيب اطفالنا نصطحبهم نتعرف على تفاصيل هذا المكان. مهندس منير، يعني خليني ابدا مباشره نعرف اكثر حديقه المملكه التفاعليه، شو قصه هذه الحديقه؟
3: سيدي قبل حديقه المملكه التفاعليه، احنا بنحب نرحب فيكم كاذاعه حياه اف ام. احنا بنحب نرحب بالإذاعة التي كانت علامة أردنية مسجلة في المحطات الإذاعية. احنا من 20 عام واحنا فرعنا في السماء
2: ما شاء الله.
3: 20 عام واحنا فرعنا في السماء. إذاعتكم شرفتنا كشعب أردني كامل في عدة محافل،
2: الله يبارك لك.
3: إذاعتكم كانت اهم المحافل اللي شرفتنا فيها في تونس، في مهرجان تونس. اليوم هاي الإذاعة هي انا فخر انها موجودة عندي، وأنا من أحد المتابعين الشديدين إلها.
2: الله يبارك لك.
3: وبحب أحكي عن برنامج محدد عندكم بالإذاعة.
2: الله يبارك لك.
3: في عندنا برنامج اسمه أولادنا بخير.
2: جميل.
3: دلال قطشر.
2: ما شاء الله، صحيح.
3: اليوم هو برنامج نوعا ما قريب من الفكرة اللي إحنا طالعين فيها في مشروعنا الحالي.
2: جميل. إذن مباشرة يعني أكيد بشكرك طبعا على هذا المقدمة الجميلة والرائعة مهندس منير. لكن أكيد يعني من أولادنا بخير معناها هذا المكان ندعو الأطفال، آباء الأمهات يجوا ويجيبوا أطفالهم. شو القصة؟
3: هلا احنا كحديقه مملكه تفاعليه، احنا كان فكرنا في مشروعنا فكر توعوي تنموي ترفيهي تعليمي. يعني هون هاي هي العناصر الاساسيه التي بنيت عليها اليوم فكره حديقه المملكه التفاعليه. اليوم احنا اذا بتلاحظ اغلبيه الاطفال الموجودين في المجتمع الحالي هم تحولوا من اطفال الى روبوتات.
2: صحيح.
3: اطفال قائمين على ايباد، على تليفون، على بتلاقي الطفل قاعد وما بيتحرك. احنا اليوم حبينا يكون في عنا توجه بأنه نحول الطالب من هذا النمط إلى نمط، إذا بتلاحظ إحنا اسمنا ينتهي بالتفاعلية.
2: بالضبط، كنت أسأل. نعم. إيش تفاعلية؟ إيش
3: من فراغ؟
2: الإصابة لحالها دليل.
3: نعم صحيح. أو الأصل نعم
2: قصة هاي الإصابة.
3: الإصابة اللي نتحدث فيها لاحقا.
2: طيب.
3: أحب أحكي لك من أين جاءت التفاعلية. التفاعلية نحن نتيح للطالب التفاعل مع الطبيعة، وجزء من هاي الطبيعة الحيوان. اليوم الطالب عنا لما يجي أو على الطفل عفوا لما نحكي عم بلف على الحيوانات، حيوان حيوان. احنا منتيح له فرصة انه يطعمي الحيوان، فرصة انه يركب على الحيوان، فرصة انه يعرف معلومات هو ما بيعرف عن الحيوان. فعنه هو يوم غطيت للطالب نوع من الترفيه، نوع من التعليم، نوع من التفاعل. وهاي هي الفكرة التي بنيت عليها حديقة المملكة التفاعلية.
2: يعني هي مش مجرد حديقة بتيجي تطلع فيها على هالكائنات الحية بتقول سبحان الله اللي خلقها. أكيد ممكن الطفل يعيش معها تفاصيل معينة، بنحكي طبعا بطريقة آمنة، بنحكي بطريقة فيها سلام للطفل وأيضا للكائن الحي الموجود.
3: يعني أوافق الرأي بنسبة 100%. اليوم إحنا حبينا نتوسع في مشروعنا شوي، وإن شاء الله القادم راح يكون في توسع أجمل للمواطن الأردني، من طفل صغير لشاب لا زلمة كبير في العمر.
2: الله يبارك. بس رجال ولا في رجال وكبار؟
3: نعم، هي حديقتنا عائلية، طابعها الأول والأخير هو العائلي. اليوم إحنا حديقة حيوان، إحنا صالة ألعاب، إحنا مطعم وكافيتيريا للعائلات.
2: جميل. يعني انت حبيت انه نبدا حلقتنا ولقائنا من هذا المكان، من يعني قلت لي لازم نبدا بهاي الاستراحه الجميله. وبصراحه فعلا يعني اي حدا بيجي ظل الحمد لله رب العالمين، هوا عليل، الشباب ما شاء الله عنهم باريستا خرافي، الشباب يعني كلهم ما شاء الله. الشباب يعني عدي بصراحه المهيت تاثر فيه بصراحه، صار عيط
3: سيدي. يعني والله شهاده بنعتز فيها، واحنا يعني ان شاء الله بنكون على قدر من المسؤوليه المستمره
2: يا رب. الله يقدركم. طيب شو قصه الاصابه هاي؟
3: قصة الإصابة هاي إحنا بشكل عام في الموسم الحالي إحنا بنستقبل طلاب المدارس كضيوف للحديقة، كأطفال بدهم يتفاعلوا مع الحيوانات في الحديقة. وأنا بتحرك يعني مع الطلاب. بتعرف العجية أطفال صعب السيطرة عليهم لما يشوفوا حيوانات وألعاب وبتحركوا
2: انبسطوا بشكل ما
3: انبسطوا وبتفاعلوا وبتحركوا بسيط. فأنت اليوم أنا واجبي كيعني من رواد المكان هذا أو من أصحاب المكان هذا إني أحافظ على سلامة الطفل. فكان يشوف الطفل بده يتحرك بطريقة خاطئة تحركت أنا في طريقة خاطئة وقعت،
2: بس الحمد لله على سلام.
3: الله يسلمك،
2: أمور طيبة الحمد لله.
3: مشكلة إنه بديتك في طالب من الطلاب قال لي منيح ما حدا شاف.
2: لا بس الحمد لله كل الجمهور الأردني شاف.
3: شاف خلاص الآن.
2: على كل حال إحنا بنقول لك الحمد لله على سلامتك. الفريق الرائع اللي موجود من الشباب اللي دائما ابتسامتهم حاضرة، ويعني بصراحة أنا عم بطلع كيف الحفاء والاستقبال الطريقة اللي عم بيحكوا فيها الشباب. أكيد بدعونا جميعا نقوم نعمل جولة بهالمكان. قبل ما أبدأ بالجولة بس بدي أعرف أقسام الحديقة. نعم. أقسام هذا المكان.
3: نعم إحنا الحديقة سيدي عندنا بتبلش من الباب بدي أعطيك إياها. على يميننا ببلش عندنا أقفاص الحيوانات المتنوعة، وكل حيوان بحد ذاته هو جاي من مكان معين، بكون في عندنا شخص عم بشرح عن هذا الحيوان وبعطي معلومات متنوعة عن هذا الحيوان. بكون عندنا تور جايد عماله بلف مع الطلاب أو مع الأطفال على أساس إنه يشرح لهم عن هاي الحيوانات.
2: يعني مش مجرد إنه بيجوا الأهل لحالهم بلف وخلصنا، معهم حدا يشرح لهم عن كل كائن.
3: أكيد أكيد أكيد في بكون عندنا شخص من عندنا عم بيشرح للأطفال عن الحيوانات الموجودة، وبكون عينه عليهم عشان يكون مسؤول عن إيش، عن أمانهم. الآن إحنا الحديقة حبينا تكون فيها فكرة، الفكرة هي عبارة عن لفة، اللفة هاي راح تكون فيها عدة مراحل ومطافات. بدي يكون عندنا مراحل التعلم، مراحل التفاعل، وبدي يكون عندنا مراحل الترفيه، لانه الطالب بالنهايه هو اكيد يتعلم. انا بدي اعلمه وبدي انا اثقفه، لكن هو بده
2: انا بدي منك وعد بعد اذنك يعني عذر على المقاطعه، بس بدي منك وعد انك تدير بالك علينا بأفر معين للي بيتابع ترويح.
3: اكيد
2: خلص هاي قال اكيد. ومستمعين حياه جماعه صوت حياه
3: احنا لايف وهي مسجله.
2: تمام مش اوكي، اذا يا جماعه مش هلا اخر الحلقه هنطلب منهم أفر خاص لكل متابعي حياه اف ام. هنقول بسم الله لا حنطلع فاصل صغير ونبدأ مباشرة في جولتنا في حديقة المملكة التفاعلية. من أي ساعة لأي ساعة بنفتح؟
3: إحنا سيدي بنفتح بشكل عام من الساعة 10 صباحا للساعة 10 مساء كاستقبال ضيوف، لكن للمدارس عما بيكون في استثناءات عشان يلتزموا في وقت رجعتهم على المدارس نفتح أبكر شوي.
2: جميل جدا. إذا حنحكي عن موضوع المدارس تحديدا وكيف بيقدروا يجوا يعملوا جولاتهم الخاصة، أسعارهم الخاصة وتفاصيلهم أكيد المميزة، لكن خلينا نطلع أنا وياكم لفاصل، بعده نواصل إن شاء الله لنعرف أكثر عن حديقة المملكة التفاعلية. ابقوا بالقرب من حياة.
0: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: الترويحة برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية.
3: كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

0: من جديد ما زلنا معكم على هو مباشر عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا اليوم. احنا اليوم موجودين في الحديقة او حديقة المملكة التفاعلية. هاي الحديقة اول ما تدخلوا من الباب مباشرة بيستقبلوكم ناس بحفاوة بطريقة جميلة جدا غاية في الروعة, واول ما تدخلوا مباشرة حتشوفوا الغزلان. حياك الله باشمهندس.
1: اهلا وسهلا مرحبا, اهلا فيك,
0: ربي يسعدك. يعني خلينا مباشرة نشوف عن جد هل فعلا في موضوع التفاعلية ولا لا. بدنا خسي يا جماعة
1: اللي هنا, ناخذ خسة مثلا زي هيك,
0: ناخذها بحقها طبعا, والله بعدين بتبحونا
1: متابعين حياة حياة FM اللي قلهم
0: خس ببلاش. طيب
1: زي هيك طالب باخذ خسة, وبكون متاح له مهندس انه مثلا يطعم الحيوان ممكن من برا زي هيك.
0: نعم,
1: شوف كيف هنا في تفاعل.
0: انا بصراحه ادخل جوه
1: اكيد
0: اسمح لي,
1: بس هم حتى من هون صار في بيني وبين الحيوان تفاعل
0: جميل. هلا اول شيء احنا بنحكي قاعدين عن غزال, فطبيعي انه هو امن فعليا الاصل, لا بنطح ولا بيأذي, مش هيك باشمهندس؟ طيب جرب. تعالوا نشوف, تعالوا عود يشوف لنا هيك الجو العام. بسم الله ما شاء الله, انت اكلت كثير يا زلمه, انت فيش غيرك في الحديقه. تعال انت واحد ثاني, ها ليش تهربتوا؟ تعالوا, يعني اكيد الاجواء الحلوه هي بتقدروا تعيشوها مع اطفالكم مع احبائكم هون بهذا المكان المميز. تعالوا لا تخافوا عمو, تعالوا هاي, هذا واحد ثاني. بسم الله, يعني اكيد الاجواء الحلوه هاي, ها طبعا بيسمحوا لناش نلمسهم لانهم خايفين منا الغزلان. طيب اول ما يدخل الطفل اكيد في جايد او تور حدا معين بيلف معاه بيشرح له عن كل حيوان ايش قصه هذا الحيوان.
1: نعم صحيح, اذا بتلاحظ اذا تحب ممكن اخذك برا شوي عشان اورجيك اللوحات اللي احنا عندنا اياها على كل قفص من الاقفاص, بالاضافه انه راح يكون عندنا مسؤول لهذا القفص يشرح عن المعلومات الموجوده بتخص الحيوان وايش احنا بنقدر نعمل الحيوان, هل بنقدر نلمسه, هل بنقدر نطعميه, لانه كل حيوان له طبيعه وخصائص مختلفه عن الاخرى. يعني اذا بتشوف مهندس هون في عندنا عند كل قفص,
0: طيب حتى الصوت ضل معانا احنا على شكل ببلاش الغزلان يطلعوا.
1: نعم هون في عندنا لوحات تحذيريه عم تحكي انه مثلا هذا الحيوان انا ما بضبط اعامله بعنف, انا هذا الحيوان ما بضبط اركب عليه, لكن انا هذا الحيوان مثلا ممكن انا اجي اطعميه زي هيك زي ما شفنا من قبل شوي.
0: نعم.
1: وممكن انا اتعامل معاه في هاي الطريقه. هلا هاي اللوحات عم بتكون عندنا على كل قفص من الاقفاص بالطريقه التي تعبر عن هذا الحيوان, بضبط اعمل مع هذا الشيء او ما بضبط اعمل مع هذا الشيء.
0: جميل جدا. طيب باشمهندس اسمح لي هيك نعمل مقابله مع الشاب الامور. الاول ما دخلنا قال تعالوا احكي لكم بدي اشرح لكم, قلنا له معلومات, بقول لازم تعرف معلومات قبل ما تحكي للناس. حياك الله.
2: الله حيك.
0: اسمك كريم.
2: عبد الله ابو شنب.
0: انعم واكرم استاذ عبد الله, يعني في هذا المكان الجميل ابتسامتك الحلوه لوحدها بتكفي. شو المعلومات اللي كنت حاب تحكي لنا اياها؟
2: المعلومات انه في كثير من الحيوانات البسيطه ومع ذلك في درجه تفوت تشوف الطعم الحيوانات, واكيد طبعا كل امنات عشان كمان الصحفي. نعم صحيح, اي واحد بيقدر يفوت كاطفال ككبير باخذ حريته وباكل الحيوان طبعا وعادي. وفي عندك كمان اكثر من حيوان, مثلا في عندك حيوانات متميزه, مثلا حيوانات متقزمه زي الخيل زي العنز زي يعني الغنم اللي هو العادي.
0: احنا حنشوف كل ان شاء الله, يعني حنعمل جوله. الحمد لله, اشكرك.
2: الله يسعدك,
0: ربي يسعدك ويحفظك. اكيد يعني بعد الغزال مباشره بنشوف هيك اللاما مدلعينها, اسمها الالبكه او الالباكه. الالباكه الالباكه نوعها طبعا هاي. تعالي جاي, يلا انت وياه. تعال شوف واحد يعامل غره طبعا زي عدي. تعالوا جاي, خايفين طبعا منه هم. هاي واحدة عاملة غرة عدي. صور لي هيك مستشفرة طالعة, سبحان الله. طبعا خلينا نروح نشوف يعني. طب طريقة الرعاية عبد الله إذا سمحت لي, طريقة الرعاية بهاي الحيوانات كيف انتم بتعتنوا فيها مثلا؟
2: نعتني فيها طبعا كل تكون في انه بيجي باي طريق كل فترة يطمن عليهن, ونسبة للنظافة يومي بنحافظ على الأرضية, ونسبة للأمراض طبعا نتابع أول بأول, ونسبة للأكل يكون متميز نسبة لأنواع.
0: جميل, كل يعني نوع أكيد فيه له بطاقة صحية خاصة في متابعة أول بأول لهاي الحيوانات.
1: اليوم كزائر عنا وكضيف بتشرفنا, أنا بدي أسألك سؤال شخصي.
0: نعم.
1: اليوم أنت الحيوان معروف بطبيعته أنه له ريحة.
0: صحيح.
1: أنت الآن في قلب قفص الحيوان.
0: صحيح.
1: هل أنت شام أي ريحة؟
0: للأمانة لا, يعني هذا إشي بيميز حديقتكم التفاعل.
1: إحنا شبابنا بشكل دوري على مدار الساعة بيهتموا بهذا الموضوع. حتى الزوار ما يعانوا من موضوع الريحة حتى يكون عندهم تجربة خالية من ريحة سيئة.
0: جميل, يعني هاي بصراحة من الأد فاليو بصراحة, يعني بسجلها لكم. تعالوا حدا فيكم هيك يتفضل يتعشى معانا يا جماعة, تخافوش. ها خس صايم اليوم أربعة يا زلمة صايم. طيب على كل حال تعالوا انتوا كلوا احسن منه, دش ياكل صاحبنا هذاك. ها تفضل انت, صحه والف عافيه. طيب مكملين معكم مستمعينا الكرام في جولتنا في حديقه المملكه التفاعليه. الموضوع مش مجرد كائنات حيه نتعرف عليها, وانما جوله تفاعليه مميزه تقدر تعيشوها انتوا وابنائكم. زي ما حكينا لكم الكائنات الحية الموجودة هون فعلا هي صديقة للطفل، بيقدر الطفل يتفاعل معها بطريقة سليمة وبطريقة آمنة بدون أي أذية، ومش كل الأقفاص بيقدر الطفل إنه يدخل عليها. مثلا هون في عنا قفص الأبقار، يا الله ما أجمل من هيك المنظر، سبحان الله. إحنا بنشوف البقرة الهولندية بس أول مرة بشوفها هيك فيس تو فيس.
1: والله هي زي ما أنت شايف شكلها ماكلة، لا إنه قاعد قال لي خلص بدي أقعد.
0: حليبوا مدول؟
1: لا
0: صبونا والله شوية حليب يا عبد الله، من شوية حليب
2: ان شاء الله مستقبلا حيكون في هذا الاشي.
0: طيب يعني ان شاء الله يكون هيك في بقره يكون فيها حليب ليتر اون ونشرب من حليباتها. وداي شو الوضع؟
3: والله نفسي في الحليب والله.
0: الله يجعله صحه وعافيه. طيب يعني من الاشياء اللي بصراحه الناس هيك مرات بتحب تتفاعل معها في عنا الحمار، لكن بصراحه عدي ضحك، انشهر اخر فتره حمار اسمه سنبل، تعرفوه ولا لا يا جماعه؟ في سنبل هون ولا ما في سنبل؟ اسلام، هاي اسلام، خلينا نتعرف عليك.
4: عبد الله شد.
0: عبد الله كيف حالك؟
4: الحمد لله.
0: اخوان هذا عبد الله جاب لي خيار. يعطيك العافيه. سنبل؟
4: موجود.
0: وين مخبينه؟
4: ايوه قاعد.
0: هذا عن جد عنيف؟
4: لا لا مش عنيف. بالعكس اليف. بدك دخلك عنده؟
0: لا بصراحه بخاف انا. طيب في هون ما شاء الله هيك مجموعه من الكائنات الحيه. الله يعطيكم العافيه شباب، يعني بصراحه انا عبد الله دخل وما شاء الله جريء عبد الله. انا حبه بس هيك. ما بيأذوه هذا صغير هيك سنبول. تعال يا سنبول. سنبول
1: مهندس، ممكن إذا بعد إذنك في الكاميرا، الكاميرا على اللوحة اللي بتشرح عن الحيوان هذا إيش هو. يعني غير إنه في عندنا لوحات تحذيرية، الآن في عندنا لوحات أخرى تعريفية عن الحيوان الموجود. يعني مثلا عندك هون الحمار ارتفاعه كذا، طوله كذا، وزنه كذا، هاي كلها معلومات راح تكون مفيدة للطالب أو للطفل اللي بيجي عندنا.
0: قلت لي سنبول مستحي، وين هو سنبول؟ أي واحد فيهم سنبول، وكلهم سنبول بيطلع بالأخير. أنت إيش؟
1: سنبول هذا
0: الصغير. الله يعطيكم العافية. هذا سنبول. قاعد هاي سنبول. طيب الجمل هيك، الجمل بصراحة عامل استشوار الطلبة برضو عندهم، مش عارف شو قصة استشوار، يبدو انهم بيستشوروا شو عبد الله بيستشوروا
4: مدللينهم.
0: والله مدللين.
4: والله
0: ايش الحكي؟
1: مساج بنسوي لهم.
0: معقول؟
1: مساج بنسوي لهم.
0: بيسوي عبد الله قاعد بيعمل مساج. طيب جميل، يعني من ايضا من الحيوانات الجميلة اللي بنحب برضو الطفل يتفاعل معها، لكن ما بعرفش انا الموضوع هنا ما اتوقعش ان الواحد بيقدر يدخل هنا. الناندو عند النعام.
1: هذا الحيوان هو الناندو، هو يعني شبيه للنعام، لكنه هذا الحيوان زي ما بتقرأ هنا عند المعلومات اللي موجودة عنده، مثلا سرعة توصل 60 كيلومتر في الساعة. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم نعم،
0: يعني برضو هاي موجود انه بيقدر يصطاد الافاعي، ويعني بياكل. هو ما بدناش نكتب. انا ما واضح تقاتلوا الشباب. طيب تعالي انت هيك شكلها. هاي تعالي يا مزه، تعالي جاي تعال. طيب يعني طبعا اشكال ما شاء الله ما شاء الله. تفضلي. شو عدي؟
3: لا جاب له حليب من البقر.
1: نوع عدي مصورنا هو نفسه يتفاعل ويطعم في ايده يجرب، لانه هو بس ماسك الكاميرا وقاعد عم بلف الحيوانات.
0: طيب طبعا غير الناندو في عندنا دربك اللي وراك عدي، النعام طبعا حجم اكبر. هذا نعام افريقي. عندك معلومه عبد الله عن النعام الافريقي؟
4: عندي معلومات. النعام الافريقي بيبيض مره في السنه.
0: بالسنه مره؟
4: باكل حبوب طبعا، بيضته بتيجي كبير كثير. يعني
0: قاعدين تطلعوا عليه ترى
4: واحده
0: من الشماليه
4: طعميها.
0: هي هي قاعد قاتل هناك بدون جاب نقول مقاتل
1: سريع.
0: سريع سبحان الله. يعني طبعا يعني اكيد الاجواء الحلوه اللي احنا عم نشوفها، بتمنى انه اي شخص بيتابعنا بيقدر انه يجي هو واطفاله ويعيشوا هالاجواء التفاعليه. النعام الافريقي بدنا نسمع هيك ميزات عنه سريعا. ارتفاعه 2.8 متر ما شاء الله، طويل طبعا. كارتفاع طول 2.8 متر برضه، وزنه 90 ل 150 كيلو.
1: نعم الاكبر في العالم.
0: حجم
1: نعم هو الحجم، هو الطائر الأكبر في العالم. نعم
0: ما شاء الله جميل جدا. وزي ما حكينا كمان من أكبر بيض في العالم، على مدار السنة بس بيضة واحدة.
4: صحيح،
0: مرة واحدة بتبيض.
4: صح،
0: بيضة واحدة فقط.
4: بس بيضة واحدة.
0: جميل، هذا نخبيهم كندير بالنا عليهم هذول.
4: طبعا
0: تنقلوا ولا شو ولا شو؟
4: لا يعني
0: ما شفت بيضة
4: ولا لسه؟ لا لسه ما
0: طلع قريبا بإذن الله بتبيض وبتشوفوها. طيب يعني
1: هون نيجي على
0: هاي عودة يشوف ال كيوت كيوت كيوت هيك.
1: يعني أطفال بيحبوا هذا الحيوان.
0: سبحان الله سبحان الله.
1: المقزم، الماعز المقزم. ما بعرف في سر بينه وبين الاطفال، انه الاطفال هذا الحيوان هم اللي بيحبوه، هو والبسس. ايش السر؟ ايش السر؟ ما بعرف. هلا هذاك عشان بقاتل احنا حابسينه. عقاب تاديبي.
0: طيب جميل، هذا اللي هو الماعز المقزم.
1: نعم صحيح.
0: طيب الماعز المقزم هذا كم كيلو؟ عدي بيقول هذا كم كيلو برمي؟ لا هذا برمي ايش عودي، هذا ما مرمي وجاهز.
1: ترى العيد بعيد، العيد بعيد. احنا نفكر في الموضوع
0: لا طبعا هو يعني من شرق الشرق الاوسط مباشره بلاش يفكر باللحمه صجيه. بقول لك عدي لا مش صجيه عدي طبعا. ما يغرك انه هو صغير حجما، لكن عمرا هذا يا جماعه مش صغير. قديش اعمارهم هذول تقريبا؟
4: لا
0: عندك معلومه الاعمار؟ هو طبعا عمره بيعيش من 10 ل 15 سنه. وطبعا هاي ليش زعلانه؟ هاي من اول ما جينا هي قاعده جرب بالله طعميه، جرب طعميه. طيب بلكي ان شاء الله هيك الحلو فعلا هذا تاخذها معك وتخبيها في جيبتك. سبحان الله طلع هي سبحان الله. يعني فعلا هيك شيء جميل جدا بتعيشوه انتوا واطفالكم، ويعني ان شاء الله يكون فعلا زياره مميزه لحديقه المملكه التفاعليه. بنكمل اكيد يعني غير في انه في اقفاص للحيوانات، وهي مش وهي فعلا مش اقفاص بقدر ما هي اماكن مفتوحه للحيوانات. في عندنا يعني اماكن وساحات مفتوحه.
1: نعم صحيح،
0: كان بيميز بصراحة.
1: أنا في بداية الحوار اللي دار بيني وبينك حبيت أحكي لك إنه إحنا أكثر من مجرد حديقة. اليوم إحنا عندنا تفاعلية، إحنا عندنا ترفيهية، عندنا تعليمية. التعليم حكينا عنه والتفاعل حكينا عنه. اليوم في عندنا قسم الترفيه اللي هو صالة الألعاب اللي موجودة هناك، اللي هي كلها ألعاب آمن للأطفال، واللي بيكون في عندنا حدا قائم عليها. طول ما في أطفال موجودين راح يكون هو موجود لسلامتهم. هي أصلا هي بالوضع الطبيعي آمنة، لكن إضافة منا في عندنا قائم عليها على أساس إنه يحافظ على سلامة الأطفال.
0: أجمل شيء بصراحة.
1: ممكن نروح
0: اكيد اكيد هنروح نزورها، لكن اجمل شيء بصراحه شفناه في الحديقه انه كل الفاسيلتيز هاي مجانا.
1: نعم يعني هلا في كمان انا حاب اضيف لك انه في
0: شيء فيش مدفوع هون جوا؟
1: لا احنا ما فيش عندنا مدفوع جوا،
0: بس باستثناء الاكل.
1: الاكل نعم. الان من ضمن الفقرات اللي احنا منطيح الاطفال يعملوها اللي هم الركوب على الخيل بمضماره،
0: برضه مجانا
1: كله مجانا، او الركوب على الخيل اللي هو بنسميه البوني اللي هو الخيل الحجم صغير. نعم الخيل المقزم.
0: يلا عبد الله فرجينا انك خيال. وين عبد الله الان؟ جاعد يفرجيني قديش هو خيال. حصاني كان صياد المنايه مش هيك؟ طيب يعني انا بصراحه مش خيال كثير، فبخلي لك الركبه يا عبد الله عني. ركبتي المجانيه راح اهبك اياها. شو كيف انت والخيل خيال؟
2: صار مشي عشان تشوفه بس.
0: ايش اسمه؟
2: والله خيل بس هو
0: انتم مسمينه قصدي مسمينه هجوري. بسم الله. والله انا بخاف يا جوري، هي خايفه مني جوري. اكيد طبيعي انه الخيل يعني هيك. هي هذه مش عربية.
2: لا مش عربية. في عنا عربية طبعا بس ما طلعناها.
0: في عندكم خير.
2: طبعا في عنا عربية وفي عنا قزم كمان، خيل مقزم وبيطلع فيه الأطفال. أما الخيل هذا ممكن الأطفال أو الكبار يطلعوا عليه. طبعا هذا متاح من ضمن الاشتراك أو الدخولية
0: من ضمن الفعاليات.
2: طبعا وفي عنا فعاليات طبعا خميس جمعة سبت بالملعب كمان. في عنا فعاليات كثير.
0: سباقات سبق خيل يعني؟
2: لا
1: عفونا في النقطة هاي. احنا كتنويه صغير عن موضوع الخيل فيما يخص الخيل هذا بالتحديد، لأن الخيل اللي في الحلبة احنا ما بنتيح للأطفال انهم يركبوا عليه إلا بوجود كيف المدرب يكون ماسك فيه، أما انه يخيل فيه عليه لحاله ويقود لا هذا إشي مش موجود عندنا.
0: حتى لو كان ولد خيال؟
1: حتى لو كان
0: أبو حلبة
1: ترى الهلالي.
0: جميل يعني حتى حفاظا على سلامه الاطفال. هذا شيء
1: اليوم في اليوم صارت عندنا حاله كانوا حابين يركبوا عليه لحالهم واحنا رفضنا رفض قطع
0: الا يكون معه مدرب.
1: اكيد وهذا شيء بالدرجه الاولى عشان سلامتهم الشخصيه. نعم
0: بدنا خيال هيك يطلع يستعرض لنا نشوف الاجواء الحلوه. يلا فرجونا كيف الحركات، احنا بس بنطلع اما نركب بلاش على الخيل.
1: اكيد
0: عدي خيال بقول لك، بس خيال بيركب على زنبل غير هيك ما عنده مش هيك؟ طبعا في عدي تعال هي لقيت لك خيل على قدك. تعال يا جماعه هي لقينا لكم هون حصان على جميل جميل جميل. ما شاء الله. طيب خليني هيك مباشرة إذا بسمحونا الأهالي نعمل معهم مقابلة هسه نشوف نجرب نسألهم. طيب ما شاء الله بطل بطل ما شاء الله. شو اسمه البطل؟ فا والله عمي اسم على مسمى فارس يمتطي صهوة الخيل في هذه اللحظات يا جماعة.
5: فارس
0: يعني ما شاء الله. خليني نعمل معك مقابلة نطمن عليك أبو فارس نشوف أول مرة بتيجي هون. يعني أكيد كل شخص بيجي هون له كل الاحترام والتقدير. الله يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ شو أخبارك؟
5: الحمد لله بخير.
0: الله يتعرف عليك.
5: معاذ الطوس.
0: حياك الله أستاذ معاذ. ما شاء الله عنك أستاذ معاذ. أول مرة بتيجي؟
5: أول مرة باجي.
0: ما شاء الله. كيف عرفت عن الحديقة؟
5: والله من إنترنت يعني.
0: جميل. سوشيال ميديا.
5: سوشيال ميديا.
0: تمام. اليوم هيك جاي وكيف المكان بصراحة؟
5: والله المكان مرتب، في تنوع في الخدمات هادي. يعني لا والله يعني
0: ما في عجقه واهم شيء
5: لا ما في عجقه. لا
0: احيانا الاباء بدهم هيك يروقوا حالهم وينبسطوا لما يعني يقعدوا هم مع بعض. اكيد مكان ما في عجقه.
5: لا اكيد
0: امن للاطفال.
5: الحمد لله يعني.
0: الله يبارك لك في عيالك ان شاء الله تنبسطوا باذن
5: الله. الله يبارك فيك.
0: شرفنا فيك.
5: تسلم.
0: الله يحفظك ويرعاك. حياك الله ما شاء الله عنك. الله يحفظك ويرعاك. يعني اكيد ها بلشت الخيل يعني شوف ما شاء الله الاجواء. ها ان شاء الله بس اكبر راح يصير زي هيك يا عدي. انا هسه مش راح اقدر. تعال اقول انا ودوني على البط بصراحه. يعني انا يا اخوان في عدي ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. طبعا هي فرجينا يا عدي الحصان المناسب لإلك. هذا الحصان المناسب لعدي يا جماعة، إذا عدي بيحب يركب على هذا الحصان بيقدر يجي يركب عليه. ما يبي هذا أليف، أليف زيادة عن اللزوم هذا. طيب يعني أكيد هالأجواء الجميلة تقدر تشوفوها في حديقة المملكة التفاعلية. ويعني عدي بيقول إنه عنده بطتين، شو قصة البطتين اللي عندك؟ هدية، جو هدية عشان ابنه حفظ مركز القرآن، جابوا له بطتين وما شاء الله بده يذبحهم ويتغدى عليهم. جميل جميل، تعال نشوف.
1: يا ريت. البط اللي عندنا بيختلف عن البطات الثلاث الموجودين عندنا عدي في الدار.
0: شو بيختلفوا؟
1: ممكن نسأل عدي. بس شو انا يا سيدي بدنا نجي نزورك. الله يسعدك.
0: طيب الجميل انه عاملين زي مسطح مائي طبعا للبط. جميل، وفي جسر من النص بتقدر تمر عليه تتصور عليه تاخذ لك صور تذكاريه جميله جدا في هذا المكان اللي هو هي محمود. ما شاء الله محمود يعني فارس الحلقه محمود فتحي طلع لنا من الجهه الثانيه. تمام الان يعني بعرفش انت سابقنا، لازم احنا نكون قدامك مش هيك الاصل؟ طيب يعني زي ما تشوفوا امامكم مشاهدينا الكرام متابعينا، هذا المسطح المائي اللي موجود طبعا من عليه الجسر، بتشوفوا البط بيقدر يتفاعل مع البط، تطعم البط، اكيد يعني شيء بصراحه مميز جدا. انواع البط اذا في عندك اي معلومه او انواع الكائنات اللي
1: صدقا كاسماء انا ما عندي معلومات كثير فيهم، لكن انت ممكن تشوف جمال الشكل والاختلاف بالتنوع بيناتهم. طلع عندك هنا كيف عندها ريش اسود ملون، يطلع هناك كيف عندك يعني
0: قصدي انه بالاخير لما نيجي نشرح عن هاي الاشياء كل كائن حي طبعاً. التور بيشرح لنا كل تفصيله من هاي التفصيلات. جميل جدا.
1: نعم صحيح.
0: خلينا الان هيك بصراحه هيك شوف يعني لكل اللي عم يتابعونا، شوف مثلا عدي هذيك البط كيف شكلها، سبحان الله شيء يعني غايه في الروعه والجمال. الطفل شو بيقدر يتفاعل مع البط؟
1: ممكن برضو يطعميهم. احنا كل هون البط تفاعل اكيد ما راح يركب عليها صح.
0: لا هون يذبح حزين.
1: لا هون هو برضه راح يصير يرمي لها اكل وراح تيجي عنده لما بيرمي لها اكل وهكذا. نعم
0: اذا برضه كمان هاي من الاماكن اللي فيها تفاعل مع الحيوانات او مع الطيور، وهي بصراحه زي مسطح مائي هيك عاملينه ومن عليه جسر جميل جدا. هذا المكان اللي فعلا هيك بصراحه تقدروا تشوفوه تستكشفوه انتوا واطفالكم. ويعني يعني خلينا مباشره نشوف ايضا في حديقه المملكه التفاعليه هيك اجزاء اخرى، في دواجن، في اقسام ما شاء الله. يا ريت
1: بدي اوريك قفص الطيور المتنوعه اللي بيكون في عندنا، في طاووس، بيكون عندنا ببغاءات استوائيه، بيكون في عندنا عده تنوع من الطيور. ممكن نشوف القفص هنا.
0: هذول بدوروا يستنوا اكل حرام يعني تفونا دار ورانا عبد
1: الله. والله يطعمهم اذا جوعانين يا عدي.
0: شباب خطيه برقبتكم يا شباب، خطيه برقبتكم قاعدين بلفوا علينا قاعدين.
1: هون اذا بتلاحظ هذا عندنا القفص في تنوع كبير بانواع الطيور. طبعا بيقدر يتصور عليه الطفل، تقدر تتصور عليه انت، ممكن تتصور مع الببغاء الاستوائي. بتحب تفوت تشوفهم؟ نعم.
0: طيب عدي نشوف ال بعرفش من هون مدخله. جميل يعني ذكرني هذا بماليزيا بصراحه في حديقه طيور لحالها، وهذا الشيء اللي بعطيك قفصين طبعا، قفص خارجي وقفص داخلي. اتوقع مفتوح، اتوقع هذا مو حليب. طيب عدي اتوقع بدنا حليب نشرب الببغاء بحليب. والله بماليزيا بيشربوا حليب، بعرفش انا ليش بصراحه بيشربوا حليب. اي واحد بيطير ما شاء الله لا قوة الا بالله. لا ما هو ما قعدش نعصب على بعض، انا اخذت سبحان الله. شوف يا جماعة يعني اكيد جميل جدا لما بيجوا اولادكم بتفاعلوا مع الكائنات الحية بشكل مباشر. احكي احكي شو بتحب تحكي، لازم اعبر. السلام عليكم. ابدعت. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا يعني سبحان الله بيطير ما بيطير، اتوقع هذا ما بيطير، ثقيل على الطيران. بسم الله سبحان الله. يعني بتشوف هون معظم اشكال الحيوانات الموجوده طبعا سبحان الخالق. يعني فكره انه نجيب اولادنا يعيشوا يبعدوا عن الموبايلات يبعدوا عن التابلتات، هاي الفكره اللي بجوز قامت عليها هاي الحديقه، حتى نعيد لاطفالنا فكره التفاعل مع الكائنات الحيه اللي بتطير قاعده بتتفاعل يعني بهذا المكان الجميل. وفعلا سبحان الله التنوع والثراء. كم طائر، كم نوع طائر تقريبا موجود حوالينا هون اذا عندك اي من تعرف عليك؟ بدايه
6: كان مجد الخراش.
0: اهلا وسهلا مجد،
6: حياك الله.
0: مجد انت خيال
6: الحمد لله
0: ما شاء الله.
6: الله يحفظك
0: مجد. كم نوع طير تقريبا موجود عندنا؟
6: موجود عندنا
0: غشش غشش
6: 50 نوع.
0: 50 نوع؟
6: نعم.
0: عد لي اياهم. اكيد تعرفهم.
7: طبعا انا كنت مستلم قفص الطيور قبل فتره
0: ما شاء الله.
7: في عندنا ببغاء الدره، في عندنا ببغاء المكه وببغاء الكاسكو، كان عندنا ببغاء كوكاتو بس الله يرحمه. من الجاد الموجود، في الفرعوني، في الفيزن اللي على الارض. في عنا،
0: أنا بمزح ترى، بيش لك عدد 50، بس يعني على الأقل عم نحكي عن 50 نوع طائر موجود الآن بهذه الحديقة.
7: آه طبعًا.
0: ما شاء الله الطفل بيقدر يجي يتعرف عليهم ويقول والله هذا الطائر كذا وهذا الطائر كذا، شيء جميل بصراحة.
7: يعني هسه أي طائر بدك إياه أشتري له؟
0: ما شاء الله. هذا شو قصته؟ شو اسمه هذا؟
7: ببغاء الدرة.
0: ببغاء الدرة.
7: آه.
0: جميل جدًا. طيب هذا، هذا مثلًا.
7: هذا نساج، عصفور نساج.
0: طبعاً عندي راحت عليك، إحنا نحكي عن أنواع طيور اللي قاعد بتصور في الشبك، خلي الشبك ينفعك. هاي قاعدين هون بطعموه. طب تعال أنت أشوف شو هذا، إيش اسمه؟
7: الراهب،
0: ببغاء الراهب. طيب جميل، إذا كل هالتشكيلة موجودة بتقدروا تجيبوا أطفالكم يشوفوهم عن قرب، يعني يكون في تواصل مباشر مع هاي الطيور، وهذا شيء بصراحة يعني غاية في الروعة. الموضوع الحديقة يا جماعة زي ما حكينا هو مش مجرد مكان، مكان مغلق، وإنما عبارة عن ساحات ومسطحات يعني مميزة جدا، تقدروا تجيبوا أطفالكم تتفاعلوا مع هاي الكائنات الحية. طبعا نسينا عودي جوا قفص الطيور، خلاص نخليه هناك. الحديقة لسه تفاصيلها ما انتهت، في عندهم كنجر هذا ولا إيش؟ يا سلام.
1: احيانا
0: نستسلم الحيوانات.
1: نعم، حيوانات محنطه، ممكن هاي الحيوانات عم تطلع المدارس او المدارس تيجي تشرحها. انا هون في وحده في العلوم اسمها الحيوان، فهون الطالب اكثر ممكن المس تحكي عنه، ممكن تشرح لنا معلومات. فيس
0: طيب تمام. كونك ذكرت موضوع المدارس، بحب اعرف انا اي ساعه ممكن مثلا اذا مدرسه الان بيسمعونه وحابين يجيبوا طلابهم، من اي ساعه لاي ساعه بكون جولتهم؟
1: احنا بشكل عام نفتح حديقتنا لجميع الزوار من الساعه 10 صباحا للعشرة مساء، لكن استثناءات المدارس بتكون عمالها موجوده، ممكن 9:30، ممكن ابكر شويه صغيره، على اساس انه يروحوا ويجوا في وقت الدوام المدرسي تبعهم.
0: لكن بالنسبه للاهالي،
1: الاهالي من الساعه 10 صباحا للعشرة مساء.
0: بيقدر يجي اب يقعد من 10 الصبح للعشرة المساء، ما حد يقول طولت يا حاج.
1: اكيد اكيد مشان الامور. والله طبعا
0: يقضي يوم كامل.
1: هلا انا هون حاب كمان اعرفك على محطه من المحطات اللي جدا مهمه بالنسبه للاطفال. جدا هي البسس، انا قلت لك في البدايه البسس والماعز المقزم.
0: معنى ايش معنى
1: ايش السبب؟ انا والله ما بعرف، يعني انا ما بعرف.
0: دراسه علميه.
1: نعم نعم نعم،
0: البحث الاستجواب مع الطلاب نشوف ليش بيحبوا الخطط بصراحه.
1: اطفال عندنا، اطفال تطلع هم بدهم يضلهم عند البسس، ليش ما بعرف.
0: سبحان الله، هي العلاقه الوديه مع القطط غير شكل. اكيد
1: تستخدم دلالات، يعني اذا بتلاحظ تطلع كيف قاعده دلال. قاعده دلال.
0: جميل، يعني احنا نحكي طبعا عاملين زي مدخل خاص لزوار القطط من الى الساعه، وعاملينهم استراحه. يا حبيبي في استراحه للقطط يا جماعه. والله يا عدي صور لي وبعتها منشن الادارات، هاي ادارات الشغل، بقول لك استراحه القطط من 3 العصر الى 4 العصر، ولا واحد لازم يسترجع. احنا قديش الساعه؟ لا الحمد لله نقدر ندخل عندهم الان.
1: في كمان معلومه احب احكي لك اياها، انه احنا كل حيوان من حيوان من الحيوانات اللي موجوده عندنا سواء قطط او اي حيوان شفته، في عنده اشراف طبي كامل على مدار الشهر، مدار
0: عنده كرت صحي متابعه له، فحوصات
1: بشكل شهري بشكل يومي عن هاي الحيوانات كلها. هاي نقطة أخرى إحنا بنحاول نهتم فيها لسلامة برضو الزوار.
0: إذا الموضوع مش فقط بنعكس على الكائن الحي، وبرضو بنعكس على الزوار. خلينا مباشرة، احنا اكيد ما بدي انسى اذكركم انه في في اماكن مميزه بحب يعني انا
1: افضل عليها.
0: طيب تمام، عندنا هذا المكان خاص بالقطط. عاد والله كنت حابب العب بكم من بس انواع البسس، شو سيامي ومش سيامي وكذا، كل الاشكال والانواع. يلا عاد والله طلع طلع شوف بس السعودي انك جوا هيك تنبسط صح. يلا على كل حال، فيها اماكن خاصه للالعاب،
1: الصاله الترفيهيه اللي حكينا عنها، الطالب بيقضى فيها نشاطه الترفيهي. عم بكون هون عندنا ملعب كره قدم، بكون عندنا العاب القفز زي ما انت شايف هناك، في عندك الترامبولينز، في عندك العاب النفخ السحاسيل. هون في عندنا احيانا بيكون بصير فقرات، فقره مثلا رسم على وجه الاطفال، ممكن فقره مهرج، فقره ساحر، هاي كلها عمالها بتكون من ضمن باكج الادخوليه.
0: جدا يعني، اذا هو باختصار انه اي حدا. تعال يا بطل، احنا وعدناك باستضافه، وين رحت؟ تعال جاي خلينا نتعرف عليك. شو اسمك يا بطل؟
8: تيم.
0: كيف حالك يا تيم؟
8: الحمد لله.
0: اي صف انت؟
8: صف خامس.
0: ان شاء الله تيم. تعال يا عودي هات الكاميرا، هذا يصور محمود بدل ما يصور تيم. صف خامس، مين جاي يا تيم؟
8: مع اهلي.
0: مع اهلك؟ مين جاي من اهلك معك اليوم؟
8: أمي وأبوي وإخواني.
0: شو اسم أخوانك؟
8: تالي وريان.
0: أنت مستحي؟
8: إيش كثير؟
0: أكل الجزرة ولا طعمية الأرنب الجزرة؟
8: طعمية الأرنب.
0: انبسطت بالله بالحديقة؟
8: آه.
0: شو بتحكي للأولاد الحلوين اللي بيسمعونا وبيشوفونا الآن؟ يجوا على الحديقة ولا ما يجوا؟
8: يجوا، هي عن جد تفاعل.
0: شو اللي انبسطت فيه؟ شو أكثر إشي عجبك في الحديقة؟
8: الحيوانات.
0: شو أي أكثر حدا من الحيوانات عجبك؟
8: البط.
0: مين؟
8: البط.
0: البط، يا سلام طعمية البط. يا عمي انت بطل ما شاء الله عنك يا تيم، ان شاء الله تكون دائما مبسوط. لاي ساعه حتضل هون؟
8: لا كمان شوي.
0: لا يلا عبي ما تغيم الدنيا إن شاء الله. سير الدنيا لي. الله يرضى عنك ويحفظك يا تيم، وإن شاء الله أنك تنبسط وتستمتع في الحديقة. طيب بعض الناس بيسألوا عن موضوع الأكل والشرب، هلا إحنا كون المكان مغلق فبالتالي أول شيء ممنوع إطعام الكائنات الحية الموجودة هون إلا من خلال الأشياء اللي تقدموها.
1: نعم.
0: هذا أول شيء.
1: نعم.
0: الآن موضوع ممنوع إدخال الأكل أو الشرب من برا الحديقة.
1: في حالات وحالات، يعني بالوضع الطبيعي، بالوضع الطبيعي ممنوع إدخال الأكل، لكن في حالات المدارس ممكن يكون عندنا استثناءات. نعم.
0: تنسيق معين. جميل جدا. طيب في مطاعم اكيد في، او في مطعم
1: راح نورجيك. طبعا احنا مطعمنا يعني بنفتخر فيه كعلامه برضو مميزه عندنا في الحديقه.
0: طيب جميل جدا. تفضل. بقي معنا اخر دقيقه في حلقتنا اليوم، لكن قبل هيك بحب اسمع منك رساله لكل الناس اللي لسه ما اجوا او ما سمعوا عن الحديقه، حديقه المملكه التفاعليه. شو رساله هذه الحديقه لكل الناس؟
1: هلا اشوف انا رسالتي بحب اوجهها بالدرجه الاولى للاهالي، وبحب اوجهها لاصحاب المدارس من معلمين انشطه انه تفضلوا عنا الحديقه، احنا راح نكون ان شاء الله على قدر عالي من المسؤوليه، راح الطالب عنا او الطفل راح ياخذ حقه التام من التعليم، من الترفيه ومن التفاعل.
0: جميل جدا. بقي الاوفر اللي بدنا ناخذه الان لمستمعينا.
1: انت بتستناه؟
0: ايوه طبعا.
1: هلا شوف احنا الاوفر صدقا
0: بشكل عام، احنا الدخوليه العاديه كام؟
1: احنا الدخوليه العاديه عندنا راح تكون 4 على الكبير 3 على الصغير،
0: هذا هيك العام
1: الطبيعي، بس احنا راح نعمل اوفر مش على الدخوليه، راح نعمل شيء احلى من الاوفر، راح نعمل عرض افطور خاص لمتابعين اذاعه حياه اف ام. راح يكون العرض سعره 15 دينار لكل، لكن ايش بيشمل
0: 15 دينار؟ ايش ما فهمتك.
1: 15 دينار انا جايك في ايش بيشمل؟ يعني انت راح يرضيك العرض ان شاء الله. راح يكون في ارجيل.
0: لا ارجيل ما بدنا احنا، مستمعين حي بيرقلوش. انا بحكي عنهم، مستمعين حي بيرقلوش.
1: لا راح اشوف، راح ان شاء الله
0: شيل الارقيل خلصنا.
1: شوف راح يكون في مشروبات بارده، راح يكون في تنوع كبير احنا بنسميها طبليه، راح يكون فيها فطور بلدي برضو المتابعين. طبعا هذا شامل الدخولي.
0: كم شخص
1: هي؟ راح تكون لثلاث اشخاص، 3 إلى 4 أشخاص، لكن شامل الدخوليه، يعني لما بده يفوت في العرض هذا ما راح يدفع دخوليه.
0: يعني 15 دينار 4 أشخاص بدخلوا.
1: نعم.
0: وشامل افطارهم.
1: نعم.
0: حلوين. اي وقت
1: صرنا اي وقت
0: دفتر الساعه 7 المساء ما حدش له فيه
1: برضه. في معلومه
0: هسه بنجرب ونقول لكم،
1: في معلومه انا يعني برضو انا نسيت اقول لكم اياها، انه انا قلت لكم احنا نفتح من الساعه 10 صباحا للساعه 10 مساء، لكن احنا في ايام نهايه الاسبوع اللي هم خميس وجمعه وسبت بنفتح من 10 صباحا لحتى 12 مساء.
0: جميل ما شاء الله، يعني اكيد حديقه مميزه، جوله كانت ولا اروع. انا بدي اشكرك باشمهندس منير، كل الشكر لك ما شاء الله عنك، ربي يبارك لك، الله يسعدك ويحفظك، كل الشكر اكيد من هذا المكان الجميل من حديقه المملكه التفاعليه. بحكي رساله، خلوني ابعد اولادنا عن التليفونات، خلوني ابعدهم عن التابلتات او التابات هاي، تعالوا جيبوا اولادكم خليهم يتفاعلوا اكثر مع الكائنات الحية، على الأقل يلمسوا هالحيوانات الموجودة، يطلعوا من غرفهم وجربوا أوفر الفطور بدون أرجيل زي ما حكيت. أكيد إن شاء الله كل التوفيق، وأتمنى للقائمين على هذا المكان وبإذن الله دائما وأبدا الخير، كل الخير بين إيديكم. قبل ما أختم أذكركم بالدعاء لأهلنا في غزة وفلسطين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم نصرا وعزة، اللهم آمين. هذه تحياتي ودعواتي لكم بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: اسم له تاريخ. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
1: سمارت باي
0: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

يؤكد موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين. وزارة العمل تعلن إطلاق حملات تفتيشية لضبط العمالة المخالفة اعتبارا من الخميس. 5 شهداء في غزة والضفة وتصعيد إسرائيلي متواصل. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التقديم محمد رياض. أكد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتهدئة التوتر في المنطقة وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وضرورة عمل المجتمع الدولي على معالجة الأسباب الجذرية للتصعيد في المنطقة. ونوه سموه خلال مشاركته مندوبا عن جلالة الملك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا ميد 9 المنعقدة في كرواتيا تحت شعار نحو المزيد من الأمن والاستدامة والمنعة في إقليم المتوسط، نوه إلى تداعيات حرب إيران على المنطقة والعالم، إذ تعرضت بعض الدول لهجمات بينما واجهت دول عديدة تحديات اقتصادية كارتفاع الأسعار ونقص موارد الطاقة واضطراب سلاسل التوريد، مبينا أن الأردن شهد انعكاسات الحرب على الجانبين. هذا وشدد سمو ولي العهد على مركزية القضية الفلسطينية عند التعامل مع أزمات المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعبا، لا سيما في ظل وضع قيود على تدفق المساعدات بما فيها القادمة من الأردن. وأعاد سموه التأكيد على موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي يجب وقفه. وحذر سمو ولي العهد من التطورات في الضفة الغربية والقدس بما في ذلك اعتداءات المستوطنين، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم. أكد الأمين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان أن الوزارة ستنفذ بالتعاون مع مديرية الأمن العام حملات تفتيشية مكثفة تستهدف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في محافظات المملكة كافة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة بما فيها العمالة المنزلية التي لم توفق أوضاعها وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب. ووجه دوجان خلال اجتماعه بمديري وكوادر مديرية التفتيش المركزية بتنفيذ هذه الجولات اعتبارا من يوم الخميس الموافق للثامن من تشرين الأول على أن تنظم بشكل دوري في الفترتين الصباحية والمسائية. قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي إن قرار رئيس الوزراء جعفر حسان بداية العام الحالي بشأن منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية والموظفين إلى الخارج إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة حقق وفرا ماليا على خزينة الدولة بلغ 3 ملايين دينار حتى تاريخه. ولفت النجداوي النظر إلى أن الوفر المالي لهذا القرار من المتوقع أن يصل إلى نحو 4 ملايين دينار مع نهاية العام الحالي. قررت وزارة الزراعة فتح معاصر الزيتون في جميع المناطق والبدء بعصر ثمار الزيتون للموسم الحالي اعتبارا من 15 من تشرين الأول الحالي. وجهت الوزارة مديري الزراعة في مناطق المملكة لمتابعة المعاصر ضمن مناطق اختصاصهم والتحقق من التزامها بالموعد المحدد، مع التشديد على عدم السماح بالبدء بعصر الثمار قبل التاريخ المحدد وتحت طائلة المسؤولية القانونية. ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني نحو 3 مليارات دولار لتصل إلى 11.7% في نهاية شهر أيلول الماضي مقارنة بمستواها المسجل في نهاية عام 2025، لتبلغ 28.5 مليار دولار.
وإلى الشأن الفلسطيني، استشهد

0: أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، في حين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات النسف وإطلاق النار تجاه خيام النازحين. وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن أحد الشهيدين متطوع في الدفاع المدني واسمه محمد طموس قضى بعد وصوله لمستشفى الشفاء جراء غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم قرب مستشفى كمال عدوان. هذا واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قاطفي الزيتون من بلدة برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية في أراضيهم الممتدة بين برقة وسهل رامين شرق طولكرم، في ظل التصعيد الميداني بالذكرى السنوية الثالثة لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنه أسقط صاروخا باليستيا شمال الرياض أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران. وأفاد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في منشور على منصة إكس باعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية، مؤكدا أن التحالف يتتبع منصة الإطلاق بمنظومة استخباراته في سماء صنعاء وسيدمرها بحسب قوله. نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن مستشار لقائد قوات الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي أن مسارات المرور عبر مضيق هرمز التي يتبين أنها غير قانونية ستغلق قريبا، في إشارة إلى الممر الجنوبي القريب من سواحل عمان. وقال نقدي إن هذه المسارات القليلة جرى تدشينها عبر تفجير وتدمير ممرات صخرية في المضيق الاستراتيجي. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة ويندسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.12، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.32، الدولار مقابل الين الياباني 158، الذهب للأونصة يبلغ 4104، الفضة للأونصة تبلغ 59، النفط الأمريكي الخام 89، النفط برنت يبلغ دولارا واحدا بعد المئة.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة ويندسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أحكي لكم عن مصطلح مهم جدا اسمه الثقة، وهذا المصطلح قد يكون في لحظة من اللحظات أهم من كل المهارات الإدارية والشخصية اللي أنت بتمتلكها في عملك. ليش؟ لأنك ممكن تكون فعلا إنسان شاطر ومحترف ومتميز جدا بشغلك، بس إذا الناس مش واثقة بكلامك مهاراتك لحالها ما بتكفي. وفي ثلاث علامات إذا تكررت فيك راجع حالك واعرف إنه الناس وزملائك ومدرائك لا يثقون فيك. الأولى إذا حدث كذب. وعدم المصداقية بالعمل مش شرط يكون قصة مختلقة، ممكن يكون رقم بتجمله أو سبب بتخترعه لتبرر التأخير أو تقرير بتخفي منه جزء حتى يطلع شكلك أفضل. الثانية إذا وعد أخلف. بجهزها بكرة برجع لك بعد ساعة، وبكرة ما بتيجي وبعد الساعة ما بترجع. الوعد الصغير إذا ما نوفى مرة ممكن يمر، بس لما يتكرر زملائك في العمل بيبدأوا يتعاملوا مع كلامك بحذر. الثالثة إذا أؤتمن خان. معلومة سرية، ملف، مبلغ، صلاحية أو ثقة شخص حطها عندك بس أنت للأسف خنتها، وهاي أخطرهم. والقاعدة كلامك ووعدك وأمانتك هم رأس مالك المهني. الموظف العادي ممكن يركز على أنه يطلع شاطر، الموظف المثالي بيركز أولاً أنه يكون مضمون والثقة بينه وبين زملائه ومدرائه موجودة، بعدين يبدأ في تطوير ذاته. والشخص اللي كلامه موثوق الناس بتعطيه مسؤوليات أكبر حتى قبل ما يكون أفضل شخص فنياً. طيب كيف تحمي نفسك؟ قبل ما تنقل أي معلومة اسأل أنا متأكد منها؟ قبل ما تعطي وعد حدد موعد بتقدر تلتزم فيه، وإذا اكتشفت أنك مش راح تلحق لا تنتظر الموعد، بلغ الطرف الثاني قبلها. وحكينا هذا الحكي في حلقات سابقة عن المتابعة والتغذية الراجعة وكيف أنك تحكي لا. وأهم شيء خلي أفعالك تطابق كلامك، ولا تحكي عن الالتزام وإنت متأخر، ولا عن الجودة وإنت بتسلم شغل ناقص، ولا عن الأمانة وإنت بتتعامل مع المعلومات باستهتار. ونقطة مهمة، مش مطلوب منك تكون معصوم من الخطأ، المطلوب منك أنك أنت تكون صادق، تكون شخص بتوفي بوعوده وما تخون الأمانة. الخلاصة المهارة بتخليك مطلوب، لكن المصداقية بتخليك موثوق. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وأي شركة بتخسر ثقة السوق صعب جدا ترجعها. فحافظ على رأس مالك اللي هو ثقة الناس وزملائك ومدرائك فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: Incagua. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي انت اقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديم أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف في برنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة. أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر، انستغرام، يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة انت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. صانع المحتوى كلمة صرنا نسمعها بالفترة الأخيرة، لكن للأمانة والله العظيم تعرفوا أحيانا في ناس بيقول لي أنت صانع محتوى، بجد أقول له آه، بجد أقول له لا. طيب ليش؟ أنا بقول لك ليش، لأنه صار اللي يطلع يرقص يسمي حاله صانع محتوى، واللي بده يطلع بلاش هسا يقولوا بيسيل الفن، واللي بده يطلع يصرخ بيقول عن حاله صانع محتوى، واللي بده يطلع ينط عن ماسورة بيقول عن حاله صانع محتوى. مرة واحد في بودكاست بيقول لي برأيك أخي أنس مين هو صانع المحتوى؟ قلت له صانع المحتوى يجب أن يكون صانعا للمعروف. شو ما بيقدم، رياضة، فن، دين، إيش ما بتقدم، إذا ما كنت صانع للمعروف لا تحكي أنا صانع محتوى. لفت نظري أخ عزيز من أبناء الزرقاء يصنع المحتوى للفرد والأسرة والمجتمع باحترافية، يتحدث عن الأسرة ويتحدث عن السلوك ويتحدث عن الجريمة. في ناس طلع يصنع محتوى علم الناس الجريمة، بديش أضل أحكي كثير، اسمحوا لي أن أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم صانع المحتوى الأستاذ محمد العمري. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا فيك أستاذ أنس، وأنا إلي الشرف
1: أتشرف
2: فيك أنا قاعد معك. أنا طبعا أول بني آدم بطلق عليه اسم مؤثر.
1: نعم.
2: اللي هو أنس بيك.
1: لا أستغفر الله يا سيدي، احنا
2: يعني شوف أنا متابعك ودعمك من قبل ما أنا أصلا أفكر مجرد تفكير.
1: الله يكرمك،
2: وهاي طبعا قناة كريمة اللي الشرف أني بطلع عليها.
1: الله يكرمك،
2: بسمعها من سنوات.
1: الله يقدرنا إحنا وياك
2: وإنت، يعني بوصفك أخ كبير.
1: الله يكرمك ونعم.
2: والله يجزيك الخير على المحتوى اللي بتقدم.
1: الله يسعدك ويبارك فيك سيدي. بدنا ندخل على الموضوع كسبا للوقت. أنت يعني للأمانة أنا لفت نظري في موضوع طريق طرحك، بتحكي مع الصغير وبتحكي مع الكبير يا محمد العمري بطريقة احترافية مؤثرة وبتترك أثر، وهذا النوع اللي إحنا قاعدين مندور عليه حتى إنه شبابنا ما يقعوا بالجريمة. تفضل.
2: أول إشي طبعا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
1: اللهم أمين.
2: أول إشي أنا سبيك اللي بطلع من القلب بوصل للقلب. إحنا دائما عندنا قاعدة للأسف بنهرب منها، اللي هي أو بنهرب فيها، اللي هي دائما بنحط المسؤولية على غيرنا، بنحط الحق على غيرنا.
1: عزو.
2: يا عين عليك، بنطلع على تصرفات غيرنا وبننسى نفسنا. لكن بالأساس أساس أي مجتمع هو الأسرة.
1: أساس أي مجتمع،
2: أساس أي مجتمع هو الأسرة. ما تحكي لي أي ضغوط تطلع برا باب بيتك.
1: طيب بدي أبدأ بمحور قوي.
2: طب.
1: علما أنه في ناس بقولنا ما بحبوش إن نحكي فيه، لكن أنا مش قابل، لا بدنا نحكي فيه. في كثير من الأسر قاعد بتتدمر وارتفعت حالات الطلاق، وعم بيربطوا هاي الأمور، خلينا نحكي علاقة الجريمة بالمشكلات الأسرية بالطلاق، موضوع الخيانة الزوجية خاصة في ظل ظهور السوشيال ميديا. خلينا نتحدث عن هذا الموضوع.
2: أول إشي من أكبر الجرائم اللي انت بترتكبها بحق نفسك وبحق بيتك وبحق اهل بيتك هي خيانة زوجية.
1: نعم.
2: لانك انت مباشرة، هاي اكبر جريمة، انت دمرت اسرة، دمرت بيت. يعني الاطفال راح يطلعوا زي ما شافوك. زي ما شافوا امك.
1: زي ما شافوهم.
2: زي ما شافوهم. يعني زي ما شافوهم هذول راح يطلعوا 100%.
1: يعني فيها مجال.
2: طب هاي جريمة كبيرة جدا جدا جدا.
1: شفتك
2: جداً.
1: بتحكي عنها.
2: طيب لما أنس بيك يعني أحد الخوات ماشي رايحة تجيب أغراض بيت لبيتها تصف يعني ماشية من الشارع اللي فيه بيت صاحبيتها، تلاقي سيارة زوجها على باب بيت صاحبيتها. طيب أنت بتعرف أنس بيك أنت شو عملت؟ بترن التلفون مغلق، بترن على صاحبيتها ما بترد، قعدت لهم على باب البيت. طب أنت بتعرف أنس بيك يعني شو اللي صار؟ اتدمرت أسرتين وراحت ما تصير جريمة بين الأسرتين من وراء تصرف الرعن.
1: طبعا طبعا. طيب
2: انت دمرت الدنيا كلياتها، والأهم من الحكي هذا كلياته انت فقدت الثقة بأي بني آدم، لأن انت بتحكي عن صاحبية الزوج.
1: طبعا طبعا صدمة.
2: والحلو في الموضوع انه الزوج لما اجى بده يطلع من الموضوع بحكي لها انت اللي عرفتيني عليها. لا هو مش مبرر لا أمام الله ولا أمام زوجتك ولا أمام أولادك ولا على الكارثة اللي صارت في الأسرتين إنك تيجي أنت عرفتيني عليها. طب ماشي نفرض إنه مرتك زوجتك جاهلي، هو بالفعل جهل، لا تدخل أي بني آدم خارجي جوا بيتك لأنه راح يدخل يخرب ما راح يدخل يصلح. إحنا الآن بزمن لا يعلم فيه إلا الله. طيب هاي ما صارت فيها جريمة؟
1: صارت جريمة ونص.
2: طيب طبعا. الأهم من الشغل اللي زي هيك يعني سيدة، وهاي القصة أنا حكيتها يعني عندي في الفيديوهات. طب لما سيدة دخلت الأربعين جميلة لساتها صبية لساتها يعني شباب تمام، اتغار من بنتها اللي عمرها 18 سنة وتصير بدها تلبس زي بنتها وبدها تطلع زي بنتها وبدها تعمل زي بنتها. شو كانت الكارثة؟ إنه بعد ما دمرت نفسها ودمرت الأسرة بنتها هي اللي كشفتها. طب هاي البنت ما دخلت بعقدة من الزواج أو من أو واحدة شافت إمها في الشغل الزيك، طب هاي مش جريمة؟
1: طب هي لما عملت هيك وتجاوزت المحظور،
2: تجاوزت المحظور
1: وأنا عارف أنك أنت تجاوزت بالحديث وما شرحت كامل لكن واضح للمستمع والمشاهد، تجاوزت المحظور بتفكر أنه هيك هي عملت إشي مودرن وإشي يعني في حداثة وأنها قلدت بنتها؟ هي مين قالها أنها بنتها بتعمل هيك؟ طيب
2: هي ما قلدت بنتها في السلوك الخاطئ، هي غارت من بنتها لأنه بنتها جميلة وبتنطلب، وهي لما تكون ماشي معها في الشارع الناس بتطلع عليها. انت تطلع احنا لوين وصلنا مرحلة انه انا بدي اشبع غروري بدي اشبع احتياجاتي فلازم انه امشي بسلوك خاطئ، وبلش اول اشي على ايش؟ بلش على السوشيال ميديا ولا اسأل الان التلفون بتمسك بتدخل بتلاقي عليه كل اشي مفيد وكل اشي سيء. لكن للأسف البعض وين بروح؟
1: والله نرجع لهذاك اللي انحشر بالزاوية الضيقة وقال انت عرفتيني عليها، يعني ايش قصده؟ كل واحدة بتعرف واحدة على عائلة تتعرف على عائلة انه لازم يصير هيك؟ انا مش عارف شو هالمبرر.
2: هو يهرب من الكارثة اللي هو عملها،
1: الكارثة نعم،
2: فبدي يحط الحق على الزوجة. هسا الزوجة عليها حق مليون في المية. انا مين صاحبيتي اللي تدخل بيتي وتتعرف وتحل مشاكل بينه وبين
1: صحيح
2: زوجي
1: صحيح.
2: وتكون كل اسرار بيتي عندها، مين هي؟
1: طيب أحمد أبو طريف يسعد أوقاتك بكل خير، أيضا محمود المحاريق يسعد أوقاتك أخويا محمود، مستمرين إن شاء الله. أبو كرم الحواري كل الاحترام والتقدير، نعم هو صانع محتوى ما شاء الله عنه، والله إنه يأمر بالمعروف، أنا يعني يمكن شهادتي فيه مجروحة. وداد حمد البريم كل احترام والتقدير. سيدنا الكريم بشوفك كمان بتحكي عن موضوع عقوق الوالدين ورابط عقوق الوالدين في موضوع السلوك الجرمي، هل عقوق الوالدين أصبح ظاهرة أم حالات؟
2: والله للأسف أصبح ظاهرة
1: هيك شايف.
2: نعم خصوصا مع أنا آسف يعني طبعا يعذروني طبعا لأنه هذا محور رح نجي بالأخير يعني عن الجيل، لكن مع الجيل الجديد للأسف يعني بتوصل مرحلة إنه يعني شاب عمره 14 15 16 سنة يضرب أبوه بالشارع عشان ربع دينار. طب احنا موصي يعني عدم المؤاخذة يعني يعني حياتك ما فتحت قرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. انت لما بتوصل لمرحلة انه ام اشتغلت في البيوت، طبعا الشغل مش عيب وهذا شرف لنا كلياتنا، لما بنت لما ام توفى زوجها ولادها صغار اشتغلت في البيوت وكانت تحمل شنتات وتروح وتبيع في المحلات عشان تصرف عليهم، والأخ الكبير خلص من مدرسته وطلع واشتغل وصرف على الأربع أولاد اللي هم غيره وشالوا الأسرة كلياتها، وعند مرضها أول ناس يتخلوا عنها اللي هم أولادهم اللي تعبت وقامت وحطت عشانها. طب هاي مش جريمة؟
1: صحيح.
2: انت والدتك اللي أفنت عمرها عشانك عند مرضها انت تمسكها أنا سبيك الترميم.
1: طيب الفيسبوك عندي أيضا أبو كرم الحواري، يسعد أوقاتك بكل خير الأستاذ محمد بالمتابعين، وفعلا صانع محتوى رائع ومؤثر، أيضا مكرر من وداد الحمد البريم، أيضا الأخت سوزان العمري بالتوفيق كل احترام والتقدير، أيضا أحمد أبو طريف الله يسعد أوقاتك، يزن نصر الله كل احترام للشيخ محمد العمري، أيضا حفصة شاهين يسعد أوقاتك أخت حفصة رامي. طيب يمكن ما نقدر نلحق على على الرسائل لك شعبية كبيرة والله ما شاء الله،
3: هذول كمان متابعين يعني معارف حافظهم بالاسم الله يحماهم.
1: محمد عدنان عياد الله يسعد أوقاتك أخي محمد، أيضا أم يمان أيضا تحياتي لك يا أم يمان. طيب سيدنا الكريم نرجع لموضوع العقوق وارتباطه مرتبط بالجريمة بتحصل،
3: هي أكبر جريمة. أنت ما سمعت أنس بيك عن عن الأب اللي قتل ابنه
1: الأسبوع الماضي؟
3: لا أنا ما بحكي عن إشي محدد.
1: لا في جريمة حصلت
3: أنا لا أعلم عنها، لكن أنت طبعا هذا يعني
1: كويس. نزل بيان لمديرية الأمن العام،
3: لا أعلم
1: أداة حادة
3: ولا يعني ما بحكي عن أنا ما بحكي عن الموضوع.
1: ما بدك تحدد،
3: أنا بحكي لك. لا أنا صدقا لا أعلم في الموضوع هذا، لكن أنا بحكي على مدار السنوات ما سمعت في أب إنه قتل ابنه أو ابن قتل أبوه أو إنه قتل أمه بسبب العقوق.
1: نعم.
3: طب إحنا شو اللي وصل الابن للمرحلة هاي؟ تندرج من تحت الدرجة الأولى صحبة السوء.
1: صحيح. عفوا محتوى العقوق اللي بتحكي فيه أنا شفت لك ريلزات ممتازة، لاحظت أنه بعدل سلوك مؤثر، بتجيك ردود أفعال فيدباك من الناس
3: جدا جدا
1: والله
3: جداً.
1: هذا أنك تستمر فيه
3: والله جدا جدا في أنا يعني أنا عشان بداوم في مكان عام فيعني بشوف الناس بشكل يومي وبشكل كبير فبشوف ردة الفعل على الواقع،
1: لأنه في ناس على فكرة بيمارس سلوك معين وبعرفش إنه عقوق
3: للأسف.
1: ما بعرف
3: نظرتك في أبوك حتى لو ما حكيت ولا كلمة بتحدي هاي عقوق.
1: أنا مرة واحد حكى لواحد قدام واحد حكى لي إنه بيحكي لأمه وأبوه إنه صار في حادث سير وفي ناس ماتوا، صار يشرح لهم منظر الدم ففي شخص كان جالس نادى عليه قال له هذا عقوق، قال له ليش؟ أنا قلت لهم عن حادث السير كيف شكله، قال له أنت أدخلت الحزن إلى قلوبهم.
3: صح.
1: طيب
3: هي معروفة،
1: هذا مش مقصود طبعا
3: يعني
1: تفضل.
3: ولا تقل لهما أف ولا
1: تنهرهما،
3: بعدين في شغلة بيحكي لك إياها، واخفض لهما جناح الذل الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
1: كما ربياني
3: صغيرا. كما ربياني صغيرا.
1: طيب سيدنا أيضا يعني لفت نظري، إحنا دائما بنحكي عن البنت اللي بتودي صورها لشاب وبتغلط وبعدين الشاب أو فيديو بعدين الشاب بصير يبتزها، لكن لفت نظري إنك بتحكي عن تصوير البنات في الحفلات من قبل الصديقات وتعرضهم لابتزاز فيما بعد من قبل آخرين. تفضل.
3: طيب أنا لو بدي أحكي لك أنا سبيك إنه أغلب الأشياء اللي أنا حكيتها من أصحاب الشأن نفسه. يعني أنا لما يجي شاب مقدر ما شاء الله ولا قوة إلا بالله يحكي له الموضوع هذا صار مع أخته،
1: كيف
3: احكي للناس عشان يوقفوا إنه خلص بكفي. طب أنا سبيك لما بتيجي واحدة هي بالأساس مسترة محجبة،
1: نعم،
3: تروح على حفلة تلبس اللبس اللي احنا عارفينه كلياتها القصير والشغلات اللي زيك، احنا طبعا احترام الالفاظ للناس
1: نعم
3: يعني
1: بالحفلات
3: يعني صحيح. عليك طبعا كلهم فاهمين المقصد يعني، وتبدع وما تخلي. طب انت ما فكرت بينك وبين نفسك انه كل هدول اللي بصوروكي انت الان الفيديو هذا صار على تلفوناتهم، اللي صار راحت ابدعت ومصيبة شلة كاملة، صاروا يقاهروا بعض مين بدها تبدع اكثر، انا اسف لللفظ، مين بدها ترقص احسن، مين بدها تلبس اكثر، فصارت الشغلة تحدي بينها وبين صاحباتها أو بين الصحبات كلها،
1: خاصة بعمر معين بكون في هوس ترى.
3: والله أنا شايف العمر ما له دخل يعني.
1: ما له دخل
3: لأنه حطوا في راسنا إحنا إنه العمر مش مقياس، وهذا للأسف هاي أفكار غربية إحنا دخلنا على التلفونات وقرأناها ومشينا فيها من غير ما حدا يوجهنا إلها.
1: كمل لي
3: اللي صار، إنه يعني الكل تصور تمام ما في أي إشي، بلشنا إنه نبتز بعض. طيب أنا هاي قصة وحكيتها، وكان في تسريب فيديو من أحد البنات على أثرها راحت ضحيتها بنتين استسلموا ورضخوا، والبنت الثالثة طلعت بنت أبوها وراحت حكت لأبوها وأبوها كان ظاهرها وسندها، هو اللي كمل مع الشاب وثاني يوم نزل وحبسه. طيب انت شو رايك في انس بيك؟ انا زي ما انت مثلا تفضلت وانت اعلم مني بالخبره هاي. اللي بروح ببيع مثلا فيديوهات هاي، في عندك نساء متخصصات بالحفلات هاي بتروح بتصور وبتروح بتبيع زي ما تفضلت انت انس بيك. انا باخذ الحكي منك انت، انت كبيرنا. طب احنا لما نوصل للمرحله هاي احنا، انت كبنت لا تحكي لي 18 و20 و30 انه احنا حطينا في راسنا انه هذا سن مراهقه مش ملامين على اللي بصير فيه. لا على العكس، انت لازم تحطي في راسك اي حركه محسوبه عليك، لانه احنا الان بعصر التطور بعصر التكنولوجيا، كل إشي صار بثانيه.
1: طب هاي اعراض الناس يعني، وحفل والحفلات عندنا يعني معظمها اللي غير مختلطه، وغالبها الحفلات بالاردن غير مختلطه، صاله النساء لها خصوصيه كبيره حتى يعني في بعض الصالات انه بياخذ منك الهاتف وبيعطيك يعني هذا خرق، مش خرق خصوصيه وبس، يعني جريمه. الصحيح
3: هي جريمه. احنا السؤال ليش احنا بنفتح المواضيع هاي؟ انا عشان احط عندك ناقوس خطر لما تيجي تعملي اي شغله، بس انك تفكر بعقلك، ما حتى طال يعني اول على آخر على على اخر انت على رايحه على حل على حفله بنات، على حفله نساء، يعني ما حدا بيقدر يلومك، ما حدا بيقدر يحكي لك لا تطلعي لا تروحي لا تيجي. احنا المطلوب منك بس انك تصحي وتحافظي على نفسك. يعني واحد بده مصلحتك، لانه الان احنا انا سبيك انا اسف لهالكلمه طبعا، انا لا اعمم، انا احكي عن البعض، يعني مخافه ربنا الان اصبحت
1: شحيحه حياتي
3: يعني
1: لحد ما هيك يمكن نظرتك، لأنك
3: أنا بحكي عن البعض لا أعمم، الحمد لله رب العالمين في عندنا كتير ناس محترمة، عندك كتير ناس بتخاف الله، لكن مرضين النفس موجودين بكل المجتمعات في العالم. أنس
1: شو أكثر أنس قضية ابتزاز مرت عليك ملفتة للنظر؟
3: اللي هي طبعا يعني هي الابتزاز عن طريق الصور،
1: عن طريق الصور
3: من أكثر يعني الشغلات اللي بناتنا للأسف وقعوا فيها. وفي شغلة تانية طبعا أنا برضو كمان نزلت عنها فيديو، اللي هي طبعا شبابنا لما يدخلوا على الإنترنت، يعني دخل شاف واحدة بتعلق رد عليها علق لها ردت عليه مباشرة على الخاص، يوم يومين ثلاثة بحبك بتحبيني، شو الحب اللي أجب يومين ثلاثة أنا ما بعرف شو هو، فجأة فيديو كول فيديو، فجأة بلاقي حاله ربي كما خلقتني، فشي ما بلحق يخلص المكالمة أو الفيديو، أعطيه ربع ساعة نص ساعة بوصل التسجيل تبعه كامل، يا بتدفع يا بننشر. طب انت تخيل انه
1: البنت بتبتزه.
3: المصيبة الان هي لو صفت على بنت يعني ها ماشي ممكن انك تتفاهم معها، في عنا احنا هون جرائم إلكترونية الله يعطيهم صح. الصحة والعافية، يعني الشباب صدقا ما بقصروا وعليهم ضغط انس بيك صحيح. يعني صدقا الله يعينهم، يعني صدقا الله يعطيهم. طب انت لما يجيك واحد من خارج البلد هو اللي يكون يعني
1: مسؤول عن الفيديو اللي معك،
3: جرائم إلكترونية
1: عن الفيديو تبعك،
3: جرائم إلكترونية كيف بدك تجيبه؟
1: صحيح
3: هي مختصة في الشأن الداخلي. طيب تلاقي حالك فجأة يا بتدفع، طب انت ما معك تدفع، شو بصير؟ تلاقي كل فيديوهاتك على الانترنت.
1: انت بتعرف المبتز يعني المبتز يتغذى على خوف الضحية، كل ما بين صدقت. الضحية خايف أكثر كل ما انه رفع سقف المطالبات.
3: صدقت مع انه انا مش تخصص الابتزاز يعني في ناس امهر مني بمراحل وانا من متابعيهم وإلي الشرف اني فعلا يعني بستمتع بمحتواهم، لكن انا بحكي عن الموضوع بشكل عام، يعني هو الموضوع المجتمعي بشكل عام.
1: طب سيدنا يعني موضوع العلاقات بين الشباب والبنات ما قبل الزواج انا شايفه عم بكبر الموضوع شوي، وطالعين لنا بموضة الفريند والصديق والشلة والكذا، يعني ما بيعرفوا الشباب انه قديش بيأثر عليهم حتى وقت الزواج وبعد الزواج. ايضا شفتك بتتحدث
3: شوف أنا سبيك عايز. احنا يعني عايشين تحت رحمة سترة ربنا. نعم. اللحظة اللي ربنا بيرفع غطاء ستره عنك اعرف انه موضوعك انتهى. انت يمكن تعمل شغلة من 10 سنين او من 15 سنة، لكن استمريت فيها تلاقي نتيجتها اصبحت الان.
1: نعم.
3: طيب انا لما مثلا احد البنات طبعا الله يستر على جميع وليانا عندها قاعدة انه انا بدي اتعرف على اثنين. الاول على اثنين، واحد من عمري هذا شغل حب وطلعات وروحات وجيات، والثاني اكبر مني بيشتغل هذا شغل جيزة. طيب مشت العلاقة وبالفعل الاولاني اجت يعني خطبها وطلبها والامور تمام، طبعا هي مباشرة تقطع علاقتها في مين؟ في اللي هي هسه معها. لما قطعت علاقتها سأل طبعا صاحباتها
1: اللي هو هذا اللي كان يعتقد انه
3: يعني اللي هو بعمرها اللي هي كانت مخليته شغل طلعات وروحات وجيات زي هيك، سأل صاحباتها عرف الموضوع كلياته ودلوه على خطيبها وحكوا له القصة انه هي كانت هيك اثنين، وسحب حاله راح عنده قال له هاي فيديو تاتها وهي صورها لما كانت معي، وسأل الشلة تبعتها شو كانت النتيجة، طلقها. طيب لما شاب قاعد بدخل بكون كل
1: كان مكتوب كتابها وكل إشي
3: كل شيء وخلص طلقها.
1: طب هو تواصل معها قبل ما يروح خطيبها؟
3: آه طبعا يعني صار كل إشي عنده موجود.
1: لا أقصد إنه تواصل معها لما خطبها.
3: تواصل معها يعني آه يعني بعد ما هاي لا هي خلص نهت العلاقة وهربت فكرت حالها هربت لكن هي فعليا ما هربت.
1: انتقم.
3: طبعا انتقم. إحنا هذا اللي منحذر منه. انت مش يعني مش ضروري تبين يعني تيجي واحدة تحكي لك انت مش انثى او انت مش كاملة او انت ما حدا بتطلع عليك وتخليك تدخل بعلاقات عشان تبين حالك انثى. لا على العكس انت كل ما صنت حالك اكثر كل ما كان الطلب عليك بالحلال اكثر.
1: صحيح
3: لما يجي شاب كل همه انه يعمل علاقات ويضحك على بنات ويوقعهم في المحضور لحد ما وقع مع واحدة. وهي القصة أنا كمان حاكيها يعني فيديو موجود لحد ما وقع مع واحدة.
1: كيف
3: وقع مع واحدة؟ يعني أجا بدي يعمل معها نفس اللي عمله مع اللي قبلها. لما أجا يرميها قالت له لا أنت وين رايح. قالت له أنت وين رايح أنت بفكر يعني تدخل الحمام زي ما بحكوها زي خروجه. نطط له على البيت نطط له في شغله هدتته بالقانون ترفع عليه قضية لحد ما أجبرته أنه يخطبها يكتب كتابه. شو كانت النتيجة؟ بعد ما خطبها وكتب كتابه راحت رفعت عليه نفقة ورفعت عليه طلاق.
1: أوف أوف.
3: وأخذت كل حقوقها وبعدين هي اللي رمته. طب هاي مش نتيجة لأفعالك؟
1: آه صحيح صحيح. حرب.
3: طيب اللي ابن خاله راح يخطب واحدة هو كان يعرفها.
1: عفوا بالله مرة ثانية. ابن.
3: ابن خاله. راح يخطب واحدة هو كان يعرفها وبالأساس هو. يعني والدته أو شافوا له إياها راح يخطبها اكتشف إنه هي اللي بعرفها كان من 7 أو 8 سنين. رفض وحكى لها أنا راح أحكي لا وأنت راح تحكي لا وسابها وظل طالع. الأم حب البنت فدلت أختها عليها فراحت أختها اللي هي خالة الشاب وابن خاله شافوها وخطبوها. طبعا هاي ما بتعرف إنه هاي إنه ابن خال هذا. أنت يعني الشاب نفسه طلع الموقف اللي نحطه فيه. أنت بتحكي عن موقف أسري. أنت عينك راح تكون بعين ابن خالك.
1: صحيح.
3: يحكي له ولا ما يحكي له؟ يكمل ولا ما يكمل؟
1: صحيح.
3: طب أنت الموضوع هذا صار قبل 7 أو 8 سنين. أنت فكرت حالك أو أنت فكرت حالك فلتت. متى نتيجته أخذتها؟
1: بعد ال.
3: والنتيجة كانت قاسية. يعني إحنا بس يعني بنحاول أنس بيك إحنا يعني. طبعا كلنا بنغلط انا كمان شخصيا بغلط في الشي بني ادم كل بني ادم خطاء وخير وخطائين
1: التوابون. الجيل هذا ظالم ام مظلوم؟ خلينا نفهم
3: قولا واحدا.
1: نعم
3: مظلوم.
1: يا سلام. نعم. رغم كل اللي عم بصير.
3: نعم.
1: لماذا
3: هو يعني جواب سؤالك بسؤال.
1: تفضل.
3: احنا ربينا الجيل هذا زي ما احنا تربينا؟
1: لا.
3: شكرا.
1: لا لا احنا كانت ظروفنا مختلفة كنا نتحمل مسؤولية والأشياء اللي حوالينا كانت مصادر المعرفة كانت مختلفة ومحدودة.
3: نعم. لكن هذا بنفي انك انت تربي ابنك زي ما تربيت؟ لا ابدا استاذ. انا بدي احكي لك قصة هاي صارت عندي انا في المحل. هاي الاول مرة بحكيها. انا كنت ناوي احكيها بفيديو لكن هاي الاول مرة بحكيها. أجا وقت أحد الصلوات وما قدرت إنه يعني كان في عنده شغل صلاة زي هيك والهيت فأجيت صليته في الطفل عمره 5 سنين فايت هو أبوه يشتري. لما وصل لعندي أنا بصلي يعني دائما منطقة يعني جوا المحل بعيد شوي. تخيل هو طفل عمره 5 سنين ماسك حبة شوكولاتة وبكيت عصير واقف قدامي متجمد متمسمر. فأنا بعد ما خلص الصلاة ناديته بحكي له تعال عمو. بحكي له أنت عارف أنا شو بعمل؟ بحكي لي لا. بحكي له الله أكبر يعني بحكي له الله أكبر
1: بصلي.
3: بحكي له لا يعني إنه هو مش فاهم أنا شو بعمل. فأنا مباشرة خلصت طلعت لأبوه بحكي له بدي أسألك سؤال. حكى لي قلت له ابنك بحياته صلى؟ سكت. قلت له طب شغلة أهم من الحكي هذا عمره شافك بتصلي؟ قال لا. قلت له خلاص شكرا. وهي النتيجة هي النتيجة. أنت ما ربيت ما تحكي لي سوشيال ميديا ما تحكي لي أصحاب الولد لما او يعني
1: لا حتى يبدو انه بيئه كامله لانه حتى ما قدر يجاوبك انت شو بتساوي
3: ما
1: فيها يحكيها
3: لا الكلمة. لا ما اعرف يعني تخيل انت شوا يعني طفل عمره 5 سنين المفروض اقل ما فيها يشوف ابوه او امه بتصلي بحكي لك مش فاهم البني ادم هذا شو قاعد. طب شو متوقع انس بيك من بيئه قاعدين بيطلعوا فيها الاطفال؟ فما صدقا ما تلوم الجيل.
1: اذا الجيل مظلوم.
3: مظلوم.
1: طيب الفيسبوك خليل جبر اللي بعجبتي في الاستاذ محمد بتابعه انه يروي قصص واقعيه. نعم واقعيه ومن اصحابها عزيزي. وصل رسالة. طيب محمد عدي يسعد أوقاتك بكل خير. أيضا حفصة شاهين يسعد أوقاتك. أيضا شمس محمد خليل جبر فدوى أيضا قرعوش كل احترام والتقدير لكل اللي موجودين معنا وإن شاء الله مستمرين في هذا البرنامج. طيب محمد جهاد الميناوي أيضا أبو عبدالله القيسي يسعد أوقاتك سيدنا الكريم. دقيقة. طيب دقيقة كنت بدي أطلب منه شيء عن الاحتيال. عم بتعرضوا الناس للاحتيال وخاصة خلينا يعني آسف النساء أكثر مع الأسف هم بالبيوت من خلال المشترى والأونلاين والكذا. إذا في قصة ورسالة من خلالك.
3: والله أستاذ يعني وأنس بيك يعني أكذب عليك أحكي لك في وصلتني قصص حقيقية أنا ما بقدر أحكي إشي ما وصل لي. نعم. من أصحابه. أنا بسمع يعني اللي حكيته أنا وصل لي من أصحابه.
1: أحكي لي.
3: لكن بالموضوع هذا صدقا أنا لا أعلم لكن بسمع وبشوف على السوشيال ميديا زي ما أنت تفضلت يعني.
1: هو هوس
3: من السهل إنه نساءنا للأسف
1: هوس التسوق هو السبب.
3: أيوة يعني هسا هوس التسوق. أنا والله مرة سألت يعني واحدة يعني أحد الأخوات هاي يعني تعشق أي إشي بنزل جديد تعشق أي إشي ترند.
1: نعم.
3: أي لايف بنفتح عامل عروض مباشرة بتدخل. طب انت لما توصلك اول شيء انت مش بحاجه البضاعه هاي لانه تكون كلياته عندك فانت قاعد بتصرف مصاري على الفاضي. والاهم الحكي هذا كلياته انت اللي اشتريتيه مش زي اللي يعني مش عارف كيف اوصلها بس صدقا يعني احكي لك اني ملم في الموضوع.
1: اشكرك. انا اشكرك ما بقدر كريم. رساله اخيره للمجتمع والاسره
3: هي بس البيت.
1: شو بتحب تحكي للناس؟
3: البيت هو الاساس والله. لا تلفون ولا تلفزيون ولا طلعة مع أصحابك ولا أي بني آدم أنت بتشكيله همك خارج بيتك بفيدك. حط مخافة ربنا بين عيونك بمرتك بولادك والحكي للطرفين حتى حتى للست. حط بس الموضوع هاي قدام عينك وراح تلاقي حالك طلعت من كرب كبير أنت كنت عايش فيه أو كنت مفكر حالك عايش فيه لراحة نفسية راح تحمد ربنا عليها على طول.
1: أشكرك. أشكرك.
3: الله يرضى عليك.
1: صانع المحتوى الأستاذ محمد العمري الله يقدرك ويقويك على اللي قاعد بتوصله من رسائل. وأنا بعرف ترى أنه هذا كله جهد شخصي منك أنت ومن وقتك وعم بتوفر أشياء معينة بطريقة معينة حتى تقدر أنك تقدم هذا المحتوى للأسرة. كل الشكر لك. أيضا بشكر الزملاء اللي اليوم أيضا كانوا معنا بالأستوديو الشباب ما قصروا أنس عربد وعبد الرحمن أبو رياش وكريم. ودائما قبل أن ننهي الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي. إلى اللقاء.
0: أنت أقوى. أنت أقوى مع أنس الطنطاوي. السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516 20 60 06516 40 20 06516 20 20 06516 50 20. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية إحياء FM عبر الفيسبوك. استمعوا لنا أيها الكرام الحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.FM وعبر IPTV. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم كانت متقدمة، لأن الذي علمه هو مولاه، علمك ما لم تكن تعلم، علمه العلم وعلمه كيف يبذل العلم. اليوم هذه إشكالية الكرام، أن هنالك متعلمين وأن هناك علماء، لكنهم لا يستطيعون إيصال المعلومة، بل لعلهم يسيئون في إيصالها. إذا كان يقول عليه السلام: أيها الناس إن منكم منفرين. ذاك اليوم العالم التعليم يفاخر بأنه وصل إلى أساليب متقدمة في التعليم. نقول صحيح، هذه الأساليب أداها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء كلهم طبعا باقتدار، لأن الله تعالى هو الذي علمهم. أول شيء في التعليم علمهم من خلال سلوكه، تعليم بالقدوة، أي غاية في الأهمية. اليوم يا كرام، الأب أو المعلم إن أراد أن يعلم قيمة مثل الابتعاد عن الضار، ألا مثل الدخان والعادات السيئة غير ذلك، هل يبادر هو بالالتزام فيبتعد؟ هنا يكون معلما، وإلا سيكون هذا نقص في تعليمه. هنالك الحوار الهادف، وفي رسالة كتبها واحد من الباحثين حول الحوار في السيرة النبوية، كتاب لطيف يعني، اقتنيته فاشتريته لأنه مبدأ جميل، أحصى كل الحوارات الهادفة مع الناس وفيها التعليم. كذاك الشاب الذي قال: يا رسول الله إذن لي في الزنا، ما قال له حرام، لكن قدمه وتحمله واستمع إليه ونبهه إلى خطأه في التفكير. ولذلك هناك حتى الإقناع العقلي، قال له: طيب هل تحب أن أحد يعترض على والدتك، على عمتك، على كذا؟ قال له: الناس لا يحبون، هذا إقناع. أو كذلك الرجل الذي ولد له ولد بلون مختلف فجاء ليتشكك في أمه وفي زوجته، فقال له: هل عندك من إبل؟ ما ألوانها؟ طيب هل فيها أورق؟ نعم. قال: كيف أورق والإبل مختلفة؟ قال: لعله نزع عرق. قال: ولعل ابنك نزع عرق. هذا التعليم بالحجة والإقناع. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يعيد ويتكلم بأناة في سبيل أن يفهم ويفقه، ويأتي بعدة وسائل، يعني أشياء كثيرة الحقيقة. يعني من شأن أي إنسان أراد أن ينجح في التعليم قدوته النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب المثل، كان يضرب الأمثال لما سأل الصحابة عن ما شجرة مثل المؤمن لا يتساقط شجره، يعني دائما خضراء، دائما يانعة، دائما تعطي، فإذا بها النخلة إلى غير ذلك. كل هذه أساليب لكم أن تقرؤوها وتستفيدوا منها حتى نقبس من أنوار النبي المعلم صلى الله عليه. طيب دعونا يا كرام اتصالاتكم الكريمة. أبا محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته، أهلين يا أبو محمد.
2: حبك بالله سيدي الشيخ.
1: حبك الله يا سيدي، الله يرضى عليك.
2: تفضل. سيدي، شخص اشترى سيارة من خارج الأردن ودفع ثمنها كامل.
1: نعم.
2: الآن عندما يستوردها يجب أن تسجل باسم المستورد.
1: المستورد اللي هي، نعم، اللي عنده بوليصة شحن. طيب
2: أيوة نعم صحيح.
1: طيب.
2: فالآن هو بده يجمركها ويدفع ثمن الشحن.
1: طيب
2: بده يعمل هاي المعاملة عن طريق بنك إسلامي.
1: كويس،
2: ما بدأ شرعية هذه.
1: لا لا، ما في شيء، ما دام عن طريق بنك إسلامي توكل على الله، ما في حرج.
2: بس كونه دفع ثمنها كامل، بس هو ثمن الجمرك خلينا نقول
1: هذا من سميه الشحن. هذا من سميه هو تجريح بعض البنوك الإسلامية، صح؟
2: نعم صحيح.
1: هذا من سميه يعني بيع المنافع أو الجعالة، فلا حرج في هذا ما دام ضمن البنوك الإسلامية وضمن رقابة هيئات الرقابة الشرعية عندهم، فهذا جائز، ما في حرج.

0: جزاك الخير يا سيدي.
1: أكرمك الله يا سيدي.
0: دعواتكم سيدي.
1: سلامك. شكرا. أشكرك. شكرا. الحياة الكرامة الاقتصادية في هذه الأيام كثير تعقدت وتداخلت. قديما كان الناس بينهم معاوضات مقايضات معاوضات خفيفة، اليوم صار شفت يعني واحد اشترى سيارة، طيب الآن هاي بدها تخليص جمركي وإلى غير ذلك، وفي قوانين إنه لازم تكون باسم اللي استوردها الآن. طب هذا لا يملك المال، هل يمكن أن يستفيد من إنسان يملك المال؟ ممكن، لكن من خلال صيغ معينة هيئات الرقابة الشرعية عليها أن تدرس تلك العقود وتتابع تنفيذها حتى لا نقع في مخالفات شرعية. يقول ما كفرت القتل الخطأ؟ القتل الخطأ فيه الدية طبعا المخففة، وإذا لم يجد هذه الدية المخففة بده يصوم صيام، أو عليه كذلك صيام شهرين متتابعين، يعني الدية المخففة وصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هل يعتبر الأب قاتل في حال صار معه خلل في أجرات السيارة وصار حادث وتوفي ابنه، هل يلزم الأب الكفارة؟ نعم، لو فرضنا أن الأب قصر في السواقة وفي مراعاة قواعد الأمن والأمان في السواقة، نعم، فيعتبر أنه قتل خطأ فعليه الكفارة، عليه الدية وعليه الكفارة قولا واحدا. وكذلك الإبن، إن قتل أخوه إن قتل والد والدته هي كذلك، ما في فرق. أخي أبو راشد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: كيف حالك شيخنا؟
1: الله يديمك ويرضى عليك.
2: الله يعطيك العافية. والله أنا أحبك في الله يا شيخ.
1: حبك الله يا أبو راشد.
2: يعني أحاول أفضي حالي عشان أسمع برنامج.
1: أكرمك الله يا سيدي، أهلا وسهلا.
2: مستفيد منك أقسم.
1: حفظك الله وراك، تفضل سيدي.
2: الله يجزيك الخير. شيخنا بس بدنا تذكير هيك للأبهات والأمهات على الأولاد اللي بيطلعوا بعد 9-10 بالليل وصراخ وجعار يعني ينصحوهم، فكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، بس هيك تذكير منك كلامك.
1: وعلى فكرة ولو حاولت انت توقفهم ما بيستجيبوا اولاد اليوم،
2: والله يا شيخ
1: ما بيستجيبوا.
2: لا ولد عمره 12-13 سنة بتلاقيه يعني بلغتنا العامية بلش عرفت يعني شو بدك تحكي له، بس تضربه بدك تبلش مع اهله،
1: يعني قديما كان الكبير له هيبة الان ولا بيحترمه.
2: والله العظيم ما في هيبة ولا احترام ولا شيء.
1: صحيح، بارك الله فيك يا ابو راشد. الله يعزك يا سيدي، شكرا على الملاحظة الهامة. شكرا. طيب اذا قضية ما في فرق بين فلان وفلان في الحدود ابدا ابدا، او في العقوبات، هي عقوبة طبعا. طيب والله سؤال اخي راشد صحيح، الاجيال يا جماعة اختلفت وبدنا ننتبه. اليوم هنالك من يشيطن الأطفال، الميديا بتشيطنهم، المسلسلات الموجهة بتشيطنهم، دعوة الحرية الفارغة إنه أنا حر أنا حر، هذا كلام غير صحيح. ولذلك الآباء بتقوم بدوركم في التربية والتوجيه، لكن كما قلت في البداية النبي صلى الله عليه وسلم نجاح دعوته كانت بعدة أسباب، أهم شيء القدوة. كان عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الصدق وهو الأصدق، يدوم الأمانة وهو الأكثر أمانة. إحنا اليوم بدنا ننتبه، أنا كيف أتعامل مع جيراني، كيف أتعامل مع الكبار، مع أقاربي، أولادك يأخذون منك. ونعم، وحتى في نهي عن يعني الأولاد نبقيهم خارج البيوت خاصة عند المساء لأشياء كثيرة، فمن هذا الباب بدك تنتبه اليوم لهذا الأمر. يقول هل يجوز لأحد فقد أحد أطرافه أن يكون إمام في الصلاة؟ ما العلاقة، ما له أي علاقة إطلاقا، قطعا يجوز. من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. يعني هذا إنسان فقد أحد أطرافه بمرض أو شو ما يكون، أو افرض بدفتر الدسة أسوأ من ذلك، إنه أيام من تطبيق الحدود والله سرق فقطعت يده ثم تاب وتاب الله عليه فأصبح إماما، شو الإشكال في ذلك؟ ما في حرج، ما في ما يمنع إطلاقا، يعني ما في ما يمنع من هذا. طيب كان في سؤال حول هل ملزم أنا تاجر أن أوحد سعر البضاعة لكل الناس؟ والله طلع، إذا كنت صادقا وكتبت أنه والله السعر محدود بدك تلتزم حتى ما حد يجد في نفسه شيئا عليك، وبعض الناس يلتزمون بهذا. إذا كنت مش ملزم نفسك بهذا فلا حرج في هذا، أنت تبيع بأي سعر، بيجيك فلان بتراعيه بتكرمه بتسامحه، بلناش علاقة فيه. طيب دكتور محمد فضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، حياكم الله دكتور.
3: نفع الله بكم وبعلمكم.
1: فيكم يا حبيبي، الله يرضى عليك، تفضل.
3: كنت بعض في مسلسل محمد الفاتح رحمه الله وأحسن إليه.
1: آمين.
3: في كان سيحدث انقلاب عليه من قبل رئيس الوزراء عنده بالتعاون مع الوزراء وما حوله، لتنصيب أخوه الطفل اللي عمره تقريبا كان في وقتها 10 سنوات.
1: طيب.
3: ولدرء الفتنة هاي وقاموا يعني مجموعة منهم بقتل عدد كبير من المسلمين للانقلاب. فكان من أحد الموالين لمحمد الفاتح قام بقتل الطفل لدرء الفتنة وحفظ الدولة. فشو الحكم هون سيدنا يعني في هاي الحالة؟ إنه اللي بدهم ينصبوا طفل عمره 10 سنوات الانقلابيين نحكي، قام الموالي للسلطان بقتل هذا الطفل اللي هو بيكون أخوه لمحمد.
1: طيب.
3: الفاتح.
1: أنا والله ما حضرته، بس هذا المشهد أنت مثل ورأيته صح؟
3: نعم.
1: طيب.
3: نعم.
1: أنت أسألك شرعا بأي نعم. حق يجوز قتل أي إنسان؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله
3: وعرضه
1: ولا يحل دم.
3: درء الفتنة
1: لا يكون لا يكون بإراقة الدماء. تفضل أخي محمد راح صوتك.
3: عدد القتلى بهذه الحالة.
1: طيب.
3: نعم. يعني ما بعرف شو الحكم هون، يعني اختلط علي الموضوع أنا وكونه موثق في التاريخ هذا الحدث يعني.
1: طيب بارك الله فيك يا دكتور محمد، أشكرك يا سيدي.
3: أشكرك.
1: يعني أنا صدقا ما رأيت، ولكن قرأنا في التاريخ وقرأتم ورأيتم أنه أحيانا عندهم الغاية تبرر الوسيلة. للأسف هذا أسلوب سياسي انتهازي، هذا الانتهازي الحقيقة بيجعلهم يتخطون يعني مقررات شرعية لا تنازل عنها. قضية دم المسلم وحرمته هذه قضية لا تنازل عنها، والغاية لا تبرر الوسيلة هنا. ولذلك الوسيلة لازم تكون شرعية. أنا والله لأجل أني أبطل هذا الانقلاب بقتل هذا الولد الذي سينصب، من فعل الانقلاب عليه مؤاخذة إذا كان مش مطلع تفاصيل. ثم لا يكون دفع هذا السوء المتوقع بإراقة الدماء. فإحنا شرعيا هذا حرام، نقول حرام أن ينقلب مثلا على الحاكم الشرعي، مثلا حرام الآن أنه يؤتى بطفل صغير ينصب وهو لا يدري وهو لا يعقل، حرام إراقة هذا الطفل الصغير. لو سألت الطفل الصغير هو بريء ولا أعرف ماذا سيحصل فيه ولا ما سيفعل به، كله حرام في حرام. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم استمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات عطفا على إجابتي للدكتور محمد حول محمد الفاتح في فقه اسمه فقه السياسة الشرعية. هذا كتب فيه السابقون واللاحقون وأصبح فقها مميزا يتكلم عن العلاقة بين في الفعل السياسي، ما هي الضوابط الشرعية في الفعل السياسي، فالأمر ليس منفلتا وإنما هي قواعد مستقرة، ومنها الحفاظ على المال والحفاظ على الأعراض والحفاظ على الدماء. أما والله لأجل المكاسب السياسية بدنا نقتحم، هذا فعل أهل التسلط وليس فعل أهل الرشد. طيب أخي بلال تفضل سيدي.
1: السلام عليكم دكتورنا.
0: السلام حياكم الله سيدي تفضل.
1: حبك في الله.
0: حبك الله يا بلال الله يرضى عليك.
1: دكتور بس ملاحظة سريعة بالنسبة لهذه القصة. فأنا قرأت سمعتها زمان وقرأت عن يعني حاولت أدور وأبحث. الكل كان أجمع على أنه هاي قصة مكذوبة على الخليفة محمد.
0: ممكن والله مش مطلع عليها بصراحة.
1: وأنها ظهرت بعد ما صار خلافات سياسية بين بعض الدول لأمور يعني سياسية وصعدوها، وهذه يعني مكذوبة بالمجمل يعني. صحيح. ما قرأت يعني هي مكذوبة عن السلطان.
0: وحتى لو وجدت احتمال تكون من أهل التآمر والمكر يعني والكيد وليس منه.
1: أنا قرأت رواية واحدة بتقول إنه مات إله أخو، كان مات إله لكنه مات غرقا يعني، كانت المربية سهيت عنه مات غرقا. حتى هاي القصة مش
0: أخي بلال. أنا بشكرك على الإيضاح، وخلينا ننبه شيء، إحنا في عصر نحن عايشين في أحداث
1: يعني إحنا لا ما هو دكتور يعني كمان التنسر بدهم يشوهوا تاريخنا.
0: صحيح صحيح. لا أنا تاريخ. بدي أقول لك شيء، إحنا عايشين في أحداث وتزور أمام أعيننا.
1: نعم بالضبط، وهذا تاريخنا اللي احنا مش بلاقين احنا حاضر نعتز فيه، فبنعتز بتاريخنا.
0: احسنت.
1: بدهم يشوهوه، بدهم يعملوا له يعني تشويه. هذا اللي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح القسطنطينية جيش مغفور له
0: لنعمل جيش
1: يعني. صحيح. دكتور سؤال، دكتور عندي سؤال. انا بقرأ بمر على ايات بقرأهم بخاف، اللي هم آية انه ان كان آباؤكم او ابناؤكم احب اليكم من الله
0: اليكم الله ورسوله،
1: وكان في آية كمان عن الابناء لا
0: تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.
1: مرات دكتور بكون أنا قاعد مع أولادي وكذا بأذن المغرب، أنا عندي قدرة أروح أصلي المغرب في المسجد، لكن بحب القعدة يعني بخاف إن هذا يكون
0: ليست هذه المقصودة. ذاك الذي ترك الجهاد وذاك الذي ترك الواجبات. أما أنت ما عليك شيء، على كل حال سأجيب ذاك. أنا بشكرك أخي بلال. وهي قضية في التاريخ الكرام بحاجة إلى متخصصين في التاريخ يرجعوا لنا هاي وغيرها. طبعا إحنا ديننا لا يتعلق بهؤلاء الأشخاص، خاصة إن كانوا متأخرين مثل محمد الفاتح وغيره، إحنا نفاخر به وصلاح الدين الأيوبي، لكن قد يقع منهم أخطاء وقد يفترى عليهم. الآن يأتي المؤرخ الصادق ليكتب، وعلماء كبار أرخوا مثل الإمام أبو شامة كتاب الروضتين أرخ لفترة صلاح الدين ونور الدين على كل حال. والعثماني هناك من كتب في شكيب أرسلان الحلل السندوسية بحاجة لمراجعة. أنا ما رجعت والله لأن مسألة ما حضرت فيها. طيب أخي محمد فضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عمي في أنا صاحب محل الجملة.
0: نعم.
2: وبيجوني فئات من ما بديش أوضح منهم من المجتمع بيشتروا مني للشركة، فبيطلعوا ضيافة بدون إياني إني أغير بالفواتير
0: زيادة.
2: يعني مثلا هاي باكيت القهوة أنا ببيعه بدينارين، بدون إياني أعمله بدينارين وعشرين وأعطيهم على الكمية بونص، وبدون إياني إني ما أسجل.
0: وبتروح هاي البونص إلهم؟
2: البونص يروح ضيافة للمكان بس على حساب حدا ثاني.
0: والله يا حبيبي قولا واحدا هذا حرام أبدا، هذا كلام معلن لا يجوز. كثير ناس بيسألون في هذا ما بيسأل أماني. أنت الآن بعتهم بضاعة برقم محدد، بتعطيهم الفاتورة برقم محدد، ما لنا علاقة، لا بحط في جيبتهم ولا بعطيهم بونس، لأنه هيك بتكون أنت أعنتهم على كسب حرام. حرام ما بصح. استغني يغنيك الله بإذن الله تعالى.
2: الله
0: يرضى عليك. أشكرك يا سيدي وشكرا لأمانتك، وصدقا يقوم يوميا هذا السؤال. حتى قبل شوي كان سائل واحد حول وكيل بالشراء، نفس الفكرة، وكل بشراء شيء، فهو بيعرف سوق يعني السوق، وبيعرف انه فلان بيبيعه بخمسين، لا ارى عند واحد بيبيعه بخمسة واربعين، فاشترى بخمسة واربعين وحسبها بخمسين، بده ياخذ الخمسة، هذا كله حرام. هلا متى يصح هذا؟ للتاجر المفرغ. الان هذا مثلا تاجر جملة، اشترى منه تاج المفرق بسعر صحيح، اشترى لنفسه وثم باع لنفسه بالسعر المتفق عليه. أما إن كنت وكيلا فكن أمينا، هذا كلام ما في مجاملة لأي إنسان، هذا حرام ما بصح. والدليل على صحة هذا أنه لو صاحب العمل اطلع على هذا الفعل لساءه ذلك ولما رضي به، فهذا قطعا قطعا لا يجوز اطلاقا. قضية لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ترك العبادة، ترك الجهاد، ترك الواجبات، مش بس مش في الأمور إنه والله واحد آثر أن يصلي في بيته، لأن عندها راح نفتح مسألة ما حكم الصلاة في المساجد. قل له هي سنة مؤكدة عند الجمهور أو فرض كفاية مثل صلاة الجنازة، إن قام بها بعض الناس أجروا وأخذوا الأجر الوافر ولم يأثم من صلى في بيته، هذا الحكم الأرجح في هذه المسألة. فأنت ما لك علاقة في هذه الآية بصراحة، ذلك القرآن بده فهم يكرم. وخطأ الخوارج أنهم أتوا إلى آيات نزلت في الكافرين حملوها على المسلمين، وهذا لا يجوز. كان هنا سؤال من أحد الأخوة بيقول لأنه اللي سألني حول الإنسان اللي يجر أو يده مقطوعة كيف يصلي بالناس، قل لأنه زي الذي يصلي على كرسي لا يجوز أن يكون إمام. صحيح؟ لا يا سيدي، كلامه غير صحيح أبدا. إذا كان هذا الذي تقدم ليصلي بالناس هو الإمام أو هو الأقرأ والأفقه وصل على كرسي فلا حرج. ذاك الرأي الأصح في هذه المسألة أن الذي يصح الذي يحسن التلاوة يمكن أن يصلي بالناس ولو كان جالسا ولو كان على كرسي ولو شو ما يكون، بدليل فعل النبي سام صلى جالسا لما مرض وصلى أبو بكر قائما والناس يصلون بصلاة أبو بكر، فما في حرج في ذلك. متى ينتهي وقت الضحى بالنسبة لصلاة الفجر؟ شو العلاقة الضحى والفجر؟ هل ينتهي وقت الصلاة؟ أنت يعني خلط ما بين وقت الضحى وصلاة الفجر. إذا بتقصد الفجر ممكن صلاة الصبح اللي هي الفجر هذه وقتها من طلوع الفجر الصادق اللي هو 5 وشوي تقريبا 5:11 5:13 دقيقة، وينتهي عند الشروق 6:21 23 يعني فقط، هذا وقت صلاة الفجر. الضحى ما له علاقة، الضحى تكون بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة يبدأ وقت الضحى وينتهي قبيل الظهر بقليل. طيب، أحد الإخوة له رغبة في إزاحة برنامج الكلمة الطيبة عن وقتها لأنها تبث وقت صلاة الظهر، كمان جيد إن شاء الله هذه الملحوظة إن شاء الله مننبه عليها حتى يكون الاستفادة أكبر من هذه البرامج المفيدة. سأل إمام حول، هناك من اعترض علي أنه قرأ مرة من سورة في الركعة الأولى متأخرة ثم في الركعة الثانية قرأ من سورة متقدمة، لا حرج. هذا ما الذي فعله؟ لم يلتزم بترتيب المصحف وليس بلازم، ما إن أي دليل يلزمنا، بل الدليل يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن. والنظائر التي كان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام كان يقرأ وهي متباعدة عن بعض، متباعدة. فمن هذا الباب لعله جزء لو سأل سائل أيهما الأفضل الترتيب ولا عدم الترتيب، لا نقول الترتيب أفضل بس استحباب، لكن من خالف حقيقة ما علي أي إثم في هذا. وذلك من فضل الإكرام الفقه الإسلامي لما يكون يعني أدلته اجتهادية وتحسينيات الأمر واسع فيها والأمر سهل. سأل سؤال حول قضية مس الرجل زوجته بس بدون شهوة، فهل ينقض الطهارة؟ مسألة خلافية، مس الرجل للمرأة أو مس الرجل لزوجته هل ينقض الطهارة؟ عند الشافعية نعم، عند غيرهم لا. ولذلك هل هاي مسألة يعني قاطعة؟ لا، مسألة فيها اجتهاد. ولذلك إذا الإنسان أخذ بمذهب من لا يرى النقض على اعتبار أن الشهوة غير حاصلة لا حرج فيه، وليس عليه أن يتوضأ. وهنا من أراد أن يلتزم بمذهبه يلتزم، لكن لا يشنع على من التزم بمذهبه أبدا. هي هذه الفكرة المهمة، لأنه في زمن هل المذاهب نشأت نشأة رائعة، لكن في لحظة من اللحظات صار فيها تعصب. وصل الأمر الكرام أنه كان في الحرم المكي وفي بعض المساجد الكبرى في الإسلام كانوا كل مذهب له محراب وله إمام، وهذا خطأ. لكن من فضل الله اجتمعت كلمة الناس وأخذ يصلي بعض وراء بعض، وهذا هو الصحيح، وكل له مذهبه. هذا كلام هنا بكون كيف احنا الآن مواطنون في هذه الدولة على اختلاف الأديان واختلاف المذاهب وكلنا نحب الوطن ونتألف، نفس الفكرة أنتم مسلمون وهناك خلافات في بعض القضايا وليس كل القضايا، لازم يصلي بعضكم وراء بعض. طيب والصحابة رضي الله عنهم كانوا متفقين تماما في كامل المسائل الفقهية؟ لا، ما كانت المذاهب قد نشأت، ولكن الأفهام موجودة. عبد الله بن مسعود صلى خلف عثمان، وعثمان من كان إماما، كان أمير المؤمنين، فصلى الصلاة تامة ولم يقصرها، وقال الخلاف شر ولا أخالف، وإماء وعثمان إمام من أئمة الهدى فلا أخالفه. هذا فقه سليم. ذلك لما كانوا يطلعوا مثلا في السفر وفي الغزوات كان هناك أميرهم، الأمير عنده رأي فقهي يمضيه عليهم إجباري ما دام ما في مخالف للشريعة ويلتزمون، ورأيك الخاص خليه لك، ما عندنا مشكلة في ذلك. طيب أخي أبو عوني تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: طلاب في دولة أفريقية بدهم عدد كبير من المصاحف، لو أرسلنا لهم هذه المصاحف ممكن نقيمها من الزكاة؟
0: هي الدولة فقيرة والناس فقراء.
3: نعم، وليس متوفر المصاحف بكل مكان عندهم.
0: والله لا حرج، إذا كان هي جالية إسلامية مضطهدة وقليلة وفقيرة فمن باب تثبيت دينهم لا حرج في ذلك. إذا كانت من الصدقات أحسن، ومن خلز من وفر الزكاة لمصارفها، لكن إذا لم يتيسر إلا من الزكاة يجوز، ما في حرج أبدا.
3: الله يكرمكم. شكرا.
0: كرمك الله. طيب، عدد السور المكية أكثر من عدد السور المدنية، صحيح؟ مع أن الفترة المكية أقصر ممكن توضح، صحيح؟ هي القضية ليست في الطول، هي 13 سنة في مكة و10 بالمدينة، 28 سورة مدنية و86 سورة مكية، ما في إشكال في هذا. لكن لاحظوا أن القرآن المدني طويل، شوف سورة البقرة 49 صفحة وبعضها 27 صفحة و25 صفحة إلى غير ذلك، من هذا الباب القرآن المدني طويل، القرآن المكي قصير، مش قضية هاي. طيب، يقول هل التخطر في البال ما يخطر في البال نحاسب عنه مثلا بعلاقات غير شرعية مع نساء مجرد خاطر؟ طيب ما الداعي لهذا؟ أتظنون أن الخواطر سهلة؟ تبدأ الشرور بالخواطر بالأفكار الشيطانية، ولذلك قال الله تعالى لرسول معلم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. معاذ الله أن يكون للنبي في شيء، ولكن علمه أن يبتعد عن نزغات الشياطين. فالآن ليش تخلي الشيطان يتلاعب فيك ويتقدم بك خطوة بعد التفكير الآثم، تدخل في مغامرات ومخاطرات ومخالفات شرعية؟ الأصل الابتعاد. أي خاطر شيطاني بدك تصرفه، قد يكون خاطر شيطاني فكرة، قد تكون شبهة، قد تكون شهوة، كل هذا يجب أن تبتعد عنه حتى تريح نفسك وتنشغل بالحق. إذا ما شغلت نفسك بالحق لا سمح الله سيشتغل عليك الشيطان. بقول وضعت منشور على الفيسبوك عشان صيانة بيتي. طيب، ويجي أكثر من حدا واخترت واحد محترم. طيب، واتفقنا على مبلغ متفق عليه شفويا، وصرت أدفع له المبلغ على دفعات، ولما خلصت دفعات لم يكمل العمل متفق عليه وبطل يرد على التليفون، رحت شكيت عليه وعلى الفاضي، كيف أسترجع فلوسي؟ والله ما بعرف، هي قضية حقوقية. يعني كيف الواحد الآن بده يأمن لإنسان مجهول؟ لما تذهب الإنسان ليقضي لك حاجة في بيتك بده يكون عنده مكتب، عنده معروف مكانه، تليفونه، اتفاق موقع بينك وبينه حتى يكون لك حجة وله حجة. بصراحة لا أدري، هاي مسألة تكسع عنها القانون، والله أعلم. على كل حال، إذن قضايا أخرى سنبدأ فيها بعد الفاصل بعون الله، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا لجبت. كان في سؤال عن شراء بضاعة ليبيعها لتسديد رسوم جامعية، هذا اسمه التورق الشخصي، يجوز بصراحة إذا لم يتيسر له إلا ذلك يشتري بضاعة، لكن يشترط شرط واحد ألا وهو أن لا يبيع البضاعة المسجل عليه تقسيطا إلى من اشتراها منه، يعني اشترى من أحمد بده يبيع لزيد، أما خلاف ذلك لا يجوز لأنه بصير بيع العينة المحرم. طيب، كان في سؤال هنا حول قضية أنه هل ملزم أنا بدين والدي؟ ما رأيك؟ يعني أتحب لوالدك أن يسأل يوم القيامة عن دينه؟ هل هذا من البر؟ يعني غريب السؤال. هل هو القانون الآن طبعا يقول لك لا، خاصة إذا الوالد لم يترك طبعا شيئا، إذا ترك شيئا يقول لك إذا تصوب فهمك أنه الأصل أن تخرج الدين، قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، طلع الدين أولا ثم الوصايا ثم قسمة الميراث. هب أن الوالد كان فقيرا وعليه دين، أنت مبسوط أن والدك سيسأل؟ كان الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل عليه دين؟ إن كان عليه دين طيب من يؤدي دينه؟ فيقوم الغرباء أحيانا عندما لا يوجد الأقرباء يقول دينه علي، إذا ما وجد واحد قال صلوا على صاحبكم، يعني استفضاعا أن يصلي على إنسان مدين. فمن هذا الباب من البر أن تسارع الآن إلى إرضاء أو أصحاب المال، إما يسامحوا أو أنك تحملوا. أنا بستغرب من واحد قبل فترة توفي رجل واتصل فيه صاحب الدين قال لي والله أنا إلي دين على فلان، صدقا كلمت ابنه وكأني ما كلمته، قلت له أبوك عليه دين، قال والله أنا ما أخذت منه، أبوي اللي أخذ منه. هذه جماعة عقوق وليس من البر. اليوم الناس الأفاضل يتقدمون إلى الغرباء فيقضون ديونهم ويساعدونهم، فكيف الأب؟ هذا من البر قانونيا، أنت غير مطالب لكن أنت شرعيا مطالب الحقيقة. طيب، سؤال كان حول خطبة النكاح، هل هي كما يفعلها الناس اليوم فيطيلون فيها كثيرا؟ طبعا لا لا، خطبة النكاح يفرق الفقهاء بين الخطبة والخطبة، طلب الزواج من فلان هذا اسمه خطبة، هذه لا لازم تكون مقتصرة وفيها كلام وجيز، يعني البسملة والحمد لله والصلاة على النبي السلام ومدح لسماع القضاء ثم الطلب المباشر، ما هذا الإكثار والإغراء؟ هذا من عادات الناس، والأصل هي جيدة بصراحة، عادة ممتازة لكن من غير مبالغة، دائما المبالغة غير مناسبة. لذلك كان من أساليب النبي التعليمية صلى الله عليه كان يتخولهم بالموعظة، يقول مخافة السآمة علينا، هكذا قال عبد الله بن مسعود، لأنه أخذ الناس يطلبون من عبد الله بن مسعود أنه تعطينا دروس دائمة، فكان يتخولهم بالموعظة، يشوفهم يعني متوجهين للكلام وفارغين من العمل يخاطبهم، فلما أكثروا عليه قال لهم كان رسول الله يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. هذا منهج، إياك أن تأتي إلى ناس وهم مشغولون تبدأ تحدثهم حديث طويل مش رح يستوعبوا. على كل حال هذا من الحكمة. كان هنا في سؤال يمكن بده يحضر كأنه يوتيوب في السيرة الربوية، هل تسمي واحدا؟ والله أنا يعني ما بفضل أسمي واحدا، السبب اليوتيوب عالم كبير، بدك الآن أنت تنتبه إلى ما الذي تريده من السيرة، الأفضل أن تقرأ كتاب السيرة، أو إن استمعت إلى متحدث تحدث عن السيرة أن تكون واعيا لما تسمع، لأنه لا سمح الله ممكن يجرك إلى منطقة غير محمودة، ممكن يفتح لك آفاق، زي قبل شوي أخ اللي سأل حول مشهد من محمد الفاتح وأنا ما حضرته ولا قرأت تاريخه بشكل واسع يعني مش تخصصي، فقال لك لا الرواية هاي مكتوبة، نفس الكلام وما يدريك أن المتحدث إلا إذا كان مشهودا له في العلم والانضباط بصراحة بدك تنتبه. فأنا بفضل تبحث أنت عن هذا ويكون لك عقل ناظر فيما تسمع حتى لا أحد يطعن في أحد، والله أعلم، خاصة الصحابة رضي الله عنهم. إنما الآن في حدود ما أعلم أظن طارق السودان له مجموعة جيدة، أحمد السيد، مصطفى حسني، الشيخ سعيد الكملي، أنا بفضله أن تكلم في السير بفضله على الجميع لأن رجل عالم، فالحقيقة يعني بحاجة إلى عالم. طيب بقي شيء أنس؟ طيب إذا لعلنا نستفيد من النبي عليه السلام المعلم الذي علمه الله. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى. مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله. وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله. أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

حياة أف أم لحياة طيبة. الثامنة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم أيامكم أعزائي المستمعين والمشاهدين اللي بيسمعونا وبيشاهدونا عبر أثير إذاعة حياة اف ام وتلفزيون حياة. بنرحب فيكم بحلقة جديدة، مشوار جديد، وطلة جديدة من برنامجكم زوايا على أثير إذاعتكم حياة اف ام. يا ميت هلا فيكم.

0: شافي.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن بيتجدد موعدنا معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين في زوايا كل يوم أربعاء من الساعة 8 وحتى الساعة 9 مساء بضيوف زوايا وفقراتنا المتعددة معكم دائما وحصريا على أثير إذاعتكم الحبيبة إذاعة حياة FM.

بتسمعونا أعزائي المستمعين من خلال تردداتنا العاملة من عمان والزرقاء على التردد 104.7 من إربد وعجلون على التردد 106.5 من السلط والبلقاء على التردد 101.1 ومن العقبة ومحافظات الجنوب بتسمعونا عبر ترددنا 102.7 من جميع أنحاء العالم. بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة من خلال الآي بي تي في وتلفزيون حياة من خلال صفحة تلفزيون حياة على الفيسبوك والصفحة الرسمية لإذاعتكم إذاعة حياة FM على الفيسبوك.

تحية مسائية كبيرة ومفعمة بالفل والورد والريحان لفريق عمل الحلقة من الهندسة الإذاعية هاني السعايدة، من المتابعة والتنسيق والاتصالات كريم الصراوي، من تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، ومعكم من الآن وحتى الساعة 9 من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي.

0: أعزائي المستمعين والمشاهدين، مثل ما تعودتوا في الزوايا حنكون معكم في فقرتنا الأولى، فقرة ضيف زوايا. واليوم إن شاء الله مع ضيفنا المميز حنكون بفقرة واحدة في برنامجنا لليوم من بداية البرنامج وحتى نهايته. في ضيف زوايا لليوم لما نكون ماشيين بشارع ونصادف حفرة أو مطب مش معمول زي العالم، أو نكون ماشيين على رصيف ونتعرقل بهذا الرصيف نتيجة مشكلة في هذا الرصيف، وإنه الرصيف مش مصمم صح، أو هذا المطب مش مصمم صح، أو وجود حفرة نتيجة الانهيارات اللي بتصير في الشتاء وغير الشتاء، نتذكر شخصية موجودة على السوشيال ميديا دائما، وهذا الشخص على السريع بذكرنا إنه دائما بيكون موجود في هاي الحفر ليردمها حتى يساعد الناس تمشي بسلاسة وأمان بعيدا عن الحوادث. اليوم ضيفنا الناشط المجتمعي والرائد في خدمة المجتمع والناس، وللحديث عن ريادة أو الريادة في خدمة المجتمع والناس ضيفنا حسام عباس، ضيف العزيز واللي صراحة صلنا فترة طويلة عم نحاول نجيبه على البرنامج لكن اليوم استطعنا نلقطه. أهلا وسهلا فيك يا حسام.
1: أنا يا رنتيس حبيبي،
0: كيف حالك؟
1: مش تاكلك الله يرضى عليك.
0: صديقي حسام من أيام الجامعة
1: عشر سنوات
0: وسعيد اليوم بتواجدك معي اليوم في استوديو القدس في برنامج زوايا. اليوم حسام بدنا نحكي عن الفيديوهات، بدنا نحكي عن خدمة المجتمع، بدنا نحكي عن الحفر، المطبات، الأرصفة اللي فيها مشاكل وغيرها من الأمور. اليوم بدنا نحكي عن شغلة يمكن كل واحد فينا مر فيها، ويمكن كل يوم بنشوفها بطريقنا، حفرة بالشارع، مطب، رصيف مكسر، أو مكان محتاج شوية اهتمام. بس السؤال مش هون، السؤال شو ممكن يصير لما شخص واحد يقرر إنه بدل ما يصور المشكلة ويكمل طريقه ينزل على الأرض ويحاول يحلها. من هون بدأت حكاية حسام عباس، يعني ما وقف عند فكرة ليش ما حدا بيصلح، وقرر إنه يكون هو اللي يصلح، ويكون عنده سؤال طيب ليش ما أنا أبدأ. ومع الوقت اللي بلش كمبادرة فردية صار فريق، صار في ناس بتساعد، شركات بتدعم، شباب بتشارك، وصارت السوشيال ميديا جزء من الحكاية، وصار في سؤال أكبر كيف ممكن هاي المبادرة الصغيرة تكبر وتتحول لشغل جماعي. بنفوت جوا المبادرة مباشرة حسام، يلا. كيف بلشت؟ كيف اخترت الفريق؟ مين اللي بيعمل؟ شو بيعمل؟ مين بدعم؟ كيف تتحول الفكرة من بوست أو بلاغ لشغل حقيقي على الأرض؟ نبلش في الزاوية الأولى وهي الحفرة الأولى. كيف بدأت الحكاية حسام معك؟ يعني خلينا نرجع لأول يوم، شو اللي صار معك بالضبط وخلاك تحكي أنا رح أبدأ أصلح؟
1: طيب شوف، أنا بدي أحكي لك هاي المرة، بدي أحكي لك عن شغلة أنا بالعادة أنا حكيت ترى القصة، أنا حكيت أكثر من مرة، بس أوكي. هاي الجزئية بالذات يعني بدي أخوض بتفاصيل أنا ما حكيتها.
0: أوكي.
1: شوف، في البداية دائما الفكرة ما أنا برأيي ما بتتولد في لحظتها. أوكي. هي بتكون تراكمات من أفكار سابقة. شايف؟ فمن زمان من زمان أنا كان عندي دائما تحفظات على السوشيال ميديا بشكل

0: أوكي.
1: فكنت دائما لما بفوت على السوشيال ميديا بطلع وبطلع على البوستات على الريلزات على التعليقات. في شغلة دائما كنت ألاحظها أنا مهمة، إنه دائما الناس وإذا بتلاحظ أنت كمان معي بتلاقي دائما الناس على التعليقات بيركزوا على الشيء السلبي أكثر من الشيء الإيجابي.
0: صحيح.
1: تمام. فبتلاقي مثلا إشي إيجابي عملته أمانة عمان، في تعليقات كويسة وسيل كبير إنه سويته هاي لو فيكوا خير كان عملته هذيك مثلا. صحيح. إذا بتلاقي في مشكلة ما ينقطعت حفر بالشارع رصيف كذا أي مشكلة أول إشي واحد بخطر باش يساوي برن على الإذاعة قال ما عملوش ما ساووش كذا كذا كذا.
0: المكسورة المطب صحيح
1: رصيفي أنا بتعثر فيه، الحفرة عندنا عباب الشارع كذا كسر سياراتنا كذا كذا إلى آخره. طيب فأنت بموقف أو بحكي عن نفسي يعني أنا في موقف بطلع طيب هذا بيعلق تمام ما حصلش نتيجة، هذا بيعلق ما حصل نتيجة،
0: الجهة الرسمية حصل نتيجة
1: بالضبط، الجهة الرسمية نفسها هي لو قادر تعمل شايف كان سوت. أنا هيك بحكي بمخي يعني عرفت، بقول أوكي يعني مستحيل واحد بيجي كل هالسيل من انتقاده ما بيعمل يعني لأنه والله هو ما بده يعمل عرفت، بس لا هو بيكون فيه مش قادر يعمل.
0: أوكي
1: شايف هسه هاي راح أحكي فيها بعدين لقدام.
0: طيب ماشي خلينا نضل
1: نتكلم، خليك معي واحد واحد.
0: يلا ماشي حسن.
1: شايف علي؟ فأنا هنا اجت في بالي الفكرة بسيطة، شايف أنا زلمة صنايعي بتعرف أنت بجوز من أيام صح. الجامعة بتذكر إنه كنت أنا غير الرسم، شايف كنت أنا
0: أول حدا رسمني بحياتي.
1: أيوة هاي أهم نقطة. فأنا كنت أرسم وكنت نفس الوقت أروح أشتغل مع والدي شايف، وكنت أبلط وأسوي مطابخ وأشتغل شلالات وحدائق، كنت يعني أنا هيك بحب أعمل الشغل
0: بإيدي، الموضوع برواق مش إنه أنت مغصوب عليها.
1: أيوه بالضبط أنا هيك بحب أتفنن يعني، بروح على صاحبي بقول له والله حديقتك هاي بدها تظبيط شو أعمل لك شلال فيها.
0: جميل
1: أوكي تمام هات لك 400-500 ليرة أروح أنا أشتري المواد وأعمل هيك أتفنن في الموضوع.
0: جميل.
1: طيب هسه الفكره وين، انه في خلفيه في قاعده في ثقافه في هذا الموضوع شايف علي، بالاضافه للافكار اللي تحت السوشيال ميديا واللي تراكمت عن المجتمع وعن فانت رنتيس بتفكر انا بدي يعني هذا وضع مش عاجبني بس انا كيف بدي اغير، اروح امسك الناس بالشارع اقول لهم لا تحكي ولا تعلق ولا تساوي. اوكي انت حقك تشتكي طبعا هاي مش مفروغ منه
0: أكيد.
1: بس الفكره انه الوضع ما راح يتغير، انا بدي اغير
0: تخليهم يغيروا هم.
1: شكرا انا بدي احركهم بدي اياهم يتغيروا.
0: جميل.
1: فبيوم من الايام انا مروح انا واخوي كنا في وقت الكورونا شايف والعالم كلها معطله، فانا بتفكير بسيط يعني كانت انه الشوارع بتعرف انت ما بقدر اسكر شارع كيف اسكر شارع، لا كان في رهبه في الموضوع عرفت انت اذا بتهدي بالسياره الزمور وراك فاهم علي، فالشعبك هيك يعني اعصابه محروقه
0: صحيح.
1: فكيف تسكر شارع انت الموضوع يعني
0: ممكن ينزلوا يضربوك ترى
1: يعني انا بالنسبه لي كان الموضوع انه لا، حتى هاي فكره الترميم كانت قبل كورونا كنت احكي انا واخوي على سبيل الدردش كيف انا وياك بنحكي
0: اوكي
1: اقول لي اذا عندنا بالشارع تحت الشارع مكسره خلينا نجيب لنا شوي بنت ونسويها، بقول لي يا زلمه بدك تسكر الشارع مجنون انت والله العظيم هيك. فلما صارت الكورونا بالصدفه مروحني من نفس الشارع على الحفره اللي انا كنت حكي له عنها
0: جميل
1: شايف، فطب السياره طبلت قلت لي ما فيش سيارات ما احنا اصلا طالعين سرقه شايف
0: اوكي
1: خلينا نرجع نسويها.
0: جميل.
1: صفن فيه هيك اتحمس شجع قلت له بس روح الدار انت مالك تمام. وصل الدار غاد طلع ابوي لقاني ماسك البلم السمنت والحصمة عشان ابوي صايعي فاذا ما بزيد مواد صغيرة بشولات بنحطها جنب الدار.
0: جميل.
1: تمام. فقعدت ألم فيهن شايف وجبت سمنت قديم شوي عندنا كان هيك وضبط أموري وجبت سيارة الأفانتي أبوي انجن يومه جبت سيارة الأفانتي فتحت البوكس ورا قعدت أحط شولات سمنت وناعم وكذا. فأبوي قال لي شو بتسوي قاعد، قلت له بدي أعمل شغلة أسوي الحفرة، قال لي إذا أنت مجنون راح يسكر له حفر والله بالحرف الواحد. طبعا أنا اليوم بقول شفت المجنون شو سوى شايف علي
0: على الله.
1: فبحكي له بقول له هيك بدي أعمل. المهم اعترض شايف أهلي بشكل عام اعترض، أخوي نحط تحت المواقع قال لي بدنا ننزل معك شايف.
0: جميل.
1: اسمع أنا يومها قلت والله إيش إلا أوثق اللي بدي أسويه.
0: حلو.
1: خلص أنا عاجبني اللي بعمله.
0: حلو.
1: بدي أوثق.
0: مقتنع باللي بعمله.
1: مقتنع قناعة جذرية يعني.
0: جميل.
1: شايف وإذا يعني ما فيدت حدا يعني ما بضر.
0: صحيح.
1: فنزلت ثبت الكاميرا وقفت قدامها شايف ببعت لك يا فيديو تشوفه وقفت قدامها حتى راسي كان مش مبين يعني ما في هيك
0: ما في
1: شوت صحيح ما في بروفيشنال الموضوع بدائي يعني عرفت عليه بس إنه خلص يعني بدي أعمل إشي.
0: طيب.
1: وفعلا والله جبت طبليات سكرت الشارع وكذا وبلشت شغل شايف. اتفاجأت انه بعد يعني دقائق شايف علي صاحب الدار اللي جنبي طلع شو بتكون مساعد انا موجود صفى السيارة بتكون مساعد انا موجود تمام.
0: جميل.
1: اخوي تفاجأ من الرياكشن شايف انا تفاجأت ما توقعت الناس تتساهل معنا هيك.
0: جميل.
1: خلال ممكن نص ساعة كنا جابلين جبلة باطون وصابينها على الأرض ومزبطينها ومسكرين الشارع، وصاحب الدار قال لي أنا بدير بال عليها أنت توكل على الله
0: وكرا. أنا بسقيها عشان
1: أنا بسقيها عشان بالضبط.
0: طيب
1: هاي كانت العلامة الفارقة اللي غيرت لي تفكيري إيش 180 درجة.
0: هلا يعني الفيديو، هلا الفيديو شو شو شو صار عليه اللي صورته؟
1: لساته موجود،
0: انتشر على السوشيال ميديا. جاب مشاهدات
1: يعني بسيطة، بس كبداية كان ممتاز.
0: جميل
1: تمام
0: جميل.
1: بس أنا روحت من يومها من عند يعني روحت مع أخوي على البيت شايف بعد الشغلة هاي، وأنا قلت من اللحظة هاي تمام أنا لازم أكمل في هذا الموضوع. جميل. يعني بس شفت الإقبال هيك من الناس وتعاونهم، أنا قلت أنا كنت مكبر الموضوع براسي كثير. يعني
0: أنت بدك شرارة حسام، الناس كلها هتساعدك، هتكون
1: شكرا
0: معك.
1: 100%
0: يعني صاحب البيت اللي طلع والسيارة اللي صفت الأردن فيها خير والناس فيها خير لسه تمام، بس بدك هاي الشرارة.
1: شكرا يعين عليك، شكرا يعين عليك. فهاي كانت العلامة الفارقة اللي أنا من عندها بالضبط أنا انطلقت شايف عشان أشتغل في هذا الموضوع. وتفاجأت يا رنتيسي والله أيوه. العظيم اتفاجأت بعد ما نشرت الفيديو، أصحابي شباب الحارة اللي حوالي كلهم بلشوا يبعثوا اللي بدنا نساهم معك، بدنا نشارك معك.
0: جميل.
1: بحيث أنا كنت في البداية حامل هم إنه أنا كنت طفران وقتها، فأنا بحكي بقول إنه أنت جيب الإسمنت يعني حق الشوال خمسة وبنزين السيارة وكذا، يعني مجهودي وهذا عادي، بس البنزين والإسمنت والمواد
0: يعني
1: الثانية
0: مجهودي وهذا عادي، يعني أنت ما عندك مشكلة
1: أبدا. أنا لليوم بشتغل مجاني ترى عشان تكون عارف، أنا لليوم يعني بشتغل في الشارع ما بتقاضى أجرة تعب نهائيا ولا وقت نهائيا، عرفت علي؟
0: ما شاء الله.
1: والشباب اللي معي متطوعين كذلك نفس الحكي
0: ما شاء الله.
1: احنا الكوست عينه بصير بس من
0: المواد،
1: من المواد شايف علي. فالحمد لله كان في اقبال كثير كبير، وهذا الشيء اللي دفعنا ونشجعنا انه نستمر بسلسله فيديوهات بعدين.
0: طيب هل بالبدايه كنت حاط ببالك انه هاي الحفره هشتغلها وخلص، ولا كان في مشروع لمبادره كبيره حتضلها مستمره؟
1: بالضبط. انا لما حكيت لك انه تفكيري تغير 180 درجه بهذيك اللحظه، انا قررت انه انا ما بدي اعمل فيديو واحد بس وامشي في الموضوع، لا انا بدي اعملها مبادره، بدي استمر فيها واكبرها. شايف؟ وكنت رنتيسي بكل فيديو بشتغله وبنشره وبشوف الرياكشن تبع الناس وردة الفعل بعرف ان انا ماشي صح.
0: جميل.
1: عرفت؟ وهذا الشيء كان يشجعني اني استمر بزياده.
0: جميل.
1: فهو فرق معي كثير طبعا.
0: طيب متى حسيت انه بالفعل الموضوع الان خلص كبر، يعني نضج هذا المشروع وكبر وصار في فريق وفي مبادره وصار لي اسم وانا لازم اضلني شغال، يعني اذا توقفت مصيبه؟
1: هذا الحكي بصراحه صار بعد تقريبا 6 أشهر من العمليه هاي. لما صار الموضوع يدخل في سبونسر وتتواصل مع الشركات تقول احنا حابين ندعم ونساعد وكذا، ففهمت انا انه الموضوع بطل موضوع انه شباب نعرف بعض وننزل هيك فزعه،
0: صار
1: الموضوع انه بده السيستم ويشتغل بطريقه نظاميه وبروفيشنال وهيك، عرفت
0: طيب.
1: علي
0: لما بلشت تكون فريقك، يعني احنا دائما بعمليه انتقاء الفريق وتكوين الفريق بيكون في حساسيه شوي في الموضوع، انه هذا الشخص قريب مني بمكان السكن، بديش اقعد اجيبه مثلا من محافظه ثانيه ولا من مكان ثاني، بدي مكان قريب. عمليه اختيار الفريق هل واجهت صعوبه فيها؟
1: شوف هو بطبيعه الحال موضوع اختيارات الفريق برضو صعبه.
0: جميل.
1: يعني مو سهله هسه. بطبيعه الحال اصحابي اللي حوالي الناس القراب مني اللي بثق فيهم وبركن عليهم، هاي نقطه مهمه ترى، لانه هسه راح احكي لك شغله قدام. الشباب اللي بيشتغلوا معي الان خلص هم في 3 4 أو 5 هذول بعتمدهم بشكل انا مستمر دائما بيشتغلوا معي، وفي ناس كثير من المتابعين ترى بيزعلوا مني انه ليش ما بتجيبنا وانت ما بتعملش مبادرات، وبعتوا لي كثير رسائل ترى
0: اوكي
1: انه انت ما بتخلينا احنا نشترك معك أوكي. وما بتعمل مبادرات،
0: وفعليا لو كل واحد اشتغل بحفره لعباب بيته خلص
1: بالضبط
0: انتشر حسام
1: بالضبط 100%
0: وصلت الاشي اللي بدك اياه،
1: هذا اللي بدي انا أوكي. وهذا الشيء ترى تحقق فيما بعد حتى على شكل صناع محتوى، يعني راح نحكي فيه هسه. فالفكره انه رنتيسي كنت اواجه دائما في صعوبه في البدايه اللي هو في ناس يعني بتشجعوا للمبادرة من منطق الـ الحماس. يعني هو بشوف الفيديو بتحمس بقول بدي أشتغل، بس عندي الجد تمام
0: بيخف
1: الحماس لوقتها، يعني إلى أن يحين موعد التنفيذ شايف علي بيكون هذا الرياكشن خف عنده شايف علي، فبتلاقيه إما ما بيجي إما بيأجل بتحجج كذا، فأنا هم بنحط في موقف صعب، فصرت أنا أعتمد على ناس ثقات. بالإضافة هاي نقطة مهمة، بالإضافة إنه العمل في الموقع بده ناس عندها خبره
0: اكيد،
1: يعني حتى الشباب اللي بيشتغلوا معي انا بتغلب معهم في البدايه تيفهموا كيف طريقه الشغل، طريقه التصوير، وين يوقف، كيف يقعد، كيف يشتغل، كيف يضب العده، متى يضبها، متى يتحرك، متى يحط الاقماع. ترى الناس بتشوف الفيديو، احكي لك هالشغله،
0: بشوفوه سيمبل بس
1: انا امبارح كان نازل معي صديق لإلي من شركه الشايب، هم ترى هو سبونسر وصديق لإلي يعني فريندلي شب، فكنت انا وياه وقال لي حسام انا بدي انزل معك اصور يعني وحاب هيك اجرب. فتفاجأ لما نزل معي انه احنا المفروض انه الشغله تقعد يعني بوضع طبيعي عامل نص ساعه، هي قعدت معنا ساعتين ونص. لما شاف حجم الشغل وترتيبات التصوير واللوكيشن والسياره والحركه وزاويه التصوير، قال لانه انت اليوم رنتيسي لما ما حكيت لك لما يكون في سبونسر ما بينفع تشتغل بشغل بدائي،
0: اكيد
1: لا بدك تشتغل بروفيشنال،
0: بدك تشتغل باسمه الان مش بس باسمك.
1: نعم، فانا اليوم الصوره اللي بعكسها بتعكس كمان السبونسر تبعي. صحيح. عرفت علي؟ اللي هو كمان مهتم انه انا استمر في هذا العمل ومهتم انه انا اشتغل هذا الشغل. صحيح. عرفت؟ فانا اليوم عشان اقدر استمر شايف لازم يكون عندي سبونسر، ولازم السبونسر يكون مبسوط من هذا الحكي، والمشاهد اللي بيشوف كمان يكون مبسوط. فالفكره هسه وين؟ انه الفيديو اللي الناس بتفكروا انه فيديو مدته دقيقة وبسيط وسريع وحلو هيك وكذا،
0: في وراء شغل،
1: وراء شغل ساعتين أو ساعتين ونص، أحيانا بوصل أربعة، وعلى فكرة أحيانا كان يأخذ معي يوم كامل.
0: واو.
1: يوم
0: شفت يعني كانت الدنيا تبلش الفيديو الصبح تلاقي غربت الشمس.
1: أنا مثلا بحكي لك في أحد الفيديوهات اللي اشتغلتها كان في عندي مصرف، شايف مصرف كان منهار يعني بيعمل مصايب. أوكي. عرفت علي؟
0: المنهل بالشارع احنا بنحكي
1: مصرف مي،
0: مصرف مي.
1: المنهل هو للصرف الصحي بيكون دائري.
0: اوكي، لا انت تحكي عن المربع اللي زي القفص
1: اللي مشبك. ايوه. أوكي. هذا مصرف مي، هم أوكي. الناس بتخربط فيه بس. جميل. هذا مصرف مي،
0: منيح هاي المعلومه.
1: المصارف هي تابعه للبلديات.
0: أوكي.
1: المناهل الدائريه تابعه لمياه هنا.
0: أوكي.
1: عرفت علي؟
0: اوكي.
1: فالشبك هذا كان واقع، فالاخوان في البلديه يعطيهم العافيه خربان جابوه، راحوا جابوا زوايا حديد. تمام، يعني شغل ترقيع. عرفت علي؟
0: اوكي.
1: وحطوا طبعا هذا شغل الترقيع بصمد يومين بس، بعدها بنزل بصير
0: ضربتين سيارة، ثلاث أربع ضربات سيارة،
1: تطلع زاوية الحديد بصير تفقع مناشر يعني. واو. بصير أسوأ من أول. عرفت. واو. علي؟ وطبعا شكاوى وحكي والناس تحكي وعلى الفاضي. عرفت علي؟ فلما تواصلوا معي شفت الوضع أنا، شايف علي؟ فلا قلت إنه هذا لازم أعمله. شايف؟
0: مستعجل.
1: فهو كان بدون تحضير. عرفت علي؟ سريع. فأنا نزلت على الموقع، شايف؟ وكنت رحت فصلت له، رحت جبت له عفوا شبك، شايف؟ رحت على مسكبة شريت اللي هو المصرف الحديد، بيجي مفصل تفصيلي يعني ضمن المواصفة بتوافق عليها أمانة عمان.
0: أوكي.
1: إشي بروفيشنال
0: يعني مش أي إشي أنت؟
1: لا لا لا طبعا لا. ما بشتغل شغل التلحين اللي بيعملوه البلديات، ما بشتغله.
0: أوكي.
1: بجيب إشي بروفيشنال ضمن المواصفة.
0: أوكي.
1: عرفت علي؟ من موافق عليه ومعتمد من أمانة عمان يعني.
0: جميل جميل.
1: ورحت جيت ركبته في جيت بدي اركبه عفوا في الموقع، واتفاجئ انه المصرف هو والاطراف والحديد تبعه كله منهار، حتى الباطون اللي بقعد عليه المصرف منهار. عرفت علي؟ المصرف من جوا والخط تبعه اللي بصرف المي حوالي تقريبا 60 او 50 متر كله تقريبا مسكر للنص او اكثر شوي.
0: يا
1: مسكر
0: الله، يا الله.
1: ما بنعمل له صيانه ولا بتنظف ولا حدا بتطلع عليه اصلا، شايف؟ فرحنا واحنا فتفاجأت بهذا الحكي. فانا شو
0: انا رايح شغل ساعتين تخلص هالمصرف تروح
1: بس حرفيا انا يومها روحت على العشاء يعني، انا رحت الصبح الساعه 8 روحت الساعه 9 بالليل.
0: يا الله.
1: وانا شغال في الموقع ساعة. الفيديو طلع دقيقه. عرفت علي؟
0: بس بين في الفيديو انه بلشت الصبح وغربت عليك الشمس.
1: عرفت علي؟ بس يعني بس كميه التعب اللي صارت، ويطلع المصرف مش مزبوط وارجع على المسكبه خليهم يحطوا لي له، تخيل دعاميات لانه طلع المنهار الاطراف تبعته.
0: اوكي.
1: فدعموا لي اياه وكبروا، ردت رجعت على الموقع. أوكي. والتصوير هناك والشاب استنوا ترى ليخه يعني. عرفت علي؟
0: الان سؤالي الاهم حسام جزء في هاي الحلقه. في كل دول العالم الاشخاص الرياديين اللي بيشتغلوا في عالم خدمة المجتمع والناس دائما بيلاقوا دعم من الجهات الرسمية. هل لو سألتك سؤال وجدت دعم أو إجاك دعم من الجهات الرسمية شو بتكون إجابتك؟
1: يعني خليني أحكي لك أنه نعم ولا.
0: أوكي.
1: يعني أو لا. هسا على مستوى وزاري كان الدعم بصراحة مشرف ويحترم صراحة. على مستوى وزارة الأشغال شايف، أنا شوف بوجه تحية اللي هو وزير الأشغال مهندس ماهر أبو السمن. شايف؟ وكمان أمين وزارة الأشغال اللي هو مهندس وسيم العدوان. شايف؟ تحديداً ليش بحكي لك أسماهم؟ لأنه فعلياً أنا من أول ما دخلت المبادرة هاي وطلع اسمي يعني خلينا نحكي، فكان لهم تواصل شخصي معي.
0: جميل.
1: شايف؟ وحكوا له حسام أنت إيش بدك دعم كذا، إحنا حاضرين.
0: جميل.
1: أنا لليوم شايف حتى ما بشتغل طرق مش لإلهم ومش تابع لإلهم بطلب دعم منها بدعموني.
0: جميل.
1: شايف؟ بودوا لي زفتة، بودوا لي آليات، بودوا لي شو اسمه سيارات، بودوا لي اللي هم الفنيين المختصين في تركيب العواكس والكذا والشغلات يعني. جميل. أنا الشغلات ما تعلمت على راسي يعني، هم كانوا يجوا معي.
0: جميل.
1: ويساعدوني. فهم علي؟
0: يعني يقدموا لك المساعدة نحكي دائما بجوز
1: فقط على مستوى وزاري.
0: أوكي.
1: لكن على مستوى البلديات وضع سيء جدا.
0: من أين؟
1: سيء سيء يعني. اليوم أنت يعني احكي لك شغلي انا والله العظيم احيانا صارت يعني نكته. يعني انا بقعد مع الشباب تمام، فبقول لهم انه بتمنى نشتغل موقع الفلاني، بيحكوا لي تمام وكذا، زي ما انت بدك تجيب المصرف؟ قلت لهم والله انا حكيت مع الجهه في البلديه بدي اجيب المصرف، وقال لي ابشر. بصير يضحكوا تمام، بصير يضحكوا قسم بالله العظيم. يعني هو خلص انا في كلمه صرت دائما احكيها، وقال لي ابشر معناته مش راح يرد علي بعديها خلص. عرفت علي؟
0: طب ليش يعني طب انت يعني انت بتقدم مساعده قاعد معهم، يعني انت هو هاي وظيفتهم هذا شغلهم، انت عم بتساعد معهم، ليش ما بيقدم؟
1: يا سيدي انا بدي اقول لك شغله، هسه احنا يعني هي المشكله تراكميه. عرفت علي؟ المشكله تراكميه. اولا يعني الشخص المعني في هذا الموضوع اما بيكون عاجز مش قادر يجيب تمويل من البلديه، ما هي في البلديات نفسها فيها مشاكل داخليه ترى كثيره.
0: اوكي.
1: عرفت علي؟ انت ما بتحكي عن مؤسسه افراد وعناصرها في قمه التوافق والنظام والكذا، لا، في مشاكل داخليه بتصير وهي حقيقه، ترى ما حدا يعني اللي ما بيعرفها ترى غشيم. عرفت؟
0: يعني ترى مش الكل نحكي شيء سري.
1: بس انا عشان اكون منصف، ترى هو مش الكل هيك. تمام،
0: في بلديات
1: مثلا انا زي بلديه انا بحكيها بالاسم لانه هاي البلديه كان جدا متعاون معي، بلديه برين. شايف الجماعه كانوا جدا محترمين، وبالعكس انا اصلا لما رحت عندهم بدي اشتغل، اول ما تواصلت معهم شايف بنفس القاعدة مباشرة أعطوا أوردر رئيس البلدية، وكانوا ثاني يوم أمنيني كل الاحتياجات اللي بدي إياها. شايف هاي للأمانة،
0: ما هو لو أنه الكل زي هيك حلت مشاكل كثيرة.
1: نعم بالضبط.
0: طيب حسام أنا بدي أقاطعك، بدنا نطلع لفاصل إعلاني صغير وبدنا نرجع لنكمل القصص هاي كلياتها، هذا نحكي عن الداعمين وعن الناس اللي وقفت حتى في طريقك. إذا حسام عباس معنا في فقرة ضيف زوايا، ضيفنا العزيز، حنكمل معه إن شاء الله بعد فاصل إعلان صغير. أعزائي المستمعين والمشاهدين، تفضلا وتكرما ابقوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في زوايا، وضيفنا لليوم حسام عباس الناشط المجتمعي في خدمة المجتمع والناس. و يعني أنا شخصيا كل ما أكون ماشي بالشارع وألاقي حفرة تنزل فيها السيارة ولا أطلع مطب تصميمه غلط، على السريع بتذكر حسام. حسام على السوشيال ميديا الآن موجود بفيديوهاته بالأشياء اللي بيعملها لخدمة المجتمع والناس، والآن فاجأني حسام أنه لا يتقاضى أي شيء مقابل هذا الموضوع، فقط هي حق المواد والأدوات اللي بيشتغل فيها. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية حسام.
1: أهلا وسهلا فيك حبيبي.
0: طيب حسام، إحنا كنا نحكي في البداية عن الجهات الرسمية ودعمها، طب بالمقابل هل في جهات حاولت تعيق عملك وتوقفك؟
1: يعني بشكل نعم، بشكل مباشر وغير مباشر. عرفت علي؟ هي هو، شوف للأمانة مشان أكون واضح تمام، في جزئية مهمة إنه بالعموم بشكل عام أنا ما حد أبدا يعني بيحاول يخرب علي عملي.
0: أوكي.
1: شايف؟ أو يعترض لي أو يقول لي ليش تعمل كذا أو مين سمح لك بشكل عام.
0: أوكي.
1: شايف؟ وعلى فكرة في جزئية مهمة كمان، في شغل الناس ترى ما بتعرفها، شايف، بس هي بتصير معي دائما تقريبا في كل تصوير، وبس ما بتبين بالتصوير.
0: أوكي.
1: شايف انه بجوز تستغرب انه مش بس الناس بتساعدني، شايف، انه حتى رجال الامن بيساعدوني.
0: يا الله.
1: يعني دوريات شرطة، باصات شرطة، جيش، تمام، ترى بتتفاجئ انه بصفوا قسم بالله العظيم وبنزلوا عندي بيساعدوني. شايف علي؟ بس بيحكوا لي احنا عشان جيش وكذا ما بدنا نطلع في التصوير. تمام. بقول لهم على راسي ما في مشكله،
0: تحيه كبيره لهم والله.
1: عرفت علي؟ فلا انا بالعكس على مستوى مؤسسات الدوله بشكل عام انا بتلقى دعم كثير يعني ويحترم. تمام. الفكره بس انه في بعض البلديات، في بعض الاشخاص في البلديات بتحسسوا من جزئيه انه حسام يعني، وفي امانه عمان كمان، البلديات وأمانة عمان تحديدا، هسه راح احكي لك عنها ليش. في بعض الاشخاص بتحسوا انه انت بتشتغل شغلنا. أيوة. انه انت ليش ما بتنسق معانا. شايف، انه انت ليش ما بتتعاون معانا، مع انه هاي الجملتين فضفاضات كثير، لانه انت لما تيجي تطبقها على ارض الواقع بتلاقي في ثغرات كبيره.
0: أوكي.
1: يعني مثلا لما بنحكي انه ليش ما بتنسق معانا، انسق على ايش؟ تمام. يعني اذا انتم كطرف ما بتعطوني مواد ولا شغيله، تمام، ولا بتامنوني باي شيء، انسق معك على شو؟ عرفت علي؟ فأنا بشتغل بخبرك بعدين أنا اشتغلت.
0: أوكي.
1: تمام. فهو بيطلع المشكلة.
0: وأنت عفوا يعني بجوز حسام الموضوع يكون بالنسبة لك لحظي، يعني لازم بكرة نطلع لأنه في مصيبة بالشارع، هم ممكن هذا الموضوع يكون بالنسبة لهم مش إيرجنت، عادي يقعد فيه أسبوعين شهر ويمكن ما يجي بالآخر.
1: هو ما بصير إيرجنت أصلا نهائيا، عشان تكون
0: عارف. لك
1: يعني مهما كانت الأمور سيئة، يعني إذا في اتصال من الإذاعة فيها وفي إعلام في تحرك. عرفت علي؟ ما في إعلام، ما في تحرك، ما في مصيبة صارت، ما في تحرك. فانت اليوم رنتيس، الفكره بتصير وين؟ انه انا ليش لازم يعني ليش الوضع هيك؟ ليش واصل لمرحله انه لازم تصير مصيبه عشان انا اروح اتحرك؟ عرفت علي؟ ليش ما انا اليوم انا جاي معك على الطريق، بمشي قاعد بالشارع، بتطلع في النفق تاع الاوتوسترات تاع الزرقاء، في المصارف نازله، دخل انتبهت عليها، اول شيء خطر ببالي تعرف
0: كيف
1: بقول لو انا لا بقول لو انا مدير صيانه او مسؤول عن هذا الطريق، اذا مباشر ببلغ عنه.
0: طبعا.
1: ليش استنى سياره تعمل حادث وتقلب وتصير مصيبه وينحك عنها عشان اروح اعملها صيانه؟ صح. عرفت علي وين الفكره؟
0: صحيح.
1: فالفكره انت او الشخص المدير الصيانه، المفروض انه هو مدير صيانه يفترض فيه، شايف، انه يكون ماشي زي النحل في المدينه.
0: صح.
1: عرفت علي؟ وين في مشكله يعطي عليها توجيه؟ وين في مشكله يروح يصلحها؟ وين في مشكله يحرك العناصر عليها او يحرك الموظفين او الكادر الصيانه تاع البرديه عليها؟ عرفت؟ حتى في رفيق، في زميلنا في برضه في صناعة المحتوى اللي بتعلق في الأعمال الاجتماعية، اللي هو هو في إربد السخنة اسمه، بس والله نسيت اسمه الأول أنا،
0: مش مشكلة،
1: بس هو شاب محترم كثير، شايف، كنت على تواصل معه أنا، كان دائما بيحكي بفيديوهاته بقول إنه ليش ما يكون في سيارة للبلدية فيها شوالات زفتة بتلف في الشوارع وبتسكر الحفر. ليش لازم أنا أستنى العطاء يجي وتوافق عليه اللجنة واستناته يطلع من شو اسمه الخلاط أو
0: وليش إذا مثلا هذا العضو البلدية ساكن في المكان الفلاني دائما الشارع تبعه مزفته بالمحل؟
1: هاي تسألش عنها، هاي لحالة هاي بدها حلقة، ترى هاي بدها حلقة. شايف علي؟ فاليوم أنت بتطلع، شايف علي، في بيروقراطية صعبة. عرفت علي؟ صعبة فعلا بتقيد حركتك بشكل كثير كبير يعني.
0: لكن انت على كل الجهات
1: هسه بالضبط، هسه نتيجة لهاي البيروقراطية، شايف، انا بكون كثير اسهل لي حتى انه انا انجز بعدين ابلغ. جميل. عرفت علي؟
0: احنا عصام يعني بجوز كثير من المستمعين الان حابين يشاركوا معنا بالاتصالات، اتصالاتنا الان مفتوحه عبر ارقام هواتفنا 06-516-40-20-50-20-20-60 و20-20 للي حابب يشارك ويسال حسام ضيفنا العزيز اي سؤال. احنا موجودين الان وان شاء الله بنسمعكم الان. حسام طيب، يعني ليش لحد الان انت شغال فردي ما في تشاركيه؟ بسبب هاي الامور؟
1: يعني هي اولها البيروقراطيه، عرفت علي؟ هاي اولها، لانه انا اليوم ما بدي اعمل اي مشكله، يعني عفوا لما بدي اعمل، وانا بسوي مشاكل قاعد لما بدي اعمل اي حفره اصلحها او بدي اسوي يعني اضبط المشكله. ف زي ما حكيت لك رنتيسي، هسه انا بروح على سبيل المثال بروح بدي اعمل، شايف؟ وهذا على فكره لما ذكرت لك مثال عبديت بيرين،
0: أوكي.
1: ليش حكيت لك تحديدا؟ لما رحت عنده مباشره طلع اوردر حل المشكله، ما قال لي والله نتسنى اللجنه
0: تتقيم،
1: تجتمع اللجنه وتتوافق عليها ونطلع الاوردر وتصير فيما يروح على وزاره يروح الماليه عفوا، وفي بعض الترتيبات لسه والبروسيس اللي انا يعني بدي اختصرها. فالفكره هسه وين؟ في شخص بده يتساعد معك مباشره، بتجاوز الاجراءات هاي بيمشي معك،
0: صحيح.
1: وفي شخص بقول لك
0: ما بكون واثق انت شو بتشتغل، خلص
1: بالضبط. وفي شخص بقول لك ابشر واستناني حتى ايش يجيني المصرف بعطيك اياه، شايف؟ استناني حتى ابصر شو يصير عشان اجيب لك اياه، وظلك استنى. طبعا هاي السنه بتمد اشهر
0: طبعا.
1: فهسه من السهوله علي انا والاسهل علي بكثير طبعا زي ما حكيت لك انه انا ايش اروح تمام اشتغل أضبط الأمور، شايف؟ عندي سبونسر، عندي مواردي، بعرف من أدبر أمور، عندي شباب، عندي شغيل، عندي كوادر، بنهي الأمور، بعدين بتواصل معهم يعطيك العافية، أنا عملت لكم هاي 1-2-3.
0: يعني مجرد حسام فتحنا إحنا الاتصالات مباشرة، زخ الاتصالات. معنا أبو أدم في اتصال، السلام عليكم يا أبو أدم.
2: يعطيك العافية مهندس، كيف حالك؟
0: الله يعافيك، يا أهلا ومرحبا.
2: الله يسعدك وضيفك المميز الرائع الأستاذ حسام.
1: حبيبي حياك
2: الله. يعني نتشكره والله، بس أنا عندي سؤال. أو سؤالين.
0: تفضل.
2: سؤال الأول، إيش أول إشي أول موقف خلاك يعني أنت تبادر بهاي الشغلة؟
0: حكينا أبو آدم كان في عندهم حفرة تحت أيام الكورونا وخد وعطي هو أخوه عبين ما قدروا يردموها لهاي الحفرة يعني.
2: حلو. وقديش دفعت من جيبتك؟ يعني أكيد أنت بلشت تدفع من جيبتك حق المواد والجهد.
1: نعم صحيح. نعم.
2: أنت يعني شغلك ووظيفتك مثلا أو أهل بيتك وقتهم يعني أخذت كثير يعني من وقتهم هاي الأشياء، ف يعني خلينا نحكي شو اللي جبرك كمان إنك تدفع هذا المبلغ. وشكرا لكم.
0: شكرا لك يا أبو آدم ولاتصالك معنا هاي الآن. ضيفنا حسام حيجاوب إن شاء الله. يعني تقريبا التوتال قديش دفعت حسام؟
1: والله والله ما بعرف للأمانة، بس أنا بحكي لك، أنا بحكي لك، أنا ما دفعت كثير.
0: أوكي.
1: أنا أكون صادق، أنا ما دفعت كثير من جيبتي في البداية، بس أول ما بلشت دفعت يعني أذكر 5 و10 و7 و5 و4 و3 وهيك الشغلات يعني. أوكي. لأنه كنت أشغل حوالين البيت وبنزين بسيط وبس أشوي الأسمنت وكذا.
0: أوكي.
1: لأنه أنا فعليا من البداية بلش وصلني يعني من ثاني فيديو.
0: رح نحكي عن الداعمين الآن في سؤالنا. يعني الآن توصلنا تعليقات عبر الفيسبوك من محمد عداربي بيحكي للأسف الشديد أمانة عمان ما بتشتغل شغلها، وعمان عبارة عن حفر و ايش بيحكي وجور وعوفونا السيارات، سيارتي 2026 لساتها زيرو وصار بدها مجموعه اماميه.
1: معلش احكي لك جزئيه بس مهمه خصوصا امانه عمان. تمام. امانه عمان مؤسسه محترمه جدا والعاملين فيها محترمين جدا. تمام. لكن يا اخي في جزئيه بحس انه هم عندهم مشكله بالتشاركيه مع صناع المحتوى.
0: أوكي.
1: عندهم مشكله. بتحسسوا من اي واحد ممكن يشتغل عندهم بمناطقهم، عرفت علي؟ انا لليوم كم سنه صلي لليوم شايف مش قادر اشتغل في عمان نهائيا. قديش بوصلني شكاوي؟ مش قادر اشتغل في عمان لانه مجرد
0: عمان هي اكبر من المحافظات الثانيه من ناحيه الحفر والمشاكل اللي بتصير في الشوارع.
1: بطبيعه الحال هي فيها مشاكل برضو ليها زي غيرها من المحافظات. بس يعني للامانه هم صح امانه عمان بيشتغلوا اكثر بكثير من على مستوى البلديات، شايف؟ بس برضو في عندك مشاكل، في عندك نواقص. يعني على سبيل المثال انا كنت مره اشتغلت في عمان، شايف؟ وبنيت درج هناك وكنت ماخذ موافقه، شايف علي؟ موافقه شفهيه مش خطيه، انه بدنا نعمل الدرج، بدنا نظبط كذا، بدنا نساوي. فبعد ما اشتغلنا والفيديو طلع مشاهدات كانوا 3 مليون وقتها على الفيسبوك او 4 مليون الشخص اللي اعطاني موافقه تفاجئ انه
0: في زخم مشاهدات،
1: انه صار في مشاهدات وكذا. ف وقت المسؤول عن الكلام هذا بدون ذكر تفاصيل يعني اكثر، فحكى معي وكان يعني
0: معصب
1: يعني بده كمان شوي بده يشتك عليه كمان شوي، عرفت علي؟ انه انت يعني عارف الجمله، عارف الجمله اللي حكى لي اياها، قال لي انت دورين مشاهدات، انتوا ناس مش تعون شغل، انتوا ناس
0: طب ما انا انجز على الارض الواقع في درجه، تعال اطلع عليه.
1: يعني خلص يعني فهم علي، يعني شخصا الموضوع هيك فهم علي وعمل لي مشكله. وحتى انا من وقتها يعني قلت انا شو تفاجأت هالراس، انا انا رايح اخدم، انا رايح مش اعمل مشاكل يعني. بالاضافه يعني تخيل انا من وقتها لليوم ما اشتغلت في عمان. حتى لما قررت اني بدي اشتغل ضمن مناطق عمان، ترى على الطرف يعني شفت، يعني ارجع 10 متر بفوت على الزرقاء.
0: اوكي.
1: كان عندي تحت جسر البيبسي في الزرقاء، تحت جسر البيبسي في هناك موقف انتظار لباصات الجامعه الاردنيه.
0: اوكي.
1: شايف؟ وهم اذا هسه بيسمعوا هذا الحكي راح يعرفوه. في هناك عدد كبير برضو من الناس كل يوم بيظل واقف الصبح غاد بيستنى الباص تيجي.
0: أوكي.
1: تمام؟ ما في مظله. ما في مقاعد. شايف؟ بقعدوا تحت الجسر، مش تحته تماما يعني.
0: اوكي.
1: قبلوا باتجاه عمان
0: يعني
1: هيك.
0: يعني عن فين نحكي؟
1: هو ما في ظل نهائيا، هي الفكره انه ما في ظل. أوكي. عرفت؟ هي الجسر مش بيكون فيه طريق التفافي جنبه هيك، هم مع طريق التفافي جنبه. أوكي. فالناس هناك بتواصل معي من اكثر من سنتين يمكن، بيحكوا لي حسام بعثوا لي صور، والله احنا تحت المطر شايفين هيك، بعثوا لي انه حس فينا يعني، فاهم؟ يعني هم خاص بعثوش الامانه، بعثوا لي حس فينا تحت المطر، الشمس حس فينا تحت الشمس. تخيل يعني مرات الفصول أربع عليهم مرتين هم ببعثوا لي، بسم بالله العظيم حتى الداتا تاعت الصور تاعت موجودة عندي ببعث لك إياها تشوفها. شايف؟ في آخر شيء رحت والله على شركة حنانية للاستثمارات، مجموعة حنانية. نعم. محترمين جدا ترى. ورحت عليهم قلت لهم يا جماعة الخير بدنا نعمل واحد اثنين ثلاث مظلة لهدول الجماعة، هم ترى اختصاص في مجال الطاقة الشمسية والحديد والأمور هاي. فقال لي أبشر. والله ابشر حاضرين،
0: بس ابشر بتختلف، بس
1: هاي ابشر جد هاي. تمام. فنزلني على المستودعات عندهم، فرجاني الكادر اللي عندهم، قال لي عندك واحد ثلاث فهمهم الموضوع كذا، كل شيء بدك اياه واعتبره جاهز بلحظتها. وبنركب لك طاقه شمسيه من فجدة على الكهرباء كله. طبعا بطاريات ليثيوم، إشي بروفيشنال مرتب كذا، وازيدك من شعبيه راح بعت لي تصميم. تمام. يعني 3D زبط لي هذا المظل اللي كل شيء اللي بنعملها ومنحطها في الموقع في القياس كذا، بتستوعب 20 واحد
0: ما شاء الله.
1: تمام.
0: ما شاء الله.
1: اخذت كل هذا الحكي وتواصلت مع مدير المنطقه، فلان الفلاني اذا سمحت بدنا احنا مجموعه شباب متطوعين اسمه حسام عباس بدي اعمل كذا 1 2 3. تمام.
0: اوكي.
1: فكان رده المبدئي تمام، ابشر حاضرين واحنا بالعكس بنشجع المبادرات بنشجع كذا. فانا انبسطت جدا وممتاز،
0: رد ايجابي وممتاز.
1: متى منحب نقعد عشان أعطيك التفاصيل؟ قال لي بكرة أو بعد بكرة، حكى لي شيء زي هيك. بثاني يوم بتفاجئ أنه بعت لي مسج بقول لي حسام يعطيكوا العافية أول شيء، وبالعكس يعني أنتوا بتشرفونا في مكتبنا بأي وقت. وكل الأمانة هو محترم جدا وأسلوبه محترم، لكن بالنتيجة شو؟ بالنتيجة أنه قال لي خلص إحنا هاي المظلة إحنا راح نعملها.
0: أوكي.
1: تمام. وأنتوا جزاكم الله خير، وأكيد بتشرف أنت تشرف فنجاك هون نتعرف عليك. تمام. يعني بمعنى آخر أنت ما تشتغلها.
0: أوكي.
1: خليك بعيد.
0: أوكي.
1: طبعا هذا حكي بجزء من 5 أشهر. شايف؟ ولليوم هم بالشمس واقفين.
0: لا إله إلا الله.
1: أنا تواصلت معهم بعديها حوالي 3-4 مرات، هو وداني على واحد، الواحد وداني على واحد، الواحد وداني على واحد.
0: القصة.
1: بس.
0: طيب بدي أخذ محمد في اتصال معنا. السلام عليكم يا محمد. محمد معنا.
3: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا محمد، كيف حالك؟
3: كيفك سيدنا، شو اخبارك؟
0: الله يسعدك. اغلبك تعلي صوتك يا محمد لو سمحت.
3: الله يعطيك الصحه يا رب، وبرحب بالضيف المطلق دائم.
0: الله يبارك فيك، واحنا مرحب فيك يا محمد، تفضل.
3: استاذ حسام عباس احنا بنعتبره اميننا
1: حبيبي، الله يبارك فيك.
3: يعني مش امين عمان، امين الاردن والله.
1: الله يرضى عليك حبيبي، الله بيشرفني
3: سيدي. والله انا صراحه الموضوع اللي بتحكوا فيه طويل الأمد جدا. يعني أنا بلوم وزارة المحلية، بلوم وزارة الأشغال وأمانة عمان، هذول سيدي ما في ربط بيناتهم بالمرة. اليوم سيدي قاعدين بنزرع بطريقة عشوائية ضربات هوائية، يمكن إذا لاحظت على التعليقات والله نص سيارات مسؤولين البلد كلها فيها قطعة للأمانة.
0: صح.
3: المشكلة بالزفت حتى لو كانت بطريقة عشوائية، ثاني يوم بيجوا الاتصالات بيحفروا،
0: المي بتحفر، الكهرباء بتحفر.
1: المي طبعا ورجع. مياه هنا قصه ثانيه، مياه هنا هسه بحكي لك عليها.
3: طيب انت معك خبر انه انا سيارتي 2026 نزلتها بشهر 4 من المنطقه الحره، دفعت عليها 20,000 دينار، اليوم بدها مجموعه هي من ورا شوارع عمان، مش والله مش من والله شوارع الرمته. أما أنا بغار لما أفوت على بلدية أم جمال بالمفرق بتفاجأ الهندسة المرورية عندهم شو رائع جدا، مزفتين الشوارع ولا مطب هوائي. طب شارع الأردن قديش يصير في حوادث من وراء المطبات الهوائية؟ طب اللي ما حدا مهندسين بيجوا براجعوهم، ما حدا بيدقق شو آلية التسويق فتوها أو ما بعرف شلون. طيب دابوك الناس بيقولك دابوك شوارع، روح شوف الشارع الكبال أبناء الكرك جاه بدر كيف الناس بتقول. أنا مش فاهم المركب الملكية لما تمر ما بيحكوا ما بيعلقوا على المواضيع هاي. أقسم بالله العظيم روح اتفرج على بيادر وادي السير المنطقة الصناعية، شوف السيارات الحديثة شو مالها.
0: صحيح كلها قصعات.
1: تصديقا لكلام،
0: بدي أشكرك يا محمد يعني لاتصالك، تفضل يا حسام.
1: بقول تصديقا لكلام الأخ اللي كان يحكي قبل شوي، ترى في مشكلة عندنا احنا انه احنا عندنا مواصفة تمام يفترض شايف انه الكل يشتغل عليها، بس ما حدا بيشتغل عليها. والأسوأ انه ما حدا بيراقب عليها.
0: اوكي يعني ما في،
1: والأسوأ من هيك انه ما حدا بيحاسب عليها.
0: اوكي
1: يعني على سبيل المثال انت اذا بتمشي بالشارع بحكم انا شغلي لانه صار بتطلع رنتيسي، اغلب المشاكل اللي بتصير في الشوارع شايف هي سببها طبعا تراكمي، لكن على رأسها عمليات الصيانة اللي بتصير على الشارع.
0: اكيد
1: يعني على سبيل المثال بتيجي الزفتة تمام، بيكون أول شيء الزفتة مغشوشة تمام، أو بتكون من نوعية رديئة
0: ما في رقابة عليها
1: تمام، هذا واحد مش ضمن المواصف، هي نوعية رديئة يعني شايف بيكون أغلبها زيت محروق.
0: أوكي
1: بيجيبوا زفتة رديئة شايف المقاول عشان يوفر بيجيب زفتة رديئة بيشتغلها بدون دمك، يعني بيجيب الحفرة مثلا تعوم مياه هنا، هذول المياه هنا يعني بيمتازوا في هذا الموضوع شايف. طبعا مش مياه نفسها، المقاولين اللي بيشتغلوا مع مياه هنا عشان الدقة يعني.
0: أوكي.
1: شايف المقاولين اللي بيشتغلوا مع مياه هنا التخبيص على كيف كيفك. والأسوأ انه مياه هنا ما بتتابعهم، والأسوأ انه البلدية ما بتتابعهم.
0: طب السؤال حسام، احنا كيف يعني كيف نحل المشكلة؟ يعني احنا عم نحكي في مشكلة الان،
1: هاي مشكلة ادارية يعني. المشكلة مع الاسف انه لا انا ولا اي حدا من عامة الناس او المتطوعين بيقدر يتدخل في هالامور، هاي مشكلة ادارية.
0: أوكي.
1: يعني انا اليوم بحكي على الهواء لانه انا بتمنى انه حدا من المسؤولين الإداريين شايف في البلديات أو في سلطة مياه هنا أو شركة مياه هنا يتابعوا على هذا الموضوع. ترى أنا بحكي لك هم محترمين جدا على مستوى الإداري، أنا بعرفهم شخصيا في منهم محترمين جدا.
0: بالشغل احنا ما إلا يعني كلهم محترمين كلهم
1: بجد. وللأمانة يعني للأمانة أنا كحسام شخصيا ما بتواصل معهم على إشكالية إلا فورا بيطلعوا بتعامل معها. لكن ليش بسمع حسام؟ هون السؤال.
0: أوكي.
1: في مشاكل عندك بالشارع أنت اليوم لما كمدير صيانة أو كعامل في مياه هنا بتمر على حفرية بتلاقيها هافتة، هي ليش هفتت؟ احنا عارفين لأنه المقاول ما دمكها صح شايف، ما اشتغلها ضمن المواصفة فصار فيها مشاكل.
0: صحيح.
1: ليش ما تبعته؟ ليش تستنى أنا أتصل وأسجل شكوى رسمية عشان تروح تتعامل معها؟ عرفت علي؟
0: ليش ما تكون الأمور تكون أبسط من هيك؟
1: هي بالضبط هذا القصد اللي أنا هون عتبي أنا، عرفت علي؟ على الإدارة في مياه هنا.
0: طيب حسام احنا مكملين إن شاء الله مع بعض وحتى الساعة 9 إن شاء الله يعني، لكن خلينا نروح لفاصل إعلان صغير وبنرجع لنكمل إن شاء الله معك في هذا الحديث الذي يطول بده حلقة وحلقتين وثلاثة حسام. فخليكم معي أعزائي المستمعين والمشاهدين في فاصل إعلاني وبنرجع لنكمل حلقتنا لليوم مع ضيفنا حسام عباس الناشط المجتمعي في خدمة الناس وخدمة المجتمع بعد فاصل إعلاني صغير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
3: في زوايا في زوايا في زوايا
4: عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في زوايا، وضيفنا حسام عباس الناشط المجتمعي وصاحب المحتوى المتعلق بخدمة الناس والمجتمع. أهلا وسهلا فيك مرة تانية حسام.
5: حياك الله.
4: خلينا الآن نروح للدعم حسام، بجوز ما حكينا هاي الجزئية، الشركات الداعمة الموجودة معك، يعني لو تحكينا أكثر عن كيف تمت عملية الشراكة مع الشركات الداعمة وكيف بيقوموا بعملية الدعم.
5: طيب شوف فرانتيسي، هسا عمليات الدعم عملت فرق كثير كبير على مستوى أدائي في صناعة المحتوى، تمام، أو حتى إنجاز على على على أرض الواقع يعني. وكان من يعني هو شوف الأمانة، أنا يعني راح أظلم حدا عن حدا إذا بأكد عن الفرق اللي عمل لي هذا الدعم عن الثاني.
4: جميل.
5: تمام،
4: كل دعم،
5: الكل دعم، والكل كان دعمه في مكانه. جميل. يعني على سبيل المثال أول ما انطلقت كنت بحتاج زفتة. أوكي. تمام، فإجوا شركة السقة واللي خد قد ما بدك زفتة واشتغل. تمام. جميل. مجاني. تمام. جميل. بوصلك لعندك وانت اشتغل.
4: جميل.
5: أوكي، جيت بدي اشتغل بالافانتي ما بتحمل، اجى شباتي قال لي خذ هذا بيك مشتغل عليه.
4: جميل.
5: تمام،
4: وجههم تعي طبعا.
5: اه والله. فجيت اشتغل انا على ارض الواقع، انا قسم معدات، فاجى امتوب قال لي خذ فوزي باطه، شكت فوزي باطه، قال لي خذ هاي معدات، ايش بدك تحتاج خذ، هلتيات مش هلتيات خذ. في كمان احتجت تمويل، كان شركه التامين الاردنيه العامل الابرز في التمويل المادي. جميل. في هذا الموضوع. وكثير شركات طبعا دخلت معي، إشي دخل معي فترة وطلع إشي، لكن الكل كان مساهم. عرفت علي؟
4: احنا زي ما حكينا من البداية، يعني احنا كشعب أردني شعب مبادر، الشباب بتلاقيهم انت بتشتغل، اذا حكيت لي عن الأمن والجيش والناس حتى اللي بتوقف الشارع ممكن يجيب لك جنية مي، ولا يقول لك عندك بدك مساعدة، تكفي هاي المبادرة منه.
5: نعم صحيح، والله بتفرق معي نفسيا، حتى أنا نفسيا بتفرق معي. شايف أنا حتى على فكرة اليوم لما الناس هدول أو الشركات السبونسر لما بقعد معي بقول لي والله أنا ترى يعني أنا هدفي الأساسي، وترى هم للأمانة صادقين، لأن هم فعليا واصل لمرحلة هم فعليا بغنى عن ال ال ال يعني كيف احكي لك الشو بالضبط. هم في غنى عن هذا الحكي، هو اذا بتطلع حتى لطريقه الدعم اللي بيقدمها، شايف تحسي بيقدمها بسخاء، انه خذ معادي، المهم اعمل اشتغل.
4: مش فارق معه شيء.
5: نعم بالضبط، شايف علي. والناس اليوم اللي زي ما حكيت لك بوقف معي وبشتغل، والناس اللي بتساعدني، هذا الشيء بيفرق معي كثير. انا رنتيسي في العمل. جميل. شايف حتى نفسيا يعني.
4: جميل.
5: بكون يعني انا بوضع طبيعي، كم واحد يعني بشغله بيحبط، بتجي حالات بيكتئب كذا. شايف أنا حالات نادر ما تصيبني. عرفت علي؟
4: ما شاء الله عليك.
5: لأني أصلاً لما بكتئب بطلع بشتغل، بحس نفسيتي برجع. عرفت علي؟
4: ما شاء الله. عارف الدواء.
5: بالضبط.
4: حسام، لو الآن بدنا نروح لإحنا كمواطنين كأشخاص، لحتى نكون إحنا بدناش نكون صناع محتوى، إحنا أنت أصلاً صناعتك للمحتوى كانت لخدمة مجتمع، لحتى أنت ما بدك ظهور، ما بدك، مش سأل عن هذا الموضوع كله، أنت فقط بدك العالم تشتغل. فالآن إحنا كمواطنين إذا شفنا حفرة ولا رصيف مكسر ولا قصة ممكن تأذي حدا، شو الدور الذي يقع علينا؟
5: يعني خليني أحكي لك رنتيسي، هسا الفكرة وين، المشكلة وين؟ أنا برأيي فقط أنه كل إنسان، تمام، هو هذا الشيء اللي يقع على عاتق الجميع بلا استثناء.
4: جميل.
5: يعني اليوم احنا في عنا صورة نمطية راسخة في الشعب الأردني انه انا الرصيف ومسؤوليتي بلدية، الشارع مسؤوليتي بلدية او مسؤوليتي الدولة، كل شيء لازم يتوفر لي بحياته مسؤوليتي الدولة. احنا طبعا اكيد نعرف ان الدولة لها مهمات كثير مهمة في في أكيد. في مسائل الحياتية للناس، لكن القصد انا وين، انه اذا اليوم انت بتطلع على كل الشعوب اللي طلعت من حروب ومن نكبات وأزمات طلعت بتكافل ناسها. أكيد. عرفت علي؟ فإحنا اليوم الحمد لله إحنا ما عندنا حرب شايف، وما عندنا أزمة زي اللي صارت مثلا في اليابان أو غير، الحمد لله إحنا في بلد يعني عايشين بأمن وأمان وأمورنا تمام. بس الفكرة إنه النهضة، منطق النهضة وفكرة النهضة بتحتاج تكافل اجتماعي.
4: أكيد.
5: فأنا بطلب أنا بحكي للناس يا أخي أنت ما يعني أنت جيب الشجرة وزرعها باب دارك.
4: صحيح.
5: أنت لا ترمي وسخ الأرض.
4: ما ليش دخل هاي كلمة ما ليش دخل.
5: شكرا. يعني ما في داعي تطلع على الاذاعه شايف، هي ثقافه الاذاعه ترى مشكله صارت عندنا انه كل واحد عنده مشكله بدنا على الاذاعه بلش
4: زميل ليث جبور مشغول كل يوم
5: ليث جبور ليث انا بس بتابعه عشان اشوف المصايب اللي بتصير بالمستشفيات واللي بتصير في فانا بحكي لك دائما كيف انه الانسان كل حاره يا رنتيس والله العظيم ترى انت بتفوت على الشوارع الزرقاء او شوارع عمان وحارات المحافظات كلها، بس أهل الحي اللي عايشين بالشارع فيه اللي قاعدين عايشين بالشارع نطفو.
4: صح.
5: إذا في عندك حفرة صغيرة جيب لها شوية اسمنت اعملها. يعني أنا بتعجب لما واحد ببعث لي من المتابعين بقول لي في حفرة على باب داري، يعني بينرفزني بينرفزني يعني مش هيك يا زلمة يروح أنت. صح. يعني أنا بشتغل عشان أعلمك شو تعمل، مش أنا أروح أنا أشتغل عنك.
4: شوف عرفت علي؟ حسام هاي بجوز أنا النقطة أنا في المنطقة اللي أنا ساكن فيها موجودة بشكل كبير جدا، بتلاقي الحفرة بعد أسبوع ردمت، بتلاقي مثلا قلاب سمنت أو قلاب تراب وقع نزل منه شوي، بيجوا أهل المنطقة بيكنسوه بيشيلوه عن جنب. يعني منطقة بتلمع لمع بالضبط. ومش منطقة أحكي إنها
5: لأنه هاي عقلية إنه هذا الشارع إلي.
4: صحيح.
5: هذا الشارع إلي،
4: لأنه أنا سيارتي لما بدها تنكسر ولا أي حدا بده يزور هذا الشارع سيارته حتنكسر، هذا علي أنا صاحب الشارع أو المكان هذا. فهذا الشارع إلي زي ما تفضلت وحكيت حساب. طيب مبادرة حسام واللي بيفكر فيه حسام وتخيلات حسام، ماذا سيحدث بعد 5 سنوات أو وين متخيل حاله حسام بعد 5 سنوات؟
5: أنا إن شاء الله شوف على حاليا أنا على خطوات لتطوير العمل اللي أنا فيه.
4: جميل.
5: تمام. يعني بديت في عدة خطوات شايف. أوكي. إن شاء الله في كمان راح يكون في شراكات كمان راح تكون استثنائية إن شاء الله.
4: جميل.
5: الفكرة أنه هذا الحكي راح يعمل نقل إن شاء الله في محتوانا. وأنا هدفي خلال السنوات القادمة أنه هاي المبادرة تتحول لبرنامج على مستوى الوطن العربي كامل، مش فقط في الأردن. عرفت علي؟ يعني أنا ما بطمح أكون أقل من برامج انشهرت على مستوى عالمي حتى، مش على مستوى الوطن العربي.
4: وتستحق والله يا حسام. يعني انت انا عارف انه انت ما بدك وصول ومحتوى وكذا، انت بدك بالاخر نهضة لبلدك.
5: صحيح.
4: وبدك الكل يشتغل زي ما حسام يشتغل وتكون النقطة الفارقة في حياة الجميع. يعني حسام انت اليوم اخذتنا واخذت المبادرة وهيك عملت لنا قصة من اول خطوة انت قمت فيها، من لحظة شفت فيها المشكلة وقلت خلينا اعمل اشي، وصلنا للفريق للناس اللي وقفت معك للداعمين للشركات للمواطن للجهات للسوشيال ميديا وللفكرة الاكبر، انه احيانا التغيير ما بيبدأ مشروع ضخم ولا بميزانية كبيرة ولا بيستنى اللحظة المثالية، احيانا بيبدأ من شخص واحد شاف شغلة غلط وقرر ما يمر عرها او عليها مرور الكرام. حسام عباس يعني بدي أشكرك على وجودك معنا لليوم.
5: حبيبي الله يرضى عليك.
4: وسعيدين بوجودك معنا في هذا الحديث الذي يطول.
5: يعني يطول.
4: ساعة طويلة.
5: نعم.
4: والله. لكن إن شاء الله يكون في أثر على أرض الواقع، وإن شاء الله نكون قدرنا من خلال هذا البرنامج أن نوصل رسالة للمسؤول وللمواطن أيضا بأنه أنا مش ما إلي دخل، أنا كل الدخل إلي، وأنا إذا أنا اشتغلت وغير اشتغل البلد بيكبر وبيعمر إن شاء الله، وما بنكون بحاجة لحسام.
5: إن شاء الله. هذا أمنيتي إن شاء الله.
4: الله يسعدك حسام وسعيدين بوجودك معنا لليوم.
5: حبيبي الله يرضى عليك.
4: حسام عباس الناشط المجتمعي وصانع المحتوى في مجال الريادة وريادة الأعمال في خدمة المجتمع والناس، كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم، كل الشكر لك يا حسام.
5: حبيبي حياك الله يا رنديتي.

إذن يعني أعزائي المستمعين، يعني إنسان الشغيل والإنسان اللي بيشتغل لبلده ومجتمعه ولإله لازم يكون موجود هذا الإنسان في كل واحد فينا، لحتى إن شاء الله ننهض بهذا البلد ونوصل لمصاف البلاد الكبرى إن شاء الله بإذن الله. وصلنا معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين إلى ختام حلقة اليوم من زوايا. هذه تحيات فريق عمل الحلقة، من الهندسة الإذاعية هاني السعيدي، من المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، من تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة مع ضيوف جدد وفقرات متعددة من زوايا، إلى الأسبوع القادم والأربعاء القادم انتظرونا في نفس التوقيت الساعة 8 وحتى الساعة 9 مساء. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة.

باب الترغيب في النكاح. الحديث 1842. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. باب ما يكره من التبتل والخصاء. الحديث 1843. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. الحديث 1844. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. باب نكاح الأبكار. الحديث 1845. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. باب تزويج الصغار من الكبار. الحديث 1846. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. باب الأكفاء في الدين. الحديث 1847. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله: ادعوهم لآبائهم، إلى قوله: ومواليكم، فردوا إلى آبائهم. فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث. الحديث 1848. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. الحديث 1849. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

0: وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحديث 1850. عن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. الحديث 1851. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. باب قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الحديث 1852. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. الحديث 1853. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الحديث 1854. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: قلت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا في تفسير القرآن الكريم، ما زلنا في سورة البقرة، وقوله تعالى ما زلنا في موضوع الطلاق، يعني الطلاق. القرآن ما بيشجع لكن يحكم بين الناس إذا حصل هذه المشكلة كيف يعني تنتهي العلاقة، بأحسن الطرق، بأيسر الطرق إلى آخره. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، هو العدة، أنها يعني الرحم بريء من أي حمل، أي معنى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني الآن هي أنهت مدتها، فهي إذا أرادت الزواج وعد عرض عليها زواج بديل، مدام انتهيت بها من هذه العلاقة، من حقها أن لا تحرم من زواج جديد، وأنت تبحث عن زوجة جديد، فلماذا تعضلوهن أو تمنعوهن من أن يتزوجن أزواجهن بعد الطلاق؟ فلا تعضلوهن، العضل بمعنى يعني الإجبار على عدم استخدام حقها، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآن جاءها عرض ومحترم يحترمها وتحترمهم، تنتهيتوا من بعض، ذاك ضلع حاج بنت الناس، لا، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إخواننا والأخوات، يا ناحظ، دائما يربط النص الكريم بالإيمان بالله واليوم الآخر. لا يظلم إنسان إنسانا، مسلم مسلما، لا يظلم أحد أحدا بهذا المنهج العظيم، طالما أنت يعني تعطي حقوق الناس وتأخذ حقك. فالظلم لماذا يكون، والتظالم فيما بيننا في المجتمعات لماذا؟ كل واحد يأخذ حقه بالشرع. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إخوان، هذا الدين هذب الناس وجعلهم شخصيات تقف عند حدود الله عز وجل، لا تتعدى، لا تظلم، ولا تقبل أن تظلم. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يا سلام، ركنا الإيمان الأعظمان، الإيمان بالله والإيمان بلقاء الله يوم القيامة واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر، يعني أن تمشي وفق منهج الله وشرع الله وما سن الرسول الكريم. طبعا يا رسول، سنته متطابقة مع قرآن ربه تبارك وتعالى. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أنت بتروح عند الطبيب بتسلم نفسك، أفلا أسلم نفسي لربي وأحكام ربي سبحانه؟ يا الله، يا للعجب، بل أسلم قلبي وعقلي ونفسي لمولاي، إذا أمر أمرا أمضيه ولا أتردد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني برضو ما زلنا مع الحديث عن المطلقة، المطلقات، الوالدات طلقت، يرضعن أولادهن حولين كاملين سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني أنت تريد أن تتم الرضاعة، تعطيها أجرتها بعد ما خلصت من حياتك، فهي تأخذ أجرة الرضاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الرزق والكسوة، لا تكلف نفس إلا وسعها، طاقتك. يعني محب لك أن تتكلف فوق طاقتك، لا تضار والدة بولدها، تمنعها من ولدها، لا، ولا مولود له بولده. وكمان الجد من جهة الأم والخال من جهة الأم يمنع، لا، لا نظلم الرجل ولا نظلم المرأة، معاذ الله. وعلى الوارث مثل ذلك، يعني إذا مات أحد الطرفين الوارث ينفذ أحكام الله عز وجل مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، انفصال ويعني ذهاب عن بعض وعن تراض، بدون ما نقعد نتطاول على بعض ونذم بعضا ونروي صفحات سوداء. لا إخواني، هذا دين يهذب الإنسانية. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتما تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. كان هناك في من ترضع وتأخذ أجرة إلى آخره، إن أردت أن ترضع فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني ادفع أنت مقابل هذه الرضاعة. واتقوا الله، دائما المنطلق تقوى الله، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الإيمان إخواننا يهذب القلب والعقل والسلوك والتصرفات، هذا ديننا. حفظكم الله، نلتقي دائما على مائدة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: حياة أف أم، فسحة الأمل.
1: استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. حين أشرقت شمس 7 أكتوبر لم يكن الفجر يحمل يوما عاديا فحسب، إذ كان يفتح التاريخ صفحة ستبقى حاضرة بما حملته من تحولات في معادلات القوة وما كشفته من حقيقة الصراع على الأرض الفلسطينية. من غزة انطلقت عملية طوفان الأقصى لتضرب في عمق الاحتلال وتعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد في مواجهة مشروع استعماري تتواصل فصوله منذ عام 1948 بالقتل والهدم والتهجير ومصادرة الأرض، فيما جاء العدوان اللاحق بكلفة بشرية غير مسبوقة طالت غزة والضفة والقدس. ولم يتوقف أثر الطوفان عند حدود فلسطين، حيث امتدت ارتداداته إلى الإقليم لبنان سوريا وإيران، وتصاعدت المواجهات وباتت المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات واسعة. وفي قلب هذا المشهد برز البعد الدبلوماسي والإنساني للأردن، فبينما كانت الحرب تحاصر غزة فتح الأردن جسورا لإغاثتها بخطابات ملكية وقوافل برية وإنزالات جوية ومستشفيات ميدانية وغيرها في مسار متواصل حمل المساعدة إلى أهل القطاع. أرحب بالمحلل السياسي حسن أبو هنية. مرحبا بك أستاذ حسن. بالنظر إلى ارتدادات طوفان الأقصى في المنطقة والعالم، ما الذي تحقق في ذكراها 3 وإلى ماذا يؤسس لصالح القضية الفلسطينية؟
1: نعم، تحياتي لك وللسادة المستمعين والمشاهدين. أعتقد أن 7 أكتوبر كان لحظة حدث تاريخي يشبه الأحداث الكبرى في التاريخ، حدث الثورة الفرنسية أو حدث الأحداث التي تعيد صياغة النظام الدولي والعالم بشكل عام. وبالتالي نحن نرى ارتدادات كما ذكرت، ارتدادات 7 أكتوبر على العالم. من الواضح أن العالم الآن يدخل في حقبة جديدة من عصر الهيمنة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الغرب الجماعي إلى عالم متعدد الأقطاب. نعلم أن كان يراد بالقضية الفلسطينية أن تصبح نسيا منسيا، وبالتالي كانت عملية تصفية القضية الفلسطينية تجري على قدم وساق، وللأسف انساق لها معظم الدول العربية والإسلامية. دخلت في إطارات تطبيعية منذ عام 2018، بدأت العملية تتدحرج وصولا إلى الاتفاقات الإبراهيمية، ثم إدماج إسرائيل في المنطقة على الصعيد العسكري بضمها إلى القيادة المركزية، ثم إنشاء ما يسمى تحالف الشرق الأوسط الدفاعي، وكذلك أصبحت جزء من هذه المنطقة. ولم يعد هناك الحديث عن حل القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، ولا حتى حل الدولتين الذي قابلت فيه السلطة الفلسطينية بمجرد القبول بحدود يعني 4 مليون حزيران 67 على مساحة أقل من 22% من أرض فلسطين، ومع ذلك لم يكن مقبولا. شاهدنا في 7 أكتوبر انكشفت كل القيم في الغرب، هذا النظام القائم على القواعد، بمعنى شاهدنا أن هذا الكيان هو هش، كان يتكلم بأنه يريد تغيير الشرق الأوسط وأنه يريد أن يكون هو الدولة المهيمنة الوحيدة في المنطقة، ويتحدث عن إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط. لكن عملية 7 أكتوبر في اليوم الأول ظهر أن هذا الكيان غير قادر لوحده على حماية نفسه فضلا عن بسط سيطرته في المنطقة. وبالتالي شاهدنا منذ اليوم الأول 7 أكتوبر تداعى كل الدول الغربية، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس الحرب، وزير الخارجية، كذلك رؤساء فرنسا، ألمانيا، وكل الدول الغربية، وأصبحوا جزء من المشاركة في حرب الإبادة في غزة.
0: لكن يعني ربما أستاذ حسن شهدنا تحولا في مكانة القضية الفلسطينية دوليا، وهذا السؤال يعني هل اليوم باعتقادك يعني أن الاعترافات والمواقف الدبلوماسية التي تغيرت بعد 7 أكتوبر لم تتحول بعد حتى هذه اللحظة إلى تغيير في ميزان القوى على الأرض؟
1: بالتأكيد نعم، لأنه شاهدنا هناك عملية يعني محاولة إنقاذ بعد أكثر من عامين، يعني شاهدت بأنه لم تتمكن هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري بكل هذه الإبادة بتدمير قطاع غزة بالكامل، المساجد، المستشفيات، الأبنية، كل ما هناك، قتل أكثر من 75,000 فلسطيني، 175,000 جريح، ومع ذلك لم تتمكن استعادة أسراها إلا من خلال العملية. وبالتالي جاءت خطة الترام مجلس السلام، ولكنه كان حقيقة مجلس وصايا استعماري، لأنه نعلم منذ يعني عام على هذا المجلس لا تزال إسرائيل تمارس الإبادة، وقتلت أكثر من 1,500 فلسطيني وجرح أكثر من 5,000، ولا تزال عمليات الإبادة. ونعلم بأنه هذا الكيان يعني لا يلتزم بأي اتفاقات، وكانت تغطيات من قبل ترامب والولايات العربية الأمريكية وما يسمى مجلس السلام، وهو مجلس استعماري لاستكمال. شاهدنا طرح عملية ليست في البداية، عملية طرح عملية تهجير للشعب الفلسطيني، ولا تزال هذه الخطة معمولة. لكن أعتقد أن صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة بالتأكيد هو أفشل كل هذه المخططات، وشاهدنا هناك شهية هذا الكيان الذي أصبح كيان استثنائي، هو بالتالي تم وضع كل القوانين الدولية، مواثيق الأمم المتحدة، قوانين جنيف للحرب، قوانين حقوق الإنسان، كل هذا لم يعد مكتلف. أصبحت هناك دولة الإبادة تمارس القتل والإبادة وبتغطية غربية، وبالأسف بتواطؤ أحيانا عربي وإسلامي، بمعنى لم تكن هناك إجراءات حقيقية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من قبل الأنظمة.
0: هل هذا اليوم ما دفع الكيان الإسرائيلي إلى الوصول إلى يعني هذه اللحظة؟ اليوم ما يجري في الضفة الغربية في القدس من هذه العربدة للمستوطنين، الأمر أصبح واضحا بشكل كبير فيما يخص الاستيطان، فيما يخص العمليات المستمرة من قبل المستوطنين بالتعاون مع الاحتلال. هل هذا كله يعني أتى نتاج ما تفضلت بذكره؟
1: لا أعتقد أنه هذا يجب أن نعلم، كما ذكرت حضرتك في المقدمة، أنه هذا الكيان الاستيطاني الاستعماري القائم على الإبادة والتطهير هو موجود منه عام 48. نعلم بعام 48 ارتكب هذا الكيان أكثر من 150 مجزر، ربما الناس تعرف مجزرة دير ياسين أو بعض المجازر الأخرى، ولكن هناك عملية لا ننسى أن سكان غزة 75% هم من اللاجئين، بمعنى هم من الأماكن التي طردوا منها منذ عام 48 عبر عملية التهجير والتطهير العرقي. هذه خطة، هذا هي طبيعة النظام الاستيطاني. ونعلم أن هذا الكيان هو أنشأته بريطانيا بعد أن مكنته من كل شيء، ثم بعد ذلك انسحبت، تركت له كل ما يحتاج وزودته بكل ما يحتاج، ثم عندما تراجعت تولت الولايات المتحدة الأمريكية هذا المشروع. وبالتالي نرى كيف أن الآن في الحرب الأخيرة على إيران 28 إشباط فبراير، كيف أن إسرائيل تمكنت حتى من دفع الولايات المتحدة الأمريكية لخوض حرب ليس لها مصلحة بشكل واضح، ولم تكن تشكل إيران تهديد الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع يعرف بأن هذه الحرب كانت بالوكالة عن إسرائيل وأنها حرب نتنياهو. ولذلك أعتقد بأن هذا الكيان الإبادي الذي هو مدعوم من الغرب بشكل أو بآخر ولم يستطع، يعني بعد 3 سنوات مع كل هذه الإبادة وكل عمليات التطهير ليس فقط في غزة والضفة الغربية، في لبنان، في سوريا، وشن هجمات في قطر، والآن وفي اليمن، وكذلك في إيران. وبالتالي أعتقد ما يحدث في الضفة الغربية أمر واضح، يعني نرى حتى في الانتخابات الأخيرة التنافس، سواء كان إيزنكوت أو إيزنكوت الذي ينافسه هو صاحب عقيدة الضاحية بمعنى الإبادة، وهو كل هؤلاء في السلطة أو المعارضة ما تسمى في إسرائيل هي قضايا شخصية، لأنه كلهم يتنافسون على من يقتل أكثر من الشعب الفلسطيني ومن يهيمن أكثر. وبالتالي عمليات التطهير وعمليات مصادرة الأراضي، إقامة الحواجز، عملية التهجير هي جزء، هي الخطة الأصيلة للليكود والخطة الأساسية لإسرائيل. وبالتالي أعتقد أن الأمور تجري على قدم وساق، وبالتالي الأمور لا تتوقف. وبالتالي يعني هذا الكيان هو كيان استعماري قائم على التوسع. نرى خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة يتحدث عن الإبادة ويتحدث عن التوسع ويتحدث عن سوريا ويتحدث عن حق إلهي في كل هذه المناطق، تتحدث حدث عن إسرائيل الكبرى. إذن عملية الضفة الغربية مسألة وقت، لكن هل سيتمكن؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هذا المجتمع أصبح مأزوم. نعلم أن هناك في عزلة ليست كافية حتى الآن، لكن بالتأكيد هذه بداية. أعتقد 7 أكتوبر حرك كل هذه القضايا بشكل آخر. ولا ننسى أننا لازلنا في عملية خضم، عملية تغير كبير في المنطقة وفي العالم. لا تزال الحرب قائمة ولم تتوقف على كل الجبهات.
0: نعم، دعني أسألك فيما يخص يعني الأمر الداخلي الفلسطيني، هل يمكن أن تكون يعني غزة بعد الحرب مدخلا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، أم أن خطر انقسام أو خطر استمرار هذا الانقسام وتحول غزة والضفة إلى مسارين سياسيين منفصلين أصبح أكبر؟
1: لا أعتقد يجب أن نعلم بأنه هذا هو صناعة استعمارية يعني تقليدية. تعلم أن الاستعمار حيثما دخل، بريطاني، فرنسي، برتغالي، هولندي، أمريكي، في يعني حتى الأمريكان في العراق، في أفغانستان، في فيتنام، دائما يعني يعتمدوا على قوة عميلة وكيلة. في غزة أنت رأيت مجموعات من جماعة أبو شباب وغيره يعني بمعنى الاحتلال يجد هؤلاء الناس للتعاون، لكن لا يمثلوا. هل تعتقد بأنه فعلا يعني ما يسمى السلطة الوطنية الفلسطينية أنها تمثل الشعب الفلسطيني، بمعنى لو جرت انتخابات حرة ونزيهة في الضفة الغربية، ما الذي سيأخذ محمود عباس الذي هو يعني لم يفعل شيء؟ وبالتالي هذا الانقسام هو بفعل ضغط، يعني شاهدنا عدة جولات سواء في القاهرة، في الجزائر، في بكين، في مناطق عديدة، كانت يتوصل الشعب الفلسطيني إذا ترك لوحده، ولكن هناك ضغوطات دائما تمارس على الشعب الفلسطيني لإبقاء حالة الانقسام. وبالتالي هذا ليس انقساما طبيعيا على الإطلاق. نعلم أنه الناس تريد فعلا يعني جربت منذ أوسلو يعني كم عقد مرة على أوسلو لم يساعد على الإطلاق في إنجاز أي إنجاز الشعب الفلسطيني. عندما بدأت عملية أوسلو في 93 كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية 100,000 فقط، لم يتجاوزوا 100,000. من اليوم نتحدث عن 800,000، بمعنى زادت عملية الاستيطان ومصادرة الأراضي. وبالتالي أعتقد هذا الانقسام للأسف الشديد سيبقى، ليس لأنه طبيعي، لأنه هو مفبرك ومصنوع من قبل الاحتلال ومن قبل داعميه الولايات الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
0: طيب أسألك يعني ربما في سؤال الأخير حول المنطقة، هل تتجه المنطقة برأيك إلى مرحلة طويلة من الصراع المفتوح منذ بدء هذه المعركة طوفان الأقصى؟
1: لا أعتقد بأنه في النهاية سنجد حل، إما ترامب مع التجديد النصفي، إما أن يعود للحرب، وهذا هو الراجح، لأنه نعلم أنه قد يعني وقع اتفاقية مذكرة التفاهم مع إيران، وهي مذكرة استسلام بالكامل في 17 من يونيو حزيران، ثم انسحب منها في اليوم التالي من خلال انفصال المسارات، بمعنى يريد أن يفصل لبنان ويفصل غزة ويفصل كل المناطق، وكذلك يعيد السيطرة على مضيق هرمز. إذا لم يكن جادا على الإطلاق، والآن لا يوجد لديه أي وسيلة، وبالتالي على الأرجح أنه ستعود الحرب بطريقة أو بأخرى. وأعتقد أنه هذا في النهاية أتبرهنت هذه الحرب أن هذه القواعد الأمريكية ليست إلا لحماية الاستعمار بسلطان الإسرائيلي، وبالتالي أعتقد ستجد أمريكا نفسها تتعرض لهزيمة منكرة. هي تعرضت لهزيمة، صمد الشعب في إيران وصمدت كل محاور المقاومة. وبالتالي أعتقد بأنه في النهاية عندما تنكشف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، أعتقد أن الكيان الإسرائيلي كما نعلم جميعا بأنه كيان هو أنشئ وبرعاية غربية، إذا تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة سيتراجع هذا المشروع الصهيوني، وبالتالي سندخل في مرحلة من التفكك. أعتقد الأمور على خلاف ما يبدو من تشاؤم، وهو فعلا أمر يعني أجده غريب جدا، لكن فعلا أعتقد أن هذا الكيان الصهيوني رغم هذه الإبادة والقوة، وهي أصلا علائم على انحسار هذا المشروع وخلافات داخلية، وهناك تحذير حتى من حرب داخلية في داخل إسرائيل. وبالتالي أعتقد أن هذا المشروع بلغ غايته ونهايته في نهاية المطاف. أعتقد العالم يتغير، يدخل في عالم متعدد الأقطاب، وبالتالي الولايات المتحدة تتراجع، والمشروع الصهيوني الذي هو مشروع غربي ومشروع أمريكي سيتراجع.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن أبو هني. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع، بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله، وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا، ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها، ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أف أم نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة اف ام. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما، بارك الله بك.
1: تفضل يا سيدي.
2: الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعنا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما أجمل أن نلتقي على القرآن، على مائدة ومأدبة القرآن. يعني قبل أن أتي قلت لفظ الجلالة في سورة التوبة 67 مرة، ومئة بالعربي 167.
1: نعم.
2: والجذر توبة 16 مرة. أولا كثرت لفظ الجلالة في سورة التوبة، لماذا؟ الله الله الله 167 مرة، رقم قياسي، لأن الشدة شديدة، السفر بعيد والعدو خطير وهو أضعاف مضاعف. إذا سندنا الله،
1: يا سلام،
2: مساعدنا الله، مثبتنا الله سبحانه، ولذلك كثر في هذا هذه السورة هذا الرقم الكبير 167 مرة. طيب، توبة أنه قد يقع منا شيء من السخط، شيء من إحنا يعني مش قدها الجيهة وإحنا يجينا مثلا، فتحتاج إلى توبة. لقد تاب الله على نبيه. وردت التوبة في القرآن كثيرا، ولكن هنا في أيضا وردت 16 مرة. لاحظنا مشتركة 16 167 16، وهي فيها أيضا توبة 16، ملاحظات رقمية لكن مشتركة قطعا. يعني ليه ذكر الله عز وجل؟ لأنه من يثبت القلب والأقدام والنفوس والصفوف، ولا بتتفركش. يعني لو دم فيها الخوف أو يعني أنه عدو مهول انتهت المعركة، لكن بإيمانهم ما كان هذا شيئا يعني يفت في عزائمهم، والحمد لله. تفسير ذلك إذ ربما يكون هذا الرقم قياسيا في ذكر لفظ الجلالة باسمه الأعظم الله لشدة الموقف وبعد مسافة القتال والفارق الواسع بين قوة العدو وقوة المؤمنين، فيحتاج المؤمنون إلى كثرة ذكر الله. وأما كثرة ترداد مادة التوبة لأن الشدة قد تجلب أيضا ضيقا وحرجا، وقد يقع من المؤمنين شيء من الضيق والعسرة. ووجدت مادة عسرة في القرآن 12 مرة. الآن نتكلم شوية عن جرافات بني صهيون التي تقتلع أشجار الزيتون في فلسطين. هذه الأشجار

0: التي أبادت الهنود الحمر وأبقت منهم عينات من أجل أن تعمل أفلام سينمائية وتدعم لذلك يعني نفس نظرية إسرائيل نفس نظرية أمريكا، أزاحت شعبا بأكمله وحلت محله، وإسرائيل تريد أن تمثل دور الأم، أم أمريكا طبعا، بمعنى أن تهجرنا نحن أو تقتلنا نحن إن استطاعت، وتصبح فلسطين مثل ما هي أمريكا لترامب وعصابته. الخلاصة إذن، وتدعم إسرائيل أمريكا لأنها على نفس النهج، لتنهج نهجها مع أهل فلسطين. وعندنا وعد من الله لا يخلف أن قاهرهم، أيخلف الله وعده؟ أعوذ بالله، من شك في هذا ضاع إيمانه. لكن قوي يقينك، قوي إيمانك، قوي معنوياتك، قوي إخوانك من حواليك، قوي مجتمعك أيضا، لأن الهجمة شديدة تحتاج إلى تثبيت بالكلمة، بأن تلمس القلوب والعقول والنفوس حتى تثبت. يعني إخوانا في غزة دخلت السنة الخامسة،
1: الرابعة،
0: انتهت الرابعة،
1: انتهينا ثلاث سنوات
0: بس، نعم. عندنا الرابعة
1: 7 أكتوبر،
0: بينما حرب الأيام الستة، مش ستة هي 5 minutes war كانت المعركة قد حسمت، والأيام الستة بس يعني هيك يعني شكلية. أنا كل حال، عندنا وعد من الله أن قاهروهم ومنتصرون عليهم. شفت الدين بيعمل إيه يا أبويا؟ يعني لولا هذه القناعات ما الذي ثبت أهل غزة 4 سنوات بينما الحرب الأيام الستة، ولا مش أيام ستة، 5 minutes 5 دقائق انتهت المعركة، روحنا يا جدعان خلاص، نعمل إيه؟ نتنيل على عيوننا. على كل حال، متى تستقيم أوضاع العرب؟ عدو الزيتون لا يمكن أن يكون من أبناء هذا المكان. تخلع الزيتون ليش؟ لأنه عدو الزيتون، لأنه الزيتون أقدم منه وأقدم من دولته وأقدم من الحضارة الغربية اللي زتتك علينا، ولذلك بيخلعوا حتى لا يقال إنه إذن كانت عمارية. طبعا تجيتون، وفلسطين كانت من أرقى مدن العالم، فلسطين كانت متقدمة على 3/4 الكرة الأرضية، والحمد لله. فهم من دنس هذه الأرض فلا مقام لهم فيها، لأنهم ليسوا منها، ولا يؤخر النصر إلا بسبب أحوال الأعاريب. يعني ليش تأخر النصر علينا؟ أيخلف الله وعده؟ لا، وإنما لأنه أوضاعنا مش مستقيمة. أي أوضاع؟ كله يعني مين قال أنه هؤلاء 4 سنين وحقاد متفرج؟ يعني مصر مثلا بينها وبين غزة بوابة فقط، لما تدخل الأدوية، لما يدخل الماء، لما يدخل الطعام من كل المتبرعين من الأمة العربية، لكن لا، مقفل ليه؟ مش بتعرفش. إذن أحوال الأعاريب المعوجة من تفكك وتفرق وعداء وتمزق، فهل لا توحدتم؟ والله تعالى خالق هذا الكون وما فيه أقسم في قرآنه العظيم بالتين والزيتون، إن كأنما يقسم بأرض التين والزيتون. وما في أرض يمكن أن تسمى أرض التين والزيتون إلا فلسطين
1: وبلاد الشام عموما، يعني
0: ما هي فلسطين، يعني تاج كل بلاد الشام فلسطين طبعا. والقسم بهما هو قسم بأرضهما، وهي أرض فلسطين، والتين والزيتون يقسم بالشجرة والأرض اللي فيها مزروعة الشجرة طبعا، التي هي أرض التين والزيتون، وهي أرض القداسة التي لا تطيق ولا تحتمل النجاسة، لأنها أرض القداسة، بل تطردها وتقاومها. الأرض تحاربهم والناس تسالمهم. طب يا دول العربية، اعترفنا بإسرائيل ليه؟ وشو أخذنا في المقابل؟ أنا اعترف بدولة إسرائيل، كل دول العربية اعترفت الآن كلها جميعا، استفدت إيه؟ ولا شيء. طب إذن الخطوة ليه؟ مش شغلك، صح؟ هذا أحسن جواب، نعم صحيح. تقاوم حتى تظل الأرض المقدسة مقدسة. متى تستقيم الأحوال لتنتهي هذه الأساطير التوراتية المفتعلة والاستعمارية البريطانية والأمريكية؟ ما زالت بريطانيا صديقتنا وأمريكا صديقتنا، الخلاصة. ولاحظوا القسم والمقسم به، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين.

0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا سلام، شو نتيجة يعني هذه الأرض بتخرج رجال يا أبوي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إذا نكص عن دينه.
1: نعم.
0: مش أسفل سافلين لو كبر السن، لا، أسفل سافلين إذا تخلى عن دينه. لكن قد يصل الثمانين مثل يعني بعض المقاومين أيام المقاومة الأولى، أول ما جاء الصهاينة بالثمانين كان يقاتل، ابن الثمانين عم بيقاتل. إذن ما يضر أنه كبر سنه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، مش رددناه لأرض العمر، أسفل سافلين إذا ارتد عن دينه.
1: نعم.
0: وسبحانه من أقسم بالتين والزيتون وطور سنين، والمقصود الأرض التي تنضج الثمرات فهي الأهم. أشجار الزيتون في فلسطين هذه الأشجار أطول عمرا وأقدم في الوجود من دولة إسرائيل ومن أمريكا. على كل حال يعني لولا أن عندنا وعدا من الله بأن سنعود، والله نموت قهرا ونموت حزنا وكتما، لكن وعد الله يسري عنا، وعد الله يثبتنا، وعد الله يرفع معنوياتنا، وعد الله لا يخلف. يا أيها الناس حذاري أن يتسلل الوهن إلى نفوسكم أو قلوبكم أو عقولكم أو إراداتكم أو عزائمكم، أو تشكون في إخوانكم في غزة. وليش فتحوا هالمدبرة؟ فتحوا المدبرة عن الإنسانية مش عن غزة فقط. كشفوا الصهيونية. يا أيها الناس العالم عم بتغير، لا تقولوا ليش فتحت إسرائيل غزة هذه النار على نفسها، حرقتنا. حرقتك إيش ظل حرقتك؟ إيش اللي حرقك أنت؟ إيش اللي أذاك يا أخي؟ إيش اللي لاحقك من التعب والمعاناة؟ أعطشت؟ قال لا. أجعت؟ قال لا. أحتجت دواء ولم تجد؟ لا. إذن يعني خليك مساكت بدل ما نقعد نتكلم شمال يمين. على كل حال متى تستقيم أوضاع العرب؟ يا رب لا يؤخر النصر إلا أحوال العرب المعوجة من تفكك وتفرق وتمزق، فهل لا توحدتم؟ الله خالق الكون أقسم بأرض التين والزيتون لتكون مكانتها في قلوبنا منغرسة. هذه ملاحظة سريعة بدأنا بها الحديث.
1: الله يبارك فيك. نواصل بعد فاصل قصير إن شاء الله.
0: مرحبا،
1: فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: عن فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشت.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله. دكتور، عند الآية 56 بعد 100 من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا.
1: يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران أكرم وأنعم. كل سورة القرآن سورة كيف سورة العالية، ويعني السورة مقامها عالي كذلك. سورة آل عمران، سورة المائدة، سورة البقرة، سورة المؤمنون إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا، هذه أشرف صفاتنا وأشرف أسمائنا يا عرب. يا أيها الذين آمنوا، مش احتقارا للعرب لكن هذا الاسم أحب إلينا. يا أيها الذين لبيك ربنا. نعم. لا تكونوا كالذين كفروا. يا سلام. يعني الكفر انحطاط بإنسانيته عن القيم. نعم. انحطاط عقلي وانحطاط اجتماعي. من فضل الله تعالى ربنا عصمنا بالإيمان من كل هذه الانحطاطات. إنما يا الذين آمنوا لبيك ربنا. نعم. لا تكونوا كالذين كفروا.
0: خلينا بدي أستأذنك دكتور بعد ذلك، في عندي اتصال لأنه الآية طويلة شوي، فبديش آخر أخونا الأخ عمر. شيخ عمر أبو زيتون، تفضل.
2: عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بالشيخ عمر
2: حبيبنا، مشايخنا الله ربنا يعطيكم العافية ويفتح عليكم فتوح العارفين.
1: أكرمكم. يا الله يحييك.
2: آمين. دكتورنا الحبيب دكتور أحمد نوفل.
1: يعني يا الله يحييك.
2: الله يسعدك حبيبنا دكتورنا. والله أحب نسمع يعني الأخبار اللي بتصر بالنسبة لأهلنا في فلسطين من خلال فضيلتك. يعني في واحد بعث لي، بس بدي أقرأ لك إياها، هن السطرين هيك أقرأ لك إياهن، وبده من خلال علمك وما شاء الله عنك ورب الفاتح عليك بالقرآن الكريم جواب على هذه. إنه بقول لي هذا الأخ، بقول لي إحنا نؤمن، هذا من أهل فلسطين سكان فلسطين، بقول إحنا نؤمن بأنه فلسطين بلاد مقدسة وما بعمرش فيها ظالم، والإعمار بقول لك الإعمار والمعمر بقول باللغة بزيدش عمره عن 100 سنة، وأطول احتلال صليبي كان لهذه الأمة ما زادش عن 97 سنة. وهذا الاحتلال بقول إن شاء الله هذا الاحتلال لن يزيد عن 80 عام بإذن الله. بقول من 48 حسبها، من 48 2028 مش راح يزيد عن 80 سنة. وحشيتهم الآن وحشيتهم وإجرامهم في وهم بصارعوا من أجل كسر رعب عقدة 80 عندهم. بقولك عشان هيك بادر بمحاربة أي موقع بشكوا إنه بجوز يطلع واحد منهم أو تطلع منهم مقاومة وتحاربهم. هم بيستبقوا الأفعال زي لما فعل فرعون عندما كان يقتل أطفال بني إسرائيل، حتى يقولك لا يخرج طفل ويقتله يوما، فتبنى موسى ليقتله. والله أعلم. الأخ هذا بده يقول له بدنا من الدكتور أحمد نوفل بشائر من القرآن بتدل على هذا الكلام.
0: ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: الله يجزاك الخير
0: أخي شيخ عمر. طيب، في اتصالات أخرى ولا لا؟ طيب، معنا أبو طارق، تفضل يا أبا طارق.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يجزيك كل خير يا رب وبارك فيك.
0: مرحبا بك.
1: الله يحييك.
3: الله
1: يكرمك.
3: الله يبارك. دكتورنا اللهم صل على محمد، في سورة مريم الآية 38.
0: نعم.
3: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يعني هم ظالمين، وأكيد في الآية اللي قبلها مشهد يوم عظيم بيكون يوم القيامة. إيش هو الضلال المبين اللي أكثر من هم الظلم والمشهد العظيم، فإيش هو الضلال المبين؟
0: ماشي، جميل.
3: الله يبارك فيك.
0: أهلا يا أبا طارق، الله يبارك فيك.
3: وفي سؤال ثاني راح مبالي يا شيخ، الله يجزيك.
0: طيب ماشي.
3: الله يكرمك.
0: الله يكرمك.
3: الله يجزيك الخير.
0: يا مرحبا، حياكم الله. طيب دكتور، يعني أحاول أن أختصر سؤال الأخ عمر الذي يقول بأن شخصا من سكان فلسطين يسأله ويقول له: نحن نؤمن بأن فلسطين أرض مقدسة وأنه لا يعمر فيها ظالم.
1: لا يعمر.
0: نعم صحيح. نعم. ولا يعمر. نعم. صحيح. لا يعمر فيها ظالم. وإنه أطول احتلال هو الاحتلال الصليبي مكث يعني حوالي 90 عاما تقريبا أو يعني ما يشابه يعني. ويقول نحن نؤمن بأنه يعني أكثر من ثمن يعني أو ثمن عقود لن يكون للصهاينة وجود على أرض فلسطين. لذلك هذا التوحش الذي يمارسونه يعني يشبه ما مارسه فرعون حينما كان يقتل الأبناء ويستحيي النساء خوفا من أنه يكون من هؤلاء الأبناء يعني من
1: جين ينهم.
0: نعم.
1: ويقاوم.
0: وبالتالي هم يعني يتوحشون مع هذا الجيل خوفا من أنه يعني تأتي ما يسميها هم يعني لعنة العقد الثامن. فيقول هل يريد أن يسمع من الدكتور أحمد نوفل مبشرات قرآنية تؤكد هذا المعنى أو هذا المفهوم خاصة اليوم بذكرى 7 أكتوبر اليوم سبحان الله.
1: عندنا وعد من رب العالمين وليدخلوا المسجد إخواني الكلمتين بسوا الدنيا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة مش بالسلام بتاع فلان وعلان لا يا أبويا بالسلاح والقتال والمدفعية والتضحيات والأبطال. الخلاصة وليدخلوا المسجد هذا أعظم مبشر. الله تعالى وعدنا في هذه السورة المباركة بالنصر.
0: نعم.
1: بأن نخرجهم من هذه الأرض المقدسة هم أمة دنسة وعد الله لا يخلف. إحنا اللي أخلفنا موعدنا مع الله عز وجل فذهب النصر منا. كيف يعني على 48 انهزمنا في دقائق ولا أيام بقولوا أيام 56 هزيمة 67 هزيمة 73 هزيمة بعدين في شيء في حياتنا غلط. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إخواننا كيف قلوبنا على بعضنا كيف علاقاتنا بمجتمعنا كيف علاقاتنا برب الكون سبحانه كيف علاقاتنا بالقرآن الكريم. بعضهم بيقول لك احنا مش عاوزين قرآن. ما العاوز ايه؟ عاوزين نأرجل ولا نهرجل؟ شوف الكلام. احنا مش عاوزين قرآن اذا هذا روحنا يا ابويا اوحينا اليك روحا من امرنا. اذا خرج القرآن من حياتنا خرجت الروح منا.
0: يا الله.
1: القرآن هو حياتنا روحنا عزنا نصرنا. بدنا من اطفالنا نبدا نعلمهم القرآن وننشئهم على القرآن. هذا الجيل القرآني هو الذي سيجترد فلسطين. الجيل العلماني بيرجعهاش يا ابويا. الجيل القرآني هو اللي راح يرجعها. متى ما أهل القرآن طحنوهم لما طحنوهم. هم الآن طليعة البشرية كل عيون الخلق تنظر إلى غزة. كيف استطاعت أن تقف؟ إخوان الصهيوني أذلت أدخن شنب في الغرب أمريكا. بعدين الآن لاحظ يعني في فرنسا مبارح مظاهرات رافعين علم فلسطين. في ألمانيا كل يوم بيطلعوا رافعين علم فلسطين. إخواني من فضل هذا الضعيف 2023 قلت غزة ستغير العالم. غزة ستغير العالم. ها هو كلمة قروشنا فيها يا أخي بذكر فيها لابن قروشك ورد قروشني. وهذا الكلام بدأ يتحقق من فضل الله. أسلم كثير من الناس. لو أسلمت أوروبا لرأوتم جمال الإسلام. لكن سبحانك ربي شاء الله أنه يبدأ يعني الإسلام في المنطقة المتخلفة حضاريا يعني مش عقليا حضاريا. احنا بقعة متخلفة. تخيل لو ان الاسلام دخل الى اوروبا مثلا او الى امريكا مثلا بتغير وجه العالم.
0: نعم.
1: اخوانا يجب ان نستقيم. ان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدق. نستقيم على منهج الله والله لترون معجزات. هذا العدو لما شفنا منتمين لقرآنه والله ما يقعد في فلسطين. لا والله. يعني تخيل لو مصر أم الميت 120 يا شيخ يا سيدة تفصلنيش 120 مليون ماشي الحال. تخيل لو كانت هذه كلها جنود مدربة حاملة سلاح ودشت على إسرائيل ما غزة هيحصل إيه؟ انتهت إسرائيل. طب ما نعملها ما بدهمش. ما نقول لك إيه يعني بس لو فتحوا الباب بس مية توصل لغزة أو دواء يوصل لغزة أو خبز يوصل من مصر لغزة. ده راجل أنت بتكلم عن إيه؟ مصر دولة فقيرة يا أخي. مش فقيرة مصر مش فقيرة. طب ليه المساعدة ما تيجي من مصر وتعبر إلى غزة مثلا؟ يعني إخواني اللي بحاصر غزة الأمة العربية، سيبك سيبك، والله كان انتهت إسرائيل. نحن من أطال عمرها، ما ثقلت العيار، أنا بحكي بعض ما في قلبي وعقلي، إذا ممنوع الكلام بسكت، لكن حتى الآن على حد علمي أنه مسموح الكلام.
0: طيب خلنا نشوف أبو طارق. طيب شو سؤاله؟ الأخ أبو طارق بيسأل عن سورة مريم الآية 38، يقول أسمع بهم، الآية الكريمة، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. بيقول أي ضلال؟ يعني وقد أصبحوا يعني اليوم اللي هو يوم القيامة وخلص، يعني الآن هم ذاهبون إلى مصيرهم، فيعني أي ضلال المقصود؟
1: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا القيامة.
0: نعم.
1: شو قال بعدين؟
0: لكن الظالمون اليوم في ضلال.
1: شو معنى لكن؟ رجعك إلى الوراء. لكن الظالمون،
0: لكن هو بيقول اليوم أيضا الآية، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
1: ماشي الآية. هو أي يوم؟ اليوم اللي قائل الله عز وجل.
0: نعم نعم.
1: إيه؟ فيعني هي مترابطة المسألة.
0: إذن هو يعني الآية تتحدث عن المستقبل وعن
1: الموجود حاليا.
0: نعم.
1: والنقلة القادمة.
0: نعم. النقلة القادمة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا.
1: تمام.
0: لكن الظالمون اليوم في الدنيا في ضلال مبين.
1: أي نعم.
0: تمام تمام جميل. الضلال اللي هو طبعا البعد عن المنهج ويعني البعد عن الله بشكل عام، هذا هو الضلال المبين المقصود.
1: طبعا. ومن من نسي الله نسيه الله.
0: نعم.
1: ومن أدار ظهره له الله الغني، أنت المحتاج إليه.
0: صحيح.
1: ولما يمرض ابنك يا رب شيل الولد، ما انت كنت تقول انا ملحد، بطلنا الالحاد.
0: سبحان الله.
1: يعني هذا وقت الحاجه الى الله يرفع صوته الى الله.
0: واذا مسكم الضر في البر والبحر.
1: اي نعم.
0: في البر في البحر ضل من تدعون الا اياه.
1: طيب. لكن اذا جت العافيه خلاص
0: عرضتم. ومر كان لم يدعنا الى ضر مس. طيب نواصل دكتور، لكن بعد فاصل اخر.
1: مرحب.
0: ان شاء الله كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتور الفضل. لدي بعض الأسئلة دكتور عبر الفيسبوك، وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعسلها وعدسها وبصلها، إلى نهاية الآية. وقال تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سؤالي: في الآية الكريمة الأولى قال العامة، عامة بني إسرائيل، أخرج لنا من الأرض طعاما دون أن نتعب أو أن نعمل. وفي الآية الثانية قالت الصفوة اللي هم القوم المؤمنين: أنزل علينا مائدة من السماء. ألا يدل هذا الكلام على أن هؤلاء القوم قوم بهت، وأن عامتهم ومؤمنهم سواء، يعني حتى الصفوة منهم سواء، ليس لهم عهد ولا دين ولا ذمة، ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام؟ هل هذا الاستنتاج دقيق دكتور؟
1: لا بأس.
0: نعم
1: لا بأس، هم فعلا يعني أولا ما في ذوق، ما في أدب في التعامل مع الرسل. الرسل خيرة الله من الخلق.
0: لكن الذين آمنوا دكتور مع موسى عليه السلام، القلة القليلة أيضا ليس فيها خير؟ يعني هو
1: حتى هذه القلة تكلمت بأسلوب نعم. غير مرضي، غير مقبول نعم. ولا يحتمل. يعني هذه النخبة
0: نعم.
1: قالت هذا الكلام، إذن كيف الحواش اللي من بعد
0: نعم.
1: أدهى وأمر، إذن يعني كل فارطة، كلها المسبحة كلها فارطة
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: حتى النخبة اللي هي متميزة مش يعني نعم. على النهج المستقيم
0: نعم.
1: للأسف
0: نعم. في تعليق باسم صيف الشتاء، صيف الشتاء يقول: حتى بعد 3 سنوات، قصده بعد 3 سنوات من يعني حرب غزة 3 سنوات، الناس ما بتعرف الكثير عن الزلزال الأمني بين قوسين 7 أكتوبر الذي سيرسم خريطة الصراع بالمنطقة وزوال الكيان المحتل بإذن الله. يعني هذا تعليق أنا أريد أن أسأل عنه سؤالا يعني بناء عليه دكتور. اليوم كثيرون يقيمون هذا الحدث، حدث 7 أكتوبر، طوفان الأقصى، يقيمونه بناء على ما يرونه، يعني بناء على ما رأوه
1: الدمار
0: وما يرونه الآن
1: والقتل
0: من نتائج آنية
1: والتهجير.
0: نعم، والناس يقيمون يعني ما بين، يعني الناس منقسمين في التقييم، جزء مؤيد تأييدا لهذا الحدث دون أن يرى فيه أي خطأ حتى في الاجتهاد، وجزء آخر لا يرى فيه أي نوع من أنواع الصواب ويراه كله خطأ. يعني ترى الانقسام ليس موضوعيا دكتور، يعني الانقسام يعني إكستريم كما تقول كما تقول دائما. أنا أسأل دكتور هنا، هل من الصواب أن نقيم هذا الحدث الآن، أم أن نتائجه الحقيقية دكتور ستظهر ربما بعد حين وبعد سنوات طويلة؟
1: يعني لنا أن نقيم، وقد نصيب في التقييم وقد نخطئ، وقد نقترب من الصواب وقد نبتعد عن الصواب. يعني
0: لا، أنا أقصد دكتور، هل النتائج التي رأيناها الآن، النتائج الآنية التي نشاهدها الآن، هل هي بالضرورة النتائج النهائية؟
1: لا
0: هذا لا. يعني بجوز
1: التفاعلات في أوروبا نحن متفائلون بها. يلاحظوا مظاهرات فرنسا مبارح وأول مبارح،
0: نعم،
1: هذا انقلاب، هذا انقلاب شعبي على النظام الموجود. والنظام الفرنسي كما تعلمون يعني مع الغرب إلى آخره، حتلحق ألمانيا وتلحق بعدها بريطانيا. إذن هناك تغير عالمي. من الذي حرك المياه الراكدة؟ غزة.
0: نعم.
1: هنا يعني شرف غزة، فضل غزة، تضحية غزة ما راحت سدى. إخوان إحنا بنظن إنه هي تقتلت غزة، اتدمرت غزة. خذ شوف النتائج.
0: وجزء من التداعيات دكتور التي يعني ربما لا يريد أن يراها البعض، أو ربما يغفلها أو لا يجعلها ذات أهمية في التقييم، حينما يقول البعض إن القضية وضعت على الطاولة من جديد، وإن العزلة العالمية التي يمر بها الكيان غير مسبوقة، لدرجة أنه نتنياهو يخرج ويتكلم ويخاطب الناس في الأمم المتحدة، فتخرج الوفود أكثر من 77 دولة تخرج.
1: نعم بالغة.
0: وهذا البعض لا يريد أن يرى هذا، يعني هذا الأثر، يعني هذا من تداعيات ما جرى في غزة ومن تداعيات الإجرام الذي مارسوه في غزة. وبالتالي يعني أظن أن التقييم ربما يكون مبكرا أو ربما يحتاج إلى مهلة حتى.
1: إخواني أشهر مغني الراب في العالم الآن لحق به مجموعة كبيرة يريدون أن يسلموا ويريدون أن يتكلموا بهذا اللسان بهذا المنطق ضد نعم. إسرائيل والنتن
0: والصهيونية نعم.
1: وضد دولهم أيضا
0: نعم.
1: إخواني يعني هذا مغني راب ملياردير وفنانات مش فن كله عم بينضم إلى غزة مستعد يتبرع لها مستعد وقسم كبير عم يدخل في دين الإسلام.
0: جميل.
1: إخواني شيئا فشيئا سيتغير العالم لا تستعجلوا.
0: لا يتمنى الله هذا الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام.
1: يا سلام.
0: أختم بهذا السؤال دكتور في الدقيقة الأخيرة. أبو حمزة أبو ربيع بيقول ورد في سورة المزمل قوله تعالى السماء منفطر به مع أن السماء مؤنث، ليش مش نعم. منفطرة؟
1: السماء يعني منفطر به، منفطر
0: بصيغة المذكر.
1: أها
0: نعم.
1: منفطر به مش بالسماء، منفطر به.
0: بس السماء
1: الحدث.
0: السماء المنفطر
1: ماشي السماء نعم. المنفطر به بماذا؟ بهذا اليوم الشديد. السماء منفطر به مش بنفسها.
0: تمام.
1: فرجعت إلى
0: الضمير
1: يعني الحدث الكوني
0: الضمير المذكر أو الحدث نعم
1: الحدث الكوني.
0: جميل جميل. أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، يعني وصلنا إلى النهاية سريعا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 نهاية سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

رؤوسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 نهاية سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في مجلس عبد الملك بن مروان لم تكن السياسة وحدها، بل كانت الكلمة تبني وتهدم. وقف الفرزدق متكئا على كبريائه فقال: النوار بنت مجاشع طالق ثلاثا، إن لم أقل بيتا لا يستطيع جرير نقضه. شخصت الأبصار نحو الخليفة وهو يرقب هذا الرهان، فقال: وما هو؟ قال الفرزدق: فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك، فانظر كيف أنت مزاوله، وما أحد يا ابن الأتان بوائل من الموت، إن الموت لا شك نائله. استبشر الفرزدق بالموت الذي سكن أبياته، فمن يغلب الموت؟ لكن جريرا كان يغزل من الصمت ردا مزلزلا، فانتفض قائلا: وأم حرزة طالق إن لم أنقضه. فقال عبد الملك: هات، فقد والله طلق أحدكما لا محالة. فقال جرير: أنا البدر يعشي طرف عينيك، فالتمس بكفيك يا ابن القين، هل أنت نائله؟ أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد، فجئني بمثل الدهر شيئا يطاوله. بهت الفرزدق، فقد جعل جرير من نفسه دهرا يبتلع موت الفرزدق. قال عبد الملك: طلق يا أبا فراس. قال الفرزدق: فما ترى يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: وأيم الله لا تريم حتى تكتب إلى النوار طلاقها. فتأنى ساعة ثم قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا، فأصبح ما يضيء له النهار، ولا يوفي بحب نوار عندي، ولا كلفي بها إلا انتحار، وما فارقتها شبعا، ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يعار. بقي الفرزدق وحيدا يقتات على ذكرى جنة أضاعها ببيت شعر خانه في حضرة الدهر.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أحكي لكم عن مصطلح مهم جدا اسمه الثقة، وهذا المصطلح قد يكون في لحظة من اللحظات أهم من كل المهارات الإدارية والشخصية اللي أنت بتمتلكها في عملك. ليش؟ لأنك ممكن تكون فعلا إنسان شاطر ومحترف ومتميز جدا بشغلك، بس إذا الناس مش واثقة بكلامك مهاراتك لحالها ما بتكفي. وفي ثلاث علامات إذا تكررت فيك راجع حالك واعرف إنه الناس وزملائك ومدرائك لا يثقون فيك. الأولى إذا حدث كذب. وعدم المصداقية بالعمل مش شرط يكون قصة مختلقة، ممكن يكون رقم بتجمله أو سبب بتخترعه لتبرر التأخير أو تقرير بتخفي منه جزء حتى يطلع شكلك أفضل. الثانية إذا وعد أخلف. بجهزها بكرة برجع لك بعد ساعة، وبكرة ما بتيجي وبعد الساعة ما بترجع. الوعد الصغير إذا ما نوفى مرة ممكن يمر، بس لما يتكرر زملائك في العمل بيبدأوا يتعاملوا مع كلامك بحذر. الثالثة إذا أؤتمن خان. معلومة سرية، ملف، مبلغ، صلاحية أو ثقة شخص حطها عندك بس أنت للأسف خنتها، وهاي أخطرهم. والقاعدة كلامك ووعدك وأمانتك هم رأس مالك المهني. الموظف العادي ممكن يركز على أنه يطلع شاطر، الموظف المثالي بيركز أولاً أنه يكون مضمون والثقة بينه وبين زملائه ومدرائه موجودة، بعدين يبدأ في تطوير ذاته. والشخص اللي كلامه موثوق الناس بتعطيه مسؤوليات أكبر حتى قبل ما يكون أفضل شخص فنياً. طيب كيف تحمي نفسك؟ قبل ما تنقل أي معلومة اسأل أنا متأكد منها؟ قبل ما تعطي وعد حدد موعد بتقدر تلتزم فيه، وإذا اكتشفت أنك مش راح تلحق لا تنتظر الموعد، بلغ الطرف الثاني قبلها. وحكينا هذا الحكي في حلقات سابقة عن المتابعة والتغذية الراجعة وكيف أنك تحكي لا. وأهم شيء خلي أفعالك تطابق كلامك، ولا تحكي عن الالتزام وإنت متأخر، ولا عن الجودة وإنت بتسلم شغل ناقص، ولا عن الأمانة وإنت بتتعامل مع المعلومات باستهتار. ونقطة مهمة، مش مطلوب منك تكون معصوم من الخطأ، المطلوب منك أنك أنت تكون صادق، تكون شخص بتوفي بوعوده وما تخون الأمانة. الخلاصة المهارة بتخليك مطلوب، لكن المصداقية بتخليك موثوق. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وأي شركة بتخسر ثقة السوق صعب جدا ترجعها. فحافظ على رأس مالك اللي هو ثقة الناس وزملائك ومدرائك فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا في تفسير القرآن الكريم، ما زلنا في سورة البقرة، وقوله تعالى ما زلنا في موضوع الطلاق. يعني الطلاق القرآن ما بيشجع، لكن يحكم بين الناس إذا حصل هذه المشكلة كيف يعني تنتهي العلاقة، بأحسن الطرق، بأيسر الطرق إلى آخره. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، هو العدة، أنها يعني الرحم بريء من أي حمل، أي معنى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني الآن هي أنهت مدتها، فهي إذا أرادت الزواج وعد عرض عليها زواج بدين، ما دام انتهيت بها من هذه العلاقة، من حقها أن تحرم من زواج جديد، وأنت تبحث عن زوج جديد، فلماذا تعضلوهن أو تمنعوهن من أن يتزوجن أزواجهن بعد الطلاق؟ فلا تعضلوهن، العضل بمعنى يعني الإجبار على عدم استخدام حقها، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآن جاءها عرض ومحترم يحترمها وتحترمهم، تنتهيتوا من بعض، ذاك ضلع حاج بنت الناس، لا، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إخواننا والأخوات، نلاحظ دائما يربط النص الكريم بالإيمان بالله واليوم الآخر. لا يظلم إنسان إنسانا، مسلم مسلما، لا يظلم أحد أحدا بهذا المنهج العظيم. طالما أنت يعني تعطي حقوق الناس وتأخذ حقك، فالظلم لماذا يكون؟ والتظالم فيما بيننا في المجتمعات لماذا؟ كل واحد يأخذ حقه بالشرع. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إخوان، هذا الدين هذب الناس وجعلهم شخصيات تقف عند حدود الله عز وجل، لا تتعدى، لا تظلم، ولا تقبل أن تظلم. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يا سلام، ركنا الإيمان الأعظمان، الإيمان بالله والإيمان بلقاء الله يوم القيامة واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر، يعني أن تمشي وفق منهج الله وشرع الله وما سن الرسول الكريم. طبعا يا رسول، سنته متطابقة مع قرآن ربه تبارك وتعالى. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أنت بتروح عند الطبيب بتسلم نفسك، أفلا أسلم نفسي لربي وأحكام ربي سبحانه؟ يا الله، يا للعجب، بل أسلم قلبي وعقلي ونفسي لمولاي، إذا أمر أمرا أمضيه ولا أتردد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني برضو ما زلنا مع الحديث عن المطلقة، المطلقات، الوالدات طلقت، يرضعن أولادهن حولين كاملين سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني أنت تريد أن تتم الرضاعة، تعطيها أجرتها بعد ما خلصت من حياتك، فهي تأخذ أجرة الرضاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الرزق والكسوة، لا تكلف نفس إلا وسعها، طاقتك. يعني ما بقول لك أن تتكلف فوق طاقتك. لا تضار والدة بولدها، تمنعها من ولدها، لا، ولا مولود له بولده. وكمان الجد من جهة الأم والخال من جهة الأم يمنع، لا، لا نظلم الرجل ولا نظلم المرأة، معاذ الله. وعلى الوارث مثل ذلك، يعني إذا مات أحد الطرفين الوارث ينفذ أحكام الله عز وجل مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. انفصال ويعني ذهاب عن بعض وعن تراض، بدون ما نقعد نتطاول على بعض ونذم بعضا ونروي صفحات سوداء. لا إخواني، هذا دين يهذب الإنسانية. فإن أراد فصالا أن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتما تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، كان هناك في من ترضع وتأخذ أجرة إلى آخره، إن أردت أن ترضع فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني ادفع أنت مقابل هذه الرضاعة. واتقوا الله، دائما المنطلق تقوى الله، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الإيمان إخواننا يهذب القلب والعقل والسلوك والتصرفات، هذا ديننا. حفظكم الله، نلتقي دائما على مائدة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العبرة أن يكشف الإنسان سر وجوده في الدنيا، فإذا ظن أن الدنيا دار استمتاع ونعيم تحرك حركة معينة، وإذا عرفها على حقيقتها أنها دار عمل وليست دار جزاء، وأنها دار تكليف وليست دار تشريف، صحت حركته في الحياة. من أبلغ ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه أنه خطبه مرة فقال: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضة، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أنا حينما أذهب إلى بلد بعيد وأنزل في أحد فنادقه، وأستيقظ في صبيحة اليوم الأول، وأتناول طعام الفطور، وأسأل إلى أين سأذهب، هذا سؤال عجيب. من أسأله يسألني: لماذا أتيت إلى هنا؟ إن أتيت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن أتيت تاجرا اذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن أتيت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. لا تصح الحركة إلا إذا عرف الهدف. فالإنسان حينما لا يعلم سر وجوده في الدنيا ولا يعلم غاية وجوده، ويظن أن الدنيا هي كل شيء، هي نهاية آماله ومحط رحاله، لا بد من أن يتحرك فيها حركة تدعو إلى استمتاعه بها واقتناص لذائزها والانغماس في مباهجها. أما حينما يعلم حقيقة الحياة الدنيا أنها دار عمل وليست دار أمل، أنها دار تكليف وليست دار تشريف، ينطلق إلى ضبط سلوكه وفق منهج الله، وينطلق أيضا إلى عمل صالح يكون ثمنا للقاء الله عز وجل. لذلك ربنا عز وجل حينما قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وقد يسأل سائل: لماذا انصب الأمر على المترفين فقط؟ ذلك أن الأقوياء والأغنياء والمترفين، هؤلاء يعني أعلام في المجتمع، فإذا فسقوا فسق الناس معهم، وإذا استقاموا استقام الناس معهم. من ألطف ما قرأت في هذا الباب أن سيدنا عمر رضي الله عنه حينما جاءته كنوز كسرى ووضعت أمامه تعجب، فقال: إن الذي أدى هذا لأمين. كان إلى جانبه الإمام علي كرم الله وجهه، قال: يا أمير المؤمنين، أعجبت من أمانته؟ لقد عففت فعفوا، ولو وقعت لوقعوا. وفي رواية: لقد عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. معنى ذلك أن هؤلاء المترفين أو أن

هؤلاء الأقوياء أو أن هؤلاء الأعلام في المجتمع إن استقاموا استقام الناس، وإن اعوجوا اعوج الناس. وجه الله الأمر بهؤلاء المترفين فقال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذا يقودنا إلى موضوع دقيق جدا، هو أن الإنسان حينما يمكن في الأرض، حينما يجعله الله غنيا أو يجعله الله قويا، إن أحسن فله أجر مضاعف، وإن أساء فله عذاب مضاعف. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والتي تتقي الله عز وجل من نساء النبي كما قال الله عز وجل يؤتها أجرها مرتين. هذا ينقلنا إلى أن الأب إذا استقام له أجر مضاعف، لأن أولاده سيقلدونه في استقامته، وإذا انحرف له وزر مضاعف. كل إنسان وكله الله أن يقود مجموعة من الناس ولو أنهم 10، إذن هو قائد، إذن هو قدوة، إذن هو مقلد. فإن أحسن له أجر مضاعف، أجر استقامته وأجر من استقام بسببه، وإن أساء عليه وزر مضاعف، وزره ووزر من قلده في هذا. لذلك قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني يحاسب حسابين. معاذ الله أن يريد الله ابتداء إهلاك قرية ثم يخلق أسباب هلاكها، هذا لا يليق بكمال الله أبدا. لكن قالوا إذا أردنا أن نهلك قرية، القرية حينما تشرد عن الله، القرية حينما تبتعد عن منهج الله، القرية حينما تغرق في المعاصي والآثام وفي أكل المال الحرام وفي الزنا وفي الربا وما إلى ذلك، كإنذار أخير في لهذه الآية تفسير رائع: أمرنا مترفيها. لأن الله عز وجل يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الصواريخ والصواعق، أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ففي قراءة لهذه الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، كعلاج مر لانحراف هذه القرية. القرية منحرفة، القرية متفلتة، القرية شاردة، القرية مكذبة، لكن كإنذار أخير أو كعلاج مر قبل الإهلاك أمرنا مترفيها. ففسقوا فيها وظلموا وضغطوا وأكلوا أموال الناس بالباطل وقهروا وأذلوا، هذا علاج إلهي. ومن لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. حينما تأتي المصيبة وهناك من يتعظ بها، هذه أصبحت دواء لا مصيبة. أما حينما تأتي المصيبة ولا يتعظ بها أحد فنفس الإنسان أكبر مصيبة. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر، أكبر من هذه المصيبة. فالقراءة الثانية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، كعلاج مر. كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. اللهم إني أعوذ بك من جار سوء، إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه. فتأمير المترفين الفسقة الظالمين الذين يأخذون أموال الناس بالباطل يذلون الناس، هذا علاج إلهي. ذلك أن الناس إذا انحرفوا قيض الله لهم من يقهرهم، فإذا عادوا إلى الطريق الصحيح أزاح الله عنهم هذا الكابوس. فهذا المعنى الآخر دقيق جدا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. المترفون فسقوا، وأهل هذه القرية لم يرتدعوا ولم يتعظوا ولم يعودوا إلى ما أمرهم ربهم. إذن كان هذا الإنذار الأخير، وقد أعذر من أنذر، فحق عليها القول بهلاكها فدمرناها تدميرا. وقد ورد أيضا أنه إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. إذن المعنى الأول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وهم القدوة
هم النجوم في المجتمع، أمرناهم أن يتوبوا أي يستقيموا فلم يستقيموا، قلدهم الناس فاستحقوا الهلاك. والقراءة الثانية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. النقطة الدقيقة، أنا أخاطب الإخوة المستمعين أن الأب قدوة والمعلم قدوة، ومن ولي أمر عشرة فهو قدوة، وليعلم هذا الذي جعله الله قدوة ومكنه في الأرض أنه إذا أحسن فله أجره مرتين، وإذا أساء فله عقاب مرتين، له عقاب إساءته وعقاب من قلده بإساءته، وإذا أحسن له أجر إحسانه وأجر من قلده بإحسانه. إذن قضية طاعة الكبراء بالقرآن ثابتة، قال الله عز وجل: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. ألحوا على هذا المعنى، معنى الممكن في الأرض، القوي الغني الذي ولي أمر عشرة، هذا إن أحسن له أجره مرتين وإن أساء له عقابه مرتين. أنت في شؤون دنياك تتريس وتسأل وتوازن وتبحث، لماذا في أمر دينك لا تسأل ولا تبحث؟ لو أن هذا الكبير الغني القوي ارتكب فاحشة أو سيئة لماذا تقلده؟ بل إنك لو اعتقدت اعتقادا صحيحا تقليدا لا يقبل منك. دقق في هذا، لو اعتقدت اعتقادا صحيحا من دون برهان لا يقبل منك. ذلك أن الله لو قبل من الناس اعتقادهم التقليدي لنجا كل من انحرفوا عن منهج الله عز وجل، حجتهم إننا قلدنا كبراءنا. لو أن الله قبل عقيدة تقليدية لكان كل من انحرف في عقيدته معذورا عند الله عز وجل. الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقل. وهذه قضية في التوحيد مهمة جدا، حتى لو أن اعتقادك كان صحيحا ولم تقبله بدليل، قبلته من دون دليل وألقيته على مسامعك من دون دليل وحدثت الناس به من دون دليل، هذا الاعتقاد لا يقبل، لأنه لو قبل لقبل كل اعتقاد منحرف بحجة أن كبراءنا قالوا هكذا. هي نقطة تضع المؤمن أمام مسؤولياته، فلا بد من البحث والتدقيق، لا بد من أن تتبع النبي على دليل، والدليل على ذلك قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا يقودنا إلى أن هذا الذي يستفتى فيفتي يقول حرام وكفى، هذا كلام ما له معنى. لو أن مفتيا سئل ما حكم هذه القضية يقول: يا أخي الكريم، هذه حكمها حرام لهذه الآية، هذه مباحة لهذه الآية، هذه مكروهة لهذه الآية. لا بد من أن تطلب الدليل. وبالمناسبة أنا لا أقبل أن يكون في مكتبتي المسلم كتاب فقه غير مدلل، أي أحكام فقهية فقط. هذه الأحكام الفقهية فقط لا تقدم ولا تؤخر، ولا تعلمنا أن منهج الله منهج قويم أساسه كتاب كريم وسنة نبوية مفصلة ومبينة. هذا يقودنا إلى أن العلم أصل في هذا الدين، وأن عالما واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، أي على كل مسلم ومسلمة، أي على كل شخص مسلم. ننتقل إلى سبب آخر من أسباب هلاك الأمم. الحقيقة هذا السبب هو الغلو في الدين، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الحقيقة الدين حينما أتى من عند الله عز وجل وبينه النبي كان كنبع ماء صاف، فلما جرى هذا النهر وصبت عليه الروافد، بل صبت عليه روافد مياه سوداء، لو نظرت إلى نهر في نهايته لوجدته أسود اللون من كثرة ما صب عليه من فروع ليست صافية وليست جيدة. إذن إن أردت صفاء الدين فارجع إلى ينابعه الأصيلة، فكل دين يضاف عليه ما ليس منه. وهذا ينقلنا إلى حقيقة دقيقة في التجديد، وهي أن التجديد في الدين يعني شيئا واحدا ولا يجوز أن نتجاوزه، يعني أن تنزع من الدين
كل ما علق به مما ليس منه، هذا التجديد، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني عدد القضايا التي عالجها الدين تام عددا، وطريقة المعالجة كاملة نوعا، ولا يمكن أن نضيف عليه لأنه دين الله، ولا يمكن أن نحذف منه لأنه دين الله، لكن سمح لنا باجتهادات فقهية تبعا لبعض الظروف المستجدة والتي تعود إلى أصول الدين. إذن الغلو في الدين أن تخرجه عن صفائه، أن تخرجه عن تماسكه، أن تخرجه عن الدليل، أن تأتي بقضية فرعية صغيرة وأن تجعلها أصلا من أصول الدين وأن تقاتل عليها. فالغلو في الدين أحد أسباب هلاك الأمم. فأنا حينما أخذ فرعا من فروع الدين وأكبره وأجعله أصلا وأقاتل من أجله، أنا شرزمت الأمة وشققت صفوفها. وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن أحد أسباب هلاك الأمم الغلو في الدين. يعني كأنني بالإخوة المؤمنين إذا تفوق في أحد جوانب الدين ينبغي أن يعد نفسه متفوقا في أحد جوانبه، لا أن يجعل هذا الفرع الذي تفوق فيه هو الدين كله. هذا غلو، وهذا يجعل بين الأمة تناحرا وعداوات وبغضاء. وكل من شق صفوف الأمة وجعل الأمة شيعا وفرقا وأحزابا وطوائف، هذا يخالف إرادة الله في جمع شمل هذه الأمة. وعلامة إخلاص الإنسان أنه يجمع ولا يفرق، أنه يكون سبب وحدة لا سبب تفرقة. والحقيقة أن أعداء المسلمين يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، ومع الأسف الشديد تجد المسلمين أحيانا يتقاتلون وبينهم 95% قواسم مشتركة. فالأولى أن نتعاون فيما اتفقنا وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. الأولى أن نتعاون فيما اتفقنا وأن ينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ غدوت

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم من يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب، وصارت كلمته مثلا تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلا، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول، أسعد أم سعيد؟ تقال للحيرة بين النفع والضر. والثاني، الحديث ذو شجون؟ لتشعب الحديث. والثالث، سبق السيف العدل؟ لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن العظيم وسورة البقرة وما فيها من أحكام لتنظيم المجتمع وعلاقات المجتمع. وقفنا عند الآية 34 و200 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. مولانا سبحانه ينظم هذه المسألة، يعني هذا تشريع يفصل كل أمر، المعاملات، الطلاق، الزواج، عدة المتوفى إلى آخره. إذن من فقدت زوجها ما الحكم؟ إذن تنتظر بنفسها 4 أشهر و10 أيام قبلها، لا يجوز لها أن يعني تعقد على زواج جديد بعد هذه المدة، هي في حل 4 أشهر و10 أيام يعني. فإذا بلغنا أجلهن هذا الذي حدده الله فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. ما هو هذا الذي فعلنا؟ الزواج، وليس الآثام والسلوكات المنحرفة، هذه مش عندنا، إنما في الحضارة الغربية وغيرها. إذن بالمعروف، المعروف في شرع الله، المعروف في دين الله، في أمة لا إله إلا الله، مش المعروف عند الناس مثلا، لا. والله بما تعملون خبير، سبحانه الخبير العليم بدقائق الأمور، مولانا لا تغيب عنه غائبة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. عرضتم يعني كأن يجعل أمه تقول كلمة الله، ما شاء الله، يعني المتوفى عنها زوجها بنت حلال وبنت ناس وست بيت، يعني نوع من الإشارات، وهم بيفهموا على بعض. فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، يعني قد يكون أضمر في ضميره في قلبه، هذا ما عليه بأس. علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني إلا يفيض الطاقة وصير تصريح بالكلام، إحنا ناويين نعمل كيت وكيت. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني كتب العقد ولا غيره لا يعقد إلا بعد انتهاء الأجل، حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. كن حذرا في التعامل مع شرع الله، لا تنتهك حرمات الله. بيقول لك 14 و10، التزم بالدقيقة، واعلموا أن الله غفور حليم. ختام الآية 35 بعد 200. نلتقي مع القرآن مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
3: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
4: أهلا فيكم، اليوم بدي أحكي لكم عن الفرق بين حياتك الشخصية وحياتك الوظيفية، وكثير ناس ما بتراعيها بحسن نية. موظف كل ما قاعد مع زملائه حكى عن مشاكله العائلية وضغطه المالي وخلافاته وكل تفاصيل حياته، هو يمكن مرتاح لأنه بفضفض، بس الصورة اللي ممكن تكون عند الآخرين مختلفة. وهون القاعدة، خلي حياتك الخاصة إلها خصوصيتها، وخلي شغلك يعرف بأدائك. الموظف العادي ممكن يستخدم ظروفه الشخصية حتى يطلب تساهل أو يبرر تقصير أو يحصل على معاملة مختلفة. الموظف المثالي إذا مر بظرف حقيقي ما بيفتح قصته للجميع، بيحكي مع الشخص المناسب وبالقدر اللي بيحتاجه الموضوع. والإنسان أكيد مش آلة، طبيعي تمر عليه ظروف صعبة، لكن الاحتراف مش إنك تخفي إنسانيتك، الاحتراف في العمل إنك تعرف مع مين تحكي وشو تحكي وكم تحكي. في فرق بين إنك تكون قريب من زملائك وبين إنك تحول المكتب لمكان تفرغ فيه كل مشاكلك. حدد دائرة خاصة بتقدر تفضفض فيها معهم براحتك، وإذا عندك ظرف فعلاً مؤثر على أدائك احكي بشكل خاص مع مديرك أو مع الموارد البشرية، اشرح الأثر المطلوب، التعامل معه مش كل تفاصيل القصة، وخلي إنجازك اليومي هو الإشي اللي الناس بتعرفك فيه. ونقطة مهمة، الفصل بين الخاص والمهني مش معناه إنك تصير بارد، شارك الناس فرحتهم ووقف معهم بظروفهم وكل إنسان، بس لا تجعل حياتك الشخصية هي الملف المهني اللي بعرفك. الخلاصة، خذ من دائرتك الخاصة دعمك وأعطي مكان عملك أدائك. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة المحترفة ما بتعرض مشاكلها الداخلية على عملائها، وإنت لا تعرض حياتك الخاصة على كل من يعمل معك.
3: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكم والله ذو الفضل العظيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حكيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: الله.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، ما تيسر من سورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ إلياس البرماوي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الياس البرماوي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.